صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 25 أيلول 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:30 إلى 5 الاقتصاد أولا مع الصحافي الاقتصادي ألفونس ديب، 10:30 إلى 5 حنين مع شادي معلوف، 11:30 إلى 5 شو رح ندرس مع سلام اللحام، موضوع الحلقة المنهاج الجديد كيف ستدرس مادة التاريخ وما جديد اللغة العربية وتنمية مهارات التلاميذ فيها مع الخبير بمادة التاريخ البروفيسور حسام محي الدين ومنسق حقل اللغة العربية البروفيسور أنطوان صياح. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام وموضوع الحلقة إضاءة على مؤتمر البقاع في التاريخ المكان والذاكرة مع رئيس المؤتمر البروفيسور أحمد رباح. الساعة 3:30 الحكي يوصل مع وليد عبود وضيف الحلقة الدكتور علي خليفي. 4:30 إلى 5 Little Choices مع المدرب على تطوير الذات كارلا كيشيشيان وكيم، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الجمعة 25 أيلول 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. يبدأ موظفو القطاع العام اليوم سلسلة إضرابات احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، على أن تستكمل التحركات الأسبوع المقبل، وتأتي الإضرابات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ومعالجة تراجع قدرتهم الشرائية. تتجه الأنظار إلى مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وإلى احتفال الجيش بوضع حجر الأساس لمشروع المساكن التعاضدية في المرداشب عبدة، ويرتقب أن يتناول في مواقفه دور الجيش المحوري وضرورة تعزيز قدراته بما يرسخ سلطة الدولة ويواكب الالتزامات الداخلية والدولية. في نيويورك يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا بالدعم الدولي لتحرير الجنوب واستئناف المفاوضات، كما يسعى إلى حشد الدعم لملء الفراغ الذي قد ينتج عن انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري. وكان الرئيس سلام قد التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مؤكدا أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للنزاعات أو لتبادل الرسائل، وشدد على أن الأولوية هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. جدد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الصباح مطالبة بلاده بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على ضرورة تمكين الدولة اللبنانية من حصر السلاح بيدها بما يعزز سيادتها واستقرارها. لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجهاز البيجر في خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال إن إسرائيل ضربت حزب الله اللبناني بشدة، ودافع نتنياهو عن العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة وإيران، رافضا الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل ومهاجما منتقديه وفي مقدمهم عمدة نيويورك زهران مومداني. ومع بدء كلمته غادرت عشرات الوفود قاعة الجمعية العامة احتجاجا، فرد نتنياهو بوصف المغادرين بالجبناء أخلاقيا وسط أجواء صاخبة داخل القاعة. شهد الجنوب في خلال ساعات الفجر وحتى الصباح سلسلة اعتداءات إسرائيلية تخللتها غارة استهدفت النبطي الفوق، كما تعرضت المنصور والنبطي الفوق وأطراف بني حيان لجهة وادي سلوق وأطراف برعشيت وميفدون ووادي الحجير لقصف مدفعي، وسجل أيضا تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة ومنطقة العين في عيت الجبل. أبدى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلتين مع NBC وفوكس نيوز انفتاح طهران على التفاوض مع واشنطن، مؤكدا أن حكومته لم تسعى يوما لاغتيال الرئيس دونالد ترامب أو أي من أفراد عائلته، وأنها تريد التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأعلن بيزشكيان استعداد إيران لتفتيش منشآتها النووية والالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار القانون الدولي، فيما أكد أن الحوثيين مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون توجيهات من طهران. دعا وزير الدفاع الباكستاني إلى تسريع المفاوضات لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى تحرك مكثف لوقف الأعمال العدائية وفتح مضيق هرمز. في واشنطن، قمة بارزة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، الذي أعلن أن المباحثات كانت صريحة ومعمقة وأسفرت عن تفاهمات مشتركة بشأن عدد من القضايا. وأضاف أن الجانبين أكدا في خلال زيارة الرئيس ترامب للصين التوافق على بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيا، بما يعزز التفاهم والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي قال من جهته: نمثل مع الصين نظامين مختلفين، لكن علاقاتنا في أفضل حالاتها. أما وكالة الأنباء الصينية فقالت إن الرئيسين شي وترامب بحثا الوضع في الشرق الأوسط والأزمة في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

بهالحلقة من حنين استوديو الأصدقاء جابي الطيف بين لبنان وباريس والتلفزيون والإذاعة. كنوزنا تاريخ وأصل تسمية ذوق الخراب، شكسبير عالزيتوني وتشابه المسلسلات، من أسطوانات زمان ماجد الرومي، تسجيل حي مباشر من حفلات 1982. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة Oasis Devi، الأشرفية شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 25 أيلول 2026. نبدأ مع النهار التي عنونت هل دخل لبنان مرحلة ما بعد اليونيفيل؟

وأقرأ من النهار: يتصاعد الاهتمام برصد الاستعدادات والتحضيرات للأسبوع المطلبي الذي سيشهد حركة احتجاجات وإضرابات في ظل ارتفاع أسعار المحروقات خصوصاً وغلاء المعيشة عموماً. ومع أن المواقف المعلنة للجهات النقابية والعمالية حتى الآن لا توحي بأن الحركة الاحتجاجية ستتجاوز أطر التعبير المنضبط عن المطالب، فإن ذلك لم يسقط احتمالات التوظيف السياسي والاختباء وراء هذا التحرك لتصفية حسابات سياسية معروفة الاتجاه، علما بأن جهات عدة توجه الشبهة الأساسية نحو حزب الله الذي يمضي قدما في حملاته على الحكومة، وقد يوظف الحالة المطلبية للاختباء خلفها ومحاولة حجب مسؤوليته، إن في الحالة الكارثية في الجنوب وإن في تعثر الكثير من الإجراءات الداخلية. أيضا من النهار: في ظل أجواء الضيق الاجتماعي المتصاعدة، برز تطور إيجابي تمثل في إعلان المفوضية الأوروبية عن تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027 نتيجة لمساعي لبنان الرسمي، وهو الجزء الثاني من رزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين خلال زيارتها بيروت في أيار 2024. وسيغطي التمويل الجديد ثلاثة مجالات رئيسية، وسيدعم لبنان في المضي قدما في الإصلاحات الرئيسية وتقوية تعافيه الاقتصادي وتعزيز الأمن وإدارة الحدود والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيدعم لبنان في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح في المنطقة.

أيضا من النهار يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، حيث يلقي اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يتوجه إلى واشنطن، وسيكون أبرز لقاءاته هناك مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو.

أيضا من النهار على الصعيد الميداني في الجنوب، برز ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش خفض حجم قواته المقاتلة المنتشرة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان مع تراجع عدد الألوية العاملة فيها من 8 إلى 6 ألوية خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري مطلع أن تقليص القوات يأتي في إطار مساع لتخفيف الضغط عن القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي ولاسيما قوات الاحتياط بعد أشهر طويلة من العمليات والقتال في لبنان، مشيرا إلى أن الظروف العملياتية الحالية تسمح بتنفيذ هذا التقليص.

ماذا بعد اليونيفيل؟ تقول النهار ثمة توجه للإتيان بقوة متعددة الجنسيات على غرار تلك التي حضرت إلى بيروت عقب الاجتياح الإسرائيلي في عام 82، والتي كانت تسمح لوحدة أي دولة بالمغادرة عند تعرض جنودها لاعتداء أو عند تخوفها من خطر. ويجري البحث في هذه المقاربة أيضاً مع إصرار لبنان في كل الخيارات المطروحة على أن تكون أي قوة تحت راية الأمم المتحدة. وثمة من يتحدث عن مخرج غير قابل للتطبيق بسهولة ولا تتبناه الحكومة، يقوم على التمديد لليونيفيل لستة أشهر مع إدخال تعديل على القرار 1701 يقضي بسحب سلاح حزب الله، وذكر عبارة حساسة تقول إنه يحق لهذه القوة اتخاذ كل تدبير مناسب. ولا شك في أن حزب الله سيعترض على هذا الأمر الذي يضعه في حلقة اتفاق الإطار مع إسرائيل. لا توجه للإتيان بأي قوة عربية نتيجة جملة من الحواجز التي تمنع أكثر من دولة من إرسال جنود منها إلى بيروت، وفي مقدمها الأردن ومصر. كل هذه التحديات تواجه الحكومة مع التخوف من إبقاء كل مساحة الجنوب اللبناني، على الأقل الجزء المحتل منه، في يد إسرائيل من دون أي شاهد دولي أو أممي، وسط انتظار الجميع حصيلة انتخابات الكنيست ومعرفة المصير السياسي لبنيامين نتنياهو.

إلى أسرار الآلهة. في النهار اعتبر مصدر أمني أن ما جرى تداوله من صور للتهريب عبر الحدود إنما يهدف إلى لفت النظر أكثر منه إضاءة على مشكلة أمنية، إذ أن الصور القديمة لا تنفي المشكلة القائمة على الدوام في تهريب الأشخاص في لبنان كما عبر الحدود في معظم دول العالم. أبدى نائب قوتي ارتياحه إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك ولقاءاته التي يشارك فيها وزير الخارجية يوسف رجي الذي أعطي فرصة لأن يقوم بدوره الدبلوماسي كاملاً. انتقد رجل دين ماروني ما حصل في باحة مزار سيدة لبنان، لكنه وجه نقداً لاذعاً لإدارة المزار التي ارتضت أن تفتح في الساحة الملاصقة محال متفرقة ومطاعم. ما بين 14 و18 أيلول استجابت مديرية حماية المستهلك ل 180 شكوى من المستهلكين ونفذت 555 كشفا ميدانيا نتج عنها التسطير 50 محضر ضبط بحق المخالفين.

إلى عناوين اللواء: سلام يخاطب العالم اليوم، استعادة الجنوب بدعم دولي وبقرار لبناني، محاولة لإعادة بناء الثقة مع إيران بترشيح سفير جديد، وباكستان تؤكد على شمول لبنان بخفض التصعيد. شي بعد لقاء ترامب للتعاون وليس للمواجهة. التحالف: تدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. تعليق الرحلات الإيرانية من دول الخليج وإليها. عباس: نريد دولة فلسطينية غير مسلحة ونطالب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة. نتنياهو يربط نجاح مجازره بدعم ترامب. ضربت المنشآت النووية وحزب الله وحماس والجولان لإسرائيل. وأقرأ من اللواء: انفتح الحوار مجددا بين لبنان وإيران عبر لقاء رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي أمس بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، فيما بدا أنه ترتيب لأوضاع لبنان على كل المستويات بعد اللقاءات المكثفة التي عقدها سلام ورجي مع العديد من الزعماء والمسؤولين العرب والأجانب في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إلقاء سلام كلمته أمام الجمعية العامة ليوم الجمعة، ومن ثم التوجه إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، طالبا استئناف المفاوضات وتطبيق اتفاق الإطار والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب وملء الفراغ الناتج عن انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري. وأفادت المعلومات بأن الوفد الإيراني برئاسة بيزشكيان هو الذي بادر بطلب اللقاء وأن الاجتماع تقرر في اللحظات الأخيرة. وقال الرئيس الإيراني قبيل لقائه بالرئيس سلام: أتوقع أن يكون اللقاء جيدا جدا. وأعلن الرئيس سلام خلال اللقاء أن لبنان دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل، وأوضح أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الآخر وعلى المصالح المشتركة. وكشف الوزير رجي بدوره من نيويورك أن اللقاء مع الوفد الإيراني كان صريحا وصارما، ولا مشكلة لدينا بالاجتماع مع أي كان لأن التفاوض هو مع الجهة التي يكون هناك مشكلة معها، وقلنا ما قلناه في اللقاء انطلاقا من موقف لبنان السيادي لأن ذلك من مصلحة البلد. وقال إن الملف اللبناني مستقل عن ملف مفاوضات إسلامباد بين أمريكا وإيران، ولبنان يفاوض عن نفسه بنفسه، ولا نقبل أن يفاوض أحد نيابة عن لبنان.

أيضا من اللواء نيابيا دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مجموعة مشاريع قوانين تتعلق بإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرعاية المطلقة بالأمومة والأبوة وقانون الضمانات وإنشاء نقابة مهنية للكيميائيين المجازين.

0: عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: صاحبة الجلالة.
4: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. لقاء نيويورك، شروط متبادلة جديدة. الناس يحترقون والسلطة تتفرج. $1,400 حاجة كل أسرة عدا التعليم والطبابة. استعراض نقابات السلطة لتنفيس الاحتقان فقط.

بحسب التقديرات التي أعدتها الأخبار لأسرة من 4 أشخاص تستأجر منزلاً في بيروت أو ضواحيها، تحتاج كلفة السكن والغذاء والكهرباء والمياه والنقل وحدها إلى ما بين 1400 و1500 دولار شهرياً. وبما أن حاجات الأسر أكبر بكثير وغالبيتها ليس لديها مدخول كاف لتغطية الأساسيات، فإن الأعباء الكبيرة تفرض تكيفاً قهرياً على المجتمع يدفعه إلى الاستغناء عن بعض الحاجات، بما يقلص بشكل ملحوظ مستويات المعيشة. بحسب منظمة العمل الدولية، فإن متوسط دخل العمال في لبنان لا يتجاوز 560 دولاراً شهرياً. وإذا كان في الأسرة عاملان بهذا الدخل، فإن مجموع ما يكسبانه لا يتجاوز 1120 دولاراً، أي أن مجموع الدخل لا يغطي الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية. وتستبعد هذه الحسبة أكلاف التعليم والاستشفاء والدواء والملابس والاتصالات والإنترنت ومواد التنظيف والعناية الشخصية، وأي نفقة طارئة حتى الطعام اختصر بسلة بقاء لا تضم الدجاج واللحوم الحمراء والأجبان. عند هذا الحد تصنف كل ضريبة إضافية ضمن سياسة تجويع عن سابق إصرار وتصميم، ومع ذلك تواصل السلطة البحث في جيوب هذه الأسر عن تمويل إصلاحها وإنقاذها.

إلى عناوين الجمهورية: حراك شعبي لا يسقط الحكومة، ترامب يستقبل جين بينغ بمظاهر فخامة تخفي التوترات.

وقفات احتجاجية لمناصري الحزب، حراك مطلبي أم سياسي؟ المتقاعدون والمهنيون، حقوق لا مكاسب سياسية. يقول مصدر سياسي بارز للجمهورية إن لبنان والعالم في حالة ترقب لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور بين إيران وأمريكا، وهامش 40 يوما لا يبدو أن الوضع فيه مرشح للتصعيد الكبير واللافت. أيضا من الجمهورية، يعلم حزب الله أن اللحظة الراهنة ليست مؤاتية لإسقاط الحكومة في الشارع، لأن شروط إسقاطها لم تكتمل بعد في انتظار ما ستؤول إليه المعركة الأصلية. يقول مصدر حكومي للجمهورية، إذا كان من في الشارع يتحرقون لبناء الدولة، عليهم بالضغط معنا لسحب السلاح وتسليمه إلى الجيش، فلا يكون وقودا سياسيا لأحد.

إلى الديار التي عنونت هل يحقق سلام نتائج ملموسة في لقاءات نيويورك وواشنطن؟ الفراغ الدولي ينتظر لبنان في الجنوب وإسرائيل وأمريكا وراءه. إيران بحماية التنين. مصدر رسمي لبناني يكشف تفاصيل الاتصالات الدولية والمواقف الداخلية. لا تعديل وزاريا، وواشنطن وعدت بالضغط لانسحاب إسرائيلي جديد في الجنوب. الجيش جاهز لبسط سلطته، ولا خشية من فراغ أمني بعد اليونيفيل. ترامب ملتزم باتفاق الإطار والانسحاب الكامل، وانتظار دولي لنتائج الانتخابات الإسرائيلية. سلام يلتقي ثلاثي إسلام أباد، وإسرائيل تعد لاحتلال مواقع اليونيفيل. أوروبا تقر 505 ملايين يورو للبنان، والقطاع العام يدخل مرحلة الإضرابات. في تفسير مقاربة الرئيس عون، مساحة الحوار وعدم الاستقواء. الحلبي للديار، السياسيون يعتبرون الصراع الطائفي تجارة رابحة. استقبال تاريخي نادر، قمة الخلافات المعلقة. ترامب اجتماع رائع، وشي الثقة أساس. ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية عالق بين المناصفة وتضخم الأعداد.

نداء الوطن عنونت سلام يطلب عدم التدخل وبسيشكيان يرد بالمقاومة. واشنطن وبكين من سباق التسلح إلى سباق الذكاء الفائق.

وأقرأ من نداء الوطن في اللقاء بين الرئيس سلام والرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان، ذهب الرئيس نواف سلام إلى طهران برسالة واضحة: نريد علاقة دولة بدولة، احترام السيادة، عدم التدخل، وسفيرا جديدا في بيروت. وبحسب معلومات نداء الوطن، الاجتماع لم يكن جيدا، فكان لكل منهما حديثه ومساره على طريقة كل يغني على ليلاه. سلام يتحدث عن الدولة اللبنانية وسيادتها، وبيسيشكيان يعيد التذكير بأهمية المقاومة في المنطقة وليس فقط في لبنان. هنا يصبح السؤال مشروعا، بل أكثر من مشروع، عن أي مقاومة يتحدث الرئيس الإيراني، وأي مقاومة يريد لطهران أن تحجز لها مكانا في لبنان؟ مقاومة ماذا ولمن وبأي ثمن؟ مقاومة كانت نتيجتها على اللبنانيين خرابا ودمارا ونزوحا وسقوط آلاف الضحايا، مقاومة أعادت لبنان إلى الحروب المفتوحة وأبقت الجنوب وأهله في دائرة النار، ثم تريد طهران بكل وقاحة أن تقدمها للبنانيين وكأنها قدر لا يناقش. إن تركيز بيسيشكيان على أهمية المقاومة إنما يكشف استمرار النظرة الإيرانية إلى لبنان كساحة نفوذ لا كدولة ذات سيادة. وفي اللحظة التي يحاول فيها سلام من نيويورك استعادة لبنان إلى حضن الشرعية الدولية، تأتي الرسالة الإيرانية لتقول إن طهران لم تغادر بعد عقلية الاحتلال، وإنها لا تزال تريد للبنان أن يكون جزءاً من مشروعها الإقليمي.

إلى أسرار نداء الوطن، قال دبلوماسي عربي في مجلس خاص: تقديراتنا بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، يقيناً بأن القرار ليس بيد حزب الله، بانتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة. تكشف مصادر سياسية أن مرجعاً إدارياً رفيعاً في الدولة هو من يقف خلف تسريب قرار ابتدائي في محكمة إدارية تتولى الفصل في النزاعات القانونية إلى الجهة الروحية المطعون بها لكي تستعد لمواجهته قبل صدوره بشكل رسمي. يتخوف مصدر أمني من أن يعمد عناصر كانوا يتلقون دعم حزب الله وباتوا عاطلين عن العمل إلى تشكيل عصابات تنشط في السرقة والسطو المسلح، ولاسيما أن عددا منهم خضع لتدريب عسكري. ويرى المصدر أن الحوادث الأمنية التي يشهدها طريق المطار ومناطق أخرى تشكل عينة على هذه الظاهرة.

0: الشرق عنونت سلام يبلغ بسيشكيان لبنان ليس ساحة لصراعات المنطقة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الجامعة الأمريكية تكرم المهندس هشام جارودي رئيس جمعية خريجي الجامعة. إلى عناوين الشرق الأوسط، التحالف يتوعد الحوثيين غداة اعتراضه 6 باليستيات استهدفت ينبع والطائف. الجيش اليمني يحبط محاولة حوثية لعزل تعز عن عدن. لوحت بالوصول إلى المحيط الهندي والملاحة في هرمز أقل من المعتاد. إيران تهدد بتوسيع النزاع والعقوبات تعزل طيرانها. شي دعا ترامب إلى التروي تجاه تايوان وتعزيز الرقابة على الذكاء الاصطناعي. قمة واشنطن لضبط إيقاع التنافس الأمريكي الصيني. الصدارة للأصالة والمعاصرة وعودة قوية للعدالة والتنمية. انتخابات المغرب ترسم خريطة جديدة في البرلمان. الناصر قال إن الشركة تدرس مسارين إضافيين للتصدير. أرامكو: نستطيع إصلاح أي اضطرابات خلال أيام. الجيش التركي يغادر العراق تدريجيا بانتظار التطبيع في سنجار. لقاء سلام وروبيو في نيويورك لبحث مصير المفاوضات. السعودية تقود اجتماعا دوليا موسعا حفاظا على حل الدولتين. إلى عناوين العربي الجديد، تصعيد حوثي بري وتكثيف استهداف السعودية. المغرب مقاعد أكثر للإسلاميين واليسار. صداقة عظيمة بين ترامب وشي وتمديد الهدنة التجارية. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. نتنياهو يعلي السقف بعد انسحاب وفود من قاعة الأمم المتحدة. لو لم نضرب إيران لكنا في عداد الموتى. لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية تتابع ملف الغذاء. الأسعار تتعرض لضغوط مختلفة. تحرك واقتراحات لاحتواء أي ارتفاعات. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل سافيو بوصعب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

ما بعرف هن

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
6: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
7: لا بلشي بنور حجار.
6: ليه؟
7: ببيع
6: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
7: حط القدير تميزع،
6: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
9: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
10: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
11: بيروت
9: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. الشارع يتحرك تحت وطأة الغلاء والسلطة أمام اختبار معيشي جديد. إطلالة لعون من بيروت وسلام يطل من على منبر الأمم المتحدة اليوم. كلمة لبنان في مواجهة استحقاقات الجنوب والدولة. العين على لقاء سلام روبيو في واشنطن. مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل على الطاولة. مغادرة وفود قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة نتنياهو. ورفع البيجرز حضر في إطلالته وخطابه. ترامب وشي يفتحان باب التفاهم وبسشكيان يمد اليد لواشنطن.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وجدل مع صحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت.
4: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت.
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد.

0: المينان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. على وقع ضغوط معيشية تتفاقم وتحركات نقابية واحتجاجية تتسع رفضا للغلاء وتراجع القدرة الشرائية، يدخل لبنان مرحلة جديدة من الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية، فيما تتجه الأنظار إلى موقف الحكومة من المطالب المعيشية. وفي نيويورك يترقب لبنان كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وما ستتضمنه من مواقف حول الجنوب وسيادة الدولة ومستقبل اليونيفل، فيما يشكل لقاؤه المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو محطة أساسية في البحث بالملفات اللبنانية، وعلى رأسها اتفاق الإطار وسبل تطبيقه ومنع الفراغ الأمني في الجنوب بعد فشل مساعي التمديد لليونيفل. إقليميا، تتقاطع رسائل التهدئة والتصعيد من القمة الأمريكية الصينية وما حملته من تفاهمات بين الرئيسين ترامب وشي، إلى مواقف الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان التي أبدى فيها انفتاحا على التفاوض مع واشنطن. وفي الأمم المتحدة طغى مشهد انسحاب عدد من الوفود من قاعة الجمعية العامة مع بدء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي واصل الدفاع عن مواقف إسرائيل في مشهد عكس حجم الانقسام الدولي حول الحرب في المنطقة والبداية من الملفات المعيشية.
1: على وقع تفاقم الغلاء وارتفاع كلفة النقل، تبدأ اليوم تحركات نقابية ومطلبية تشمل الإضراب لموظفي القطاع العام، فيما يواصل أساتذة التعليم الرسمي التوقف عن العمل أيام الجمعة للمطالبة بتصحيح الأجور ورفع بدل النقل. وفي موازاة ذلك، يلوح الاتحاد العمالي العام بإضراب تحذيري واعتصامات وتحركات في المناطق، فيما يهدد معلمو المدارس الخاصة بالإضراب والامتناع عن الحضور إذا لم تتم معالجة بدل النقل وتحسين الأوضاع المعيشية.
0: وكان قد أعلن عن التوقف عن الحضور للأساتذة والمدرسين الملحقين في وزارة التربية والجامعة اللبنانية والملحقين بالمركز التربوي والبحوث والإنماء ودور المعلمين والمناطق التربوية اليوم من يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر، بسبب بدلات النقل وعدم إقرار سلسلة عادلة للرتب والرواتب. وفي السياق، طالبت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية بتعليق رسم 300,000 ليرة على البنزين وإلغاء 3% على الرسم البيئي والرسم المفروض على الاستيراد.
1: في غضون ذلك، يصر رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس على أن الأربعاء المقبل سيكون يوم إضراب عام لقطاع النقل، مؤكدا أنه مهما تكثفت الاتصالات وتزايدت الضغوط لن نتراجع عن موقفنا.
0: وفيما تستعد القوى النقابية للتحرك في الشارع ضد تفلت الأسعار، كشف مصدر في الحزب للجمهورية في حزب الله للجمهورية أن لا قرار مركزيا بمشاركة الحزب كتنظيم سياسي في التحركات الشعبية المرتقبة ضد الغلاء وتفلت الأسعار، مشيرا إلى أن التحرك سيكون عفويا استجابة لوجع الناس. وأكد المصدر أن التحركات ستكون مطلبية للضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة غلاء المعيشة وإهمال القضايا الكبرى من دون نية لتغيير الحكومة.
1: وأمس عرض الرئيس جوزيف عون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الذي سلمه مذكرة لمعالجة الوضع المعيشي وتدارك مخاطر الوضع الاقتصادي، داعيا إلى حوار وطني اجتماعي اقتصادي.
0: تزامنا، أعلنت المفوضية الأوروبية إقرار حزمة مساعدات بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026-2027 في إطار الجزء الثاني من حزمة المليار يورو. وتشمل المساعدات دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات وتعزيز الأمن وإدارة الحدود وتمويل الخدمات الأساسية، كما تتضمن مساندة المناطق المتضررة ودعم العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين ومكافحة الفساد.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا، أكد وزير المال ياسين جابر بعد لقائه وفدا من مصدري الفاكهة والخضار جاهزية الحكومة لمنح إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة لتمكين دخول لبنان إلى السوق العربية والخليجية.
0: انطلاقا مما يعانيه اللبناني من ضغوط معيشية تزداد بشكل يومي، هل لدى السلطة وسائل لمواجهة التضخم والغلاء؟ نسأل الخبير الاقتصادي محمد شمس الدين. صباح الخير استاذ شمس الدين.
2: صباح الخير ليليك ولمستمعي إذاعة صوت كل لبنان لهالصباح الحلو إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذا كان التضخم بلغ 17% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما تراجع متوسط دخل العامل اللبناني من 668 دولارا قبل الحرب إلى 560 دولارا، ما هو حجم الفجوة اليوم بين الأجور وكلفة المعيشة؟
2: طبعا هناك فجوة كبيرة جدا، واللبناني يلمس هذا الأمر ولا يحتاج إلى خبراء وإلى دراسات أو أبحاث. فاليوم منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول ارتفعت كلفة المعيشة في الأسرة اللبنانية المؤلفة من 4 أفراد بالحد الأدنى، يعني من 900 دولار إلى 1260 دولار، أي ارتفاع بنسبة 40%. هذه نسبة كثير كبيرة، بس نحكي شو أسبابها. في حين أن الرواتب والأجور بقيت كما هي أو خضعت إلى زيادات طفيفة، العاملين بالقطاع العام حصلوا على 6 رواتب، في العديد من العاملين بالقطاع الخاص بقيت رواتبهم كما هي أو حصلوا على زيادات طفيفة. إذن اتسعت الهوة، الأسعار ارتفعت مثل ما قلنا 40، كلفة المعيشة عفوا ارتفعت 40%، الأجور لم ترتفع، إذا زيادة الهوة هيدي بتزيد نسبة الفقر بلبنان. وقت اللي بترتفع الهوة بين مستويات الدخل وكلفة المعيشة بتزيد نسبة الفقر. هذا الارتفاع هون بدنا نتوقف عنده، في له أسباب خارجية وله أسباب داخلية. أوكي، يعني كلنا بنفهم إنه ارتفاع النفط، بس حتى ارتفاع النفط عالميا ما بيبرر الارتفاع اللي حصل عندنا، بس لأنه في عنا كارتلات نفط عم تحتكر السوق وعم ترفع الأسعار تحت هجة إنه ما في صداعة، ونحن ما بنشتي على سعر بالميزة النفط، بنشتي على سعر البلات. وفي عنا جدول تركيب أسعار كل ثلاثة وجمعة، اليوم رح تطلع البنزين، ما بعرف لسه نشوف بعد شوي، وبالتالي عم يثقوا الناس بهالموضوع. اليوم تانك البنزين نحن صرنا عم ندفع حقها 31 دولار و60 سنت، فيها 6 دولارات أرباح للشركات وفيها 6 دولارات و70 سنت ضرائب حكومية بين رسوم جمركية وكذا. هودي وقت منشيلهم على الناس، منخفف التانكي مثل ما قلنا، إذا شلنا 13 دولار بيصير حق التانكي 18 دولار، وهذا السعر مقبول.
0: نعم، ولكن تنتفي أرباح الشركات المستوردة وتنتفي مداخيل الدولة عندها.
2: نعم،
0: إذا رفعنا
2: لا تنتفي، هي تاخد، يعني أول شيء الشركات عم تبالغ بالأرباح.
0: نعم،
2: مثل ما قلنا إنه اليوم في سعر برميل النفط، هني بيجوا بتدعوا قصة إنه إحنا ما بنشتي على برميل النفط، بنشتي على برميل النفط وسعر نشرة البلات، وبنرجع 15 يوم لورا وبناخد المتوسط وبنعمل جدول ترتيب أسعار اللي هو عملية سرقة ونهب منظمة.
0: نعم،
2: كل وزراء الطاقة والمياه اللي بيمضوا واللي مضوا واللي راح يمضوا جدول ترتيب الأسعار هني شركاء بعملية السرقة. مين ما كانت انتماءات السياسية، الوزير الحالي والوزراء اللي قبله كلهم سوا شركاء بعملية نهب الشعب اللبناني من خلال بدعة جدول تركيب الأسعار. وهلأ إذا بتعلي صوتك شوي أكثر إذا ما في بضاعة بالسوق وبيصير في أزمة، بيصير اللبناني هدفه يحصل على البنزين والمازوت بأي سعر، لأنه هن ماسكين البلد والدولة تارك السوق لإلهم. هذا ارتفاع البنزين انعكس على كلفة النقل، لأنه ما عندنا لا أوتوبيس ولا مترو ولا ترين ولا شيء. بالمقابل شفنا انه فاتورة المازوت ارتفعت، ليه؟ لانه الدولة الكهرباء اللي كانت عم تجي 4 أو 5 ساعات صارت ساعة واحدة. فاليوم اذا اخذنا بيت متوسط مشتري في 5 أمبير وصاحب العداء المولد ملتزم بالعداد، هذا الخمسة أمبير عم يستهلك بالشهر كان 300 كيلو، اليوم زاد استهلاكه لانه صار في صيفية والدولة كهرباء الدولة صارت عم تجي اقل، صار استهلاكه 500.
0: نعم،
2: فاللي كان يدفع باول السنة 100 دولار بدل 300 كيلو وقت وإجرة عداد، صار اليوم عم يدفع 270 دولار بعد الارتفاع. يعني بدول العالم ما تأثروا مثلنا بارتفاع المازوت لأنه في كهرباء، نحن ما في كهرباء، يعني الدولة بطلت عم تجيب كهرباء، صار عم يدفع المواطن. فاليوم وقت يطلع وزير الكهرباء بيقول أنه ما في عجز ومش عم نتدين من الدولة، إيه؟ لأنه الدولة بطلت تشتري فيول، صار المواطن هو اللي عم يجيب كهرباء. فإذا هودي الشغلات بفرجوا أنه نحن في ارتفاع عالمي مزبوط، لكن في عنا استغلال وسوء إدارة زيادة الأزمة على الناس. فاليوم بتقولي لي الدولة عم تاخد 6 دولار و70 سنت على صفيحة البنزين، إيه؟ إذا لغيناها بنخسر، بس بالمقابل إحنا عنا أبواب كثيرة للإيرادات الدولة مش عم تعملها.
0: نعم،
2: يعني لأعطيك مثل بسيط، اليوم في عنا بالموازنة 2027 ضريبة الأملاك المبنية وتحصل من الدولة 42 مليون دولار. هل يعقل كل هالأبنية الفخمة، كل هالفلل وكل هالقصور الممتدة على مد عينك والنظر كلها سوا بتدفع 48 مليون دولار؟ أنا بدي أقول لك، أنا مواطن بمشي بتبلشي، إذا جينا شو بدنا بالجنوب وبمجد اليون وبعبرة وبجزين وبهالمناطق، بتجي بتبلشي دوحة الحص، المشريف، خلدة، تجي على رمل البيضة، ثلث الخياط، سيردان، تنزلي على وسط بيروت، عندك الفينيسيا، البناية اللي بوجه والفوقة والبناية اللي بوجه واللي عجنبها، عندك 20 بناية، ترجع تكفي من هونيك على سن الفيل، بتطلع على اليرزي، بتروح على الرابي، يعني كل لبنان شق فخمي، كلهم سوا هودي بيدفعوا 48، بمعنى انه هودي وقت بتدفعيهم بدل صحيح ممكن تجيبي مليار و200 مليون دولار، بيغنيك عن ضريبة البنزين وبيغنيك عن كل هاي الضرائب النازلين يفرضوها على الناس. ليش؟ لأنه هيدا النظام الضريبي نعمل لخدمة اللي معهم مصاري على حساب الناس اللي ما معهم مصاري. كان بكل دول العالم معه مصاري بيدفع واللي ما معه مصاري ما بيدفع، نحن لا، نازلين جلب الناس بضرائب ورسوم قادرين نستغني عنها إذا كان في عنا عدالة ضريبية. وبالتالي نحن في عنا سوء إدارة بلبنان، في عنا احتكار هو اللي خلى الكلفة ترتفع أكثر وأكثر. وأنا أعطيتك مثل هلأ، نحن قادرين نخفض صفيحة البنزين 13 دولار من دون ما يتأثر حدا، اللي معه بيصير يدفع أكثر، الشركات بتخفف أرباحها، بنكون خففنا المعاناة على الناس. كذلك موضوع الكهرباء، تصوري أنت كم هو الغباء بهيدي الحكومة وهالوزراء، مع احترامي لإلهم، هل يعقل في أزمة كهرباء، في ارتفاع مزود، في ثلاث وزراء، وزير الداخلية، وزير الأشغال، وزير الطاقة، بمنذ قرار كيف بده ينظم ألواح الطاقة ويحملوا أعباء على الناس، يعني إذا بده يفرض ضريبة على الشمس حتى، الحمد لله أنه رجعوا تراجعوا عن هالقرار، بس مجرد ما ياخذوا هذا قرار بتشوف أنه هم عايشين خارج آلام الناس وخارج أوجاع الناس، اللي يمضي هيك قرار بيكون ما عم بيحس شو عم بيصير بالبلد. بناء على هذا الشيء المعاناة يبدو بدها تستمر، لأنه الدولة ما عندها أي خطة تعملها، لا بدها تحمل المعون مصاري، وبدها تدلى ناس بضرائب ورسوم باللي بالناس الفقراء والمحتاجين. لذلك مع الأسف أنا شوف إنه المعاناة قد تستمر في حال استمرت الأزمة العالمية، لأنه برجع بقول لك في عنا استغلال محلي لما يحصل في الخارج.
3: نعم، هل تتوقع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في الشارع وتؤدي إلى إسقاط الحكومة؟
2: مع الأسف رح أقول لك شغلي، إحنا اليوم عم ينحكى الأربعاء بتحركات لاتحاد النقل البري.
3: نعم.
2: كل هيدي الاتحادات مع تقديري للقيمين عليها وكلهم أصحابنا، من هذا الاتحاد للاتحاد العمال العام، كلها جزء من تركيبة السلطة. هيدي اللي بيعملوها هي تنفيسة للشارع. بكرة الأربعاء رح نقطع طرقات ورح نحرق وليد ورح نعمل شيء، وآخر النهار بننتهي من يوم الأربعاء نزل شوي هاللبناني أكثر وأكثر، نقطع له الطريق. يعني وقت اللي بيقطعوا الطريق هو السائقين بكرة نهار الأربعاء مش عم يضروا المسؤولين، عم يضروا الشعب اللبناني.
3: نعم.
2: وآخرة النهار منخلص، لأنه برجع بقلي السيستم كله معطل، النقابات هي جزء من السلطة مش جزء من الشعب، وبالتالي نهار الأربعاء رح يصير اعتصامات ورح يصير مسيرات ورح يصير في قطع وليد وقطع الشوارع، وآخرة النهار منخلص وكأنه شيئا لم يحصل. هو تنفيسي عن حالة الاحتقان، لأنه هني جزء من هيدي التركيبة، واللبناني مع الأسف ما بيعرف يقول لا. يعني مثلا قلنا له فيش كهرباء، ما راح عمل مشكله، قال له اوكي بشتري مولد، وبعدين صار بيعمل اشتراك. قلنا له ما في مي، وجدت سترنات بتوزع مي على البيوت. قلنا له ما في مصاري بالبنك، عمل كم اعتصام قدام البنوك، وبعدين مش الحال صار ياخذ 800 و1000 دولار. اذا المشكل انا لا اقدر، رغم من كل المعاناه ومن رغم من كل الازمات اللي عم يعاني من الشعب اللبناني، ما بتوقع يصير انفجار اجتماعي او ثوره اجتماعيه، لانه الشعب اللبناني صار مدجن. هل تتخيلين انت مثلا انه ما في نمتي الصبح، نمتي بالليل فقتي الصبح قالوا لك ما في مصاري، سكتتي. نمتي بالليل فقتي الصبح قالوا لك التعويض نهايه الخدمه تبعك راح، اللي كان مثلا اشتغل 40 سنه متامل يطلع له 70 80 دولار، طلع ما بيطلع له الا 4-5000 دولار وسكتوا. هل انت بتقبلي ما يحصل اليوم؟ الضمان اللحظه بتيجي المستشفيات ما بتقبل لا ضمان ولا وزاره ولا تعاونيه ولا شيء، يروحوا تجيبوا مصاري وتدفعوا. يعني كل شيء نحن عم نقبل، نجي بنقول لك ما في اليوم كهرباء. طب كيف ما في كهرباء؟ هيدي يا عمي بدول المتخلفه بفهم انه بالارياف ما في كهرباء، بس بالعاصمه بيروت ما في كهرباء. يعني هودي بسريلانكا، ببنغلاديش، بكل دول العالم، بالمدن على الاقل في كهرباء، عندنا مش موجوده. ومع هي كله ساكتين وراضيين واخر شيء نختلف بالسياسه نحكي شوي سياسه اخر شيء كله قدام. فانا نهار الاربعاء ما بتصور الا قطع طرقات احتجاجات اخر شيء بتنتهي كأن شيئا لم يحصل.
3: الخبير الاقتصادي محمد شمس الدين شكرا جزيلا لك.
1: تتجه الأنظار إلى مشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وإلى احتفال الجيش بوضع حجر الأساس لمشروع المساكن التعاضدية في المرداشي بعبدة، ويرتقب أن يتناول في مواقفه دور الجيش المحوري وضرورة تعزيز قدراته بما يرسخ سلطة الدولة ويواكب الالتزامات الداخلية والدولية. وأمس أبلغ الرئيس جوزيف عون مستشار الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط إدوارد ألغرين أن لبنان يرحب بأي قوة بديلة لليونيفيل لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش في بسط سلطة الدولة جنوبا، وحذر عون من أن غياب التمديد أو القوة البديلة سيحدث فراغا أمنيا، مشيرا إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق الإطار.
3: في نيويورك يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا بالدعم الدولي لتحرير الجنوب واستئناف المفاوضات، كما يسعى إلى حشد الدعم لملء الفراغ الذي قد ينتج عن انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري. المحطة التالية للرئيس سلام ستكون اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عراب الاتفاق الإطاري. وبحسب مصدر وزري تحدث إلى الشرق الأوسط، فإن سلام يسعى لمعرفة ما إذا كانت الجولة الثامنة من المفاوضات ستعقد في تشرين الأول أو ترحل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، كاشفا عن أن ملف ما بعد اليونيفيل سيكون محوريا في لقاء سلام روبيو وسط البحث عن قوة دولية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة. وعليه فإن لبنان يترقب من واشنطن دعما سياسيا لتفعيل اتفاق الإطار والضغط على إسرائيل لخفض الخروقات والتصعيد.
1: وكان سلام قد التقى كلا من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، داعيا بيزشكيان إلى ترشيح سفير جديد لطهران في لبنان، مؤكدا أن الأولوية لانسحاب إسرائيل الكامل ووقف اعتداءاتها وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وشدد سلام على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية.
4: Our position is very clear that no one speaks on behalf of Lebanon, but the government of Lebanon. We cannot be a card in the hands of X, Y, or Z. We cannot isolate Lebanon from the greater picture, from the conflict in the region.
3: وزير الخارجية يوسف رجي أكد أن الاجتماع مع الجانب الإيراني جاء انطلاقا من موقف لبنان السيادي، وقال للأسف مساعي التمديد لليونيفيل فشلت لأسباب إقليمية وأخرى مرتبطة بتركيبة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الجهود تتركز حاليا على إيجاد قوة أو إطار بديل من القوات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة إذا أمكن ذلك. قال رجي:
5: نحن معنا أي مشكلة ومعنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أي كان، لأن تجتمع وتتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم تجارب تحل المشكلة. هو الموضوع الأساسي هو العلاقات بين البلدين اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان.
1: الرئيس سلام واصل لقاءاته مع مسؤولين عرب ودوليين مركزا على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتفادي أي فراغ دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وبحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، واتفقا على مراجعة الاتفاقات وتعزيز التعاون في الطاقة والكهرباء والربط الإقليمي، فيما شدد الشرع على أهمية الصراحة في المفاوضات والحفاظ على الثقة.
3: وفي السياق جدد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الصباح مطالبة بلاده بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على ضرورة تمكين الدولة من حصر السلاح بيدها بما يعزز سيادتها واستقرارها.
1: شهد الجنوب في خلال ساعات الفجر وحتى الصباح سلسلة اعتداءات إسرائيلية تخللتها غارة استهدفت النبطي الفوق. المزيد مع الزميل حسين معنا.
6: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى فاستهدفت بالقصف المدفعي أطراف مرعشيت والنبطي الفوق، كما استهدفت فجرا أطراف بني حيان لجهة وادي سلوكي ومحيط ميفدون زوتر الشرقية ووادي الحجير مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة ومنطقة العين في عيت الجبل. فيما شن الطيران الحربي بعيدة منتصف الليل غارة استهدفت النبطي الفوق التي تعرضت أمس لغارة عبر الطيران المسير الذي استهدف أيضا سيارة بيكاب عند أطراف كفر شوبة دون تسجيل إصابات. أما الطيران الحربي فقد شن أمس سلسلة غارات استهدفت المنصوري وبني حيان وطلوسة والقنطرة وكفر تبنيت. وفي مسلسل التفجيرات اليومي فجرت قوات العدو عشرات المنازل والمنشآت المائية والكهربائية في بلدات الخيام وبيت يحون وبنت جبيل وعيناتا وأطراف برعشيت والمنصوري وزوتر الشرقية. كذلك كثف أمس العدو الإسرائيلي قصفه المدفعي الذي طال الخيام ودوحة كفر رمان ووادي زبكين والمنصوري وحداثة وأطراف كفرة وبيت يحون وبرعشيت وميفدون والنبطي فوق وواديي السلوكي والحجير. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات لا سيما فوق القطاع الأوسط. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وعلى وقع التصعيد المستمر جنوبا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بخفض عدد الألوية المنتشرة فيما تسميه المنطقة الأمنية من 8 إلى 6، وأوضحت أن 4 ألوية غادرت المنطقة مقابل دخول لواءين بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط. في الغضون توسع القوات الإسرائيلية سيطرتها حول مواقع اليونيفيل في الجنوب، ما يضع عددا منها خلف نطاق السيطرة الإسرائيلية، وتبرز مخاوف لبنانية من تدمير هذه المواقع بعد انسحاب القوات الدولية، بما يمنح الجيش أو أي قوة بديلة أو يمنع الجيش اللبناني أو أي قوة بديلة من الاستفادة منها.
1: وأمس لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجهاز البيجر في خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا إن إسرائيل ضربت حزب الله اللبناني بشدة، ودافع نتنياهو عن العمليات الإسرائيلية في غزة وإيران رافضا الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل ومهاجما منتقديه وفي مقدمهم عمدة نيويورك زهران ممداني. ومع بدء كلمته غادرت عشرات الوفود قاعة الجمعية العامة احتجاجا، فرد نتنياهو بوصف المغادرين بالجبناء أخلاقيا وسط أجواء صاخبة داخل القاعة.
3: أبدأ الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان في مقابلتين مع NBC وفوكس نيوز انفتاح طهران على التفاوض مع واشنطن، مؤكدا أن حكومته لم تسعى يوما لاغتيال الرئيس دونالد ترامب أو أي من أفراد عائلته، وأنها تريد التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأعلن بسشكيان استعداد إيران لتفتيش منشآتها النووية والالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار القانون الدولي، فيما أكد أن الحوثيين مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون توجيهات من طهران.
1: بالتوازي، دعا وزير الدفاع الباكستاني إلى تسريع المفاوضات لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى تحرك مكثف لوقف الأعمال العدائية وفتح مضيق هرمز، وأكد أن الاتصالات مستمرة داعيا إلى عدم إبقاء العالم ومنطقة الخليج في حالة انتظار وترقب.
3: في واشنطن، قمة بارزة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، الذي أعلن أن المباحثات كانت صريحة ومعمقة وأسفرت عن تفاهمات مشتركة بشأن عدد من القضايا. وأضاف أن الجانبين أكدا في خلال زيارة الرئيس ترامب للصين التوافق على بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيا بما يعزز التفاهم والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي قال من جهته: نمثل مع الصين نظامين مختلفين لكن علاقاتنا في أفضل حالاتها. أما وكالة الأنباء الصينية فقالت إن الرئيسين شي وترامب بحثا الوضع في الشرق الأوسط والأزمة في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.
1: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل، وتنخفض بشكل طفيف على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: المهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تعبورت تعبورت تعبورت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تعبورت تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
3: تبريد تبريد تبريد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: قرأت دعوة عن نشاط يعقد السبت في فندق بيروتي تحت عنوان المؤتمر المسيحي لنصرة الجنوب، فجاءني الخبر ولن أشارك في المؤتمر لأنني لم أدع إليه ولأن لدي ارتباطات أخرى سابقة قبل ظهر السبت، لكن عدم مشاركتي لا تبدل في الأمر وفي المؤتمر المهم كعنوان شيئا، إلا أنني أود أن أسجل ملاحظات عدة حول الدعوة بما فيها من إيجابيات ومحاذير. أولا، أؤيد مؤتمرا وطنيا لا مسيحي ولا إسلامي لنصرة الجنوب وأهل الجنوب، فالجنوب من لبنان من القلب وفي الوجدان، هو الأرض المقدسة التي وطئها المسيح، هو قانا وهو صور وصيدا ومغدوشي. الجنوب هو الأرض والسماء والهواء والناس الطيبون، هو لنا وهو أرض محتلة اليوم وصارت شبه مدمرة، أرض محروقة، واستنكار ما يحصل واجب أخلاقي وإنساني ووطني. ثانيا، كنت أتمنى ألا يعقد المؤتمر ما دام مسيحي الهوى في فندق بيروتي، بل في بكركي أو البلمند أو الربوي حيث مقر البطارقة، فالجنوب قضية مسيحية بقدر ما هي إسلامية، وعلى المؤسسات الدينية قبل المدنية أن تهب لنصرته ونصرة أهله، والوقوف مع المظلوم واجب على تلك المؤسسات. ثالثا، يجب التمييز بين نصرة الجنوب وبين الموقف السياسي من حزب الله والسلاح وما إلى هنالك من نقاط خلافية تبقى خلافية، وحلها يستوجب تواضعا وتعقلا وتنازلا ووطنية وفك الارتباط بالخارج والمصالح الإقليمية. رابعا، لا أعلم من هي الجهة المنظمة ولا هوية المدعوين، لكن حذاري أن يتم استغلال أسماء شخصيات

0: مسيحية لتغطية مشاريع سياسية مناصرة أو مناوئة، لأن المشاركين سيتعرضون للشتيمة والإهانة والنكران، وهذا لا يفيد الهدف. أما بعد، فالتمنيات بالتوفيق لمسعى جدي ومبادرة أخلاقية بعيدة من الاستغلال والاستثمار السياسي، ودمتم.
1: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: الشارع يتحرك تحت وطأة الغلاء والسلطة أمام اختبار معيشي جديد، إطلالة لعون من بيروت وسلام يطل على منبر الأمم المتحدة اليوم، كلمة لبنان في مواجهة استحقاقات الجنوب والدولة، العين على لقاء سلام روبيو في واشنطن، مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل على الطاولة، مغادرة وفود قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة نتنياهو، والبيجر حضر في إطلالته وخطابه، ترامب وشي يفتحان باب التفاهم، وبيسيشكيان يمد اليد لواشنطن. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:07.

0: تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت اون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. في إطار دعمها المتواصل للمؤسسات الأمنية اللبنانية وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، قدمت اليونيفيل مؤخراً عدداً من الآليات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة صور. وشملت المساعدات آليات رباعية الدفع وأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف ذكية. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا الذي حضر حفل تسليم المساعدات قال إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة الأمنية في جنوب لبنان.
2: Being here today is a good opportunity for me to remark that
3: إن وجودي هنا اليوم يشكل فرصة جيدة لي لأؤكد، وكما تعلمون جيدا، أن جنوب لبنان لا يزال يواجه بيئة معقدة وتتطلب الكثير من الجهود، ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الوضع يمكن أن يتحسن يوما بعد يوم بفضل جهودكم والتزامكم، وأنا على ثقة أيضا بأن عملكم اليومي يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في لبنان بأسره، ولهذا السبب أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم من أجل الناس ومن أجل لبنان، لأن ذلك يمثل أيضا وسيلة أخرى بالنسبة لي للتأكيد على أن وجودكم وقدراتكم وإمكاناتكم هي عامل آخر لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب وسلطة الدولة في لبنان.
1: وتسلم المعدات نيابة عن قوى الأمن الداخلي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العميد الركن علي سكيني، مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعد الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة العامة. وقد أعرب عن امتنانه لهذا الدعم ولما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة مع اليونيفيل.
4: Allow me first to thank you not only for this support but for nearly 5 decades of.
3: اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر ليس فقط على هذا الدعم وإنما أيضا على ما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة بين اليونيفيل وقوى الأمن الداخلي. وكما تعلمون سعادة اللواء، منذ آذار عام 1978 وبعد صدور قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 بدأت اليونيفيل مهمتها هنا في جنوب لبنان، ومرت بمراحل صعبة وبالكثير من الصعوبات، ووقفت إلى جانب لبنان خلال، إذا صح التعبير، صفحات تاريخية صعبة جدا من تاريخ لبنان. لقد خدم حفظة السلام من مختلف الدول على أرض لبنان خلال ظروف صعبة وفي حالات وظروف أكثر خطورة إذا صح التعبير، وأصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للالتزام والأمل لأبناء الجنوب. وفي هذا المجال تغتنم قوى أمن الداخلي هذه الفرصة لتحية كل فرد مدني وعسكري خدم في إطار هذه المهمة منذ عام 1978، ونتذكر باحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم.
1: كما سلط العميد الركن علي سكيني الضوء على القيمة العملية لهذه المساعدة قائلاً إنها ستساعد على تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في الجنوب ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
4: Major General, let me say that we look to this.
3: سعادة اللواء، اسمحوا لي أن أقول أننا لا ننظر إلى هذه المساهمة على أنها مجرد معدات كما ذكرتم، سواء كانت آليات أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة كمبيوتر مكتبية أو أجهزة كمبيوتر محمولة. نحن كمؤسسة قوى أمن داخلي التي أمثلها هنا في هذا الحفل نرى أن هذه المساهمة هي رمز للثقة بسلطات الدولة اللبنانية الشرعية.
1: أكمل مؤخراً حفظة السلام التابعون لليونيفيل من جمهورية كوريا أعمال صيانة للنظام الكهربائي بهدف إعادة تشغيل بئر المياه في بلدة البرغلية والذي كان خارج الخدمة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تأمين إمدادات مياه أكثر استقراراً للأهالي والمساعدة في معالجة النقص المزمن في المياه والذي تفاقم جراء النزاع الأخير. نظم حفظة سلام الإيرلنديون والبولنديون في اليونيفيل مؤخراً فعالية ترفيهية لعدة مئات من الأولاد في بلدة عين إبل، أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بيوم من المرح والأنشطة بعد الخوف والمصاعب التي عانوا منها خلال النزاع الأخير. وشارك الأولاد في أنشطة بدنية ممتعة ولعبوا كرة القدم وتدربوا على ركوب ألواح التزلج واستمتعوا بالرسم على الوجوه وتفاعلوا مع حفظة السلام، كما قدمت لهم الحلوى وحصلوا على هدايا وتذكارات من حفظة السلام الإيرلنديين والبولنديين. وأتاحت الفعالية للأولاد فرصة ليكونوا أولاد بكل بساطة ويستمتعوا بوقتهم معاً. كما زار حفظة السلام الماليزيون في اليونيفيل مؤخراً بلدية محرونة لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي مع رئيس البلدية وتحديد مجالات الدعم المستقبلي في ظل الصعوبات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية والتحديات المرتبطة بعودة الأهالي والتحضير للعام الدراسي الجديد. وفي إطار دعمهم قدم حفظة السلام طابعة حديثة ومستلزمات قرطاسية للمساعدة في الأعمال الإدارية للبلدية وفي تقديم الخدمات الأساسية.
0: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقف
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: بتاع
1: تعبولة تعبولة تع
2: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تعبولة تعبولة تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تعبولة تعبولة تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولوس أبو زيد، فادي أبي تامر، وسافيو بوصعب.

صباح الخير. عناوين النشرة: لبنان تحت ضغطي الشارع والجنوب، غلاء متصاعد واعتداءات إسرائيلية متواصلة. سلام يلقي في نيويورك اليوم كلمة لبنان في تحرك على خط الأمم المتحدة لبحث مستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. إسرائيل تسابق الجيش اللبناني على مواقع القوات الدولية، ومشهد غير مسبوق في الأمم المتحدة، وفود تنسحب خلال كلمة نتنياهو. ترامب وشي يفتحان صفحة تفاهم، فماذا حمل اللقاء الأمريكي الصيني؟ بيسجكيان يمد اليد لواشنطن مبديا استعداد طهران للتفاوض والاتفاق.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: فصيل النشرة من صوت كل لبنان. بين ضغط الشارع وارتفاع منسوب التوتر في الجنوب، تتقدم الملفات المعيشية والأمنية والسياسية إلى واجهة المشهد اللبناني، فيما تتواصل التحركات النقابية والمطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية. وفي نيويورك، يتحرك لبنان على أكثر من خط دبلوماسي مع لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام ومساعيه لحشد الدعم للبنان والتأكيد على سيادة الدولة ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما إقليميا، فتتجه الأنظار إلى مسار الاتصالات بين واشنطن وطهران في وقت تتداخل فيه رسائل التفاوض مع التطورات الميدانية، فيما برزت في الأمم المتحدة مواقف ومشاهد لافتة في خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مغادرة وفود القاعة. ومن الداخل إلى الإقليم، ملفات مفتوحة على احتمالات متعددة والأنظار إلى ما ستكشفه الساعات المقبلة من تطورات ومواقف، والبداية من التطورات المعيشية.
2: على وقع تفاقم الغلاء وارتفاع كلفة النقل، تبدأ اليوم تحركات نقابية ومطلبية تشمل الإضراب لموظفي القطاع العام، فيما يواصل أساتذة التعليم الرسمي التوقف عن العمل أيام الجمعة للمطالبة بتصحيح الأجور ورفع بدل النقل. وفي موازاة ذلك، يلوح الاتحاد العمالي العام بإضراب تحذيري واعتصامات وتحركات في المناطق، فيما يهدد معلمو المدارس الخاصة بالإضراب والامتناع عن الحضور إذا لم تتم معالجة بدل النقل وتحسين الأوضاع المعيشية.
3: وفي التعليم الرسمي، كان قد تم الإعلان عن التوقف عن الحضور للأساتذة والمدرسين الملحقين بوزارة التربية والجامعة اللبنانية والملحقين بالمركز التربوي للبحوث والإنماء ودور المعلمين والمناطق التربوية يوم الجمعة من كل أسبوع، واعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر بسبب بدلات النقل وعدم إقرار سلسلة عادلة للرتب والرواتب. هذا ويصر رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس على أن الأربعاء المقبل سيكون يوم إضراب عام لقطاع النقل، مؤكدا أنه مهما تكثفت الاتصالات وتزايدت الضغوط لن نتراجع عن موقفنا.
2: وفي السياق، طالبت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية بتعليق رسم 300,000 ليرة على البنزين وإلغاء 3% من الرسم البيئي والرسم المفروض على الاستيراد. وفيما تستعد القوى النقابية للتحرك في الشارع ضد تفلت الأسعار، كشف مصدر في حزب الله للجمهورية ألا قرار مركزيا بمشاركة الحزب كتنظيم سياسي في التحركات الشعبية المرتقبة ضد الغلاء وتفلت الأسعار، مشيرا إلى أن التحرك سيكون عفويا استجابة لوجع الناس. وأكد المصدر أن التحركات ستكون مطلبية للضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة غلاء المعيشة وإهمال القضايا الكبرى من دون نية لتغيير الحكومة.
3: وأمس عرض الرئيس جوزيف عون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، الذي سلمه مذكرة لمعالجة الوضع المعيشي وتدارك مخاطر الوضع الاقتصادي، داعيا إلى حوار وطني اجتماعي اقتصادي. تزامنا أعلنت المفوضية الأوروبية إقرار حزمة مساعدات بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027 في إطار الجزء الثاني من حزمة المليار يورو، وتشمل المساعدات دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات وتعزيز الأمن وإدارة الحدود وتمويل الخدمات الأساسية، كما تتضمن مساندة المناطق المتضررة ودعم العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين ومكافحة الفساد.
2: الخبير الاقتصادي محمد شمس الدين وفي حديث إلى صوت كل لبنان طالب بشطب أرباح الدولة وشركات استيراد المحروقات من صفيحة البنزين والتي تبلغ 13 دولارا فينخفض إلى 18 دولارا وهو السعر المنطقي وفقا لسعر برميل نفط عالميا. شمس الدين قال إن كلفة المعيشة لأسرة من 4 أشخاص ارتفعت إلى 1260 دولارا شهريا.
4: فاليوم منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول ارتفعت كلفة المعيشة في الأسرة اللبنانية المؤلفة من 4 أفراد بالحد الأدنى، يعني من 900 دولار إلى 1260 دولار، أي ارتفاع بنسبة 40%، في حين أن الرواتب والأجور بقيت كما هي أو خضعت إلى زيادات طفيفة. هذه بتزيد نسبة الفقر بلبنان، وقت اللي بترتفع الهوة بين مستويات الدخل وكلفة المعيشة بتزيد نسبة الفقر. هذا الارتفاع هون بدنا نتوقف عنده، في له أسباب خارجية وله أسباب داخلية. أوكي، يعني كلنا بنفهم إنه ارتفاع النفط، بس حتى ارتفاع النفط عالميا ما بيبرر الارتفاع اللي حصل عندنا، بس لأنه في عندنا كارتلات نفط عم تحتكر السوق وعم ترفع الأسعار تحت هيجت إنه ما في بضاعة، ونحن ما بنشتي على سعر برميل النفط، بنشتي على سعر البلاك. وفي عندنا جدول تركيب أسعار كل ثلاثة وجمعة، اليوم رح تطلع البنزين، ما بعرف لسه نشوف بعد شوي، وبالتالي عم يثقوا الناس بهالموضوع. اليوم تانك البنزين نحن صرنا عم ندفع حقها 31 دولار و60 سنت، فيها 6 دولارات أرباح للشركات وفيها 6 دولارات و70 سنت ضرائب حكومية بين رسوم جمركية وتبقى. هودي وقت بنشيلهم على الناس بنخفف التانك، مثل ما قلنا إذا شلنا 13 دولار بيصير حق التانك 18 دولار، وهذا السعر مقبول. الشركات عم تبالغ بالأرباح، مثل ما قلنا إنه اليوم في سعر برميل النفط، هني بيجوا بيدعوا قصة إنه إحنا ما بنشتي على برميل النفط، بنشتي على برميل النفط وسعر نشرة البلاتس، وبنرجع 15 يوم لورا وبناخد المتوسط وبنعمل جدول ترتيب أسعار اللي هو عملية سرقة ونهب منظمة. كل وزراء الطاقة والمياه اللي بيمضوا واللي مضوا واللي راح يمضوا جدول ترتيب الأسعار هني شركاء بعملية السرقة، مين ما كانت انتماءات السياسية. بالمقابل شفنا انه فاتورة المازوت ارتفعت، ليه؟ لانه الدولة الكهرباء اللي كانت عم تجي 4 أو 5 ساعات صارت ساعة واحدة. فاليوم اذا اخذنا بيت متوسط مشترك بخمسة امبير وصاحب المولد ملتزم بالعداد، هذا الخمسة امبير عم يستهلك بالشهر كان 300 كيلو، اليوم زاد استهلاكه لانه صار في صيفية والدولة كهربة الدولة صارت عم تجي اقل، صار استهلاكه 500. فاللي كان يدفع باول السنة 100 دولار بدل 300 كيلو وات وإجرة عداد صار اليوم عم يدفع 270 دولار بعد الارتفاع. اليوم في عنا بالموازنة 2027 ضريبة الأملاك المبنية بتحصل من الدولة 42 مليون دولار. هل يعقل كل هالأبنية الفخمة، كل هالفلل وكل هالقصور الممتدة على مد عينك والنظر كل سواء بتدفع 42 مليون دولار؟ بمعنى أنه هودي وقت بتدفعيهم بدل صحيح ممكن تجيب مليار و200 مليون دولار بيغنيك عن ضريبة البنزين وبيغنيك عن كل هاي الضرائب النازلين يفرضوها على الناس. ليش؟ لأنه هيدا النظام الضريبي نعمل لخدمة المعه المصاري على حساب الناس اللي معه المصاري.
3: هل تتوقع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في الشارع وتؤدي إلى إسقاط الحكومة؟
4: مع الأسف رح لك شغلي، إحنا اليوم عم ينحكى الأربع بتحركات لاتحاد النقل البري. النقابات هي جزء من السلطة مش جزء من الشعب، وبالتالي نهار الأربعاء رح يصير اعتصامات ورح يصير مسيرات ورح يصير في قطع دريب وقطع الشوارع، وآخر النهار بنخلص وكأنه شيئا لم يحصل، هو تنفيسي عن حالة الاحتقان لأنه جزء من هذه التركيبة.
2: تتجه الأنظار إلى مشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وإلى احتفال الجيش بوضع حجر الأساس لمشروع المساكن التعاضدية في المرداشي بعبدة. ويرتقب أن يتناول في مواقفه دور الجيش المحوري وضرورة تعزيز قدراته بما يرسخ سلطة الدولة ويواكب الالتزامات الداخلية والدولية. وأمس أبلغ الرئيس جوزيف عون مستشار الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط إدوارد آل جرين أن لبنان يرحب بأي قوة بديلة لليونيفيل لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش في بسط سلطة الدولة جنوبا. وحذر عون من أن غياب التمديد أو القوة البديلة سيحدث فراغا أمنيا، مشيرا إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بوقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق الإطار.
3: في نيويورك يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا بالدعم الدولي لتحرير الجنوب واستئناف المفاوضات، كما يسعى إلى حشد الدعم لملء الفراغ الذي قد ينجم عن انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري. المحطة التالية للرئيس سلام ستكون اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عراب الاتفاق الإطاري. وبحسب مصدر وزاري تحدث إلى الشرق الأوسط، فإن سلام يسعى إلى معرفة ما إذا كانت الجولة الثامنة من المفاوضات ستعقد في تشرين الأول أو ترحل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، كاشفا عن أن ملف ما بعد اليونيفيل سيكون محوريا في لقاء سلام روبيو وسط البحث عن قوة دولية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة. وعليه فإن لبنان يترقب من واشنطن دعما سياسيا لتفعيل اتفاق الإطار والضغط على إسرائيل لخفض الخروقات والتصعيد.
2: وكان سلام قد التقى كلا من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، داعيا بيزشكيان إلى ترشيح سفير جديد لطهران في لبنان، مؤكدا أن الأولوية لانسحاب إسرائيل الكامل ووقف اعتداءاتها وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وشدد سلام على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية.
5: Our position is very clear that no one speaks on behalf of Lebanon, but the government of Lebanon. We cannot be a card in the hands of X, Y, or Z. We cannot isolate Lebanon from the greater picture, from the conflict in the region.
3: مساعي التمديد لليونيفيل فشلت بحسب ما أعلن وزير الخارجية يوسف رجي، وذلك لأسباب إقليمية وأخرى مرتبطة بتركيبة مجلس الأمن. وأشار رجي إلى أن الجهود تتركز حاليا على إيجاد قوة أو إطار بديل من القوات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة إذا أمكن ذلك. وأكد رجي أن الاجتماع مع الجانب الإيراني جاء انطلاقا من موقف لبنان السيادي.
6: نحن معنا أي مشكلة ومعنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أي كان، لأن تجتمع تتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم تجارب تحل المشكلة. هو الموضوع الأساسي هو العلاقات بين البلدين اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان.
2: الرئيس سلام وصل لقاءاته مع مسؤولين عرب ودوليين مركزا على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتفادي أي فراغ دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وبحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين واتفقا على مراجعة الاتفاقات وتعزيز التعاون في الطاقة والكهرباء والربط الإقليمي، فيما شدد الشرع على أهمية الصراحة في المفاوضات والحفاظ على الثقة.
3: ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الصباح جدد مطالبة بلاده بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على ضرورة تمكين الدولة اللبنانية من حصر السلاح بيدها بما يعزز سيادتها واستقرارها. هل تهدد الاحتجاجات العام الدراسي مع بدايته؟ نسأل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. أبونا صباح الخير.
7: صباح النور. صباح النور لإلك ولكل المستمعين.
3: في ظل مطالبة أساتذة التعليم الخاص برفع بدل النقل وفق جدول متحرك، هل المدارس الكاثوليكية مستعدة لتلبية هذه المطالب؟ وكيف يمكن تأمينها من دون تحميل الأهل أعباء إضافية؟
7: بصراحة بلش التفكير الجدي بهذا الموضوع، وأعتقد أنه إدارات المدارس متفهمة وبشكل خاص لمطالب المعلمين اللي عم يجوا من مكان بعيد تيأدوا دورهم ورسالتهم. وأن الله راد بالأسبوع القادم عندنا اجتماع على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، رح ينطرح الموضوع حتى كل المدارس الخاصة وعلى مستوى اتحاد المؤسسات يكون عم يتاخذ قرار توافقي. أكيد نحن نتفهم وضع المعلمين، نعرف غلاء المعيشي وأيضا ارتفاع بدل النقل، لابد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، ولكن علينا أن نكون واقعيين، لأنه كمان ما فينا نحمل أعباء إضافية للأهل. نعم. والكل بيعرف أنه الموازنة قائمة على مصروف ومدخول، والأهل أقساط المدارس هن المدخول الرئيسي للمدرسة.
3: نعم.
7: مش هناك أي ارتفاع بالمصاريف بده يولد أكيد أعباء إضافية على الأهل. مشان هيك بدنا يكون في عنا دراسة موضوعية حتى ما نزيد من الأعباء على الأهل بهيدي الفترة بالذات، وخاصة أنه كان في عنا توجه كاتحاد مؤسسات تربوية خاصة أنه لهذا العام الدراسي ما يكون في أعباء إضافية على الأهل.
3: نعم، ولكن أبونا هل يؤخذ بعين الاعتبار أن رواتب الأهل أدنى من رواتب الأساتذة في التعليم الخاص؟
7: نعم، مشان هيك اليوم عم نقول خلينا نروق شوي، خلينا نهدي الوضع. الأوضاع الاقتصادية بالبلد جامدة وفي انكماش اقتصادي والحركة الاقتصادية غير طبيعية، مدخول الأهل جدا محدود، ما بقى قدرة المدرسة تقدر تاخد من الأهل تتعطي الأساتذة. منعرف أنه نسبة تحصيل الأقساط للعام الدراسي الماضي كانت إلى حد ما متدنية نسبيا، وهيدا مؤشر سلبي بالنسبة للاستمرار بتصحيح رواتب وأجور المعلمين، مع العلم أنه رواتب وأجور المعلمين واجب تصحيحها، لأنه كمان الأستاذ بده يعيش بكرامته من هذه المهنة. يعني نحن عملنا هو عمل توازن ما بين إمكانات الأهل وما بين حقوق المعلمين، بدنا نلاقي الخط الوسط حتى نقدر نخلص العام الدراسي ونقدر نحافظ على رسالة التربية والتعليم اللي هي ميزة لبنان وما فينا نتخلى عنها، والكل بده يكون واعي لهيدا الأساس إنه قدام مصلحة البلد التعليمية والتربوية كلنا بدنا نضحي تنحافظ على مدارسنا على رسالتنا التربوية بالبلد.
3: هل من توجه لا سمح الله لخفض أيام التعليم إلى 4 أو اعتماد ربما يوم عن بعد؟
7: بشكل عام لا قرار بذلك.
3: نعم.
7: لأنه كمان عنا هم جودة التربية والتعليم.
3: نعم.
7: قديش بتكوني عم تتعبي على التلميذ، قديش بتستثمري بالتربية، قديش منلاقي نتيجة. والسنين الماضية علمتنا انه قلة ايام التعليم او التعليم اونلاين اثر سلبا على المستوى التربوي.
3: نعم، اوجد فاقدا تعليميا. نعم
7: نعم،
3: اوجد فاقدا تعليميا.
7: صح، الفاقد التعليمي.
3: نعم.
7: مشان هيك حتى ما نرجع نوقع بهذا الموضوع نحن مضطرين انه نحافظ على 5 ايام.
3: نعم.
7: مضطرين انه نكون عم نحافظ على جودة التربية والتعليم. انما قد يكون هناك بعض الاستثناءات بمنطقة معينة، بريف معين، بضيعة معينة، حيث هناك وضع اقتصادي معين، اعتقد انه ممكن التفكير بهذا الموضوع كحل مؤقت استثنائي، ولكن بشكل عام نحن مستمرين بال5 ايام انطلاقا من جودة التربية والتعليم.
3: الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لكم.
2: شهد الجنوب في خلال ساعات الفجر وحتى الصباح سلسلة اعتداءات إسرائيلية تخللتها غارة استهدفت نبطي الفوق. المزيد مع الزميل حسين معنا.
8: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى، فاستهدفت بالقصف المدفعي أطراف مرعشيت والنبطي الفوق، كما استهدفت فجرا أطراف بني حيان لجهة وادي سلوكي ومحيط ميفادون زوتر الشرقية ووادي الحجير مع طمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة ومنطقة العين في عيت الجبل. فيما شن الطيران الحربي بعيد منتصف الليل غارة استهدفت النبطي الفوق التي تعرضت أمس لغارة عبر الطيران المسير الذي استهدف أيضا سيارة بيكاب عند أطراف كفر شوبة دون تسجيل إصابات. أما الطيران الحربي فقد شن أمس سلسلة غارات استهدفت المنصوري وبني حيان وطلوسة والقنطرة وكفر تبنيت، وفي مسلسل التفجيرات اليومي فجرت قوات العدو عشرات المنازل والمنشآت المائية والكهربائية في بلدات الخيام وبيت يحون وبنت جبيل وعيناتا وأطراف برعشيت والمنصور وزوتر الشرقية. كذلك كثف أمس العدو الإسرائيلي قصفه المدفعي الذي طال الخيام ودوحة كفر رمان ووادي زبقين والمنصوري وحداثة وأطراف كفرة وبيت يحون وبرعشيت وميفدون والنبطي فوق وواديي السلوكي والحجير. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات لا سيما فوق القطاع الأوسط من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
3: وعلى وقع التصعيد المستمر جنوبا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بخفض عدد الألوية المنتشرة فيما تسميه المنطقة الأمنية من 8 إلى 6، موضحة أن 4 ألوية غادرت المنطقة مقابل دخول لواءين بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط. في غضون ذلك توسع القوات الإسرائيلية سيطرتها حول مواقع اليونيفيل في الجنوب، ما يضع عددا منها خلف نطاق السيطرة الإسرائيلية، وتبرز مخاوف لبنانية من تدمير هذه المواقع بعد انسحاب القوات الدولية بما يمنع الجيش اللبناني أو أي قوة بديلة من الاستفادة منها.
2: وأمس لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجهاز البيجر في خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلا إن إسرائيل ضربت حزب الله اللبناني بشدة، ودافع نتنياهو عن العمليات الإسرائيلية في غزة وإيران رافضا الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل ومهاجما منتقديه وفي مقدمهم عمدة نيويورك زهران ممداني. ومع بدء كلمته غادرت عشرات الوفود قاعة الجمعية العامة احتجاجا، فرد نتنياهو بوصف المغادرين بالجبناء أخلاقيا وسط أجواء صاخبة داخل القاعة.
3: أبدأ الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان في مقابلتين مع NBC وفوكس نيوز انفتاح طهران على التفاوض مع واشنطن، مؤكدا أن حكومته لم تسعى يوما لاغتيال الرئيس دونالد ترامب أو أفراد عائلته، وأنها تريد التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأعلن بيسيشكيان استعداد إيران لتفتيش منشآتها النووية والالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار القانون الدولي، فيما أكد أن الحوثيين مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون توجيهات من طهران.
2: بالتوازي دعا وزير الدفاع الباكستاني إلى تسريع المفاوضات لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى تحرك مكثف لوقف الأعمال العدائية وفتح مضيق هرمز، وأكد أن الاتصالات مستمرة داعيا إلى عدم إبقاء العالم ومنطقة الخليج في حالة انتظار وترقب.
3: في واشنطن قمة بارزة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ الذي أعلن أن المباحثات كانت صريحة ومعمقة وأسفرت عن تفاهمات مشتركة بشأن عدد من القضايا. وأضاف أن الجانبين أكدا في خلال زيارة الرئيس ترامب للصين التوافق على بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيا بما يعزز التفاهم والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي قال من جهته نمثل مع الصين نظامين مختلفين لكن علاقاتنا في أفضل حالاتها. أما وكالة الأنباء الصينية فقالت إن الرئيسين شي وترامب بحثا الوضع في الشرق الأوسط والأزمة في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.
2: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.
3: ختاما تذكير بالعناوين: لبنان تحت ضغطي الشارع والجنوب، غلاء متصاعد واعتداءات إسرائيلية متواصلة، سلام يلقي في نيويورك اليوم كلمة لبنان في تحرك على خط الأمم المتحدة لبحث مستقبل الجنوب بعد اليونيفيل، إسرائيل تسابق الجيش اللبناني على مواقع اليونيفيل، ومشهد غير مسبوق في الأمم المتحدة، وفود تنسحب خلال كلمة نتنياهو، ترامب وشي يفتحان صفحة تفاهم، فماذا حمل اللقاء الأمريكي الصيني؟ بيسيشكيان يمد اليد لواشنطن مبديا استعداد طهران للتفاوض والاتفاق.
2: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لصالح وزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي، الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.
5: تبرد تبرد تبرد، تعبولت تعبولت،
6: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر صح.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

بهالحلقة من حنين استوديو الأصدقاء جابي الطيف بين لبنان وباريس والتلفزيون والإذاعة. كنوزنا تاريخ وأصل تسمية ذوق الخراب، شكسبير عالزيتوني وتشابه المسلسلات، من أسطوانات زمان ماجد الرومي، تسجيل حي مباشر من حفلات 1982. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في نيويورك يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا بالدعم الدولي لتحرير الجنوب واستئناف المفاوضات. هذا ويتوجه سلام إلى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين، أبرزهم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. يشارك رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وعند 11 من قبل الظهر سيتم وضع حجر الأساس لمشروع المساكن التعاضدية في المرداشي بعبدة برعاية الرئيس عون. بدأ موظفو القطاع العام اليوم سلسلة إضرابات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، على أن تستكمل التحركات الأسبوع المقبل. وتأتي الإضرابات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ومعالجة تراجع قدرتهم الشرائية. ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 11,000 ليرة ليصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2,845,000 ليرة، أما سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان فأصبح 2,863,000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 52,000 ليرة ليصبح سعر صفيحة المازوت 2,771,000 ليرة. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة، بعدما استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق.
1: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران اقترحت عبر وسطاء هدنة لسبعة أيام تشمل وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان مقابل الإفراج عن أصول إيرانية ورفع العقوبات النفطية والحصار البحري، وتتضمن الخطة إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع على أن تبدأ فور انتهاء الهدنة مفاوضات مباشرة وشاملة حول البرنامج النووي الإيراني بدلا من الانتظار 60 يوما. وأضافت الصحيفة إن المقترح نقل إلى واشنطن عبر وسطاء وفق ما أفاد به وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية وقوع هجوم روسي متواصل في العمق الأوكراني ب295 مسيرة هجومية وتسجيل إصابات في 16 موقعا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بهالحلقة من حنين استوديو الأصدقاء جابي الطيف بين لبنان وباريس والتلفزيون والإذاعة. كنوزنا تاريخ وأصل تسمية ذوق الخراب، شكسبير عالزيتوني وتشابه المسلسلات، من أسطوانات زمان ماجد الرومي، تسجيل حي مباشر من حفلات 1982. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: صوت كل لبنان.

صباح الخير. يبدو أن المشهد في لبنان يتدحرج نحو تعقيدات كثيرة في ظل ظروف معقدة تجعل حلول غير متاحة لها في الوقت الراهن، ولعل أصعب هذه العقد هو الملف الاقتصادي والاجتماعي والحياتي الذي أخذ منعطفا حادا تحت ضغط ارتفاع أسعار المحروقات التي انعكست على مختلف الفواتير الحياتية، وأبرزها على الإطلاق الكهرباء والنقل. نعم، الخطر في هذه الأزمة الراهنة هو عدم وجود قدرة على مواجهتها والحد من تداعياتها على المواطنين في ظل وجود دولة عاجزة لا تزال في قلب انهيار مالي لم تستطع الخروج منه منذ العام 2019، وأحد أسباب ذلك الحرب المستمرة منذ العام 2023، وكذلك في ظل تآكل قدرات القطاع الخاص الذي يلهث للحفاظ على مؤسساته والعاملين فيه. فعلا اليوم جميع أطراف الإنتاج في مأزق كبير، العمال وأصحاب العمل والدولة جميعهم على الأرض يا حكم. لكن رغم ذلك تبقى المسؤولية الأساسية على السلطة للقيام بخطوات مرحلية ولو كانت مؤلمة بالنسبة لخزينتها لتخفيف الوجع عن المواطنين والمؤسسات الخاصة التي تحتضن مئات آلاف العمال والموظفين اللبنانيين. وفي العهد الجديد يتطلع اللبنانيون إلى نهج جديد ومقاربات اجتماعية اقتصادية جديدة تعتمد بشكل أساسي على الحفاظ على كرامة الإنسان واستدامة الاقتصاد، لا على سياسة ضرائبية عشوائية أكثر ما تبتغيه جمع المال لصالح الخزينة. أكثر ما يريده الشعب هو دولة حديثة لديها سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية راسخة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتحقق الازدهار الاقتصادي وتوفر حياة كريمة تليق باللبنانيين وتدفع الدولة ومؤسساتها للتطور والتقدم في خدمة المجتمع والإنسان. في العهد الجديد وخصوصا في مثل هذه الأزمات يجب أن لا يكون هناك أي مساحة للشعبوية المفرطة، ونحن خبرنا اللبنانيين في فترات شعبوية ومطالب وحكي والطروحات غير العلمية والواقعية، ومين جرب مجرب كان عقله مخرب. المطلوب اليوم صوت العقل، المطلوب التقاء قوى الإنتاج، ممثلي العمال وأصحاب العمل والدولة لإيجاد حلول سريعة لتخفيف الأعباء الحياتية بالدرجة الأولى عن المواطنين والحفاظ على كرامتهم والحفاظ على المؤسسات الخاصة ومنع الدولة من الانهيار من جديد.

0: صباح الخير من جديد لكل المستمعين. يمكن هذا ملف داهم وكبير خصوصي هالفترة هي آخر شهر، كانت الأمور صعبة جدا جدا، والأمور على المستوى الاجتماعي مثل ما شفنا موضوع الكهرباء وفواتير الكهرباء، موضوع النقل وما إلى ذلك، ما يستتبع ذلك من موضوع ارتفاع كلفة الإنتاج، وكذلك موضوع أنه بالوقت ذاته موضوع خزين الدولة. على كل نحن مثل ما بنعرف أنه اليوم في الكهرباء يعني المحروقات اللي بتسبب ارتفاع الكهرباء والنقل والشحن، نحن كان في بالهيئات الاقتصادية كان عندها بيّن واضح وصريح بهذا الموضوع أنه اليوم ضروري الدولة تقوم بخطوات جريئة وسريعة، من شال 300 ألف اللي زادوها على البنزين لآخر السنة، في عنا رسوم يعني محطوطة على الاستيراد 300 لازم تنشال، في ضرائب أخرى يمين وشمال، ولازم يكون عنا يعني حركة دؤوبة للاجتماع تنشاف منين في إمكانية بأي طريقة أي حلول لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ضرائب غير ضرائب رسوم، ولكن بالنهاية ضروري يكون هناك في حلول. وبعتقد اليوم في بلشت اجتماع لجنة مكلفة حكومية ومكلفة بإشراف فخامة رئيس الجمهورية، وفي لجنة طوارئ في مشتركين فيها ممثلي الدولة وأصحاب العمل هيئات الاقتصادية والعمال لإشراء حلول، وهذا هو الطريق الصحيح والمهم يلي ينسلك منه على الشعبوي ذات أرقام يمين وشمال ما إلا وجود. وبالتالي هلا يمكن تكون هي حق وأكيد حق، وكل ما قلنا كل مين ما كان بيتمنى أن يكون معاش اللبناني ورواتبه كثير منيحة وتليق فيه وتزبط له أموره، ولكن لك معنى وما معنى حقك، بس ما في كل الدنيا نفلسي البلد بالأرض، وأنتوا بتعرفوا هذا الشيء، ومثل ما قلنا خبرنا هذا الموضوع في السابع. على كل رح نطلع نحن اليوم انطلاقا اليوم النمو الاقتصادي الازدهار يقود إلى البحبوحة، هذا هو الحقيقي، هذا الطريق. دولة لازم تشتغل على النمو الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، دعم القطاعات الاقتصادية يلي هي فيها تعمل نمو وتجيب مداخيل، وأهم هذه القطاعات نحن بنعرف في قطاعات منتجة أكيد زراعة، زراعة صناعة، ولكن من الأهم يلي بيجيب مصاري سريعا وفورا هو القطاع السياحي. بهالإطار بيصيرني أني أخذ اتصال مباشر هاي الحلقة تنطلع على حركة القطاعات الاقتصادية المعاناة وإلى آخره، هي بيصيرني أكون باتصال مباشر مع رئيس اتحاد النقابات السياحية، رئيس قطاع الفنادق في لبنان بريزون بيير أشقر، القيادي في الهيئات الاقتصادية. بريزون بيير أشقر صباح الخير.
1: صباح الخير. أهلا.
0: يعني اليوم بدي بلش أنا وياك بريزون أشقر، خلينا يعني نقول لو كان في وضع سياحة جيد وكان في مداخيل للدولة وللمؤسسات السياحة بتشغل كتير قطاعات، ولو كان في أمن نحن كنا وصلنا لهون. اولا كيف كان تقييمك للموسم بريزون بيير أشقر؟ اليوم نحن ختمنا موسم الصيف، شو بتقول العالم كيف كان موسم الصيف؟
1: اول شيء موسم الصيف كان قصير كتير، بدل ما يبلش بحزيران بعشرين 15 لعشرين حزيران، بلش بين 15 وعشرين تموز.
0: نعم.
1: وكل هالشي هذا هو سببه الحرب اللي عم تصير على لبنان، وكل المواضيع يلي نحن بدنا نحكي فيها، ومثل ما بنعرف وبنسمع وبنقرأ وبنعرف بالأساس شو هي شو السبب. السبب هو السلاح الواحد بإيد الجيش اللبناني.
0: نعم.
1: وهي مبدئيا الحلول الأساسية بالنسبة للمجتمع العربي والمجتمع الدولي، هيدي شروط يلي هي بتوصلنا ليكون عنا سياحة مستدامة. ومثل ما بتعرف انت انه الحرب هو العدو الاول للسياحة، واي عدم استقرار اجتماعي امني سياسي هو بيؤدي الى تراجع السياحة. فاليوم نحن بوضع تبين انه بشهر ابريل اوكي،
0: نعم،
1: وقت اللي انقصفت بيروت، مش بس عم بحكي عن الضاحية، عن بيروت، وصار في تهجير كتير كبير، واجوا هالمهجرين حطوهم على واجهة بيروت كلياتها، ونحن بنعرف المصيبة الكبيرة اللي هن حلت فيهم. فهيدي خلت كل الجماعة يلي موجودين بأستراليا وكندا وأمريكا وولاد أمريكا الشنوبية مبدئيا بلش الغاءات الحجوزات وجينا على المخبر بشهر أبريل أو آخره بداية ماي أنه مبدئيا الحجوزات صارت عم بتزيد أكثر من 50%.
0: نعم.
1: فاليوم كل اللي صار انلغت كل المهرجانات اللي كانت تصير ببيروت وانلغت كل المهرجانات اللي صارت بلبنان كلها بسور بجبيل بالأرز ببيت الدين بأي منطقة كان في مهرجانات كبيرة.
0: نعم.
1: فهالشي هيدا خلى يصير نوعا ما لبنان نوع من حزين. بيروت صارت حزينة كانت بوقت من الأوقات.
0: نعم.
1: هلا بوقت يلي سافر فخامة الرئيس إلى أمريكا وتبين هالدعم الكبير له وتشجع بعض المغتربين بيرجعوا يقرروا يجوا على لبنان. بس وقت اللي منشوف الأرقام اللي نحنا مثل ما بيقولوا تبنيناها يلي هي تراجع بين الثلث والأربعين بالمية
0: بين 30 و40% الرقم يتكلم بالنهاية
1: من المغترب اللبناني.
0: نعم.
1: وبذات الوقت مثل ما بتعرف اليوم في كمان حرب موجودة بالخليج العربي.
0: نعم.
1: يلي هي كمان كانت عم بتأثر على لبنان وعم بتأثر على سفر الخليجية كمان.
0: نعم.
1: وبما انه ما كان في مهرجانات بلبنان كلياته لانه المهرجانات كان يستقطب مبدئيا السوري والاردني والعراقي والمصري اي مهرجان كان يصير كبير بلبنان تشوف اعداد كبيره من هالدول هيدي يجوا على لبنان واكيد كمان كان من الخليج العربي.
0: نعم.
1: فكل الغاء كل هالمهرجانات خلت انه يصير فيه تراجع كتير كبير.
0: نعم. بريزدون بيير أشقر بريزدون نعم بس بدي أسألك بريزدون مشان نكمل أنا وياك. بريزدون بيير أشقر نحن بهمنا المحصلة يلي هي الأرقام. إذا بدي أسألك اليوم المداخيل شو بدي بالأعداد
1: نعم بدي وصلك
0: نعم تفضل
1: وصلك لها الموضوع.
0: نعم.
1: أوكي. نحن بالمبدأ أغلبية الفنادق بلبنان تراجع مداخيلهم 40%.
0: 40%. نعم.
1: ومثل ما بتعرف يعني نائبة المطاعم كمان رئيسة سيد توني الرامي بيقول كمان تراجعوا 40%. فهيدي المشكلة اللي صايرة انه تراجعوا 40% مع زيادة الكلفة علينا.
0: هلا بحكي عن كلفة. هلا بحكي عن كلفة. ولكن ماذا يعني تراجع 40% للسياحة مداخيل يعني السياحة في لبنان؟ يعني هل أنتم ربحانين؟
1: يعني خسائر.
0: خسائر
1: بالنسبة لنا نحن وخاصة موسم الصيف هو كان بيعود عن موسم الركود يلي كان يجي بالشتاء.
0: نعم.
1: ومثل ما بتعرف السنة ما إجا ركود بس. إجا ركود وحروب عرفتي.
0: نعم.
1: يلي عدمت نسبة التشغيل وصلنا بمطارع عم نحكي بخمسة وعشرة وخمسة بالمية.
0: نعم.
1: ببيروت عم نحكي هلا ببيروت مش بالمناطق. نعم. اللي خارج
0: إذا بدي صنف أنا وياك بريزون بيير أشهر نقول موسم الصيف كان جيد جدا جيد حسن مقبول أو سيء بأي تصنيف
1: عاطل كان عاطل بالنسبة لنا نحن لأنه يعني اليوم التعويضي وتخزين المال يلي كان نعمله حتى نقدر نضاين بفترة الركود يلي هي موسم الخريف والشتاء.
0: نعم.
1: أوكي. ما عملنا التخزين اللي لازم وتراجعوا مداخيلنا 40%.
0: بريزون بيير أشقر يعني نعم أنت حضرتك نحكيت عن موضوع
1: نحكي ب 40%.
0: نعم.
1: اوكي البلدان بيحكوا ب 5% و 10% بيعتبروها مصيبه
0: نحن
1: عم نحكي ب 40% بيعتبروها بسيطه.
0: على كل بدي انتقل عن ملف حكيته ونحن كنا فاتحينه بالهيئات الاقتصاديه ملف الاعباء الكبيره على المؤسسات وحتى على الموظفين والعمال. اليوم ملف الطاقه والكلفة المرتفعة ماذا تاثيرها ما هو تاثيرها على القطاع السياحي والدافع عنكم قدر الصمود؟
1: ما في قدرة للصمود. تنحكي بكل وجهية اليوم صمود إذا بدك تحكي المؤسسة بحد ذاتها هي تقدر تصمد ما فيها. لولا ما عم يجي عرف كيف تمويل من الخارج من قبل أصحاب المؤسسات.
0: نعم.
1: يا أما بيكون عندهم شغل خارج لبنان، يا أما عم بيبيعوا أراضي بهالفترة هيدي ما عم بيقدروا يكملوا. في كتير مؤسسات قررت تسكر بابا عرف كيف، وفي منهم بدهم يبيعوا. فلهسبب
0: في حدا يشتري بدهم يبيعوا، في حدا يشتري بهالأيام، أو في حدا
1: بدل في مين يشتري
0: يلتقط فرصة،
1: وحسب هاي فرص. نعم. مبدئيا تعرف المؤسسات السياحية مش دايما بينباع بتنشره.
0: نعم.
1: بس اليوم وقت اللي بيكون في أسعار بتكون بالأرض عرف كيف، أكيد في مستثمرين بيفكروا إنه يشتروا، وخاصة المتمولين الكبار يلي عندهم ما بيقولوا أموال هي على جنب.
0: نعم.
1: وخاصة اللي بيشتغلوا خارج لبنان.
0: طيب بريزون بيير أشقر، اليوم حضرتك حكيت عن واقع صعب جدا، في براسك في بجعتك حلول محددة لتقطيع هالمرحلة، خصوصي في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتجة عن طاقة المحروقات وعدم وجود شغل؟ يعني في ما في تشغيل وفي ارتفاع بالكلفة التشغيلية، في حلول في أفكار؟ نعم.
1: شوف ما خلينا نحكي صراحة، يعني اليوم إذا ما نعمل خطابات شعبوية بنحكي بالحلول.
0: نعم.
1: أوكي. منقول منرخص ما بعرف شو، منشيل منحطه بالشنطة. أنا اليوم لو جيت أقول له لأي شخص تاع على لبنان ودولته طالبة منه ما يجي على لبنان، هذه عم تحطني بوضع صعب كتير.
0: أنا عم بحكي بالنسبة للدولة، في إمكانية طلب الدولة كمان ما الدولة وضع بالأرض يا حكم، في حلول؟
1: ما نحكي صراحة وضع بالأرض، يعني أنا بحكي بنفهم إنه لا قادرة تمول ولا قادرة مش قادرة تدفع معاشات الموظفين.
0: كهرباء ما في،
1: وكهرباء ما في، فهمت علي؟ اليوم الحلول كلياتها هي بناء الدولة مثل ما مطلوب منا على المستوى الدولي.
0: نعم. أولى بصراحة المطلوب اليوم تسليم السلاح وجعل الدولة دولة مركزية مسؤولة عن كل شيء، حتى يكون في عنا سلام مستدام، تكون في سياحة مستدامة واقتصاد مستدام ونمو وازدهار. هيدا هو خطأ.
1: هيدا الحل الوحيد والنهائي لوضع السياحة ولوضع لبنان كلياته، ولا نرجع نقدر نجيب كهرباء، ولا يرجع لبنان ينتفض هو بحد ذاته ومنه لحاله لأنه نحن كسياحة ما خسرنا لا مقوماتنا ولا قدراتنا. اليوم لبنان بعده موجود على الخريطة وما تغير البحر عن الجبل. لهالسبب نحن بنعتبر انه اذا الحل بدنا نفتش على حلول، بدنا نفتش على الحلول السياسية لبناء دولة وسلاح واحد.
0: نعم. أنا بشكرك بريزون بيير أشقر على هالمداخلة، بشكرك جدا على هالمداخلة وعلى التواصل اللي صار وعلى الإيضاحات اللي صارت حول قطاع السياحة. في أرقام صعبة جدا، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى بإذن الله. شكرا لك كثير أشقر، رئيس اتحاد نقابة السياحية، رئيس نقابة فنادق القيضي في الهيئات الاقتصادية. شكرا لك.

0: مثل ما حكينا بالمقدمة يعني عم تشوفوا يعني وضع مزري، يعني البلد انهك ازمات يعني كارثية. انا بقلكم شغلة، لو لما في قطاع خاص، وقطاع خاص عنده فروع بالخارج وعنده عمل بالخارج، ولولا ما في قدر للصمود، ولولا ما في مغتربين، وهيدي ميزة للبنان انه يبعثوا دعم واموال لعائلاتهم وحتى مساهمات اجتماعية لجمعيات والى اخره، كان الوضع للأسف صعب كتير. لانه لو اي بلد بالعالم صار فيه هيك ازمات متتالية، من الانهيار المالي لكورونا، انفجار مرفق بيروت، ومن ثم الحروب المتتالية، لو جبل كان انهد، جبل كان انهد. على كل الله يحمي لبنان، وان شاء الله نقطع هالمرحلة بخير وسلامة. انا رح انتقل انا وياكم باتصال مباشر مع امين سر، نقابة اتحاد القصابين و تجار المواشي، الأستاذ ماجد عيد. صباح الخير.
1: صباح الخير الفونس لك وللمستمعين.
0: يعني بدي روح أنا وياك دغري مباشرة على أمور حياتية تنوضح، كان عندكم أنتو ونقابة الدواجن والكثير من القطاعات، شفنا نحن في اتجاه غلاء ارتفاع أسعار، وخصوصا مثل المواد الغذائية اللي بتهم المواطنين، وبالوقت ذاته شفنا في رسوم على مواد أساسية، لا يعني على مواد هي أعلاف يمكن للدواجن والأبقار والمواشي يلي بترفع الكلفة. اليوم شو موقفكم من هذا الموضوع؟ شو مخاطر هذا الموضوع؟
1: صحيح. اليوم نحن انصدمنا طبعا، والرسوم اللي رفضت صادمة، من حيث أنه العنوان يعني ما تزرع التعبير مهبط عليها.
0: نعم.
1: الرسوم عم يقولوا هن الدولة انه هي فرضتها ضمن اطار رسوم بيئية.
0: نعم.
1: الرسوم البيئية يعني اي برودوي، اي شيء بيلوث البيئة، عم تاخد الدولة عليه ضريبة يعني لتعبي الخزينة، كونه في عندها نقص بالتمويل. انصدمنا نحن انه اليوم الاعلاف الحيوانية والمواد البيطرية او الادوية البيطرية، هذه المواد هي مواد لتعليف لتسمين الدجاج والبقر.
0: نعم.
1: والأبقار، وهذه مواد تدخل بصلب العلف، يعني بصلب عملية التسمين، وليس لها أي أثر أو ضرر بيئي. وأنا بحيلك لأي خبير بيئي بهذا الموضوع، بل على العكس، اليوم لما مخلفات البقر، مخلفات البقر بيستخدموها برا لإنتاج الطاقة،
0: وما بس يمكن بشغل الأسمدة عضوية، يمكن كمان هيك
1: سبيل أسمدة عضوية. طبعا يعني اليوم العالم عم بيستفيد من كل شيء بهذا الموضوع، ونحن عم نشتغل مثل ما بيقولوا عكس التيار. اليوم هذه الضريبة اللي فرضت لها تأثير مباشر على الأسعار، لأنه تدخل بصلب العلف وصلب الغذاء.
0: هلا ناطرين النقيب ويليام بطرس عامل دراسة علمية عن قديه بصير بصيب المستهلك 3% رسمة 3%
1: تطلع 15%،
0: ما هيك
1: 3%.
0: طيب يعني بوقت انه عن جد شو هال يعني دولة، يمكن ما معهم خبر، بس لازم تخبرون انه ما نفتش على كيف بدنا نخف الاعباء على المواطنين، نعمل رسم بيزيد الاكلاف.
1: أستاذ ألفونس، اليوم الدولة تفرض بطريقة ملتوية ضرائب على المواطن.
0: نعم.
1: يعني اليوم المدينة بحاجة لأموال، بس مش هذه الطريقة لمعالجة الأمور. نحن مثل بالأمن الغذائي للمواطن، والأوضاع كتير صعبة، والحد الأدنى للأجور بتعرف هلأ النقاشات اللي دايرة بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: واليوم المواطن

0: طبيعة الحال إذا امبارح بالخلال الاجتماع تبين أنه قطاعات كلها اللي لها علاقة بالإنتاج المحلي أو الصناعة المحلية أو الزراعة كلها عم تتعرض لضغوط مخيفة، يعني كلها بمرحلة كتير خطرة ومرحلة كتير حساسة وما في أي حماية من الدولة، بالعكس عم تجي الدولة تفرض على هذا القطاع. سيد ألفونس اليوم القطاع الخاص هو العمود الأخير من البلد، بدنا نتفق على هذا الموضوع، يعني القطاع الخاص إذا فرض فرط البلد معه، ما قاعد فينا نحمل القطاع الخاص مسؤولية الدولة مسؤولية فشل الدولة. اليوم نحن كل اللي عم نطلبه انه هالقطاعات اللي إلها علاقة بالزراعة ولا الصناعة ولا الانتاج المحلي اليوم نحن نحميها، ما بدنا شيء تاني، ونحمي المواطن اللبناني بلقمة عايشه. يعني نحن ليش بدنا نحرمه من هذه؟ ما لنا كماليات، هذه أساسيات. نحن ما عم نطلب هذا البرودكت اللي نحن اللي عم نشتغل فيها هي شيء أساسي للمواطن، نحن عم نطلب من الدولة انه حيدولنا الامن، حيدولنا كل شيء له علاقة بالغذاء للمواطن، خلي المواطن عليه اللي ينبسط باللقمة اللي عم ياكلها. ما معقول اليوم نحن بظل هالظروف نجي نفرض هذه الرسوم على مواد لها علاقة بتسمين الدجاج والبقر وانتاج الدجاج والبقر. هذا الموضوع
1: بدي اسالك، بدي اسالك 100%، بدي اسالك سؤال هلا كتير مهم وبدي جاوب سريع لانه ما عندنا وقت كتير. بالنسبه لموضوع حكيت امبارح بالاجتماع وتنوضحوا للناس للمستهلكين اللبنانيين انه هناك عودة لارتفاع اللحوم في اوروبا وهناك اسباب جوهريه للدفع في زياده اسعار اللحوم.
0: نعم، هذا الشيء اللي نحن كمان خايفين منه. نحن بالفترة الماضية طلعنا وحكينا انه يعني اول السنة ارتفعت الاسعار بشكل جنوني.
1: نعم.
0: لغاية شهر تقريبا 7 بين شهر 7 وهلا بلشت ترجع الاسعار تطلع باوروبا، يعني معناتها في مشكلة، يعني معناتها في مشكلة بقطاع اللحوم. بالبرازيل عم كمان في مشكلة، في طلب من الصين على البرازيل بشكل كتير كبير، في ارتفاع باسعار بالبرازيل.
1: نعم.
0: في وقفة بالبواخر بالبرازيل كتير طويلة عم تأثر على عملية إذا بدك أسعار الشحن، في ارتفاع سعر الشحن بسبب ارتفاع سعر المزود بالعالم، كلها ارتفاع ارتفاع ارتفاع، كل هالمعوامل عم تأثر على سعر اللحم، حتأثر على سعر اللحم بالمستقبل.
1: نعم.
0: اليوم نحن بدائما نجي نبحث بشيء نخفض هذه الكلفة، عم نجي نفط أعباء.
1: بهمني نقول اليوم كيف أعطيه قدي صار الكيلو اللحم من أوروبا ومن البرازيل وقدي واصل لعنا حتى نقول للمواطنين؟
0: اليوم كيلو اللحم البقر البرازيلي عم يكون 15 دولار بينما الاوروبي بين 17 و18
1: من ارضه، يا ما هون واصل على لبنان؟
0: لا هون واصل بلبنان بالملاحم
1: 17 بالملاحم. باوروبا قدي الكيلو يعني من هونيك بالاستيراد؟ قلت ارتفعت الامور، قدي ارتفع الكيلو من قدي لقدي؟
0: نحن ارتفعت الاسعار مؤخرا 10% هلا مؤخرا، ولكن من اذا بدنا نقارن بال 2022 او 2020 لليوم الاسعار باوروبا مرتفعه 100% والاسعار بالبرازيل كمان مرتفعه بحوالي 80%.
1: نعم. على كل حال انا يعني هذا ايضاحات، رح يكون عندنا حلقات متتاليه نحن تنوضح هذا الملف الغذائي. انا بشكرك ماجد عيد امين سر نقابه اتحاد الاصابين وتجار المواشي، وان شاء الله المره جايكم في اخبار حلوه، ما هيك؟ جيب لنا اخبار حلوه. شكرا لك.
0: ان شاء الله. نحن انا صراحه نحن بنزعل لما بنطلع بنحكي اساس سلبيه للمواطن بهيك ظروف، يعني بس هذا الواقع عم نحطه بين ايدين العالم مثل ما هو.
1: شكرا لك ماجد عيد. شكرا. بنتقل سريعا اكيد لقطاع حيوي واستراتيجي بالامن الغذائي، هو بيأمن الغذاء او هذه الماده لكل اللبنانيين وبيفيد عن حاجه اللبنانيين، هو قطاع الدواجن، واكيد كان لحم الدجاج او البيض يفيد عن لبنان الانتاج، هذا قطاع حيوي. انا بسن استقبل رئيس نقابة اللبناني الدواجن الاستاذ ويليام بطرس. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: استاذ ويليام، انت عملت دراسه حكيت هلا قبل مع ماجد عيد عن موضوع رسم البيئي اللي بيصيب مواد العلاقه تدخل فيه الاعلاف الدواجن والادويه واللقاحات. اليوم عملت دراسه ده اثر هالرسم 3% هالامور هذه على الدجاج يعني والبيض خلال يعني وقت بيوصل للمستهلك.
2: يعني بهمني أول شيء أرجع ألفت نظر المستمعين على أساس قدام مهم قطاع الدواجن بلبنان. نحن أكثر من 36 ألف وظيفة مباشرة.

0: أو غير مباشرة قادرين نأمن الاكتفاء الذاتي للبنان ونصدر، بلشنا نصدر.
1: نعم.
0: نحن 58% من البروتين، يعني تقريبا أقل شوي من تلتين البروتين اللي بيتاكل بلبنان هو من قطاع الدواجن الإنتاج المحلي.
1: نعم.
0: ننصدم بأنه كل مدخلات أعلافنا، كل أكلافنا تقريبا يعني دون أي استثناء بالحق رسم، بينما منافسنا الأجنبي معفي من الضريبة.
1: يعني الدجاج المستورد ما بيجي. نعم.
0: هذا أمر منو منطق، في ظلم، يعني أكثر من هيك ما ممكن يصير. شو المطلوب؟ نفلس القطاعات الإنتاجية بالبلد، مطلوب تسكر؟ يعني يعني هذا شيء منو مقبول. 3% على مدخلات الأعلاف، يلي مفكر إنه هو رقم بسيط، يعني ما عليه يسأل قبل ما يحطه. 10% بالسوبر ماركت. يعني
1: ليش أنا ليه أنا سألتك؟ لأنه سيز ويليام، ليه أنا سألتك على هذا الموضوع؟ لأنه كمان نحن هذا قطاع كتير مهم، ولكن بالمقابل كمان في مستهلك رح أصيبه هذا الموضوع. نحن اليوم يعني الأجور والمداخيل من ما تكفي شيء بوازيت عن رسم بأثر على المستهلك. بليز خبرنا، بركي حدا بيسمعك وبيوعى قدي أثر هذا الرسم على المواطنين.
0: هذا الرسم TVA مقنع.
1: نعم.
0: يعني على المواد الأساسية، الدجاج والبيض واللبنة والجبنة، يلي هي أكل اليوم للعالم، ويلي هي ما لازم أبدا هيدا يلحق أي ضريبة. بالمقابل منشوف أنه أصناف تانية لوكس مثل الكافيار انعفت. هذا شيء يعني ظلم، ما بعده ظلم. 3% بالمزارع، لأنه كل 2 كيلو ربع علف فيعملوا لك كيلو فروج مذبوح، بتصير 6% عنا على باب المطلخ. بالسوبر ماركت توصل للعشرة إذا مسحب ومنظف. يعني الصدر ب900,000 بيصير بمليون. منروح على المطاعم، الرقم بيتضاعف أكتر، بتوصل 15%.
1: نعم.
0: إذا الطاووق ب500,000 بتصير ب600,000. مين قادر يتحمل هيك مشكلة؟ شو بده ياكل الفقير؟ شو بده يحط بقلب أبعة الخبز؟
1: ما بس ما بقى في
0: ما بده يحط جبنة،
1: ما بقى في فقير بالبلد. يا ريس ويليام، العالم صارت كلها مثل بعضها، المداخيل ما تأدي، ما حدا عم ياكل، اللي ما في فقير، ثلاث ارباع العالم من قادرة عم تكفي مداخيلها لآخر الشهر. وهذه هي الفكرة، انه بيروحوا بيعملوا رسوم بدون ما يفكروا لا بالمؤسسات كأنتو يا منتجين، ولا بالمستهلكين اللبنانيين يلي وضعهم مزري كمان. في تقدم على هذا الملف؟ في تقدم،
0: يلموها بغير طريقة. يعني الشخص بالإدارة اللي طلع بباله هالفكرة، ما في لزوم يستمر ويطلع له بونس. أنا برأيي هذا شيء بيدل على كفاءة القطاع.
1: طيب في أنا بهمنا هلأ، بهمنا هلأ بالنسبة للقطاع، في حلول هلأ اليوم أنتوا عم تقدموا بحلول تحلوا هالمشكلة ولا بعد عالقة؟
0: نحن مش كل السبل القانونية يلي نحن بحقلنا فيها عن مارسة.
1: نعم.
0: أخذنا موافقة دعم وزارة الزراعة، رئاسة الجمهورية أعطت توصيات مماثلة. اليوم بعتنا كتب لوزير الصناعة بانتظار جوابه. المالية عم تتابع الموضوع. طلبنا من مجلس النواب لجنة الزراعة تقصي كيف طلع هيك مرسوم. نحن قدمنا، وكلنا محامية، الأسبوع القادم حيصير في طعن بالملف. اقترحنا سبل بديلة للتمويل، يحطوا رسوم على المستوردات يلي عم بتنافسنا ويلي عم بتوقفنا عن شغلنا، بركي منخلق فرص عمل إضافية. اقترحنا رسوم على المواد اللي هي غالية مثل الكافيار. اقترحنا رسوم على المنتجات ما لها مثيل بلبنان. لها مثيل بلبنان مقصدي، لحتى اللي تقدر تنمى الصناعة الوطنية. هذا اللي عم نقترحه، بينما مدخلات الأعلاف والأمن الغذائي يحيدوا عنه.
1: بدي أسألك، بدي كتير منيح، واضح الاتجاه وفي دعم من الهيئات الاقتصادية ومن لجنة الأمن الغذائي لهذا المطلب الحيوي والوطني. على كل حال بدي استفيد من دقيقة ونص معك. اليوم خبرنا عن قطاع الدواجن، قدي الأسعار اليوم بالأسواق؟ هل مضبوطة؟ هل منيحة بعد ما تأثرت؟
0: نحن بلش الرسم من حين صدوره.
1: نعم.
0: بلش الرسم بالجمرك انه يطبوا. هلا في ناس مش عارفة اذا بدها تفوت كونتينراتها ولا لا، بالاخر عم بيضطروا يدفعوا او بلشوا يضطروا يدفعوا لحتى
1: انا بدي طمن المواطنين اليوم كيف اسعار الدجاج في الاسواق والبيض؟
0: سعر الدجاج
1: نعم.
0: الدجاج اليوم مقبول بس ما بنضمن استمراره بظل غلاء الاسعار.
1: وفي عندنا انتاج وفير بعد، عندنا انتاج بكفي السوق،
0: عندنا انتاج بكفي السوق. نحن بلبنان دوما نحن قطع علينا كل الحروب والثورات، المنتج الوحيد بلبنان يلي قدر يغطي وباسعار منافسه كامل استهلاك السوق المحلي هو الدواجن.
1: بدنا نطمن المواطنين كمان انه رغم كل شيء لحد هلا اسعار الدجاج والبيض مقبول بالسوق اللبناني، ما في ارتفاعات، في قدره لكل العالم تحصل على هذه الماده الاساسيه في الغذاء.
0: صحيح، بس والبروتين. ما فينا نضمن استاذ
1: هلا بعدين اكيد ما فينا نضمن، حكينا نحن قبل، ولكن انا بهمني طمن لحد هلا وراح نشتغل سوا مشان موضوع الرسم البيئي. انا بشكرك استاذ ويليام بطرس رئيس النقابه اللبنانيه للدواجن، شكرا. راح نتوقف مع فاصل اعلاني ونعود.
2: الاقتصاد اولا. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/9/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و845 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و863 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و771 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: الاقتصاد أولاً.
5: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولاً. منتابع حلقتنا مثل ما شفتوا كلها حلقة حيوية تتعلق في أمور أساسية بتهم حياة اللبنانيين ومعيشتهم، وحتى منشوف كيف ممكن أن تتطور الأمور في الفترة المقبلة. على كل حال كمان أمور حيوية تتعلق بالأمن الغذائي وتتعلق في المواد الغذائية والأسعار، وهالمرة الأمن الغذائي منه ليس من باب أنه قدر على استيراد المواد الغذائية وده موجود المخازن، ولكن رح نشوف الأمن الغذائي من الباب الثاني اللي هو قدرة اللبنانيين الوصول على الغذاء، لأنه هذا أمن غذائي. مع هذه حكمة وفكرة أطلقها نائب المستوردين المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي. صباح الخير.
6: صباح النور استاذ الفونس.
5: بدي اشوف الامن الغذائي انا وياك من الباب الثاني، الباب انه القدره الوصول المستهلكين الى الغذاء. برايك رئيس هاني بحصلي انه اليوم خلال هالسنه نحكي هالسنه هيدي، هل تطور سعر الغذاء واثر على قدره استهلاك الغذاء لدى اللبنانيين؟
6: الو
5: استاذ الفونس تفضل.
6: عم بيقطش الصوت شوي. يعني فعلا مثل ما قلت الامن الغذائي من بابه الثاني اللي هو الوصول الى الغذاء، يعني يمكن شوي عليه ضغط هلا، يعني لان مثل ما قلت كمان، يعني وجود الغذاء ما لازم يكون في مشكله. تمام، الناس عم تحكي عن مضيق هرمز، مضيق باب المندب، عدم وصول البضائع، حرب، هيدا خلينا هلا نخليهم على جنب. تأثير مضيق هرمز هو على النفط، وبالتالي على أسعار الطاقة، وبالتالي على أسعار السلاح، اللي بتوصلنا على الباب الثاني اللي هو الوصول إلى الغذاء. مع الأزمة الاقتصادية ومع غلا يعني عدة عوامل في الحياة اللي هي أولا التنقلات والطاقة والمدارس والطبيبة والأمور كلها، صار في ضغط على المواطن. بس أنا كمان هون بدي أوضح شغلي، إنه صحيح في ارتفاع كتير كبير بأسعار كل شيء، لكن أقل ارتفاع بكل هيدا هو المواد الغذائية.
5: نعم.
6: أنا لا أقول إنه ما في ارتفاع، لا، أكيد في ارتفاعات ناتجة عن المصاريف التشغيلية للشركات، ونفس الشيء المصاريف التشغيلية للشركات الموردة.
5: نعم.
6: يعني عم بيكون في غلاء، لكن الأسعار الغلاء بالمواد الغذائية هو بنسب معتدلة بين 3-5%، قد يصل إلى 10% في أقصى حده. يعني
5: 10% لكل شيء أو في أصناف محددة؟
6: لا في أصناف محددة، يعني عادة المعدل 2-3%-5%، هذه ارتفاعات طبيعية ناتجة عن فرق النقل
5: شحن وما شحن
6: والأمور كلها. بس لما بتيجي تسمع اوقات بالميديا انه في انه والله رحت على السوبر ماركت والصنف غاليان 30%، هيدا يعني ممكن يصير بصنف او صنفين. في مثلا في بعض السلع غاليانه، مثلا اللحوم غاليانه، صار عليها غلا. مش عم نحكي
5: هلا كان معنا ماجد عيد حكي انه في ارتفاع باسعار لحمه مخيف. صحيح. خارجيا
6: صحيح. نعم. صحيح صحيح طبعا. نحن هلا اللي نحن عم نحكيه هو بناء على وقائع عالميه، وطبعا اللي قاله كمان صديقنا الاستاذ ماجد عيد، يعني في غلا كتير كبير، وبالتالي مثلا باللحوم بتلاقي كذا، بس مثلا بالدواجن ما فيها الارتفاعات، بامور اخرى ما فيها الارتفاعات. اللي انا فيه لفظه استاذ الفونس انه في ضغط على الاسعار اكيد، لكن لما بتجي تتطلع مثلا بمركز الاحصاء المركزي الكونسيومر برايس اندكس، بيقول لك ان الارتفاعات لا تتجاوز، عم نحكي مواد غذائيه، لا تتجاوز 1-2% بالمعدل عن الشهر الماضي، وبالشهرين الماضيين اللي قبلهم كانت نيجاتيف، يعني كانت
5: في انخفاض. ماينس. نعم
6: ماينس. هلا طبعا هيدا الحكي على الكمبيوتر شيء، والحكي على الارض بالسوبر ماركت شيء تاني، بس نحن لنحكي انه بالواقع المواد الغذائيه وخاصة عم نحكي الأساسية، عم نحكي رز، سكر، حبوب،
5: يمكن فينا نقول يمكن لأنه أقل عنصر بيدخل فيها هو مؤثر، هو المحروقات لا تدخل بشكل قوي بالكلفة الإنتاجية لها المواد، مش هيك؟ لم تتأثر ممكن؟
6: لا هي أكيد بتدخل. لا. عنصر الطاقة بيدخل، بس أنا بدي أقول لك شغلي، لما شغلة تغلى 5% بس. لا. حتى المواطن يعرف لما تغلى 5% يعني الشغلة اللي حقها 10 دولارات بتصير 10.5 دولارات، ما بتصير 15.
5: نعم.
6: هون اللي عم بتصير، عم بيكون في فرق أوقات بالبرسبشن بالهذا مثلا، لأنه أوقات الخدمات إذا أنت عم تشتري خدمة من حدا كان مثلا بيعمل لك خدمة بيدفع لك 10 دولارات، بيقول لك والله غلت الدنيا صارت 15. لكن نحن بالنسبة لنا إذا كان كرتونة الزيت حقها 10 دولارات وغليت 5% بتصير 10.5 دولارات.
5: نعم.
6: وبالتالي 5% هي نص دولار على 10 دولارات، مش 5 دولار على 10 دولارات. هيدي الفرق اللي نحن عم نحكيه. في ارتفاعات اكيد.
5: طيب هلا
6: لكن الارتفاعات بين 5 و7 و10% حسب الاصناف، حسب قديش بتستهلك.
5: طيب انتوا اليوم
6: حسب اذا مبردي او لا.
5: كتير منيح، هلا وضحت كتير منيح، ولكن امبارح كنتوا بلجنة الامن الغذائي وكنت انت عضو اساسي. نعم. فيها بالهيئات الاقتصادية، شو المقترحات تخففوا عن المواطنين هالاعباء خصوصي في ملف الغذاء؟
6: هلا في شغله انطرحت وحطيناها بالبين. اولا يمكن سعر الطاقه كتير غالي، بس ضمن سعر الطاقه في ضرائب كتير كبيره، ومنها 300,000 ليرة على تنكه البنزين.
5: نعم.
6: اذا مثلا اذا الدوله اللبنانيه قادره انه على القليله لفتره معينه تشيل هذه الضريبه على تنكه البنزين، بتخفف. نعم. كتير على المواطن. هيدي وحده.
5: معنا دقيقه بدك تعطيني ملخص، بدنا نروح على الموجز من معروف. نعم. يلا سريعا من معروف.
6: تاني شيء، نحن مثلا كشركات خاصه يمكن عندها قدره انه تعطي تقديمات اجتماعيه للموظفين لتساعد في هالشيء، مش كل الشركات، بس في شركات فيها. هون نطلب من الدولة اللبنانية كمان نعمل مثل ما صار ب22، انه تعتبر تقديمات اجتماعية معفية من الضرائب
5: في هذه المرحلة، في هذه المرحلة لتمكين المواطن. نعم
6: صحيح. هدول الامور اللي احنا فينا نساعدهم، بس ما ننسى انه مثل ما هو الضغط على المواطن كمان الضغط على الشركات. يعني هي الازمة مش انه بس جاي على المواطن اللبناني وما جاي على الشركات المستوردة او المصنعة، هو الضغط على الكل. وبالتالي قد ما الشركات فيها تساعد، بس كمان على الدولة اللبنانية قدر المستطاع انه كمان تخفف على المواطن بعدم وضع ضرائب جديدة، وفي مكان ما اذا فينا نحن نخفف من الضغط على اسعار الطاقة من تخفيف الضرائب ولو حتى بمرحلة معينة، هذا بيكون شيء كتير منيح.
5: ورسمة 3% على الاستيراد لازم ينشيل كمان يمكن.
6: هلا هيدي قصه الضريبه البيئيه هيدي عامله ازمه كثير كبيره.
5: نعم.
6: يمكن ما مأثرة مباشره على كل مواد غذائيه، اكيد مأثرة على بعض الاشياء من ناحيه العلف والامور كلها. نعم. هذا كمان كثير مهمه قصه الضريبه البيئيه اللي لازم ينشغل بغير طريقه.
5: انا بشكرك هاني بحصلي رئيس نقابه مستوردي المواد الغذائيه عن المداخله وعلى الايضاحات، على امل انه يعني هالغيمه السوداء تنجلي وتروح ونبلش مرحله اكثر استقرارا وازدهارا. حلقه اليوم من برنامج اقتصاد اولا انتهت، اطيب التحيات مني الفونزي. ومن الزميل سافيو بوصعب واللقاء في حلقة مقبلة الجمعة الجاية. ما تنسوا الإعادة تنين ساعتين. شكرا لكم.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: بقول التع تع بقول التع بقول التع.
1: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
0: تع بقول التع بقول التع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تع بقول التع بقول التع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
0: تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يشارك رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عبدالله بن سهيل المهيدلي اعتبر أنه لا يجوز أن يصبح استهداف العاملين والصحيين أو سيارات الإسعاف والمرافق الطبية مشهدا نعتاد عليه. رأى النائب حسين الحاج حسن أن من أراد أن يكون لكل اللبنانيين كما يقول عليه أن يبدأ من أهل المقاومة وشعبها وبيئتها وجمهورها ومن عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمتضررين بفعل العدوان إيواء وترميما وعمرانا ودعما، وليس فقط من خلال الخطابات وإطلاق الشعارات. باشر الجيش اللبناني أعمال فتح طريق المؤدية من بلدة تولين باتجاه بلدة برج قلاوي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي في المنطقة. في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة كفر تبنيت في النبطي. أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل حملة توعية استعداداً لموسم الشتاء، داعية إلى عدم رمي النفايات على الطرقات وحول مصارف مياه الأمطار، وأكدت أن النفايات قد تسد المصافي وتعيق تصريف المياه، مشددة على أن الحفاظ على نظافة الطرقات مسؤولية مشتركة. رصد المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية ليلاً في منطقة نحل بعلبك بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.
4: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبه؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. عشية بداية زيارة البابا لاون الرابع عشر الرسولية فرنسا، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن زيارة تحمل رسائل تتجاوز البعد الديني لتتناول قضايا الإنسان والسلام ومستقبل أوروبا ودور الحوار في مواجهة الأزمات الدولية. أعلنت القوات الجوية الفنلندية أن طائرات حربية سويدية وفنلندية تصدت لطائرة حربية روسية أمس. أعلنت مجموعة نت بلوكس رصد انقطاع للإنترنت في منطقة الصراع بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان، نداء إنساني. مستشفى الروم بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف. بكرر A بوزيتيف لمستشفى الروم، وشكرا سلف للمتبرعين.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: بمشوار صوتي إلى الذاكرة نترافق بحنين عبر صوت كل لبنان مع باقة من المواد الصوتية من أرشيف الإذاعة، برامج، مقابلات، أغنيات، معلومات من سنوات سابقة. البعض منا بيذكر بشخصيات والبعض بأحداث والبعض الآخر إعادة الاستماع له صالح بكل زمان ومكان. فأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعي حنين إلى حلقة جديدة من برنامجنا.

0: حنين ب 19 اذار 1973 اطلت جابي الطيف على مشاهدي التلفزيون في لبنان للمره الاولى. على الشاشه الصغيره كسرت جابي الطيف جزء من النمطيه والكلاسيكيه التقليديه اللي كانت متبعه بالتقديم التلفزيوني انذاك. اما في الاذاعه فلصوتها وادائها بصمه مميزه رسختها بلبنان حتى العام 1986 قبل انتقالها إلى باريس والتحاقها بإذاعة مونتي كارلو اللي صارت مع الوقت مونتي كارلو الدولية بالصوت والصورة. حوار بدون قناع، سهرات باريسية، لقاء الجمعة، الوجه الآخر، والطاولة المستديرة اللي قدمته من المقهى الأدبي بمعهد العالم العربي بباريس، هيدي هي بعض عناوين البرامج اللي أعدتها وقدمتها الإعلامية جابي الطيف. حاورت على امتداد عقود شخصيات سياسية، ثقافية وفنية، وجمعت بكتاب بصمات على الهواء جزء من حوارات البارزي ونشرته عام 2010. ويوم اللي احتفلت إذاعة مونتي كارلو عام 2022 بيوبيل الذهبي كتبت جابي الطيف: في لبنان تركت وجهي، وإلى باريس حملت صوتي، كنت أبحث عن مدينة تأوي دموعي وتحولها إلى ابتسامة، وعن بديل يزيل مخاوفي وارتعادي، وكنت أبحث أيضا عن مكان ألجأ إليه للحوار والتواصل، وعن شركاء في الفكر والإبداع وجدتهم في ضيوفي، كنت أبحث عن التنوع فوجدته في رفاق المشوار الإعلامي، وعن حب لا يخذل ولا يراوغ، وعن شريك منزه ومنفتح وجدته عبر المذياع. بصيف العام 2010 حاورت الإعلامية جابي الطيف عبر الإذاعة، فتحدثت عن جوانب من مشوارها وعن مهنة الإعلام بين الأمس واليوم، عن الاغتراب القسري والعلاقة المستمرة مع لبنان، وعن التكريم وتقدير المسيرة الإعلامية. من أرشيف الإذاعة مقتطفات من حواري مع الإعلامية جابي الطيف بحلقة من برنامج استوديو الأصدقاء بتاريخ 28 آب 2010.
1: بهيدا العمل الإعلامي في قلق دائم وفي بحث دائم وفي تطور دائم، ما فيك توقف عند مطرح معين وانت بتعرف هالشي.
2: صحيح، بتخاف انه تكون اللقاءات معك غير محضرة؟
1: أبداً ما عندي أي هاجس، لأنه بعتقد أنه بعد كل هالخبرة، يعني إذا طرح علي سؤال الشخص اللي عم بيستضيفني غريب أو عجيب أو مش لائق أو مش بمكانه، أنا عندي القدرة أني أبرم الجواب مثل ما أنا بريد، يعني ما عندي مشكلة أبداً. بالعكس أنا بحب استطلع، يعني أنا بحب اليوم شوف شادي كيف عم بيستضيفني، بحب اكتشف موهبتك، اكتشف أسلوبك لحتى نتواصل أكثر، ما عندي أي مشكلة.
2: بعدك بتحضر مثل أول يوم؟
1: بحضر، معروف عني أنه بحضر، ما فيني فوت على مطرح إلا ما أكون محضرة، مش ممكن ما أحضر. هلأ ببعض الأحيان بيصير في مفاجآت أنه إجا شخص بيصير عدغري بروح على الإنترنت بحضر أموري، بس يعني صار عندي إذا بدك رياكسيون، ردة فعل سريعة.
2: الخبرة أكيد. بين الإذاعة والتلفزيون وين التحضير أصعب وين التحضير أسهل؟
1: كله صعب. خلينا نبدأ بالتلفزيون. التلفزيون قلق دائم، هنيك القلق، لأنه تلفزيون حالي،
2: صوت وصورة
1: وروح وفكر وأعصاب. الإذاعة أيضا بدها تحضير كتير طبعا وتسترسل، ولكن أنا بالنسبة لي التلفزيون أصعب.
2: مطرحك أكتر الإذاعة بتشارك؟ أنت مرتاحة أكتر خلف مايكروفون
1: ما بعرف الإزاعة. إذا مطرح الإذاعة صار مطرح الإذاعة، هيدا الغريب بأمر حياتي المهنية. يعني أنا أول شيء مثل ما كتيرين بيعرفوا هلأ عم نستعرض هيك بعض المحطات، كنت أتمنى أني أدرس فلسفي وعلم نفس بالسوربون، هيدا حلمي الأساسي، وأني أكون كاتبة، لأنه أنا انطلقت من مبدأ الأسئلة، دايما بطرح أسئلة وتساؤلات، بحب أعرف، بحب أفهم أكتر هالحياة الصعبة وأفهم حالي. لكن الظروف شاءت أني دخلت على التلفزيون، ومن بعد التلفزيون أجت الحرب انتقلت لباريس صرت بالإذاعة. فإذا أنا ما اخترت، إذا بدك عرفت كيف. أنا رأيي أنه أنا الخيط الرفيع اللي بيربطني بكل هالأمور الإعلامية هو الكتابة والتواصل.
2: حتى التواصل مع لبنان ما غاب، رغم هجرتك، رغم سفرك إلى فرنسا، رغم عملك في مونتي كارلو وما يتطلبه هذا العمل العربي أكثر من اللبناني البحت، يعني اللي بنشتغله
1: شامل عربي شامل.
2: نعم، منشعر إذا رجعنا أرشيفك من خلال مختلف برامجي، يعني طاولة مستديرة بدون قناع، سهرات باريسية، كل هذه البرامج الوجه الآخر، حتى أنه للبنان دائما محطة من خلال الضيوف، من خلال الحديث، وكمان المستمع لإلك بيحس بأي لهفة عم تستقبل الضيف وعم تحكي مع هذا الضيف، ومحمس يمكن أكثر من اللبناني المذيع أو الإعلامي أو الإعلامية لما بيستضيفوا هذه الشخصيات. هذا ناتج عن شو؟
1: شو رأيك؟ لبنان غالي.
2: لبنان؟
1: طبعا. مش بس هيك، يعني طبعا إذاعة مونتي كارلو مثل جامعة الدول العربية، فيها جنسيات عديدة، فرنسيين بالإضافة لجنسيات عربية، وكل إنسان يعني هو له ارتباط خاص بوطنه الأم، وهذا شيء طبيعي. فبالطبع بكون أنا على علم أكثر بمجريات الأمور، وبيكون عندي سعادة بالغة لما أنا بستضيف ناس من لبنان، يعني بيكون عز الفرحة، قمة الفرحة. هيدا ما بيمنع أنه أيضا بإضاءتي على الأمور الثقافية والتظاهرات الثقافية في فرنسا والعالم العربي، أنه أيضا بيكون عندي هالفضول وهالاهتمام أيضا بالتظاهرات العربية، لأنه أنا أعشق الثقافة والتواصل وين ما كانوا. بس بشعر مثل ما قلت بفخر لما بكون عم بحكي عن لبنان وعم بقدم لبنان أو فنان من لبنان أو مثقف من لبنان، بحب مثل كأنه عم بقدم على طبق من الماس ثقافتنا وحضارتنا.
2: بيزعجك بعض الأشخاص اللي بينتقدوا أنه ما أنتوا سافرتوا ونحن اللي بقينا هون؟
1: ما بيزعجني شيء إطلاقا، هيدا وجهة نظر. بقي هو هون، هو حر، أنا إنساني جيت على هالأرض والحمد لله عندي الإمكانية أن أتخذ قراراتي بنفسي، هيدا شيء أنا سعيت له من بداية حياتي الشخصية والمهنية. كل إنسان حر يلاقي طريقه، إذا هو بيلاقي طريقه يبقى هون عظيم، إذا أنا أو غيري بنلاقي طريقنا بالانتشار عظيم، إذا غيرنا بيقدر يعيش بين لبنان وبرا عظيم. وأنا ما بلوم حدا، ما حدا بيقدر يعرف الإنسان داخليا شو بيشعر ومهنيا شو بيشعر. هي فرصة أنك تشوف العالم، أيضا فرصة أنك تعمل بمونتي كارلو. العمل بمونتي كارلو متعة وإفادة، مونتي كارلو عريقة أعطتني الكثير، صقلت الذي كان موجود عندي بلبنان وفتحت لي أفاق المعرفة لإلي ولغيري من الزملاء. نحن قاعدين بقلب الحدث، بقلب باريس، ومنجول على كل العالم العربي وعلى دول العالم، ومننقل تجارب الآخرين حتى يسمعوا الكل. بعتقد أنه كل إنسان بيبحث عن طريق معين، أنا من الناس بيحبوا يكتشفوا ثقافات الآخرين والعالم. وهيدا اللي صار.
2: قلتي لي وقفت المقارنات، أنه لو ما رحت وين كان ممكن هلأ؟
1: طبعا وقفتها.
2: على أثر شو وقفت هذه المقارنات؟
1: لا يعني
2: المتعبة،
1: شي طبيعي أنه تطرح أسئلة، يعني لما أنت بتكون رحت من لبنان والدنيا حرب وتركت، بضل فيك جروح، وحتى لليوم الجروح ما التأمت، ولكن بالنتيجة بدك تكفي طريقك، يعني عرفت كيف؟ الطريق موجود قدامك وعندك فرص، عندي فرص وأنا عم كفي طريقي.
2: الرضا والقبول، يعني كلنا بشر وكلنا بنعرف أنه مش بسهولة بيرضى الإنسان بالواقع يلي هو
1: مزبوط.
2: فيه هذا الرضا والقبول أمتى بيوصل له الإنسان؟
1: بيوصل له بعد دموع كتير، بيوصل له بعد عذاب كتير. أنا كتير تعذبت لحتى تأقلمت، مع أنه فرنسا بعرفها جدا وبسافر فيها، ولكن أخذت وقت معي التأقلم. وطبعا كل ما أجي لهون برجع بتألم، يعني أنا بقبل الألم لأنه جزء من اللذة وجزء من الحياة، هو الوجه الآخر للذة مثل ما بيقول جبران خليل جبران. هاي الحياة يعني.

0: حنين. كنوزنا بلبنان عديدة وبمجالات مختلفة، عنا الإنسان، التاريخ، الطبيعة، الآثار وغيرها من المجالات. كنوزنا برنامج من أرشيف إذاعتنا، أعدوا وقدموا بتسعينات القرن الماضي أنطوان جمهوري، وشاركته التقديم حنان عنبرة. من حلقة أذيعت ب 16 أذار 1996 اخترت لكم لهالحلقة من حنين مقتطفات تناولت تاريخ وقصة بلدة ذوق الخراب وأصل التسمية. نسمع سوا.
1: كنا بأنطلياس ونحن عم نتجول بالمحيط، سمعنا ببلدة اسمها ذوق الخراب، والمعروف من الأزواق اثنين، ذوق مكيل وذوق مصبح، بس ما بزماني سامعة بذوق الخراب. تسمح أنطوان نتعرف على هالبلدة؟ أو ذوق الخراب أصبحت خراب ولا وجود إلها؟
2: ذوق الخراب إلها وجود ووجود مميز، إنما انعرفت اليوم بأسماء أحياء ومناطق.
1: وين بالتحديد بتوقع؟
2: ذوق الخراب بتمتد من مصب نهر الكلب شمالاً، مار عبدة المشمر وطاميش شرقاً، حارة البلين وعوكر جنوباً، وضبي بالغرب.
1: أنا إلي معارف هونيك بالمخاضة وحارة البلاني.
2: المخاضة وحارة البلاني هدول أحياء أو من مشاعات ذوق الخراب.
1: يعني لوحات نهر الكلب الأثرية بذوق الخراب؟
2: عفيك.
1: عرفنا الموقع، هلأ التاريخ.
2: هالمنطقة على كتف مياه جارية وغزيرة، لطي فيها الإنسان ما قبل الأول.
1: حلوة هيدي ما قبل الأول، ليش في شيء قبل الأول؟
2: الإنسان الأول اللي عرفوا التاريخ وسجل يومياته من عايش بالكهوف المتواجدة بكثرة بهالمنطقة، والتقى فيها أدوات حجرية صوبونية استعملها إنسان ما قبل التاريخ.
1: ما قبل التاريخ بقبلها، لكن ما قبل الأول هيدي بعدها صعبة الهضم.
2: هالإنسان الأول ما قبل التاريخ اللي تحدد عمر وجوده من الأدوات الحجرية اللي استعملها، بقى قبله وبعشرات الألاف من السنين عاش إنسان ما قرب مجاري المياه.
1: بتقصد هالإنسان ما هيدا إياه قبل الأول؟
2: نعم، بمغارة عقيل مثلا بدهور أنطلياس اكتشفت عظام إنسان ما قبل الأول عايش هون من 30,000 سنة، مع العلم أنه التقى بعض الرموز اللي بتأكد تواجد إنساني هون من 150,000 سنة.
1: رائع، بتعرف؟
2: رائع، لكن للأسف غالبية هالرموز تبخرت بالمتاحف المحلية ومخزنة بمتاحف الغرب ومتحف الإستاني.
1: والبهمنا نحن اليوم إننا نعرفه هو منشأ ذوق الخراب بعد أخذ العلم بمأساة ضياع إنسانك الما قبل الأول.
2: ومن المؤكد وبحكم تواجد المياه الغزيرة بالقرب والتربة الجيدة توصلت الحياة بهالمنطقة، خاصة على عهود المردي، والمعروف أنه رهبان القديس مارون توافدوا لجبل لبنان للتبشير بالدين المسيحي،
1: لأن بالقرن الخامس للمسيح سكان جبل لبنان كانوا بعضهم وثنيين،
2: إنما سكان المدن كانوا تنصروا ببدايات المسيحية، صور، صيدا، بيروت، الشام، وكانوا مراكز لأبرشيات كبيرة ومحترمة. إنما الجرديين كانوا متعصبين لآلهتهم، ما تعرفوا على وجه السيد المسيح إلا من خلال رهبان مارمارون. وتشاء الصدف أنه أديار مارمارون بشمال سوريا تتعرض للاضطهاد بعقر دارة على العاصي من جماعات اليعاقبة والمنادين بالمشيئة الواحدة للسيد المسيح. وحفاظا على الروح الخلقدونية الموارنة تحصنوا بالجبال اللبنانية الوعرة والفقيرة، هربانين من الاضطهادات أولا وبعدين من هجمات العرب ثانيا،
1: وعمروا القرى والبلدات قرب الينابيع ومجاري المياه، مستصلحين الأراضي للعيش، محافظين على حرية المعتقد والكرامة الإنسانية.
2: ومن جملة ما بنوا وعمروا هون كمان بهالمنطقة بالذات، ما وصلنا الاسم السرياني لأن طغى عليه التسمية الجديدة.
1: عم بتقول إنه نتواجدوا هون وعمروا، بالقليل لازم يكونوا تركوا ولو أثر صغير.
2: تعرفي إنه هجمة المماليك على المنطقة سنة 1307 وهدمون قرى المتن وكسروان وما تركوا فيها أي أثر، إنما هون بذوق الخراب التقى أثر من عن أيام المسيحيين الأوائل المردي، أنقاض كنيسة مار الياس الواقعة جنوب شرق مكان التجمع الحالي. المحللين الأركيولوجيين بيأكدوا أنه تعمرت هالكنيسة بالقرن السابع، وبمحيط الكنيسة كان في خرائب القرية الأثرية القديمة.
1: وظلت هالمنطقة عامرة ومسكونة لسنة 1307 وبعد فرغت من السكان،
2: إلا من التركمان اللي عينون المماليك حتى يحافظوا على الشاطئ من غزوات الفرنش ويمنعوا

0: مصبح منعرف وين كانت منطقته بعد مطرحها. خراب تعرفنا على منطقته هلأ. بعد في الرابع عامر، هيدا مسح من الخارطة تماما.
1: عامر انعرفت منطقته باسم زوق العامرية، واليوم معروفة باسم عمارة شلهوب.
0: هيدي جديدة عمارة شلهوب، يعني بتساوي زوق العامرية وبتساوي زوق عامر، وظلت الأزواق عايشة بظل التركمان،
1: وامتدت سلطتهم لمدينة بيروت سنة 1345 بأمر من الأتابكي حتى يساعدوا بتعزيز الدفاع عنها بعد تعرضها لغزوات بحرية من الفرنش.
0: وظلوا أصحاب الحول والصول لسنة 1515 لمن طل السلطان سليم العثماني، والتقى بقنصو الغوري المملوك المصري بمرج دابق قرب حلب، وتحيز عساف التركماني للسلطان سليم تخلصا من المماليك اللي قهروا حتى حلفائهم كم بالحري خصومهم.
1: وبرز فجأة المعن فخر الدين الأول وجهر بعدائه لسلطان المماليك سليلة سلاطين قهر الشعوب،
0: واستحق فخر الدين لقب سلطان البر من السلطان سليم.
1: والسلطان سليم أقر عساف التركماني على منطقة كسربان،
0: وعساف التركماني بيعرف أنه المنطقة إلى أصحاب، فأب الباط وبلشوا يرجعوا الأبناء والأحفاد لإعادة إعمار بيوت ومناطق الأجداد.
1: وأول العائدين على زوق الخراب البشعلاني اللي تكنى ببلدة بشعلي من جرد البترون،
0: ومثل العادة لسهولة العيش ووفرة المياه وأجواء الطمأنينة والحرية.
1: بالقرن السابع وبالقرن الثامن عشر مناطق الشمال وبلاد جبيل كانت عم تتعرض للمضايقات من الحماديين،
0: لهيك العديد من الأهالي قرروا يرجعوا للمناطق اللي تهجروا منها، وكان نصيب زوق الخراب العديد من هالعيال.
1: نعرف منهم على سبيل المثل بيت جبر، طعمة، زيدان، أسمر، وتحوكموا بغالبيتهم حول الخضر مار جيريوس، عايشين بحماية رمحه ودنا بحصانه الطويل
0: يلي أعادوا ترميم كنيسته، وأصبحت اليوم صرح عظيم وضحكت المواسم، مواسم العز، مواسم الحرير، إلى أن أصبحت زوق الخراب من البلدات اللي بينحسب لحساب يوم البطولات والوغى،
1: إلى أن قيل مثلا زوق الخراب عاصمة الثورات.
2: بدنا نعمر هالعلي وبدنا شي معلي معمار،

0: هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان اللي من دبي هاي هاي هاي هاي زينب يا شيخ المعمر جي
1: هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان اللي من دبي هاي هاي هاي هاي زينب يا شيخ المعمر جي
0: بدنا نعمر شدارة يرتاح القلب بفيتها وشي بنية تعقد زنارة تقعد تغزل عتبتها

وش بنيات تعقد زنارة وتقعد تغزل عاتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة اللي هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

0: حنين.
1: محطتنا التالية ببرنامج حنين عبر صوت كل لبنان مع المسلسل الإذاعي، ومن أرشيف إذاعتنا رح نرجعكم لبرنامج شكسبير عالزيتوني للكاتب الراحل أنطوان غندور مع الممثلين وحيد جلال ومي صايغ، مقتطفات من حلقة أذيعت بتاريخ 12 أيلول 2009 اتناول فيها الكاتب المسلسلات اللبنانية وتشابه التفاصيل. منعود سوا للعام 2009، أقولكن المضمون صالح بعده لهالأيام كمان؟
2: ليك يا مجدولين، لقلك شغلي ها؟
3: شو؟
2: ما عدت حب اتفرج على المسلسلات، صايرة مثل المثل يخلق بين الشبه 40.
3: وأنا مثلك.
2: الحقيقة بدك المزبوط، السينما ما عطيت قيمتها لحدا.
3: إيه بس عندك المرسح.
2: على الرأس والعين، بس المسرح يا مجدولين من بعد قادر عليه، ولك صار كيف بدي لك، صار إبهار هيك إبهار، والناس حاليا مبهورة بالحكومة.
3: معك حق، بس للأسف صارت الأفلام يلي عم يعرضوها على التلفزيون مكررة ومكررة ومكررة.
2: إيه لدرجة قال في قناة تلفزيونية أعلنت عن جايزة لكل من يتفرج على فيلم خزني بعاري للمرة الخمسين. ومذيعة ظهرت على الشاشة وقالت سيداتي سادتي نعتذر عن تقديم فيلم الليلة العربي، لأنه كل الأفلام اللي عنا صارت معروضة 20 مرة، اتسألوا لكم شوية ترمس. آخ يالله
3: شو كان حلو يا شكسبير عمرنا الأخضر.
2: لك زمن الفن الجميل، زمن الفن الرائي، زمن السيد درويش وعبد الوهاب وفريد الأطرش وليلى مراد وأسمهان وأم كلثوم وأسطوانات بايدا فون كومباني.
3: صحيح.
2: مبارح وقع بين إيدي بمجلة قديمة مقابلة مع الملحن المرحوم زكريا أحمد عن السيد درويش.
3: الله يرحمك يا زكريا، شو كانت أسطواناتك زعيمة الأسطوانات؟
2: بيقول كان يحلى للسيد درويش يمضي سهرات ليالي رمضان بحي سيدنا الحسين ويفتح حوار مع بياع بقدونس ونعنع وفجل وبقلة، وكان هالبياع ينادي على بضاعته بصوت جميل ورائع، وكان سيد درويش معجب بهالصوت ويضحك لما يسمع البياع عم بيخترع أنواع جديدة من الشتائم على هالحالة.
3: كان كتير متواضع.
2: كان يقول خسارة الفجل فيكم يا هالناس، وعن البقل كان يقول يكلوها البار ولا فلان يأكلها.
3: كان قاموس شتايم.
2: رغم هالشي كان السيد درويش يبقى سهران حد هالبياع كل الليل، وبعد نص الليل يحمل البياع بضاعته على حماره يلي كان يسميه ملفان، يعني كتير ذكي. وزادت الصداقة بين السيد درويش وبين البياع، حتى أنه السيد درويش كان ياخد رأي بياع الخضرة بألحانه جديدة.
3: يمكن لها السبب كانت اللمحات الشعبية طاغية بأغاني.
2: صحيح. ومع أنه بياع الخضرة هيدا ما كان يعرف أي شيء بالموسيقى، إلا أنه كان عنده ذوق وكان سيد يستفيد من هالذوق.
3: هالشي بيدخل بخانة الفن الصادق.
2: ومرة من المرات تفاجأ السيد درويش ببيع الخضرة عم بيبكي.
3: ليه؟
2: مات حماره ملفان، واشترى سيد درويش حمار جديد وعيد فيه صديقه الخضرجي.
3: كان يمتاز هيك بطيبة الوفا.
2: وبقي سيد درويش على صلة بالخضرجي حتى رحل سنة 1923، ولما سمع الخضرجي بخبر وفاته وسافر على الإسكندرية ليعيش قريب من مدفن صديقه السيد درويش.

0: حنين.
1: من أسطوانات زمان لختام هالحلقة من حنين، اخترنا لكم أسطواني للمطربة ماجدة الرومي، عنوانها ماجدة الرومي، تسجيل حي مباشر من حفلات 1982. على الغلاف الأمامي صورة للفنانة حامل الميكروفون بإحدى حفلاتها، وعنوان الأسطوان اللي ذكرناه باللغتين العربية والإنجليزية. وعلى الغلاف الخلفي صورة أخرى للفنانة ماجدة الرومي على المسرح مع اسمها واسم الأسطوان والتفاصيل التالية. الوجه الأول، المقدمة الموسيقية إعداد إحسان المنذر، شعبك واقف بالريح شعر أنريز غيب، تلحين فؤاد عواد، نوستالجيا شعر أنريز غيب، لحن ملاجينا، شبابيك الأمان شعر عبد الغني طليس، تلحين إحسان المنذر. الوجه الثاني، من زمان شعر مارون كرم، تلحين إحسان المنذر، الحلم الجاي شعر أنريز غيب، تلحين إحسان المنذر، عطر شعر فؤاد سليمان، تلحين حليم الرومي. ومنقرأ كمان على الغلاف السطور التالية، هذه الأسطوانة تسجيل حي مباشر مقطوف من ليالي الاستعراض الذي قدم على مسرح جورج الخامس أدونيس بين 31 أذار و 18 نيسان 1982، وعلى مسرح قصر البيكاديلي بيروت بين 28 نيسان و 9 أيار 1982. مهندس الصوت جورج بشواتي، تنفيذ الصوت زهير سمهون، وعلى الأسطواني دمغة المنتج صوت الشرق عبدالله شاهين وأولاده. من أغنيات أسطوانة ماجدة الرومي تسجيل حي مباشر من حفلات 1982 منسمع شعبك واقف بالريح شعر أنريز غيب، تلحين فؤاد عواد.

مع هالأغنية منكون وصلنا لختام حلقة هالأسبوع من حنين. الموعد بيتجدد بحلقة مقبلة ومواد صوتية من الأرشيف والذكرى. إلى اللقاء، مع تحياتي شادي معلوف.

0: حنين عصوت كل لبنان.
1: الحلقة المقبلة من برنامج حنين يوم الجمعة المقبل 10:30 صباحا، ويمكن إعادة الاستماع للبرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحمة مفرومة برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمون سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
1: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الصليب الأحمر اللبناني يواصل أداء رسالته الإنسانية في ظل الحرب، فيما الخطر قائم وقرى ومدن تتعرض للقصف وألاف اللبنانيين يحتاجون إلى من يصل إليهم. وأضاف: في هذه الحرب يتجاوز دوركم الاستجابة للحالات الطارئة، ويشمل تأمين المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخطرة وتنسيق عمل فرق الإسعاف والإنقاذ بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وألية مراقبة وقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى الثمن الذي دفعه الصليب الأحمر من خلال استشهاد المسعفين يوسف عساف وحسن بدوي وإصابة 13 عنصرا ومتطوعا أثناء أداء واجبهم. وأكد عون أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المسعفين والطواقم الطبية وضمان وصولهم الآمن، مشددا على أن المسعف يجب ألا يكون هدفا، وأشاد بدور الصليب الأحمر الذي يقدم أكثر من مليون خدمة سنويا، وبالثقة التي اكتسبها اللبنانيون به بفضل الحياد والكفاءة والتضحية. ودعا الدولة إلى حماية رسالته ودعم قدراته وضمان استمرارية خدماته، واللبنانيين وأصدقاء لبنان إلى الوقوف إلى جانبه، لافتا إلى أن الصليب الأحمر يستحق كما الجيش شعار شرف تضحية وفاء. هذا ورعى الرئيس جوزيف عون حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية لرتباء وأفراد الجيش. الرئيس عون شدد على أن الجيش اللبناني هو أساس الوطن وأن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد، مستندا إلى ثقة اللبنانيين ودعمهم للمؤسسة العسكرية. وأكد أن مشروع مساكن العسكريين يقوم على التعاضد والتضامن باعتباره جزءا من دعم الجيش وتعزيز استقرار البلاد، وأشاد بتضحيات العسكريين وصمودهم خلال السنوات الصعبة رغم تراجع الرواتب وارتفاع الأعباء المعيشية، وختم بالتأكيد على أن الجيش هو عنوان الشرف والتضحية والوفاء وأنه سيبقى إلى جانبه كما كان طوال العقود الماضية. وفي المناسبة عينها أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن توفير الحياة العادلة واللائقة للعسكريين هو واجب مقابل تضحياتهم في حماية الوطن، وأشار إلى أن المشروع يعود بعد توقف فرضته الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية ليشكل انطلاقة متجددة لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار المعيشي للعسكريين. وشدد منسى على أن المؤسسة العسكرية تضع الشأن المعيشي والاجتماعي والإسكاني لأفرادها في صدارة أولوياتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية. في نيويورك يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا بالدعم الدولي لتحرير الجنوب واستئناف المفاوضات. هذا ويتوجه سلام إلى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين أبرزهم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. في الميدانيات الجنوبية أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بين كفر تبنيت والنبطي الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف كفر تبنيت. كذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة الهبارية بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية في المنطقة. حسم موظفو سرايا صيدا قرارهم اليوم بإقفال إداراتهم تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، وفي حين اتخذت معظم الدوائر في السرايا منح الإغلاق التام كرسالة للمعنيين عن عدم القدرة على الاستمرار على هذا المنوال، عمدت كل من العقارية والمساحة ومحافظة الجنوب والشؤون الاجتماعية والنفوس إلى إقفال أبواب إداراتها تعبيراً عن تأييد تحرك الرابطة نحو تحقيق المطالب المحقة مع الإبقاء على تسيير الشؤون الإدارية الداخلية.
4: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع، تع بورد تع بورد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره البريطاني أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنصاف حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن انعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز هو نتيجة للعدوان الأمريكي الصهيوني الذي ارتكب بدعم من دول أوروبية. قطعت كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. أكدت الخارجية الفرنسية ضرورة احترام القوة الدولية بين سوريا وإسرائيل وعدم مهاجمتها، مشددة بشأن الجولان على احترام القانون الدولي والحدود الدولية. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن رئيس الأركان سيتوجه إلى السعودية لحضور اجتماع مشترك مع المملكة وباكستان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت 5 سفن شحن في البحر الأسود وميناء أوديسا، وقالت إن الضربات طاولت أيضا مرافق لتخزين المعدات العسكرية ومنشآت للتصنيع العسكري ومراكز لوجستية داعمة للجيش الأوكراني. هذا وأفادت سلطات مقاطعة روستوف الروسية بإسقاط 50 مسيرة أوكرانية في خلال الليلة الماضية في 6 مناطق بالمقاطعة، وأضافت إن الهجوم بالطائرات المسيرة أدى إلى تضرر مصنع للمنتجات النفطية فيها. أحبطت القوات الباكستانية محاولة توغل لحركة طالبان على الحدود مع أفغانستان. وبهذا نصل إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان تذكير بالنداء الإنساني، مستشفى الروم بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف. إذن مستشفى الروم بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف، وشكرا للمتبرعين.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداء من العام الدراسي 2026-2027 ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

0: تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء يضيء بحلقته اليوم على المناهج التربوية الجديدة في مادة التاريخ وفي مادة اللغة العربية، ونضيء بها الإطار عن مادة التاريخ. ودايما بنسأل حالنا بالمناهج الجديدة للتعليم ما قبل الجامعي، ما إذا كانت مادة التاريخ قد ألغيت أو أبقي عليها، كما يوحي جزء من النقاش الدائر حول المشروع. والسؤال يطرح: كيف سيدرس التاريخ في المنهج الجديد وما هو حجم حضوره فيه؟ وكذلك الأمر اللغة العربية، ماذا طرأ من تغييرات ضمن المناهج المطورة في حقل اللغة العربية؟ وبصرنا بلقائنا اليوم أن نستضيف المحاضر في الجامعة اللبنانية في قسم التاريخ الدكتور حسام محي الدين والدكتور أنطوان صياح منسق حقل اللغة العربية في المناهج المطورة. نحن على تواصل اليوم مع البروفيسور حسام محي الدين، محاضر أستاذ طبعا محاضر في قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية، مدرب موارد بشرية بالتعاون مع مركز التربوي للبحوث والإنماء، وخبير في المناهج المطورة في طبعا مادة التاريخ. أهلا وسهلا فيك بروفيسور عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، تحياتي إليك وللمستمعين.
0: أهلا وسهلا،
1: شرفني أن أكون معكم لوضح المستجدات اللي حصلت بالمناهج الجديدة المؤخرة.
0: نعم بروفيسور، بداية خلينا نسهل على كل يمكن هيك المتعلمين المعلمين الأهالي الكل عم يطرحوا أسئلة: ما الذي تغير في المنهاج، خاصة أنه مادة التاريخ هي مادة إشكالية نوعا ما، وفي نقاش دائر حول مادة التاريخ، والسؤال كمان كيف سيدرس التاريخ في المنهج الجديد وما هو حجم حضور فيه.
1: بالنسبة لمادة التاريخ، حصل تغير بالمناهج المطورة الأخيرة على 4 مستويات لحتى نوضح للمستمعين بشكل هيك واضح ويقدروا يعرفوا بالضبط شو اللي تغير. المستويات الأربعة اللي صار فيها التغيير هن المستوى التربوي التعليمي، على مستوى المحتوى، محتوى مادة التاريخ ككل، على مستوى هوية المادة وشكلها، وعلى مستوى حجم فترات التدريس. مثل ما بتعرفي حضرتك اليوم يعني التاريخ يدرس فقط من صف السابع الأساسي وصولا إلى الثالث الثانوي، يعني حجم الحصص كتير ضئيل المخصص لهالمادة.
0: نعم.
1: إذا بتحبي فينا نبلش على المستوى التربوي شو تغير.
0: نعم.
1: بالبداية
0: تفضل.
1: لحتى نوضح للمستمعين بالضبط شو اللي صار بهالمادة.
0: نعم.
1: بالنسبة للمستوى التربوي التعليمي، ظهر للمرة الأولى لمادة التاريخ شيء منسميه الكفايات. الكفايات يعني هي القدرة، يعني بيستهدف المعلم تطوير قدرة لدى المتعلم. هالقدرة بتتضمن أنه يعرف، بتتضمن أنه هو يفهم، يطور مهارات تفكير تاريخي، وبنفس الوقت كل كفاية مرتبطة بقيمة من القيم الأخلاقية.
0: نعم.
1: يعني بمعنى آخر هي مركبة من عدة مكونات، بالعنصر الرئيسي تبعها المهارة، مهارة التفكير التاريخي والمعرفة التاريخية، يعني مع بعضهم متوازين مع بعضهم بالكفاية. يعني أنا بدي طالب من خلال مادة التاريخ يعرف تاريخه، يفكر فيه، يكون صاحب قيم، وبنفس الوقت وصل معه بنهاية المراحل التعليمية لطالب باحث متقصي ناقد مفكر. اللي موجود عندنا حاليا هو مادة ترتكز على الحفظ، بفوت الأستاذ سطره واحفظوا لي هذا المقطع من سمع وتين انهار. يعني نحن عم نشتغل على مهارة الحفظ فقط لغير والتذكر. أما بالمادة الجديدة رح يكون في عنا مهارات تفكير تبدأ من الحفظ والتذكر وتنتهي بمهارات التفكير العليا اللي هي التحليل واتخاذ موقف وحتى الابتكار.
0: نعم. بروفيسور محي الدين،
1: التربوي والتعليم.
0: نعم لو سمحت خليني أسألك، يعني نحن سننتقل من التلقين وحفظ الشخصيات والتواريخ والأحداث إلى تعليم يجمع بين المعرفة التاريخية ومهارات التفكير فيها. صحيح الكلام؟ خلينا صحيح. نسهل يعني للمتابعين ولكل لكل اللي عم يسمعوا.
1: نسهل الفكرة بالضبط. هذا أول شيء على المستوى التربوي والتعليمي بما يخص المادة، يعني أصبحت المادة هادفة بتروح على محل محور الرئيسي هو المتعلم. أنا شو بدي منه هالمتعلم؟ نعم. بدي بس يحفظ قصة أو بدي يفكر فيها، بدي يكون ناقد، بدي طبعا أنت نعرف نحن كلنا سوا اليوم البيانات الموجودة على الإنترنت صارت فيها تضخم هائل طبعا. يعني من هون ضرورة أن يكون في عندي طالب ناقد، يعني تطور عنده ملكة النقد حتى ما يتقبل كل شيء موجود على الانترنت او على وسائل التواصل. هذا بالنسبة للمستوى التربوي والتعليمي.
0: ننتقل الى هوية المادة وشكل هالمادة.
1: خلينا ننتقل بالاول للمحتوى، لانه كمان المحتوى يعنينا بالدرجة الاولى. بالنسبة لهالمادة المحتوى اعيدت هيكلته بالكامل. نحن بنعرف انه التاريخ قصة، يعني نحن بدنا نخبر قصة، بس كمان بدنا نخبر قصة تكون مقاربة للحقيقة التاريخية، بدنا اياها مقاربة للموضوعية. نحن انطلعنا بصياغة المحتوى من الدستور اللبناني، من فكرة او من قاعدة، مش فكرة، قاعدة اساسية اللي هي لبنان وطن نهائي لجميع اللبنانيين. وانطلقنا من قاعدة انتمائه للعالم العربي، وانطلقنا أيضا من قاعدة انفتاحه على العالم. لذلك كان المحتوى بده يحتوي هالثلاث أطياف الرئيسية: المنطلق لبنان، والانفتاح باتجاه العالم العربي والعالم. بتركيبة هالمحتوى حافظنا على التحقيب، هيدي نقطة أساسية، لأنه قيل عم نسمع كتير أصوات أنه لغوا التحقيب أو ما عاد في شيء اسمه تحقيب زمني. لا، التحقيب موجود، ولكن بهالهيكل الجديد ظهر عندنا مناظير مختلفة. يعني أصبحت أنا كمعلم عندي القدرة أنه أعرض للمتعلم تاريخ لبنان بمراحل معينة من خلال مناظير مختلفة. يعني
0: بروفيسور فيك توضح لنا أكثر لو سمحت، يعني خلينا نفهم أكثر، تعطينا أمثلة. نعم،
1: رح أعطيك أمثلة. مثلا أنا من منظار الهوية، بده يروح الطالب يتعرف على تاريخه، هويته، مين أنا، هويتي العائلية، هويتي الاجتماعية، هويتي الوطنية، يتدرج فيها قديش بتفاعل ثقافيا مع المحيط اللي موجود، مع التنوع اللي موجود بإطار الهوية الوطنية، وقديش بقدر يتفاعل مع العالم العربي، وقديش بقدر يتفاعل مع العالم. هذا من منظار مثلا الهوية. منروح على موضوعات تاريخية أخرى إلى علاقة مثلا بالتراث، يعني منكون عم نركز أكثر فيها على كل الموضوعات التاريخية المرتبطة بالتراث. منروح على موضوعات إلى علاقة بالتفاعل الحضاري، موضوعات إلى علاقة بالنزاعات والحروب. نحن بنعرف أن التاريخ اللي بين إيدينا حاليا اللي هو من الستينات بيركز فقط على التاريخ السياسي اللي هو تاريخ حروب ونزاعات فقط لغير. الحروب والنزاعات ما اختفت، ولكن أصبحت منظار مثل بقية المناظير الأخرى ليكون عنده هالطالب هالمتسع من الثقافة ليقدر يشوف التاريخ من زوايا مختلفة. وبنفس الوقت هذا المحتوى مرتبط بشكل أساسي وواقعي بالهوية.
0: بروفيسور خلينا نسألك، يعني أوقات كتير مثلا بيكون في شكاوى من التلاميذ أو أهالي التلاميذ اللي بيحفظوا معهم إجمالا، بيصيروا يقولوا أنه نحن عم ناخد من العصر العثماني، نحن عم ناخد مثلا السلجوقيين، المماليك، أنه شو رح نستفيد منهم؟ ليش ما بناخد شيء يعني يواكب كل الأحداث اللي عم بتصير بلبنان بالعصر الحديث؟ يعني في كتير أسئلة بيطرحوها. عذرا يعني خليني يكون محل هالتلاميذ أو محل هالمتعلم أو في مكان الأهالي اللي دايما بيقولوا نحن بنقعد بنحفظ مع تلاميذنا ونحن مش مضطرين نحفظ هيك.
1: السؤال مشروع وواقعي، لأنه إذا نطلع على المنهاج القديم اللي موجود بين إيدينا من الستينات نلاقي سلسلة من الدروس مثل ما عم تتفضلي إلى علاقة بتواريخ ولا يمر ذكر لبنان، إذا مر إلا هامشيا بشي سطر، وكان وضع لبنان كذا في ظل مثلا الحكم السلجوقي أو المملوكي أو الدولة الإخشبية أو الحمدانية إلى آخره. بالواقع اللي نحن عملناه أصبح لبنان منطلق، يعني ركزنا على لبنان الدائرة اللي هي نحن بدنا نتعرف على تاريخها ومنروح بالزمن. الطالب بيقدر يتموضع زمنيا ويروح بالزمن للقديم للعصر البسيط ويروح للعصر الحديث. وفي يقول لك انه طمن كتير من المعلمين والمهتمين والتربويين وحتى اللبنانيين جميعا انه المحتوى رح يفوت على موضوعات تاريخية كانت تعتبر مسكوت عنها بالمنهج. بالعكس لازم نحن نتعرف على كل القضايا والظواهر الاجتماعية والأحداث والتحولات اللي مرقت بلبنان وصولا إلى العصور الحديثة وحتى المعاصرة اللي عايشينها.
0: نعم بروفيسور، بس لو سمحت قلت لي القضايا المسكوت عنها، فيك تعطيني مثلا لنقول الحرب الأهلية في لبنان أو مصطلحات معينة؟
1: هل الحرب الأهلية هي من القضايا المسكوت عنها؟ حتى ما بلش يعني بالتاريخ اللي هو بالنسبة لنا يعتبر نقطة سوداء وتركت لنا بذاكرتنا جرح عميق. لا خليني نروح على القضايا الإيجابية. مثلا لبنان المزدهر وين موجود بالتاريخ؟ يعني بده يشوفه من منظار الوطن، بده يشوفه من منظار التحولات، رح يشوفه الطالب، رح يشوف الحرب الأهلية ولكن من مناظير واعية، من مناظير تناقش. يعني المناظير المختلفة هون بدي ميز بين شغلتين لحتى ما يصير في خلط. أنا المنظار هو الزاوية اللي بوقف منها بشوف الحدث أو الظاهرة التاريخية أو دور شخصية ما بالتاريخ. أما السردية المختلفة، هاي السردية المختلفة رح تظهر بطرائق التعليم. السردية اللي هي سرديات مختلفة قد يتطلب من المعلم ببعض الدروس، لا سيما مثلا بدروس الحرب الأهلية، انه يعرض بعض القضايا ويستمع الى سرديات مختلفة مبنية على أدلة علمية وتاريخية. هون لحتى نميز لانه خلط البعض بين المناظير المختلفة والروايات المختلفة والسرديات المختلفة.
0: خلينا نوضح أكثر بروفيسور حسام محي الدين، يعني السردية المختلفة رح يكون بمتناول الطلاب نصوص كمان يعني علمية، خلينا يعني إذا جاز التعبير فينا نقول هيك، وتحليلية للواقع أو للحدث اللي صار.
1: صحيح، ورح يكون بناء دائما بناء الأدلة. رح نعود الطالب بهالطريقة أنه يفكر علمياً. عندك سردية معينة فيك تعرضها. طبعاً السرديات المختلفة ما بتظهر بكل المنهج كمان لحتى ما نعمم، هي بتظهر ببعض القضايا اللي بيعتبرها البعض خلافية حتى الآن بالتاريخ اللبناني، واللي هي أعاقة إنتاج المنهج بالسابق. فهذه القضايا بنلجأ فيها للسرديات المختلفة لأنه الهوية اللبنانية بحد ذاتها تتقبل التنوع بضمنها. فما فينا نقول بالنظر نتقبل التنوع ونجي على أرض الواقع ونفرض سردية واحدة ببعض المفاصل اللي هي مرت على هذا الوطن.
0: نعم، هيدي نقطة مهمة بروفيسور محي الدين، قد ايه تعبتوا عليها وقد ايه اشتغلتوا عليها بحضور يعني التربويين
1: فيهم من كل الأطياف. اتفاق على هذا الموضوع بسلاسة كتير كبيرة، وأنا يعني بحيي أعضاء اللجنة اللي هن كانوا 18 على إذا بدك هالمسؤولية والوعي بصياغة هذا المنهج اللي هو يستهدف بناء هوية مشتركة ومقبولة من جميع اللبنانيين.
0: نعم، يعني من جميع خلينا نقول الاتجاهات والانتماءات، يعني كان في دراسة معمقة بهالإطار مع تربويين ومتخصصين ويعني نعم أهل الاختصاص بالنتيجة.
1: بالنسبة للتغير الثالث لحتى كمان نكسب شوي الوقت، هو طبيعة المادة كمان في نقاش اليوم كتير حول لأنه لغيته مادة التاريخ وحطيته محلها دراسات اجتماعية إلى آخره. لا، مادة التاريخ ما تغيرت وبعدها موجودة وبقوة، ورح أشرح ببساطة. نحن من صف الأول حتى السادس الأساسي اليوم ما في عنا شيء اسمه تعليم لمادة التاريخ. نوضع بهذه الصفوف مادة الدراسات الاجتماعية اللي هي مادة أساسية. يعني شو هو التاريخ؟ التاريخ بيخبرنا قصتنا، قصة الحضارة الإنسانية. طيب والحضارة شو هي؟ الحضارة هي ثمرة التفاعل بين الإنسان والزمان والمكان. بالدراسات الاجتماعية نحن حطينا التاريخ ضمن العيلة تبعه. يعني هو الجذر تبع هذه الشجرة القصة اللي عم نخبرها، وبنفس الوقت هو الغصن الرئيسي اللي يستمر بالتنامي، لأنه التاريخ لعبته الزمن. يعني رح يكون مع التاريخ صحيح، في عنا جغرافيا، في عنا اقتصاد، في عنا اجتماع، ولكن رح نلاقي أنه دائما بالموضوعات المطروحة بالدراسات الاجتماعية التقل عم يكون أكثر على التاريخ، لأنه هو الزمن. يعني في عنا تطور اقتصادي، تطور اجتماعي، حتى بالجغرافيا عامل الزمن هو عامل رئيسي بكثير من القضايا. فرح نلاقي انه مادة التاريخ اولا بهالمادة اللي هي اسمها دراسات اجتماعية هي المفصل، هي المحرك لكل هيدي المواد.
0: نعم. بروفيسور محي الدين، ما في خوف انه يعتبر انه في دمج ما بين التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع؟
1: هو مش بمعنى الدمج، بدنا نفهمه بمعنى التكامل.
0: نعم.
1: وليس بمعنى التزويد، لانه مع الصفوف العليا للتعليم الاساسي رح يبلش ينقسم التاريخ، ينفصل مع الجغرافيا بمادة مشتركة تتعامل مع تاريخية المكان وجغرافية الزمان، وهيدا مستجد على المستوى اللبناني. بالنسبة لهذه المادة رح نرجع نشوف بالسنوات تنقسم المواد بشكل هالفروع تبع الشجرة اللي عم نحكي عنها، شجرة هالحضارة الكبيرة وهالدراسات الاجتماعية، تنقسم كل فرع لحالة. الجديد بهذا الموضوع أنه يصبح للتاريخ مجال تخصصي، هذه ما كانت موجودة.
0: نعم.
1: بصف الـ 11 يعني البكالوريا، بصف 12 بهيدي الحالة الطالب اللي بيختار هيدا الفرع التخصصي رح يدرس مادة التاريخ لمدة 4 ساعات أسبوعيا بصف 11 و5 ساعات أسبوعيا بصف 12 إذا اختار هالتخصص. في حال لم يختار التخصص التاريخ من ضمن الرزم اللي هي جديدة على مستوى المناهج المطورة، إذا راح المواد العلمية راح تضل تمرق مادة التاريخ إلزاميا معه لمدة فترتين كمان أسبوعيا. يعني لا، بترجع بتظهر مادة التاريخ وبقوة، ولكن بيكون الطالب اتأهل عليها وفهمها ضمن العائلة تبعها منين طالع هيدي المادة، وفهم كل الأطياف تبعها. اليوم ما في أحكي عن التاريخ هو تاريخ السرد فقط لغير للحروب والأبطال والمروك. اليوم التاريخ بكل العالم تغير وصار تاريخ الناس، كل الناس. بدي أذكر تاريخ الفلاح مثل ما بدي أذكر تاريخ الأقطاعي، بدي أذكر تاريخ الريف مثل ما بدي أذكر تاريخ المدينة، بدي أذكر تاريخ الازدهار والاقتصاد والحياة الهانئة مثل ما بدي أذكر تاريخ الفقراء والمهمشين. يعني هيدي التغيرات كلها رح نشوفها بطيف هيدي المادة بحلتها الجديدة.

0: تظهر هاي المادة.
1: نعم، نحن من تشكرك البروفيسور حسام محي الدين، شكرا لهالتوضيحات، على يعني أمل أنه نباشر بالمناهج الجديدة خاصة مادة التاريخ وما يعني صار فيها من لغط وسجلات حولها. اليوم هيك وضحنا مع حضرتك أهمية النقاط الأساسية لكل ما تغير في مادة التاريخ، ويعني طرح معادلة دقيقة وراقية للطالب والمتعلم، وكمان يعني هيك شرحنا شرح موسع كمان للأهالي، لأنه كتير يعني هيك مثل خايفين أو عتلانين هم بالمناهج الجديدة. شكرا لحضرتك بروفيسور.
0: أنا بتشكركم على إتاحة هذه الفرصة لحتى نشرح شو اللي تغير بهذه المادة تحديدا، وبدي طمن الأهالي والتربويين أنه هذه المادة تاخدي حقها كما يجب، بحلة جديدة رح تكون مريحة هادفة للطلاب، مش مادة جافة يفزعوا منها ويخافوا منها، بالعكس رح يكونوا عم يتعلموا فيها الشيء اللي لازم يتعلموه، ورح يكونوا هني واعين لهالمحتوى المعرفي، أنا ليش عم باخده ولوين بدي أوصل وشو هي المهارة اللي رح تتطور عندي.
1: شكرا لحضرتك بروفيسور، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس. أهلا وسهلا.
2: شو رح ندرس؟
1: نواصل نحن وياكم برنامجنا شو رح ندرس بتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وبصرنا أن نلقي الضوء على اللغة العربية مع الدكتور أنطوان صياح منسق حقل اللغة العربية في المناهج المطورة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس.
3: شكرا شكرا وصباح الخير لكل مستمعين.
1: أهلا وسهلا بروفيسور. بداية نحن بنعرف أن اللغة العربية من بين أصعب اللغات، من بين 6 لغات أكثر صعوبة في العالم، وبنعرف أنه في كتير من الطلاب يمكن ما بيحبوا اللغة العربية وعذرا على هالتعبير، أو بلاقوها صعبة كتير، أنه بدهم مجهود إضافي، بدهم يعني أهاليهم يقعدوا حدهم يساعدون في هذه المادة. ماذا تغير في المناهج التربوية الجديدة وحضرتك منسق حقل اللغة العربية؟
3: الحقيقة اللي تغير هو نظرة جديدة للغة العربية تقربها إلى أذهان المتعلمين، إن بمضمون المنهج اللي هو قرب كتير على حاجات المتعلمين، أو بالطرق اللي رح تعتمد بالتعليم.
1: نعم.
3: لأنه ما منقدر نحل الصعوبة اللي بتعاني منها اللغة العربية واللي كتير تلاميذ بوقفوا عندها وأهل كمان بوقفوا عندها، ما بنقدر نحلها إلا إذا حسننا المضمون، يعني ما عدنا بس ناخد الأشياء القديمة، لا صرنا نعيش النصوص تعيش الحياة الواقعية اللي بيعيشها التلميذ كل يوم بحياته. هي أول نقطة. والنقطة الثانية الطريقة اللي نحن عم نعلم فيها اللغة العربية.
1: نعم.
3: ليش اللغات الأجنبية متقدمين عنا؟ ليش تلاميذنا بيحبوا اللغات الأجنبية؟ مش بس لأنه أهلهم بيشجعون عليها، بس لأنه بحسوا أنه الكتب اللي عم يدرسوا فيها هي كتب جديدة حديثة، فيها تابعة التطور التكنولوجي، فيها كتير صور، فيها كتير وفيها طريقة بتحببهم للغة. هيدا اللي حاولنا وعم نحاول انه نعمله بالمنهج المطور اللي يعني طلع مرسومه من حوالي اكثر من شهر تقريبا.
1: نعم. بروفيسور صياح، فينا نعرف شو اهم النقط اللي اشتغلتوا عليها حضرتكم لانكم تحسنوا، لانكم تجذبوا هالطالب للغة العربية؟ يعني هل كان في تركيز اكثر كمان على الانشطة التربوية الهادفة؟ هل في تركيز اكثر على تدريب المعلم لانه كمان يعني يقرب هالمادة الى الطالب؟ يعني اوقات بيقول لك الطالب او المتعلم انه انا ما بحب اللغة العربية لان ما بحب المعلمة اللغة العربية أو إلى آخره، أو يمكن عم بتكون كتير صعبة علي، في عنا صرف، في عنا نحو، في عنا إعراب، في عنا إملاء، في عنا تعبير كتابي، وأكتر شيء يعني هالتلاميذ أو هالطلاب أو المتعلمين بيوقعوا بصعوبة في كيفية التعبير، يعني ما بيكون في عندهم هالمخزون اللغوي لأنهم يقدروا يعبروا في التعبير الكتابي.
3: هلأ خلينا نقول شغلي. أول شيء مطلوب من الأهل أنه ما يعتبروا أنه اللغة العربية هي عائق
1: نعم
3: قدام أبنائهم،

0: يحس، فيحس التلميذ، فيحس المتعلم انه اللغه هي لغتي، هي انا بدي عب، بدي احكي فيها، بدي اعبر فيها. طبعا نحن كان همنا، كان عندنا هم كتير كبير انه نقرب المضامين النصوص للحياه. يعني مثلا في نصوص راح تكون تحكي عن كمبيوتر، في نصوص بتحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي، هيدي كلها تلميذ عم بيعيشها. في نصوص بتحكي عن الذكاء الاصطناعي، كل هيدي نصوص بتخلي التلميذ يحس انه اللي انا عم شوفه بالحياة وعم عيشه هيدا هو اللي انا عم بتعلمه باللغة العربية. طبعا نحنا اللغة العربية ما بتتغير، من الصرف والنحو مش رح يتغير. هلا في كمان ناحية بحب اني الفت نظر الاهل عليها، انه ما لازم نحط عوائق قدام اولادنا لما يتعلموا لغة عربية، لانه اللغة العربية مثل كل لغات العالم، مثل كل لغات العالم، يعني من صعبة بطريقة انه هي اصعب اللغة. لا مش اصعب اللغة، هي لغة بس واحد يتعلمها يصير يتقنها شوي شوي. يعني لغة ما لا تتقن خلال شهر او شهرين او ثلاثة، اللغة بدها وقت يمتلكها الانسان. وهالشي هيدا مشروع، يعني تلميذ بيتعلم لغة عربية من صف من رياض الاطفال لاخر المرحلة الثانوية،
1: بترافقه نعم
0: بترافقه كل الوقت. معناتها انه اذا في شغلة ما عرفها مش معناتها انه ما بيعرف لغة عربية، في شغلة ما بيعرفها بيجي يتعلمها، ما أنا مشكلة هيدي.
1: نعم.
0: يعني في عوائق نفسية عم بحطوها الأهل قدام أولادهم، لا مش لازم دفع لذلك. وهذا المنهج ركز عليه. نحن كلنا بنعرف إنه التلميذ بالمرحلة الابتدائية أهم شيء إنه يتعلم القراءة.
1: نعم.
0: يعني يصير يعرف يقرأ، لأنه هلأ نحن بالحلقة الأولى نعلم التلميذ القراءة لحد السنة الثالثة الابتدائية. يعني مش لازم يطلع تلميذ من السنة الثالثة الابتدائية إلا ما يكون صار يعرف يقرأ.
1: نعم.
0: والحلقة الثانية بيصير يتعلم بالقراءة، يعني بيصير بيتعلم علوم، بيتعلم رياضيات، تعلم تاريخ، تعلم جغرافيا، هودي بده يكون يعرف يقرأ تقدر يعرف يتعلم.
1: نعم.
0: هاي ناحية. الناحية الثانية المنهج ركز على مسألة المطالعة، وهون مثل ما ملاحظين ومثل ما شايفين بكل أنحاء العالم كل الناس عم تمنع التلاميذ أنه ياخدوا سلولار معهم على المدرسة، لأنه سلولار بفوتوا فيه وين مكان، بفوتوا فيه على أي سايت بالدنيا، على وسائل التواصل الاجتماعي بيلهيهم وما بيخليهم يقدروا يركزوا. هيدي أول نقطة، وهيدا بقدر انه وزيرة التربية رح تاخد قرار بهالموضوع انه منع وسائل التواصل الاجتماعي ابدا بالمدرسة، وتركيز الاساتذة على المطالعة.
1: نعم.
0: يعني بدنا نعلم تلاميذنا انه يتعلموا بالمطالعة، انه يوسعوا افق تفكيرهم بالمطالعة. وهيدا نشاط كتير مهم وكتير كبير، والاساتذة رح يتدربوا على هالاساس هيدا.
1: نعم.
0: انه نحن بدنا نساعد تلاميذنا حتى يحبوا القراءة، يحبوا المطالعة، ما يقضوا وقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي اللي يعني ما بتفيد بميدان تعلم اللغة.
1: نعم.
0: بتفيد اشياء تانية.
1: نعم.
0: انا ما بعرف هالشيء.
1: نعم.
0: بس نحن بدنا انه تلاميذنا يصير الكتاب
1: صديق لألون، صديق
0: انه كل وقت عنا كتابنا قاعدين نقرا. انا مش عم بقول انه ما يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي، يستعملوها بس في حدود لكل شغله.
1: نعم.
0: والكتاب هو اللي بده يساعدهم حتى يفتحوا افقهم، حتى يتثقفوا، حتى يوسعوا اللي عم يتعلموه بالمدرسه.
1: نعم.
0: هيدا المناهج الجديده ركزت عليه، وهلا نحن ببدايه مرحله جديده، هي مرحله إعداد الأساتذة يتعلموا ويطبقوا المنهج الجديد. بده يكون في دور كبير لتدريبهم على هالنقطة هيدي.
1: نعم.
0: المطالعة المطالعة المطالعة، إلى حد أنه نحن بننصح أنه تلت وقت اللغة العربية يكون مخصص للمطالعة. يعني إذا عندنا 5 ساعات أو 6 ساعات بالأسبوع، يكون في على الأقل ساعة ساعة ونص مخصصة للمطالعة.
1: نعم.
0: بأنشطة متعددة بيعملها الأستاذ وبيساهموا فيها المتعلمين حتى يتعودوا على هالنشاطات النشاطات المطالعة اللي بدها تسقفهم أكثر تفتح لهم ذهنهم أكثر.
1: نعم.
0: هيدا اللي يعني هيدي إذا بدك العلامة الفارقة بالمنهج الجديد.
1: نعم. بروفيسور صياح، هل هناك من تغييرات أخرى تطرأ على اللغة؟ يعني أوقات كتير منلاحظ أنه هالطالب يقرأ ولكن المخارج الحروف منا سليمة، ليست سليمة، يقرأ وبيغلط كتير، يعني حتى بعد الفي ممكن أوقات يغلط ويعملها فتحة لنقول في البحر مثلا، مع أنه في قصص أساسية وبديهية لازم عن جد أنه ينشغل عليها للطلاب، يمكن يسمعوا قصص، الاستماع إلى قصص مثلا بالصوت. هل هناك يعني في مجال ليمكن أنشطة تربوية هادفة من خلال الاستماع إلى قصة عبر سدي مثلا، أو الاستماع لأنشطة تربوية هادفة لتحسين أدائهم إن كان باللفظ إن كان بالإلقاء؟ يعني أوقات بيقروا الطلاب بس ما في هل يمكن الطريقة المضبوطة لأنه نضبط الإيقاع أو النغم أو تفخيم الحرف فيما بعد أو ترقيق الحرف.
0: هيدي كلها مطلوبة من الأستاذ.
1: نعم.
0: لأنه يعني هيدي المنهج بيحط الأسس، بس المنهج ما بيدخل بتفاصيل كيف الأستاذ بده يعلم يومياً بصفه. هيدي أمور بده يدربوا الأساتذة عليها، ومطلوبة من الأساتذة، ومطلوبة خاصة بالحلقات الأولى من التعليم. لأنه هلأني نحن بالمنهج الجديد ما عادت الحلقة 3 سنين، صارت الحلقة سنتين.
1: نعم.
0: يعني عنا بالمرحلة الابتدائية عنا حلقة أولى سنة ابتدائية تانية ثالثة، حلقة تانية رابعة خامسة. بهالحلقتين لازم التلميذ يكون انتهى من كل هالمشكلات اللي أشرت لها، يعني يعرف ينغم، يعرف يتلفظ بالحروف، يعرف يستعمل الوقف مطرح ما لازم، يعرف يلقي الشعر، يعرف يتعلم، يكون قادر صار ياخذ كتاب يقراه وحده.
1: نعم.
0: هيدي كلها هلا من جديد عم يتدربوا الاساتذه عليها تيعرفوا كيف يعطوها الاهتمام اللازم لحتى ما يوصل تلميذ على اخر المرحله الابتدائيه ويكون بعده ما بيعرف يقرا.
1: نعم.
0: وهيدي بتكون كارثه كبيره انه التلميذ باخر المرحله الابتدائيه بعده ما بيعرف يقرا.
1: نعم.
0: يعني هيدا معناتها حط اجره خارج المدرسة، إذا بعده بنهاية مرحلة الابتدائية ما بيعرف يقرأ معناتها خلص انقضى على مستقبله التعليمي.
1: نعم.
0: يعني خلص بقاش هيدا اللي يكفي تعلم.
1: نعم.
0: من شان هيك التركيز هو بهالمرحلة إنه الأساتذة يهتموا بهالأسس اللي بتجعل التلميذ يتقن قراءة اللغة العربية، قراءة جهورة جهرية.
1: نعم.
0: منغمة مشكلة بطريقة صحيحة ومنغمة، وهيدي كلها بدأ تدريب، بدأ الأساتذة يدربوا عليها وبدأ يدربوا تلاميذ عليها وياخذوا وقتهم بهالشيء.
1: نعم.
0: يعني في وقت بده يتخصص لهالأنشطة هيدي.
1: نعم.
0: وهيدا عم يدربوا عليه الأساتذة.
1: بروفيسور صياح، فيما يختص بالصفوف الأعلى، هل من تغييرات طرأت في المناهج المطورة فيما يختص باللغة العربية؟
0: بالنسبة للأول شيء لازم نعرف شو التغيير اللي الأساسي اللي صار، هو أنه صار في البكالوريا كان عنا 4 بكالوريات، هلأ صار عنا 6 بكالوريات.
1: نعم.
0: في منهم وحدة بكالوريا لغات وأدب، هيدي اللي التركيز فيها على تعلم على اللغات، يعني لغة عربية، لغة فرنسية، لغة إنجليزية، مش بس لغة عربية. هلأ والشهادات الأخرى 5 البكالوريات بيضل التلميذ يتعلم لغة عربية حتى الصف 11، بخاطر 11 صار في امتحان مثل ما كان في بوقتنا الأوقات شيء يسموه أنتسيباسيون.
1: نعم.
0: صار في امتحان تحفظ علامته للسنة 12، يعني هي سنة نهاية المرحلة الثانوية. هلأ أما بالنسبة للمنهج كتغيير في المنهج تركيز صار على التنوع في النصوص.
1: نعم.
0: لأنه التلميذ ما بنقدر نسبه إذا ضلينا ناخذ نفس النصوص، وخاصة إذا كانت النصوص قديمة. إحنا مش ضد النصوص القديمة، بس ضد تخصيص كل المنهج للنصوص القديمة. نحن النصوص صارت جديدة متنوعة غنية بتشمل كل عصور اللغة العربية، في انتقاء. وعطينا وشي اللي بيميز هالمنهج إنه نحن عنا دراسة أعلام، ونحن طرحنا أعلام معينة، وفي أعلام تركناها للخيار، يعني اللي بدهم يألفوا الكتب هن بيختاروا الأعلام اللي هن بيلاقوها بتناسب أذواقهم الأدبية.
1: نعم.
0: هيدا تطور جديد. احنا سابقا كانت الأعلام معروفة شهية ومحددة وظلت 30 سنة هي ذاتها. هلا صار في خيار بين هالأعلام،
1: في تنوع.
0: فيه.
1: نعم.
0: في تنوع كبير بتمثل كل أصناف الكتاب، إذا بدي الكتاب والشعراء.
1: نعم.
0: يعني وهون بقدر أقول إنه نحن خارصنا إنه يكون المنهج اللغة العربية منهج لغة عربية بتمثل كل نتاج اللغة العربية، مش بس نتاج لبناني. طبعا في تركيز على النتاج اللبناني، في أولوية للنتاج اللبناني للكتاب والشعراء اللبنانيين، بس في كمان ناس اشتهروا باللغة العربية، بشو يكونوا سوريين، مصريين، مغربيين، عراقيين، خليجيين، كلهم سوا، سودانيين، كلهم سوا، صار في انفتاح عليهم كلهم سوا.
1: نعم.
0: صار في تشجيع انه تتاخذ نصوص من كل هالمناطق باللغة العربية.
1: نعم. على أمل دايما بروفيسور صياح يعني يحبوا هالتلاميذ أو يحب هالمتعلم اللغة العربية اللي هي لغته الأم، واللي كمان تعبر عن تشبثه بجذوره وهويته العربية. نحن ما نتشكرك البروفيسور أنطوان صياح، منسق حقل اللغة العربية في المناهج المطورة. أهلا وسهلا فيك دايما عبر أثير صوت كل لبنان، وضمن برنامج شو رح ندرس، ومنتشكرك على كل التوضيحات فيما يختص اللغة العربية في المناهج المطورة. أهلا وسهلا.
0: شكرا لك ست سلام، شكرا لك، وشكرا للمستمعين اللي قدرنا حطيناهم بصورة المنهج الجديد المطور.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا.
1: شو رح ندرس وأضأنا اليوم على المناهج المطورة في حقل اللغة العربية مع منسق اللغة العربية الدكتور أنطوان صياح، وأضأنا على كل ما طرأ من جديد في مادة التاريخ، وكيف نعلم الطالب التفكير في التاريخ من دون أن نفقد التسلسل الزمني للأحداث والذاكرة الوطنية المشتركة، خاصة في القضايا الخلافية، مع الخبير في مادة التاريخ في المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسور حسام محي الدين. إلى الملتقى دايما عبر أثير صوت كل لبنان، ضمن برنامج شو رح ندرس، وبتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. أحلى الأمنية والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب.

0: شو رح ندرس عبر صوت كل لبنان. شو رح ندرس الجمعة 11:30 صباحا والإعادة 3:34 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع للبرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: بقول التع تع بقول التع بقول التع. الهرم
1: سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع بقول التع بقول التع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تع بقول التع بقول التع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريتا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: الثانية 10:15 عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت والعديد من المناطق اللبنانية، كما حلق بكثافة وعلى مستوى منخفض في أجواء البقاع. وفي الميدانيات الجنوبية توغلت دورية إسرائيلية على محلة سدانة في خراج كفرشوبة وطوقت مزرعة فيها عدد من الرعاة بالتزامن مع إطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط المنطقة. كذلك استهدف قصف مدفعي عنيف وادي سلوقي وأطراف بلدة حولة، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بين كفر تبنيت والنبطي الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف كفر تبنيت. كذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة الهبري بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية في المنطقة. شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أن الصليب الأحمر اللبناني يواصل أداء رسالته الإنسانية في ظل الحرب، وقال إن دوركم يتجاوز الاستجابة للحالات الطارئة ويشمل تأمين المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخطيرة وتنسيق عمل فرق الإسعاف والإنقاذ بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية.
5: ومن هنا أقول بوضوح، حتى للحرب قواعد، والقانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع، وإسرائيل ليست استثناء. إن حماية المسعفين والطواقم الطبية والإنسانية وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم ليست مسألة اختيار، إنها واجب قانوني وإنساني. بناء على كل شيء عم تقوموا فيه وبناء من موقع السابق كقائد الجيش والحالة كرئيس جمهورية، تستحقوا من كل قلبي مثل عناصر الجيش اللبناني شعار الشرف والتضحية والوفاء.
4: الرئيس جوزيف عون رعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية لرتباء وأفراد الجيش، وشدد على أن الجيش اللبناني هو أساس الوطن وأن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد، مستندا إلى ثقة اللبنانيين ودعمهم للمؤسسة العسكرية. وأكد أن مشروع مساكن العسكريين يقوم على التعاضد والتضامن باعتباره جزءا من دعم الجيش وتعزيز استقرار البلاد، وأشاد بتضحيات العسكريين وصمودهم خلال السنوات الصعبة رغم تراجع الرواتب وارتفاع الأعباء المعيشية. وفي المناسبة عينها أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن توفير الحياة العادلة واللائقة للعسكريين هو واجب مقابل تضحياتهم في حماية الوطن، وأشار إلى أن المشروع يعود بعد توقف فرضته الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية ليشكل انطلاقة متجددة لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار المعيشي للعسكريين.
6: إن مشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد يعود بعد انقطاع وتوقف قصري فرضته الظروف المعروفة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا، منذ سنوات يعود ليكون نقطة انطلاق متجددة بإذن الله في مشاريع وخطوات يراد منها توفير الأمان الاجتماعي والاحتضان المعنوي والاستقرار المعيشي لأفراد المؤسسة العسكرية وسط أزمة اقتصادية صعبة لا تخفى تداعياتها على أحد، وفي خضم أزمة معيشية غير عادية تتطلب حلولا استثنائية تعزز التقديمات مقابل التضحيات.
4: في نيويورك يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا بالدعم الدولي لتحرير الجنوب واستئناف المفاوضات. هذا ويتوجه سلام إلى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين أبرزهم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وفي نيويورك أيضا بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة تأمين تمويل إضافي للاستجابة للحاجات الإنسانية خصوصا في الجنوب ودعم النازحين والعائدين، مشددا على الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية ودعم مسار العودة. كما بحث مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأوضاع في الجنوب، وكذلك تم التشديد على انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد مدبولي دعم مصر لسيادة لبنان واستقراره وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فيما تناول اللقاءان سبل خفض التصعيد وتعزيز التعاون اللبناني المصري.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. في العراق أوقفت إدارة مطار النجف الدولي جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران اعتبارا من فجر اليوم. أكد دبلوماسي أوروبي أن أزمة مضيقي هرمز وباب المندب تتصدر اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف على حرية الملاحة، وأشار إلى أن وزراء دفاع الاتحاد سيبحثون الاثنين تعزيز قدرات مهمة أسبيتس في البحر الأحمر، وإذ لفت إلى أن إيطاليا تحث الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في الأسطول، أكد أن أوروبا لا تسترضي إيران. أفاد إعلام سوري بأن دورية إسرائيلية أطلقت النار عشوائيا خلال توغلها في وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لقد أبلغنا شركاءنا بأن روسيا ستصعد هجماتها مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس ضغوط عليها. وشدد زيلينسكي على ضرورة تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية معتبرا أن ذلك ضروري لإنجاح المسار الدبلوماسي. بهذا نصل إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: في وقت
2: كنا
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
6: حط القدير تما يزعل،
5: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
7: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت تعبورت تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت تعبورت تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكثر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب97,000 ليرة، حامض بلدي الكيلو ب125,000 ليرة.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد
3: تعبولت
4: الهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة بيت ليف، وكانت دورية إسرائيلية قد توغلت في محلة سدانة في خراج كفرشوبة وطوقت مزرعة فيها عدد من الرعاة بالتزامن مع إطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط المنطقة. إلى ذلك زعم الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنا ومواقع مراقبة لحزب الله جنوبا ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن كل محاولة لحزب الله لاستهداف بلدات شمال إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية ستقابل برد مناسب. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد حلق في أجواء العاصمة بيروت والعديد من المناطق اللبنانية، كما حلق بكثافة وعلى مستوى منخفض في أجواء البقاع. عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعا استثنائيا برئاسة النقيب جورج لبراكس لدرس الأوضاع الراهنة والظروف الدقيقة التي يمر بها القطاع. وصدر عن المجلس بيان أكد فيه أن السلطة الحكومية التي ثبتت عمولة صاحب المحطة وحولته إلى شبه موظف لديها براتب ثابت لم تستطع في المقابل تثبيت المصاريف التشغيلية والأعباء المتوجبة عليه، بل عمدت بنفسها إلى زيادة الرسوم والضرائب. وأضاف البيان إذا كانت نقابة أصحاب المحطات لم تتجه حتى الساعة نحو الخيارات السلبية أسوة بغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تخوض تحركات وإضرابات متصاعدة، فإن ذلك ينبع من حسها بالمسؤولية الوطنية وإدراكا منها بأن توقف هذا القطاع الحيوي قد يؤدي إلى شلل البلاد، غير أن هذا الحرص لا يعني إطلاقا التنازل عن حقوقها. وطالب المجلس السلطة المعنية بالتدخل السريع وإيجاد حلول عادلة تعيد توازن المالية للقطاع وتضمن استمراريته وتمنع انهياره. خلص اجتماع مشترك لنقابات العمال في الشمال إلى إعلان الاعتصام غدا احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية. انتقد نائب إدغار ترابولسي التأخير في إنجاز معاملات المعادلات لدى لجنة المعادلات في التعليم العالي في وزارة التربية، مشيرا إلى أن بعضها يستغرق أكثر من سنة وسنتين، ما يهدد مستقبل الشباب وفرص عملهم. وطالب ترابولسي بمعالجة أسباب التأخير بشكل جذري، داعيا النقابات المعنية إلى التحرك والاعتراض على هذه الممارسات.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: كبرت تعبولت
6: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: كبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المواجهة مع واشنطن ستستمر حتى تتم تلبية جميع الشروط السبعة التي أعلنتها طهران، في وقت أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن من وصفهم بالأعداء اجتمعوا في مواجهة الشعب الإيراني ضمن الحرب المركبة الاقتصادية والعسكرية والثقافية. وأعرب قاليباف عن أمله في تعزيز الوحدة الداخلية، مؤكدا أن الشعب الإيراني بقيادة المرشد الإيراني سيتجاوز الأخطار والفتن القائمة. رفضت قطر اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها بشن حملة للتأثير على الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، معتبرة أن الهجوم المتكرر على الدوحة يهدف إلى صرف الأنظار عن سياسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الخطاب التصعيدي تجاه قطر يمثل محاولة لتحويل الاهتمام عن الانتهاكات التي تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكابها في الأراضي الفلسطينية. وأضاف الأنصاري أن على السياسيين الإسرائيليين الراغبين في تغيير صورة بلادهم أمام العالم أن يراجعوا سياساتهم واحترام القانون الدولي وتحمل المسؤولية، بدلا من البحث عن أطراف خارجية لتحميلها مسؤولية تراجع صورة إسرائيل. أعلن الكرملين عقد اجتماع ثلاثي أمريكي روسي أوكراني قريبا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تعبورت.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت
2: تعبورت. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم. حذر مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي من أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران سيؤدي إلى اتساع جبهة الحرب، مشيرا إلى إمكانية فتح جبهة جديدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقال صفوي في تصريحات له إن إيران مستعدة لمرحلة جديدة من الحرب المحتملة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الربط بين مضيقي هرمز وباب المندب سيغير مشهد الحرب. وفي هذا السياق قال مستشار وزارة الدفاع التابعة للحوثيين العميد عابد محمد الثور إن الحركة ستعد المصالح الأمريكية في محيطها أهدافاً لها إذا ساندت واشنطن السعودية بضربات عسكرية أو بإسناد جوي ضد الحوثيين. فما دلالات التصريحات اليمنية والإيرانية بتوحيد جبهتي باب المندب ومضيق هرمز، وما هي انعكاسات ذلك على الاتفاقات السابقة والأمن الإقليمي؟ ويمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل يستخدم الحوثيون باب المندب ورقة لدعم موقف طهران بهرمز والتصدي لحرب ترامب على إيران؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. ورحبوا بضيفي الكريمين في أسأل أكثر، معي من صنعاء الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد عبد الغني الزبيدي، ومعي أيضا من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والدولي الدكتور فاضل اليونس. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي في العاصمة اليمنية صنعاء، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك هل يستخدم الحوثيون باب المندب ورقة لدعم موقف طهران بهرمز والتصدي لحرب ترامب على إيران؟
5: سعد الله مساك أخي كمال، أنت وضيفك وكافة مشاهدي أرتية. شوف، اليمن هي جزء من محور المقاومة والمعادلة واضحة اليوم. يعني إذا كان هناك عدوان جديد على إيران، لا، ما هو هذا العدوان؟ ما نوع هذا العدوان؟ إلى أي مدى قد يصل هذا العدوان؟ فإن صنعاء سيكون لها خيارات، ومن ضمن خياراتها أن تكون جزء من هذه المعركة ومن هذه المعادلة. لكن حتى هذه اللحظة صنعاء ترى أن هناك يعني احتمال كبير جدا بأن لا تتورط أمريكا لا باتجاه إيران ولا باتجاه اليمن، لأنه أكثر ما تركز عليه صنعاء أن يظل مضيق باب المندب مفتوحا لحركة التجارة العالمية ولحركة مرور السفن بما فيها السفن الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أنه على حسب التطورات وعلى حسب نوعية الهجمات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران، لأنه صنعاء ترى أنه إذا كان هناك من عمليات كبيرة باتجاه إيران قد تؤدي إلى إحداث تحولا ما في يعني في طهران، فأنه أعتقد أن صنعاء تدرك بأن الخطر التالي سيكون عليها، وبالتالي ستستخدم كل الأوراق الممكنة المتاحة لديها بما فيها أيضا المضيق. لذلك أنا أعتقد أن صنعاء لا تحبذ أن تصل إلى هذا الخيار، وخياراتها ربما هي أن تكون يعني جزء من المجتمع الدولي، وأن يكون هناك حفاظا على مرور حركة التجارة العالمية بانسيابية كما هو حادث خلال على الأقل الأسبوعين الماضيين منذ سيطرة القوات اليمنية في صنعاء على مضيق باب المندب، سيطرة فعلية ومباشرة.
4: طيب دكتور فاضل اليونس، كيف تنظر واشنطن لهذه الخطوة الإيرانية المحتملة بأن يكون هناك توسيع للجبهة بين باب المندب ومضيق هرمز، وأيضا التهديدات الحوثية بأنه قد يكون هناك استهداف حتى للمصالح الأمريكية إذا ما ساندت السعودية في حربها أو تدخلت في الحرب الجارية؟
6: أعتقد أن الولايات الأمريكية واضح فيما يخص الأزمة اليمنية، وهي تبحث عن مصالحها بالإضافة إلى مصالح أصدقائها ومصالح حلفاء في المنطقة. ولكن الولايات الأمريكية الآن تركز على الملف الإيراني، تركز على ميليشيات الحوثي الثوري الإيراني، وتركز بصورة كبيرة على مضيق هرمز، ولا تركز كثيرا على باب المندب. ولكن على ما يبدو أن هناك تفاهمات حوثية أمريكية فيما يخص عدم الاشتراك أو عدم الانخراط في قتال مباشر ما لم يتم أو يخرق أحد الطرفين هذا الاتفاق، ومن ثم ستكون مواجهة مباشرة. الولايات الأمريكية لديها توجسات من الحوثيين، ولكن في الوقت ذاته لا تريد الانخراط المباشر لأسباب عديدة، منها أسباب اللوجستية لأن هناك نقص في العتاد والعدة، وهي تريد أن تحضر قواتها للجولة القادمة مع إيران، لذا لا تريد أن تستنزف قدراتها البشرية وقدراتها اللوجستية في قضية قد تعتبر ثانوية للمصالح الأمريكية. وفي الوقت ذاته الحوثيين إذا ما رأينا أنهم لم ينخرطوا في الحرب الأخيرة أو في بعد مقتل خامنئي بصورة كبيرة جدا، وكانت مشاركتهم شبه رمزية، نعم كانت هناك إطلاقات صواريخ وسيارات، ولكن بعد الحملة الأمريكية القتال ما بين الحوثيين والولايات الأمريكية وكانت هناك هدنة، قد هدنة أعتقد أن هناك اتفاقات جانبية على أن لا يشتركون في هذه الحرب، وتأجيل ما يتم تأجيل قضية القضية اليمنية للمستقبل القريب. في ملخص كلامي أعتقد أن ما يجري الآن أو أن الحوثيين يبحثون عن أهدافهم استراتيجية، يبحثون عن تثبيت حكمهم في اليمن، وأما فيما يخص ما يسمى بالشعارات بالمقام أعتقد أنها قد عفى عليها الزمن، وأن الحوثيين يعرفون جيدا أنهم الآن في موقف أفضل من الموقف الإيراني، لذا لا يريدون الانخراط ويجنبون نفسهم الاستهداف المباشر من القوات الأمريكية ما لم يتم تنسيق أو ما لم يتم مهاجمتهم أولا.
4: طيب سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، كيف يمكن فهم هذا التصريح الإيراني؟ ما قاله مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفو يقول أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران سيؤدي إلى اتساع جبهة الحرب، مشيرا إلى إمكانية فتح جبهة جديدة في البحر الأحمر ومضيق باب البندب. هل يعني ذلك بأن الحوثيين سينخرطون تلقائيا في عند أي هجوم أمريكي أو عودة للحرب ضد إيران؟
5: شوف يعني أنا أعتقد أنه التصريحات الإيرانية وخصوصا من المستشارين، لأنه في الأخير هناك قيادات يعني تعي تماما بأنه اليمن صحيح جزء من هذا المحور، ولكنه أيضا له حساباته الخاصة وله مصالحه الوطنية، وبالتالي تصريح المستشارين غالبا ما يكون فيه نوع من المبالغة والشطح، اسمح لي أن أقول ذلك، وقد يختلف البعض معي لأنه أنا هنا أنا كباحث أتحدث عن هذا الموضوع وأعرف أن صنعاء تفكر اليوم بأولوية المصالح الوطنية، صحيح أنها جزء من المعادلة، ولكنها أيضا ستنظر إلى ما ستصل إليه الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. يعني هل هناك هجمات كما تحدث الرئيس الأمريكي عن إبادة وعن عمليات كبيرة وعن عمليات يعني إخفاء إيران من الخارطة؟ هذا طبعا ربما قد يكون فيه حسابات وتنخرط صنعاء في هذه المعادلة، ولكن أنا أتفق مع ضيفك أن هناك حوار يعني ربما إلى أعلى درجة بين الولايات المتحدة الأمريكية وصنعاء عن طريق ربما طرف ثالث يعني وليست بشكل مباشر، لكن يبدو أيضا أن هناك تفاهم من قبل أيضا الرؤية الأمريكية، لأن صنعاء خلال الفترة الماضية لم تنخرط في أي صراع ولم تكن جزءا من هذه العمليات، يعني رغم أنها كانت تؤيد وتقول بأنه أيضا هي تقف إلى جانب إيران. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمريكيين طالما وهم يحترمون الاتفاق فيما بينهم وبين صنعاء، أنا أعتقد أن صنعاء أيضا ستكون لديها حسابات يعني على المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى الاستراتيجي فيما يتعلق بالمواجهة وفيما يتعلق أيضا بالعمليات، يعني لأنه كما قلت إذا كان هناك من توسع للمعركة فأنه اليمن سيكون جزء من هذه المعركة، لأنه يعرف تماما بأنه إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية
4: بعمليات
5: ضد إيران فإن الهدف الثاني اليمن، أو أيضا كما قلت لك لأنه قد ربما الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني يكون من ضمن خططها أن تقوم بعمليات مباشرة ضد إيران وضد صنعاء، وبالتالي صنعاء ترى أنه في هذه الحالة هي جاهزة لكل الخيارات، لكن إذا ظلت الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التهديدات وعلى مستوى مسألة ما يقول عنه ترامب وما يمكن أن يكون على الواقع، أنا أعتقد أن صنعاء أيضا تحترم تعهداتها فيما يتعلق بموضوع الاتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية الذي تم رعايته بسلطنة يعني برعاية عمانية، وبالتالي أنا أعتقد أنه موضوع الاستهداف هو الذي سيبدأ هذا الاستهداف، هو الذي يمكن أن يقوم بأي مغامرة كما قلت يعني مغامرة كبيرة إذا كانت العمليات، وأنا أعتقد أنه الموضوع العسكري ربما قد يتراجع كثيرا فيما يتعلق أيضا تجاه إيران، هناك ضغوط اقتصادية وموضوع الحصار وأيضا في نفس الوقت أيضا التهديدات، لكن على مستوى العمليات الكبيرة أو الكبرى أو محاولة الغزو أنا أعتقد أيضا أنها قد تتغير في المعادلات كلها في المنطقة وليس في اليمن كلها يعني. وبالتالي إذا أمام أمريكا اليوم فرصة بأنه طالما مضيق باب المندب مفتوح، طالما هناك يعني انسيابي لحركة تجارة، طالما السفن الأمريكية وكل سفن دول العالم تمر من مضيق باب المندب دون أي التباس أو دون أي احتكاك، فأعتقد أنه أي مغامرة قد تؤدي أيضا إلى أن يكون هناك ربما قرارات ربما ليس
7: طيب هذه نقطة لكن هذا الاحتمال سيادة العميد
5: أن هذه الحسابات موجودة يعني.
7: هذا الاحتمال يبقى قائم دكتور فاضل اليونس، أنه الآن الحوثيون باتوا يسيطرون على باب المندب وإيران باتت تسيطر على مضيق هرمز، ما خطورة أن يسود الغلق في المضيقين في نفس الوقت؟
6: أعتقد أن نسبة الخطر ستكون كبيرة جدا، ليس فقط على المنطقة ولكن حتى الاقتصاد العالمي، وما يسبب أزمات اقتصادية وترتد على أزمات سياسية وانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في بقية دول العالم. لذا غلق المضيقين في الوقت ذاته أعتقد أنه سيكون كارثة على الاقتصاد العالمي، ستكون تبعات كبيرة جدا. ولذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تجنب أو تستبعد الباب مضيق باب المندب من هذا الصراع الإقليمي مع إيران، وأعتقد أنها إلى الآن نوعا ما قد نجحت بذلك، لأنه إلى الآن المضيق مفتوح، ليس هناك أي خاطر، ليس هناك أي استهدافات. وكما تم الإعلان علانية من قبل القوات الحوثية في اليمن بأنها لن تستهدف أي قوة أي سفن ما رمى عدا السفن السعودية، لأن هناك انخراط عسكري ما بين الجانبين. لذا غلق المضيقين أعتقد سيكون تبعاته كبيرة جدا، ولكن أعتقد أن التصريحات الإيرانية بأنهم الآن لينسقون مع الحوثية أعتقد نعم هناك
7: هل يعني ذلك بأن الولايات المتحدة ستتجنب أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين؟ لن تساند حلفائها في السعودية بأي شكل من الأشكال؟ ستقول للحوثيين لا تضربوا السفن الأمريكية وسندعكم وشأنكم مع السعوديين؟
6: أعتقد أن هذه نقطة حساسة جدا. الملف اليمني هو متشابك، ليس فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتجنب هذا الملف أو هذا الصراع لأنه سيكون ضخما أو سيكون أبئا كبيرا على القوات الأمريكية في المنطقة، هي تريد تركز. بالإضافة إلى أن هناك فيما لو نجحت السعودية في سيطرتها السياسية والاقتصادية على اليمن سيضيف ذاك قوة جيوسياسية للسعودية، وهذا ما لا ترضاه ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتى أقرب حلفاء السعودية في المنطقة كالإمارات والعمان وقطر ألا تقبل أن تكون هناك سيطرة سعودية. لذا هذا الملف هو شائك، ليس فقط هناك تشابك أو مصالح بين الحوثيين وإيران، ولكن حتى هناك الآن تشابك ورؤية خليجية بعدم السماح للتقدم للقوات الموالية السعودية في هذا الملف. أعتقد في نهاية الأمر الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول في هذه المواجهة، كما أنها ليس من مصلحتها السياسية وال اللوجستية والعسكري والأمنية أن تكون هناك جبهتين في الوقت ذاته، لأن هذا سوف يشتت التركيز الأمريكي على الملف الإيراني.
7: طيب سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، الآن الحديث يدور عن تحالفات إقليمية في المنطقة، هل تعتقد أنه من الوارد أن نرى تحالفا عسكريا على أرض الواقع حوثيا إيرانيا؟
5: شوف أنا من وجهة نظري يعني أنه موضوع التحالف ميدانيا قد يكون إلى حد ما بعيدا، لأنه لن يكون هناك تواجد بشكل كبير، خلينا نقول قد يكون هناك تنسيق عملياتي. وأنا قلت لك إذا ما بلغت الحرب التي يمكن أن تكون أو المزمعة أو التي يعلن عنها تكون كبيرة، وبالتالي تهدد أيضا الأمن القومي لليمن، يعني لأنه في الأخير أي عمليات عسكرية تجاه المحور تجاه إيران بالذات سيكون له تأثيرات سياسية وجيوسياسية على اليمن. وبالتالي اليوم القدرات اليمنية اليوم اتضح أنها اليوم تتحكم بها وتقودها قوى عاقلة، يعني لاحظ اليوم السيطرة هذه التي أيضا وأنا قلناها سيطرة متقنة، يعني طالما هناك حركة انسيابية لحركة مرور السفن، طالما هناك التزام بالمواثيق الدولية والقوانين الدولية وقوانين البحار وحركة التجارة، وطالما هناك أيضا اتفاق بيننا وبين الأمريكيين، يعني الأمريكيون يدركون تماما، هم كانوا قد ربما يعني بدأوا يعني ينساقون باتجاه أن يقوموا بعمليات أو بضربات مع السعودية في اليمن، ولكنهم أيضا عندما شعر ربما مجمع الاستخبارات الأمريكية أن هذه الضربات ستكون عبثية وأنها لن تقدم خدمة للولايات المتحدة التي شنت مثلا في عهد ترامب أكثر من 1150 غارة جوية استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة والطائرات اللي هي العملاقة والطائرات الشبحية. وبالتالي أنا أقول أنه اليوم المراجعة العسكرية على الأقل إذا كنتم تريدون أن تعتدوا على اليمن أو أن تضربوا اليمن فاعملوا حسابكم بأن المضيق سيغلق، إذا ما هي الفائدة؟ ما هي الجدوى؟ ثم ما هي الأهداف التي سنضربها في اليمن؟ ما هي
7: الأهداف؟ عذر على المقاطعة، لكن كيف تصف العلاقة بين الحوثيين وإيران؟ هناك من يرى بأن التقدم الحوثي السريع على ساحل البحر الأحمر الشرقي وعلى مقربة من مضيق باب المندب وصولا إلى جزيرة ميون، إذا كنت تسمعني طبعا، يعني كيف يمكن وصف العلاقة بين إيران والحوثيين؟ هناك من يرى بأن إيران لعبت دورا في هذا التقدم الحوثي السريع وفي هذه الفترة تحديدا.
5: شوف، أنا أرى يعني دائما هناك مبالغة، يعني وكأن اليمنيين ليسوا مقاتلين وكأنه لا يوجد بينهم قادة. يعني ربما هذه السردية كانت ربما مقبولة عند بداية الحرب وعندما كانت إيران في وضع ليس كما هو الوضع الحالي. يعني اليوم إيران مثلا سترسل خبراء وترسل قوات إلى اليمن وأسلحة وهي في هذه الوضعية التي هي عليها. أنا أعتقد أن المنطقة أحيانا يحتاج إلى نوع من التأني والتريث فيما يتعلق بموضوع يعني تصدير الاتهامات وتصدير أيضا المعلومات الخاطئة. صنعاء اليوم تقوم بعمليات نوعية، صحيح أنها استفادت من خبرات إيرانية ومن قدرات إيرانية، ولكنها أيضا استفادت من دول كثيرة ليست بالضرورة إيران. يعني وهناك تصنيع داخلي كبير، ربما وصلت إلى 90% من القدرات العسكرية الموجودة. لذلك أنا أعتقد أنه أيضا موضوع تسطيح أن إيران تشارك مشاركة فعلية أو أن لها دور كبير في التأثيرات التي حدثت، أنا أعتقد أيضا أن هذه أيضا فيها مبالغة، لأن الحقيقة أن هناك قوة اليوم موجودة في صنعاء وهناك قيادة عسكرية أيضا تدير المعركة وتعرف جغرافيا الأرض وتعرف أيضا قدرات خصمها وتعرف من أين وكيف تواجه هذا الخصم. اليوم السعودية ربما تتخبط في اليمن وبالتالي هي دفعت بأكثر من قوة عسكرية إلى المشهد اليمني، ولكنها لا تعرف ما هي القدرات وكيف يقاتل صاحب الأرض والمسيطر على الأرض والذي يرى أن هناك قضية وطنية وقضية إنسانية، لأنه نحن نتعرض للحصار ونتعرض أيضا لمحاولة التضييق. لو أن السعودية مثلا رفعت يدها عن اليمن، لو أنها رفعت يدها عن اليمن وأعلنت رفع الحصار، ربما لتوقف كل شيء. وبالتالي أنا أعتقد أن السعودية اليوم تخسر لأنها لم تكن لديها لا استراتيجية ولا رؤية واضحة في التعامل مع الملف.
7: طيب،
5: في اليمن.
7: لكن الأمن بالنسبة لمضيق استراتيجي وحرية الملاحة وأمن الملاحة في منطقة مثل باب المندب لا تقل أهمية عن أمن الملاحة في مضيق هرمز. دكتور فاضل اليونس، ما هي خيارات الولايات المتحدة من أجل تأمين العبور عبور الملاحة في منطقة مثل مضيق باب المندب؟
6: أعتقد في الوقت الحالي الشيء الوحيد المتاح للولايات المتحدة الأمريكية هو وصول تفاهمات مع الحوثيين في تأمين حرية الملاحة في باب المندب، لأن هناك الآن الكثير من الإشكاليات، هناك كما قلت هناك نقص في العتاد، هناك استهلاك للجهد البشري في القواعد الأمريكية أو في الأصول الأمريكية. لذا الخيار فوضات هو الوصول إلى تفاهمات، وأعتقد أنهم قد وصلوا إلى تفاهمات. الولايات المتحدة الأمريكية لا ليس لديها المانع.
7: لكن هذه التفاهمات، هذه الرؤية الأمريكية، هل تعتقد أنها كخيار تكتيكي الآن، يعني فقط حتى ننتهي من مضيق هرمز وإيران ثم نعود لحرب أخرى مع الباب المندب والحوثيين، أم هي كخيار استراتيجي والوصول إلى تفاهم دائم ومستدام مع اليمنيين في صنعاء؟
6: أعتقد كل الخيارات المتاحة هو الآن قرار استراتيجي ومن ثم قرار وقتي ومن ثم الذهاب إلى قرار استراتيجي، لأن كما قلت قبل قليل ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وليس من مصلحة دول المنطقة سواء كانت خليجية أو غير خليجية أن تسيطر السعودية على كامل التراب المدني اليمني. هذا سيكون لديه ارتدادات عكسية، ستكون اختلاف في ميزان القوى. لذا ليس من مصلحة الولايات الأمريكية أن تدع السعودية أن تذهب بعيدا في الملف اليمني. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مانع التعامل مع أي مجموعة سواء كانت حوثية أو كانت كما هناك في الملف السوري عندما كان الاعتراف بالرئيس السوري أحمد الشر، رغم من خلفيته التي قاد من جماعات كانت مصنفة تصنيفات إرهابية. الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن أهدافها، تبحث عن أمنها القومي وتبحث عن مصالح في المنطقة. إذا ما قدم الحوثيين ضمانات بعدم استهداف المصالح الأمريكية والتعاون فيما يخص حماية الهيمنة الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة، أعتقد أن الولايات الأمريكية سوف تقبل بوجود الحوثيين كعامل أو كعنصر فعال في المنطقة،
7: حتى ولو كانت تصنفهم كمنظمة إرهابية؟
6: نعم، كانت تصنف أحمد الشر كإنسان ليس فقط جماعته، ولكنه كانت أيضا تصنف الرئيس السوري كأنه مصنف، وكانت هناك أكثر من 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات لكي تتم اغتياله أو استهدافه. ثم أصبح الآن الحليف الكبير والقريب للولايات المتحدة الأمريكية وتم استضافته في البيت الأبيض. لذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتحرج من الاعتراف.

0: الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ترى أن بيننا وبينهم اتفاق، بين صنعاء وبين الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق بعدم الاعتداء، وبالتالي طالما وهذا الاتفاق قائما فإن صنعاء ترى أنه لا يوجد مشكلة في التباحث مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو لا يوجد مشكلة في أنه على الأقل لتأمين مصالحنا ولأجل أمننا القومي ولأجل أيضا مصالح أيضا دول العالم كله. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي استفادت من درس كبير جدا، وهي كان درس ربما فيه خطيئة استراتيجية كبرى في موضوع الحرب على إيران، لأنه لم يكن هناك مهدد استراتيجي للولايات المتحدة ولا لأمنها ولا لسفنها ولا أيضا يعني لأي حتى لقواعدها في الخليج. وبالتالي كانت هذه الخطيئة أدت إلى أن يغلق مضيق مضيق هرمز، وبالتالي سببت هذه الأزمة العالمية بسبب ربما الغباء في اتخاذ القرار. الولايات المتحدة الأمريكية ترى صنعاء أنه في هذه الحالة إذا ما أقدمت على شيء ما باتجاه اليمن، سواء لدعم السعودية أو أيضا لاستهداف يعني المضيق أو لاستهداف قواتنا في المضيق، فأنه قد يكون هناك ارتدادات كبيرة جدا، قد ربما تؤثر أكبر مما أثر عليه مضيق هرمز. ولذلك أنا أرى اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هناك قيادة عاقلة في صنعاء. بالمناسبة موضوع التصنيف هو تصنيف طبعا مزاجي ترامب وليس استراتيجية أمريكية، والدليل أنه في نهاية ولايته الأولى صنف أنصار الله بأنهم إرهابيون، وجاء بايدن أول قرار اتخذه كان قرار إلغاء التصنيف، بمعنى أنه قرار مزاجي ولا يخضع للمؤسسات، والمؤسسات الأمريكية ترى أن هذا القرار غير صحيح، لأنه الغالبية الساحقة اليوم في صنعاء، وأنا أتكلم عن الغالبية الساحقة وهي تضم كل القوى، صحيح أن المتسيدين للمشهد هم أنصار الله، ولكن أيضا هناك قوى سياسية كبيرة موجودة ومشاركة لأنصار الله على مستوى إدارة الحكم وعلى مستوى أيضا المؤسسة العسكرية، وهذا أيضا أصبح واضحا. وأعتقد أنه العقلانية التي أبدتها صنعاء في التعامل مع العالم والتعامل أيضا مع حركة التجارة يؤكد أن هناك دولة، وأن هناك دولة تسيطر على الأرض، وأن القوى التي تدعمها السعودية هي قوى هامشية لا يمكن أن يكون لها تأثير في أي اتخاذ في قرار الحرب.
1: سؤال أخير اسمح لي سيادة العميد، سؤال أخير دكتور فاضل اليونس في واشنطن، إلى أين تسير الأمور الآن في هذه المنطقة، وما هي خيارات الولايات المتحدة وأوراقها المستقبلية من أجل ضمان تدفق النفط وعبور آمن للملاحة في هذه المنطقة الحساسة من العالم؟ يبدو أنه استمرار الغلق أو تطور الحرب بشكل أوسع سيلحق أضرارا ليس فقط بالمنطقة أو بالولايات المتحدة لكن بالعالم أجمع.
2: أعتقد أن الولايات الأمريكية الآن تؤدى لمواجهة كبيرة وحاسمة في المستقبل القريب، قد تكون بعد الانتخابات الأمريكية، لا تتعلق بالانتخابات الأمريكية قدر ما تتعلق بالاستعدادات. هناك الآن مفاوضات مع الميليشيات في العراق لنزع سلاحها وتحييدها عن الجانب الإيراني، هناك اتفاقيات مع الجانب الحوثي، وهناك استعدادات أيضا لوجستية تتقدم ترسل إلى المنطقة، وبالإضافة إلى أن انتظار النتائج الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية والمالية على الداخل الإيراني، ومن ثم توجه إلى جولة حاسمة لإسقاط أو تحييد النظام أو تحييد هذه القيادات لإفراز قيادات أخرى تكون مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية الأمر لن يتم الذهاب، قد تذهب الأطراف إلى التنازل، ولكن ما نراه على أرض الواقع أن المنطقة ذاهبة إلى التصعيد.
1: إلى نتائج التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل يستخدم الحوثيون باب المندب ورقة لدعم موقف طهران بهرمز والتصدي لحرب ترامب على إيران؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 87%، الذين أجابوا بلا 13%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في الختام أشكر ضيفي الكريمين من صنعاء الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد عبد الغني الزبيدي، وضيفي من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والدولي الدكتور فاضل اليونس، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
6: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
7: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
9: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 25 من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبود جرجس، فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

أسعدتم أوقاتاً في عناوين هذه النشرة. أعداد الغلاء يتصاعد بشكل دراماتيكي وسلسلة إضرابات واعتصامات بالجملة. وضع حجر الأساس لمشروع مساكن العسكريين وعون الجيش أساس الوطن. الرئيس سلام يلقي كلمة لبنان على منبر نيويورك والوجهة المقبلة واشنطن. إسرائيل تواصل عملياتها جنوباً وتستعد لجولة تصعيد جديدة. وفي النشرة أيضاً اقتراح إيراني بهدنة 7 أيام، هل تقبل بها واشنطن؟

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. المشهد مثقل على كل الصعد معيشيا، الغلاء آخذ في الارتفاع، القدرة الشرائية آخذة في التراجع، والقطاعات المهنية ترفع الصوت عاليا مع بلوغ الواقع الاقتصادي ذروته، وتتجه إلى الإضرابات والاعتصامات بالجملة، وقد بدأت اليوم. سياسيا، الجمود يطبع المشهد بانتظار مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لم يحدد موعد لها حتى الساعة. أمنيا، إسرائيل تستعد لجولة تصعيد جديدة، فيما العين على مرحلة ما بعد اليونيفيل. وعلى هذا الخط ينشط رئيس الحكومة خلال زيارته نيويورك، حيث سيلقي اليوم كلمة لبنان ليتوجه بعدها إلى واشنطن للقاء ماركو روبيو. في هذا الوقت يلوح في الأفق الإيراني الأمريكي اقتراح هدنة لسبعة أيام تجري مناقشتها عبر الوسطاء، ولكن إلى حين الاتفاق المواجهة مستمرة. ماذا الآن في تفاصيلنا المحلية؟
5: إذن بدأ موظفو القطاع العام اليوم سلسلة إضرابات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، على أن تستكمل تحركات الأسبوع المقبل، وتأتي الإضرابات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ومعالجة تراجع قدرتهم الشرائية.
4: في السياق، حسم موظفو سرايا الصيدا قرارهم اليوم بإقفال إدارتهم تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، وفي حين اتخذت معظم الدوائر في السراي منح الإغلاق التام كرسالة للمعنيين بشأن عدم قدرتهم الاستمرار على هذا المنوال. عمدت كل من العقارية والمساحة ومحافظة الجنوب والشؤون الاجتماعية والنفوس إلى إقفال أبواب إدارتها، تعبيرا عن تأييدها لتحرك الرابطة نحو تحقيق المطالب المحقة مع الإبقاء على تسيير الشؤون الإدارية الداخلية. هذا وخلص اجتماع مشترك لنقابات العمال في الشمال إلى إعلان الاعتصام غدا احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية.
5: أوضح الخبير الاقتصادي محمد شمس الدين أن كلفة المعيشة لأسرة من أربعة أشخاص ارتفعت بنسبة 40%، في حين أن الرواتب والأجور بقيت كما هي، ما يزيد من نسبة الفقر في لبنان. شمس الدين وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا لا يبرر ارتفاع السعر في لبنان، والسبب كارتلات النفط التي تحتكر السوق وترفع الأسعار وتبالغ في أرباحها.
6: تانك البنزين نحن صرنا عم ندفع حقها $31 و60 سنت، فيها 6 دولارات ارباح للشركات، وفيها 6 دولارات و70 سنت ضرائب حكوميه بين رسوم جمركيه وكذا. هودي وقت بنشيلهم على الناس، بنخفف التانك مثل ما قلنا، اذا شلنا $13 بصير حق التانك $18، وهذا سعر مقبول. الشركات عم تبالغ بالارباح. مثل ما قلنا انه اليوم في سعر برميل النفط، هن بيجوا بتدعوا قصه انه احنا ما بنشتي على برميل النفط، بنشتي على برميل النفط وسعر نشرة البلاتس، وبنرجع 15 يوم لورا وبناخذ المتوسط وبنعمل جدول ترتيب اسعار، اللي هو عمليه سرقه ونهب منظمه. كل وزراء الطاقه والمياه اللي بيمضوا واللي مضوا واللي راح يمضوا جدول ترتيب الاسعار هن شركاء بعمليه السرقه. مين ما كانت انتماءات السياسيه، اليوم في عندنا بالموازنه 2027 ضريبة الأملاك المبنية بتحصل من الدولة $42 مليون. هل يعقل كل هالأبنية الفخمة، كل هالفلل وكل هالقصور الممتدة على مد عينك والنظر كلها سوا بتدفع 48 مليون دولار، بمعنى انه هودي وقت بتدفعيهم بدل صحيح ممكن تجيبي مليار و200 مليون دولار، بيغنيك عن ضريبة البنزين وبيغنيك عن كل هاي الضرائب النازلين يفرضوها على الناس. ليش؟ لانه هيدا النظام الضريبي نعمل لخدمة المعون مصاري على حساب الناس اللي معون مصاري.
4: انطلاقة العام الدراسي محفوفة بخطر الإضرابات أيضاً، واليوم أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ضرورة التعامل مع مطالب الأساتذة بهدوء، لافتاً إلى أن اجتماع الاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة سيعقد الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار التوافقي بشأن الموضوع وعن التوجه لخفض أيام التعليم أو التعلم عن بعد. أكد نصر في حديث لصوت كل لبنان ألا قرار بذلك حالياً حفاظاً على جودة التربية والتعليم.
7: الأسبوع القادم عندنا اجتماع على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، رح ينطرح الموضوع حتى كل المدارس الخاصة وعلى مستوى اتحاد المؤسسات يكون عم يتاخذ قرار توافقي. أكيد نحن نتفهم وضع المعلمين، نعرف غلاء المعيشة وأيضا ارتفاع بدل النقل، لابد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، ولكن علينا أن نكون واقعيين لأنه كمان ما فينا نحمل أعباء إضافية للأهل.
8: هل من توجه لا سمح الله لخفض أيام التعليم إلى 4 أو اعتماد ربما يوم عن بعد؟
7: بشكل عام لا قرار بذلك.
8: نعم.
7: لأنه كمان عندنا هم جودة التربية والتعليم، إنما قد يكون هناك بعض الاستثناءات بمنطقة معينة، بريف معين، بضيعة معينة، حيث هناك وضع اقتصادي معين. أعتقد أنه ممكن التفكير بهذا الموضوع كحل مؤقت استثنائي، ولكن بشكل عام نحن مستمرين بالخمس أيام انطلاقا من جودة التربية والتعليم.
5: حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات من تآكل العمولة وارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرة إلى تراجع المبيعات بين 20 و30%، وطالبت السلطات بتدخل سريع لضمان استمرارية القطاع، وأكدت أنها لم تتجه حتى الآن إلى الإضراب حرصا على الاستقرار العام. واليوم ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 11,000 ليرة، فأصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2,845,000 ليرة، وسعر 98 أوكتان 2,863,000 ليرة، فيما انخفض المازوت 52,000 ليرة، وأصبح سعر الصفيحة 2,771,000 ليرة.
4: سياسيا، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أن الصليب الأحمر اللبناني يواصل أداء رسالته الإنسانية في ظل الحرب، وقال إن دوركم يتجاوز الاستجابة الطارئة ويشمل تأمين المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخطرة وتنسيق عمل فرق الإسعاف والإنقاذ بالتعاون مع الجيش اللبناني والقوات قوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية.
9: ومن هنا أقول بوضوح، حتى للحرب قواعد، والقانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع، وإسرائيل ليست استثناء. إن حماية المسعفين والطواقم الطبية والإنسانية وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم ليست مسألة اختيار، إنها واجب قانوني وإنساني. بناء على كل شيء عم بتقوموا فيه، وبناء من موقع السابق كقائد الجيش والحالة كرئيس جمهورية، تستحقوا من كل قلبي مثل عناصر الجيش اللبناني شعار الشرف والتضحية والوفاء.
4: الرئيس عون وخلال رعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية لرتباء وأفراد الجيش، شدد على أن الجيش اللبناني أساس الوطن وأن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد، مستندا إلى ثقة اللبنانيين ودعمهم للمؤسسة العسكرية. وأكد عون أن مشروع مساكن العسكريين يقوم على التعاضد والتضامن باعتباره جزءا من دعم الجيش وتعزيز استقرار البلاد.
5: وفي المناسبة عينها، أكد وزير دفاع ميشيل منسا أن توفير الحياة العادلة واللائقة للعسكريين هو واجب مقابل تضحياتهم في حماية الوطن، وأشار إلى أن المشروع يعود بعد توقف فرضته الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية ليشكل انطلاقة متجددة لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار المعيشي للعسكريين.
10: إن مشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد يعود بعد انقطاع وتوقف قصري فرضته الظروف المعروفة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا منذ سنوات، يعود ليكون نقطة انطلاق متجددة بإذن الله في مشاريع وخطوات يراد منها توفير الأمان الاجتماعي والاحتضان المعنوي والاستقرار المعيشي لأفراد المؤسسة العسكرية وسط أزمة اقتصادية صعبة لا تخفى تداعياتها على أحد، وفي خضم أزمة معيشية غير عادية تتطلب حلولا استثنائية تعزز التقديمات مقابل التضحيات.
4: إلى نيويورك، حيث يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا بالدعم الدولي لتحرير الجنوب واستئناف المفاوضات. هذا ويتوجه سلام إلى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين في طليعتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
5: وكان الرئيس سلام قد بحث مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة تأمين تمويل إضافي للاستجابة للحاجات الإنسانية خصوصا في الجنوب ودعم النازحين والعائدين، مشددا على الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية ودعم مسار العودة. كما بحث مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأوضاع في الجنوب مع التشديد على انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد مدبولي دعم مصر لسيادة لبنان واستقراره وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فيما تناول اللقاء أيضا سبل تعزيز التعاون اللبناني المصري.
4: في موازاة الحراك الدبلوماسي، يستعد الجيش الإسرائيلي لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة وفق القناة 12 الإسرائيلية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة بنى ومواقع مراقبة للحزب في جنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية، متواعدا برد مناسب على كل محاولة لاستهداف بلدات الشمال أو قواته في المنطقة الأمنية.
5: في الميدانيات الجنوبية أيضا، توغلت دورية إسرائيلية في محلة سدانة في خراج كفر شوبة وطوقت مزرعة فيها عدد من الرعاة بالتزامن مع إطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط المنطقة. كذلك استهدف قصف مدفعي عنيف وادي سلوقي وأطراف بلدة حولة وبيت ليف وأطراف زوتر الشرقية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بين كفر تبنيت والنبطي الفوق بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف كفر تبنيت. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة الهبري بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية في المنطقة.
4: هذا في حين باشر الجيش اللبناني أعمال فتح الطريق المؤدية من بلدة تولين باتجاه بلدة برج قلاوي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي في المنطقة.
5: نيابيا، دعا الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين.
4: أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران اقترحت عبر وسطاء هدنة لسبعة أيام تشمل وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان مقابل الإفراج عن أصول إيرانية ورفع العقوبات النفطية والحصار البحري. الخطة تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع على أن تبدأ فور انتهاء الهدنة مفاوضات مباشرة وشاملة حول البرنامج النووي الإيراني بدلا من الانتظار 60 يوما. وأضافت نيويورك تايمز أن المقترح نقل إلى واشنطن عبر وسطاء وفق ما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي.
5: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المواجهة مع واشنطن ستستمر حتى تتم تلبية جميع الشروط السبعة التي أعلنتها طهران.
4: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أشار إلى أن ما وصفهم أو من وصفهم بالأعداء اجتمعوا في مواجهة الشعب الإيراني ضمن الحرب المركبة الاقتصادية العسكرية والثقافية، وأمل في تعزيز الوحدة الداخلية، مؤكدا أن الشعب الإيراني بقيادة المرشد سيتجاوز الأخطار والفتن القائمة.
5: كما أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لنظيره البريطاني أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنصاف حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن انعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز هو نتيجة للعدوان الأمريكي الصهيوني الذي ارتكب بدعم من دول أوروبية.
4: في غضون ذلك أكد دبلوماسي أوروبي أن أزمة مضيق هرمز وباب المندب تتصدر اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف على حرية الملاحة، وأشار إلى أن وزراء دفاع الاتحاد سيبحثون الاثنين تعزيز قدرات مهمة أسبيدس في البحر الأحمر، وأضافت إلى أن إيطاليا تحث الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في الأسطول، أكد أن أوروبا لا تسترضي إيران.
5: في العراق أوقفت إدارة مطار النجف الدولي جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران اعتبارا من فجر اليوم، واليوم أيضا قطعت كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
4: رفضت قطر اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها بشن حملة للتأثير على الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، معتبرة أن الهجوم المتكرر على الدوحة يهدف إلى صرف الأنظار عن سياسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية.
5: أفاد إعلام سوري بأن دورية إسرائيلية أطلقت النار عشوائيا خلال توغلها في وادي الرقاد في ريف درعا الغربي.
4: في السياق أكدت الخارجية الفرنسية ضرورة احترام القوة الدولية بين سوريا وإسرائيل وعدم مهاجمتها، وشددت بشأن الجولان على احترام القانون الدولي والحدود الدولية.
5: أعلنت وزارة الدفاع التركية أن رئيس الأركان سيتوجه إلى السعودية لحضور اجتماع مشترك مع المملكة وباكستان.
4: أعلن الكرملين عقد اجتماع ثلاثي أمريكي روسي أوكراني قريبا، وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قال: لقد أبلغنا شركائنا بأن روسيا ستصعد هجماتها مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس ضغوط عليها. وشدد زيلنسكي على ضرورة تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية، معتبرا أن ذلك ضروري لإنجاح المسار الدبلوماسي.
5: أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية وقوع هجوم روسي متواصل في العمق الأوكراني ب295 مسيرة هجومية وتسجيل إصابات في 16 موقعا. توازيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت 5 سفن شحن في البحر الأسود وميناء أوديسا، وقالت إن الضربات طاولت أيضا مرافق لتخزين المعدات العسكرية ومنشآت للتصنيع العسكري ومراكز لوجستية داعمة للجيش الأوكراني.
4: عشية بداية زيارة البابا لوون 14 الرسولية لفرنسا، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن الزيارة تحمل رسائل تتجاوز البعد الديني لتتناول قضايا الإنسان والسلام ومستقبل أوروبا ودور الحوار في مواجهة الأزمات الدولية.
5: أعلنت مجموعة نت بلوكس رصد انقطاع للإنترنت في منطقة الصراع بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تتراوح على الساحل بين 22 و30 درجة.
4: في الختام تذكير بعناوين النشرة: عداد الغلاء يتصاعد بشكل دراماتيكي وسلسلة إضرابات واعتصامات بالجملة، وضع حجر الأساس لمشروع مساكن العسكريين والرئيس عون: الجيش أساس الوطن، سلام يلقي كلمة لبنان على منبر نيويورك اليوم والوجهة المقبلة واشنطن، إسرائيل تواصل عملياتها جنوبا وتستعد لجولة تصعيد جديدة، اقتراح إيراني بهدنة لسبعة أيام فهل تقبل به واشنطن؟
5: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: بولد تع بولد تع
3: الهير مسكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي هو بعنوان البقاع في التاريخ، الإنسان، المكان، الذاكرة. وتفاصيل إضافية أكثر حول هذا المؤتمر مع البروفيسور أحمد رباح، مستشار رئيس الجامعة اللبنانية ونائب رئيس اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، وهو رئيس المؤتمر. أهلا وسهلا فيك بروفيسور رباح عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: أهلا وسهلا فيك وشكرا لهذا الاهتمام.
3: أهلا وسهلا.
4: اليوم قلائل من الإعلام الذي يهتم بالعلم وبهكذا مؤتمرات، كل الشكر لكم لهذا الاهتمام.
3: أهلا وسهلا. صوت كل لبنان طبعا تضيء على كافة جوانب الحياة. رح نبدأ معك بروفيسور، هذا العنوان الذي يأخذنا إلى الذاكرة والمكان والإنسان، يعني هناك ثلاثة أبعاد، البقاء في التاريخ. الهدف من هذا المؤتمر بداية، وهو المؤتمر الأول العلمي الدولي الأول.
4: نعم صحيح. بصفتنا أو بوصفنا مؤرخون، الحقيقة تنادينا منذ عدة سنوات مجموعة من الزملاء، أنا ومجموعة من الزملاء، للكتابة عن البقاع، باعتبار أن البقاع لم يأخذ حقه من الكتابات الأكاديمية العلمية، إسوة ببعض المناطق اللبنانية كمنطقة جبل لبنان مثلا التي تحوي الحقيقة الكثير من المؤلفات التاريخية، منطقة الشمال، بيروت، جبل عامل، حقيقة كافة هذه المناطق أخضعت إلى الكثير من الدرس من خلال الوثائق والمصادر وغيرها. ووجدنا أنه لابد من العودة إلى الماضي لإعادة إحياء تراث هذه المنطقة وموقع هذه المنطقة من الصراعات التي كانت تحصل، وما كان دورها أيضا على مستوى الحكم والسياسة والاقتصاد والتراث والآثار والأدب والفن وغير ذلك. لأن هذا المؤتمر يهدف إلى إيجاد أرضية علمية سليمة تكون حجر زاوية في إعادة إنتاج تاريخ لبنان، باعتبار البقاع هو جزء من هذا الوطن العزيز.
3: نعم، وهون نقطة مهمة بروفيسور رباح، أهمية البقاع كذاكرة إن كان عبر التاريخ أو إن كان الجغرافيا، والإنسان، وما بدنا ننسى هيكل بعلبك وجمال البقاع. وأوقات كتير دكتور لو سمحت يعني خليني أسألك هذا السؤال، يعني بس عم نروح أكتر صوب الخوف إنه منطقة أمنية، عم نروح أكثر صوب مخاوف عم تنتابنا، وكأنه نسينا البقاع وجمال البقاع وأرض البقاع والذكريات الحلوة الموجودة فيها وأرض الخير والعطاء بالنتيجة.
4: لا شك إنه من يتمعن في تاريخ البقاع يجد أن البقاع لعب أدوارا مهمة جدا على مستوى الحضارات، حضارات الشعوب التي تلاقت في منطقاتنا. فمثلا البقاع كان تاريخيا ممرا لكافة الحضارات التي عرفتها بلاد الشام وعرفتها المنطقة، فكافة القوافل كانت تأتي من الساحل ومن جبل لبنان باتجاه الداخل السوري من خلال البقاع. والبقاع أيضا كان يسمى إغراءات روما.
3: نعم.
4: على المستوى الاقتصادي بما شكله من إنتاج على مستوى القمح والحبوب والكرمة وغير ذلك، ونجد في هياكل بعلبك تجسيد للخمرة التي كانت تصنع من الكروم البقاعية. وأيضا البقاع يشكل الآن ما نسبته 42% من مساحة لبنان.
3: نعم.
4: وكان يسمى أيضا إضافة إلى إهراءات روما خزان دمشق من المنتوجات التي كانت تحتاج إليها دمشق، لأنه كان وفير الخيرات بسبب خصب أراضيه وبسبب المياه التي يتمتع بها، خاصة مع وجود نهري العاصي والليطاني ومع وجود أنهار أخرى مثل الغزيل والبردوني وغيرها من هذه الأنهار التي تغذي هذه التربة الغنية، التي غذت وتغذي هذه التربة الغنية والتي تؤمن احتياجات، كانت تؤمن احتياجات دمشق والساحل والجبل.
3: نعم، يعني البقاع حيث يلتقي الإنسان بالمكان وتتحول الذاكرة إلى تاريخ حي. وهون سؤال بروفيسور رباح لو سمحت، يعني لأي مدى في دراسات وفي أبحاث علمية موثقة تلقي الضوء وعن جد تعطي أهمية للبقاع هالمنطقة الخصبة المعطاءة اللي تاريخياً كانت وما زالت لليوم يعني كمان ملاذ لألاف الناس؟ بدي نسأل عن أهمية هذا المؤتمر وقديش في أبحاث ودلائل يعني تثبت أهمية هالمنطقة، ومش بس هيك يعني نحن كيف بدنا نقدر كمان نعيش واقعنا، يعني ما بدنا ننسى واقعنا.
4: نعم، الحقيقة هذا السؤال له شقين. الشق الأول، نحن عندما أعلننا عن قيام هكذا مؤتمر تفاجأنا بأعداد الباحثين الذين قدموا أوراق بحثية. وصل عدد الأوراق البحثية إلى 90 ورقة بحثية أصيلة، لأننا نحن شكلنا لجنة علمية للدرس أو لدراسة هذه الأبحاث، وقبلنا الأبحاث الأصيلة وتغاضينا عن الأبحاث التي يمكن أن لا تكون على قدر المستوى الحقيقة. لذلك اخترنا من مجمل ما تقدم به الباحثون اللبنانيون والعرب، لأنه عندنا نحن بحدود 30 شخصية عربية مشاركة في هذا المؤتمر من كافة الدول العربية، فعنا 90 بحث موثق علمي سيتم نشرها في نهاية المؤتمر، توثق من خلال الوثائق التي حصلنا عليها سواء كان من الأرشيف العثماني أو من أرشيفات الكنائس والأديرة أو من خلال دفاتر الطابو أو من خلال الوثائق التي حصلنا عليها الحقيقة من مصادر مختلفة، توثق هذه تاريخ هذه المنطقة وأثار هذه المنطقة وأدباء هذه المنطقة وكل ما وجد في هذه المنطقة منذ القدم حتى الآن. أما الشق الثاني وهو الذي سنعمل عليه الحقيقة في مؤتمر قادم إن شاء الله، وهو أين البقاع اليوم مما كان في الماضي. اليوم يعاني البقاع على من كافة المستويات معاناة شديدة، أولها ما يعانيه نهر الليطاني من تلوث ومن أصبح مكبا للنفايات وأصبح مكبا للصرف الصحي، وما يعانيه البقاع على مستوى الزراعة،
3: أزمات معيشية وزراعية. نعم، هيدا سؤالي لحضرتك بروفيسور رباح، يعني كيف منا نقدر نواجه الصعوبات وهون التحديات؟ يعني هذا السؤال الأكثر إلحاحا، أنه كيف منا نواجه وكيف منا نضلنا صامدين وصابرين ونقاوم كل على طريقته.
4: نحن الآن بهذا المؤتمر الأول نهدف إلى إيجاد أرضية علمية سليمة للحديث عن البقاع من خلال دراسات علمية أكاديمية. ثم سننتقل إن شاء الله العام القادم إلى الموضوع الاقتصادي.

0: التلوث الذي أصاب الأنهار أيضا تشكل تلوث على مستوى الزراعات وعلى مستوى حياة الإنسان.
1: نعم.
0: وبالتالي نرى أن هناك الكثير من الأراضي تبقى بورة لا تزرع، لأنه لا يوجد مياه في هذه الأراضي، مياه صالحة، وبالتالي هناك أراضي بور. مشروع الليطاني توقف منذ زمن ولا أحد يتحدث عنه في هذه الدولة، وكلما كانت الزراعة بعافية كان البلد بعافية
1: وبخير، لأنه في إنتاج.
0: نعم يمكن لهذا السهل أن يؤمن اكتفاء الذاتي على مستوى الإنتاج الغذائي لكل لبنان، ويمكن له إذا أحسنت الدولة التعاطي مع هذا القطاع ليس فقط الاكتفاء الذاتي، بل يمكن أن يشكل حالة تصدير إلى الدول المجاورة. وعم نشوف حالة البطاطا التي تزرع في البقاع والمزارعين بتقوم صرختهم اليوم عندما تقفل الحدود وعندما لا نستطيع أن نصدر هذا الإنتاج إلى الخارج.
1: بروفيسور رباح، على أمل يكون في خطة طوارئ بديلة وخطة تعافي شاملة، لو سمحت خلينا نحدد المكان والزمان للمؤتمر العلمي الدولي الأول البقاع في التاريخ، الإنسان المكان والذاكرة، لو سمحت المكان والزمان.
0: المؤتمر سيعقد نهار السبت إن شاء الله ب26 و27 سبت وأحد، والمكان في أزهر البقاع، باعتبار الأزهر بالشراكة مع المجلس العلمي في أزهر البقاع، وهناك ثلاثة جهات أخرى مشتركة في هذا المؤتمر، هي الجامعة الأمريكية الدولية واتحاد الأكاديميين والعلماء العرب والمركز العربي لدراسة السياسات. هذه الجهات العلمية والأكاديمية، إضافة طبعا إلى الجامعة اللبنانية التي هي راعية لهذا المؤتمر برعاية حضرة رئيس الجامعة البروفيسور بسام بدران، هذه الجهات مجتمعة متعاونة تقوم بتنفيذ هذا المشروع المهم الذي يشكل حجر زاوية في إعادة إنتاج تاريخ لبنان من خلال إنتاج تاريخ البقاع وإلقاء الضوء على المشاكل التي تحصل اليوم من خلال هذا التاريخ، لأن التاريخ ليس فقط هو ذاكرة الماضي بل هو تخطيط لما يحصل في المستقبل.
1: نحن من نتشكرك مستشار رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور أحمد رباح، أهلا وسهلا عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
0: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، كل الشكر.
1: أهلا وسهلا. النشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحية مني سلام اللحام والمخرج روي جبور.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
4: لايك ما تفكر الدنيا باهورة عن جد.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائل للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/9/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و845 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و863 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و771 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو ب7 دولار و40 سنت.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. نقلت قناة الحدث عن مصدر أمني إسرائيلي أن فعالية الجيش اللبناني على الأرض شرط أساسي لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. في الميدان أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. توازيا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات بني حيان وعين السماحية عند أطراف بلدة زوتر الشرقية، كما أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في منطقة الجلالية في بلدة الخيام، وسجل تحليق منخفض جدا للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية مع تنفيذ غارات وهمية. وبقاعا واصل الطيران المسير التحليق فوق البقاع ونفذ شبه مناورة جوية فوق عدد من المناطق. بحث وزير المالية ياسين جابر مع سفير فرنسا في لبنان باتريك دوريل التطورات في الجنوب، لا سيما في ضوء المسار المرتبط بإنهاء مهمة قوات اليونيفل ودعم الجيش لتعزيز حضوره وقدراته، إضافة إلى الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة والجهود المبذولة للتقدم في الملفات المطلوبة وضرورة المضي في إصلاح قطاع الطاقة على مختلف المستويات وإعادة الإعمار. دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى حوار عاجل بين الحكومة والحركة النقابية والاتحاد العمالي العام للتوصل إلى صيغة تحقق معيشة كريمة للطبقات الفقيرة والوسطى وتحول في الوقت نفسه دون الانهيار المالي، وتراعي الظروف الصعبة الراهنة وتتجنب الانفجار الاجتماعي في الشارع.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك المارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد تعب تعبوا
0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
6: تعبورت تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعب.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نتابع تقديم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان. حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من حرمان طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات، وقال إذا حرمت إيران من حق الطيران والحصول على خدمات المطارات فلن تتمتع أي دولة أخرى في المنطقة بهذا الحق أيضا. أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيره الروسي سيرجي لافروف على مستجدات المفاوضات والتفاهم بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز، ورأى نائب البرلمان العراقي أن دول الخليج العربي لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها. في الخبر الأخير، تعقد كل من باكستان والسعودية وتركيا مناقشات حول احتياجات الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. موجز الثالثة والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأنه لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: من فريق العمل تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من حكي يوصل تبس على الموجة 93.3. عمان على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، وثلاثة أعوام على انتفاضة يحيى السنوار، رجلان ارتديا حزاما ناسفا فانفجر الحزام بهما وبغزة ولبنان. وإذا كانت حماس قد قبلت التخلي عن سلاحها صونا لما تبقى من أرض غزة وناسها، فإن حزب الله لا يزال متمسكا بشعار حي على السلاح. لكن إلى متى؟ هل يسلم الحزب الأصفر السلاح أم أن الطريق إلى ذلك لا يزال طويلا؟ وما الذي يستطيع نبيه بري أن يفعله في هذه المرحلة؟ وهل لا يزال يملك هامشا مؤثرا للدفع نحو تسوية داخلية؟ أسئلة نحملها إلى ضيفنا ابن البيئة الدكتور علي خليفي، الذي يسبح كما دائما عكس الموج الإيراني الجارف. أهلا وسهلا فيك بهالحلقة من الحكي يوصل.
1: تحياتي لك أستاذ وليد، والتحية موصولة لكل متابعي المنصة.
0: شكرا لك. طبعا رح نبدأ بهذه الذكرى، يعني الذكرى الثانية لاغتيال السيد حسن نصر الله. برأيك شو يلي تغير في هاتين السنتين؟
1: يعني في ذكريات كتير أليمة بتجمعنا مع مشروع حزب الله يلي عاث في الأمن الوطني اللبناني وفي مصالح اللبنانيين، مش من سنتين بس، من 40 سنة لليوم تاريخ معاناتنا مع هيدا المشروع. شو اللي تغير؟ عم نشوف نتائجه الكارثية تتبدى، وكأنه هيدا المشروع وصل ل يعني خواتيمه غير السعيدة، خواتيمه يعني مدمرة.
0: هل كان اغتيال هون لشخص، أو البعض بيقول اغتيال للشيعية أو لنموذج من نماذج الشيعية السياسية؟
1: ليش ما كانوا الشيعة بالسياسة قبل حزب الله وقبل حركة أمل؟ كانوا أفضل من الخيارات السياسية الخاطئة يلي قادون لألون القيادات السياسية بالثنائي حياتا، في ظل حكم الثنائي الشيعي وخياراته السياسية والتحاقه بالأجندة الإيرانية بالمنطقة، نكبت الطائفة الشيعية أكبر نكبتها على امتداد التاريخ السياسي حقيقة. لما تشوف التهجير، التدمير، احتلال حواضر ومدن وقرى جبل عامل مش مسبوقة بالتاريخ السياسي الشيعي.
0: بس ما فينا نقول إنه بالرغم من غياب حسن نصر الله لا يزال حزب الله موجودا، إنه هذا دليل إنه انبنت مؤسسة حقيقية وعميقة الجذور في المكون الشيعي.
1: شوف، نحن من 17 ل 27 أيلول سبتمبر، 10 أيام، التقديرات العسكرية والأمنية والاستراتيجية فرجت إنه البنى يلي كان قائم عليها حزب الله انهارت انهيارا تاما، من القيادات العسكرية الصف الأول الثاني والثالث لكل شبكات التواصل والقيادة داخل هذه البنية يلي بالأساس انبنت لتعمل مشروع له علاقة بتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة. اوعى تفكر انه المجتمع يلي بناه حزب الله هو قابل لأن يغذي الطائفة الشيعية ويمد بالأسباب الاجتماعية والاقتصادية للبقاء. شفت لك انت شي بنية مدنية بالجنوب بتوازي بأهميتها البنية العسكرية لعلي الطاهر؟ لا. شو منستنتج من وراء هالشي؟ انه كل الجهود، كل الاموال يلي صرفت ما انعملت لمستشفى، ما انعملت لشبكة مترو، انعملت لشبكة انفاق، ما انعملت للاقتصاد، للاجتماع، انعملت للجهد العسكري.
0: بس هيدا دليل انه عندهم الهدف الاول والاخير هو مقاومة اسرائيل.
1: الهدف الاول والاخير
0: او انه ينعمل
1: هو المشروع العسكري، هو امتداد النفوذ الايراني في المنطقة. وانا بتحفظ على كلمة مقاومة، وما بقى بدنا نستخدمها بالمجال العام لان حقيقة ما بتخدم غايتها المقاومة. بس
0: حزب الله من أرض مقاومة؟
1: إطلاقا حزب الله ليس مقاومة. وإذا أخطأنا بالتوصيف نخطئ في المعالجة ونخطئ في التعامل مع حزب الله.
0: بس ما كان هدفه من خلال كل هذه العسكرة هو التوصل إلى نوع من أنواع توازن الردع وتوازن الرعب مع إسرائيل؟
1: المقاومة ما بتعمل توازن ردع، ما بتعمل توازن رعب وما بتمأسس العمل العسكري. المقاومة هي ردة فعل، أنا وياك منصير مقاومة بس بلدنا يحتل، ما مننطر إذن من حدا لننظم حالنا ونقاوم المحتل، وبس يخلص هيدا المحتل بتخلص ردة الفعل بوجهه، وبيتحول المقاومين إلى المجتمع، إلى التنمية الاقتصادية، إلى الانخراط في شتى الأنشطة الاجتماعية، وبصيروا جزء من الاقتصاد ومن المجتمع، ما بتضلوا حاملين البندقية وراكدين لحتى يشوفوا وين بدهم يستثمروا، بأي جبهة بدهم ينكبوا، غب الطلب لحتى ينفذوا أجندة التعليمات الإيرانية. شو بتعمل المقاومة بعد ما تحرر الأرض؟ بتضل مقاومة إلى الأبد؟ اللي بيخلق مقاوم بموت مقاوم، ما عنده شكل بالحياة.
0: لم تحرر الأرض كليا،
1: حررت
0: انطلاقا من سرديتهم، لم تحرر كليا،
1: لا، انطلاقا من سرديتهم فتشوا على شماعة ليبرروا استمرار العمل العسكري وعدم تخليهم عن البندقية. ليش؟ لأنه ما كانوا مقاومة، لأن بعد مطلوب أنه يلعبوا دور ولعبوه. على كل حال بسوريا ضد إرادة الشعب السوري ونصرة لنظام الأسد البائد المجرم، شو بتعمل المقاومة بلبنان بس تكون عم تشتغل بالحرب الأهلية الدائرة
0: السورية؟ ماذا يعني السورية؟ الكلام أنه المقاومة أو مقاومة حزب الله هي مقاومة مزيفة؟
1: بيعني هيدا الكلام أنه نحن بوقت صار لازم نحكي الحقيقة مثل ما هي بطريقة فيها مصارحة، وأنا بسميها سياسة الحقيقة. يعني بدك تقول توصيف الأمور على ما هي عليه. المشروع العسكري لم يخدم الطائفة الشيعية، لم يخدم لبنان، لم يخدم الجنوب. الاستمرار بهذا المشروع العسكري كان بمثابة صق الموت والانتحار برسم طائفة. وعلى كل حال عم ندفع ثمنها كلنا، لأنه بس حزب الله قرر أنه يفوت بالحرب، مش بس الجنوب، مش بس الشيعة دمروا وتهجروا، نتيجة الحرب عم نشوفها على مستوى البلد ككل. المطلوب مطلوب سردية بديلة ومستقبل آخر للطائفة الشيعية وللبنان بمعزل عن خيارات الثنائي.
0: مستقبل آخر للطائفة الشيعية،
1: شوف، في ظروف دولية اليوم مؤاتية لنضوج خيار آخر، بس هيدا بإيدنا هذا المستقبل، ما بحق جلدك غير ضفرك، وبالتالي بمكان ما إذا نحن ما قمنا بهيدي المبادرة تخطينا التخبط يلي عم نعيشه على مستوى القرار. اليوم بتلاقي مسؤول يريد ومسؤول لا يريد، ما عم نستفيد من الظرف الدولي اللي لأول مرة عم بتلاقيه مأمن مظلة للبنان للعبور إلى مستقبل آخر لا يشبه واقعه الأليم.
0: الشغلة كتير أساسية، في مسؤول يريد ومسؤول لا يريد. من هو المسؤول الذي يريد اليوم أن يغير الواقع في لبنان حقيقة وبالعمق؟
1: تعرف يا أستاذ وليد، مش شايف حدا.
0: كلهم ما بدهم،
1: يعني عم بتلاقي نوايا، عم بتلاقي الخطاب ونقيده، عم بتلاقي الإزدواجية بكل
0: عند مين؟ عند محل. مين؟ عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يعني
1: رئيس الجمهورية. طيب نحن وراء ما بثه في خطاب القسم، وراء ما قاله لعهده، بس بعد القول في الفعل، وبعد اللي قاله بالبيت الأبيض بده يقول نفس الشيء بالسفارة بالولايات المتحدة. مش هون يسمع حدا وهون يسمع حدا آخر، وعم نحكي هالشي من منطلق الحرص على العهد ومستقبل لبنان. وما بدنا كمان يعني رئيس الجمهورية،
0: عفوا، برأيك عن رئيس الجمهورية عم بيقول الشيء ونقيده في آن معا؟
1: طيب إذا هو ما قال الشيء ونقيده، هو عم بيقول الشيء ومستشاره عم بيقول النقيد. يعني بمكان
0: آخر، عزيز،
1: يعني بمكان آخر أوساط القصر الجمهوري ليست متآلفة على مشروع. وبتلاقي حتى صورة الدولة أستاذ وليد وأصحاب القرار الرسمي لازم بدك تاخدهم من خلال أدوارهم يلي عم بيقوموا فيها بوزاراتهم. ما بتعمل فريق عمل ما بيكون له علاقة بالوظائف الرسمية للمسؤولين في الدولة ولمشروع الدولة. في وزير خارجية، في عندك مسؤولين بالحكومة، في رئيس حكومة، هو بده ياخذ قرار على مستوى السلطة السياسية. لا أوعز إلى المؤسسة العسكرية أن تلتف على هذا القرار، أو على الأمن العام أن يلتف على هذا.
0: شو أصدق هذا القرار؟ صخرة الروشة،
1: صخرة الروشة والأمن العام وتجديد الولاية للمجاملة للسفير الإيراني. أستاذ وليد، مين بيأمر الأمر العام؟ مين بيأمر الأمن الداخلي؟ مين بيأمر أمن الدولة؟ هو لأسئلة إذا بدنا نجاوب عليها بمنطق الدستور وحكم القانون والقاعدة الحقوقية، السلطة السياسية هي التي تأمر هذه الأجهزة إذا كان رئيس الجمهورية جدي بمشروع الدولة وحصرية السلاح بيدها.
0: طيب بس مش بالنسبة لرئيس الحكومة، هل هو جدي؟
1: رئيس الحكومة كمان تعشمنا بخيارات عم يعملها وباتجاهات عم مصر عليها، بس في شيء محبط، بتشوف التعيينات بتلاقيها كلها تستعيد تبادلات نفعية. هون عم يوقف على خاطر حدا وهون عم يوقف.
0: هل فيد باللعبة بتعتبره؟
1: يعني
0: أو فيد بالسيستام تنخفف التعبير؟
1: شوف، رجل الدولة منه جزء من مشهد سياسي يكون يعني محسوب على طرف ما وجزء من توازنات. مش مطلوب من رجل الدولة، مش مطلوب من قاضي قضاة لهاي انه يفوت بمكان ما بالزواريب ويقول انا ما بقدر دير الدولة الا من خلال ادواتها. فاذا انا شو ناطر من رئيس
0: فيد بالزواريب؟
1: مش برأيي، عم نشوف التعيينات راحت باتجاه لا انا وياك ولا حدا بيرغب انه يشوفها على مستوى ادارات الدولة. اليوم مين بدك اكتر من الفساد يكون غطاء للسلاح غير الشرعي؟ ما هيدي كلها منظومة بتتغذى من بعضها. يعني اذا انت ما كنت مصر على مكان ما باتجاه الدولة ومعايير محددة لحتى تظهر هيدي الصورة بتروح عليك. بعدين عم نحكي عن الصورة، شو إلى طعمة كانت صورة رئيس الحكومة بنيويورك مع الرئيس الإيراني؟ يعني راح ما لقى إلا بنيويورك يشوف الرئيس.
0: هل بتعتبر ما حصل سقطة
1: إيراني؟
0: سقطة لرئيس.
1: شفنا على موقع مجلس الوزراء أنه حريص على العلاقات المميزة وفتح صفحة جديدة مع النظام الإيراني، بس ما شفنا الإيراني شو قال. بس قال رئيس مجلس الوزراء هيدا
0: الحكي،
1: الإيراني راضي يفتح صفحة جديدة مع لبنان وفق المعايير الدولية والمعاهدات التي ترعى العلاقات الدولية. ليش السفير اللي عينه هيدا النظام بلبنان منه ضابط حرس ثوري إيراني؟ السفير اللي قبله منصاب بأجهزة البيجر بما يشير بما لا يقبل الشك أنه كان عنده عمليات عسكرية تتصل مباشرة مع غرفة عمليات.
0: يعني تعتبر أنه أخطأ رئيس الحكومة نواف سلام بهذا الأمر بلقاءه بالرئيس الإيراني؟
1: طبعا منا مناسب،
0: ما كان مرغم على هذا الأمر.
1: تعرف أخشى ما أخشاه أستاذ وليد أنه يكون هيدا التذبذب أو هيدا الضياع على مستوى القيادة بالمؤسسة الرسمية اللبنانية على مستوى رئاسة الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء عم بتروح لحتى الشباب، كل واحد عم بسجل نقطة على حسابه وعم بشوف بكل محل كيف يشد الحاف لصوبه. يعني في بهذا المكان يعني دائرة التباس مش مفروض تكون بلحظة هالقد مصيرية بتاريخنا السياسي. رئيس الجمهورية يريد ورئيس مجلس الوزراء يريد شيئا آخر، وتلاقي بعدين على مستوى تظهير هيدي القرارات كل هذا التخبط. نحن بدنا علاقات مميزة مع إيران وفتح صفحة جديدة مع إيران بعد سقوط نظام الملال المجرم وقيام البديل الديمقراطي للشعب الإيراني. تعرف ليش؟ لأنه تحرر الشعب الإيراني، لأنه وصول الشعب الإيراني إلى الخلاص من وطأة هذا النظام هو مفتاح تحرر كل شعوب المنطقة. لأن النظام
0: الملالي المجرم،
1: نظام الإيراني المجرم يلي الآن لا يعترف بالدول الوطنية. شو يعني تفتح صفحة جديدة مع النظام القائم اليوم؟ وعم بوجه كلامي من على منبرك للدائرة الإعلامية بمجلس الوزراء. النظام الإيراني اليوم هو عم بيقول في عنده بدستوره تصدير الثورة. احنا موافقين على تصدير الثورة؟ نصرة المستضعفين في العالم أينما وجدوا في العالم. ويعتبر هذا النظام الإيراني أن المستضعفين في العالم هم الشيعة الذين يريد سلخهم من بيئاتهم من مجتمعاتهم المتعددة المتنوعة، ليقلن شرعية الحكم بتلاقوها بولاية الفقيه مش بدولكم الوطنية. طب هيك نظام ما بتقدر تتعاطى معه، ما بتقدر تتعامل معه بين الحين والآخر. بتلاقيه لا يعترف بالدول الوطنية وأمن الوطني، بيرمي كل حقده على دول الجوار إذا تعرض لأي هجوم، وبالتالي هذا النظام غير المنضوي تحت الشرعية الدولية، غير المعترف بكل المعاهدات التي ترعى العلاقات بين الدول. مش مهم أنا شو بنظر وشو بدي وشو بعبر خلال لقاءاتي مع مسؤولي هذا النظام، المهم هني كيف عم ينظروا لألي، من منطلق دولي أو من منطلق بدهم يشوفوا أي منفذ ليعبروا لقلب الدولة ويستغلوا وضعها وتركيبة مجتمع المتنوع. طيب
0: بعد سؤال بهذا الموضوع، ما دام عم نحكي عن الحكم والسلطة، نحن بنعرف إنه في ثلاثة مسؤولين، بعد عنا المسؤول الثالث عن السلطة التشريعية الرئيس نبيهبري، كيف بتشوف دوره في هذه المرحلة؟
1: يعني كأنه الرئيس نبيهبري عم نحاول نلبسه دور هو ما بده إياه، أو هو منه على حقيقة اطلاع فيه.
0: نهاية يعني
1: اليوم الرئيس نبيه بري عم تحكيني عن الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله يلي راح بخيار مشاغلة إسرائيل ثم مساندة غزة ثم الثأر للولي الفقيه. طيب الرئيس نبيه بري خلال هيدي الفترة كان عم يبعث عناصر حركة أمل أيضا نصرة لغزة،
0: أنت عارف كان هالبعد شكلي نوعا ما.
1: طيب بس في بمكان ما تغطية لهذا المشروع، إذا كان عم بيعملها شكلا بهيديك الوقت خليه يعملها هلأ مضمونا وبطريقة فعلا قاطعة ولا تقبل الالتباس ولا الشك أنه يكون في عنده دور لحقيقة التمايز عن
0: برأيك تخلى عن دوره؟
1: دور شو؟
0: التمايز؟
1: أنا ما كنت شايفه بالأساس عم يعمل دور الرئيس نبيه بري متمايز عن دور حزب الله، لا بل
0: هل هو قادر؟
1: كنت عم شوف تبادل أدوار حقيقة عم يعملوها، وبرأيي مستقبل الطائفة الشيعية وما ننتظر من سقف لانتظاراتنا حقيقة بهالوقت ولاحقا يتعدى ما يقوم به الرئيس نبيه بري. وما يقوم به الرئيس نبيه بري غير كافي للعبور إلى مستقبل أفضل للطائفة الشيعية، وما ممكن التلطي ولا تحت أي شعار. أنا ما بتهمني وحدة الطائفة الشيعية على مشروع بيخدها للموت وللانتحار. أنا بتهمني يكون في داخل الطائفة الشيعية مشاريع متعددة مختلفة، وأنا التحق كجزء من الطائفة الشيعية باللي بيشبهني من مشروع الوطني بطوائف تانية. فأنا ما فيني اتحجج بوحدة الطائفة الشيعية لحتى ناصب العداء لحزب الله. حزب الله مشروع ما بيشبهني، حزب الله مشروع ما جاب إلا الخراب على اللبنانيين وعلى الشيعة. التمايز عنه واجب الوجود ومطلوب اليوم قبل الغد، ومطلوب من الرئيس بري
0: قبل
1: ومن غير الرئيس نبيه بري، لا مش ضروري قبل غيره، منه ومن غيره
0: منه
1: مطلوب انه نسحب ايدنا من هذا المشروع باسرع وقت، لانه بيشبه القطار يلي اخدك على محل خطأ. فانت اول لحظة بتقدر تنزل من هيدا القطار تكسب حالك وبتكسب مجتمعك.
0: هل انتهى حزب الله، ما دام عم نحكي حزب الله مرحلة ما بعد نصر الله، هل انتهى حزب الله مع اغتيال السيد حسن نصر الله؟
1: الجواب مركب. حزب الله العسكري انتهى
0: ويقال مع الاغتيال
1: نعم ويقال بالتقديرات العسكرية لما بقي من أجنحة ومن قيادات ومن موارد، يا أما لا تستخدم يا أما ما في العديد الكافي لاستخدامها، فعسكريا انتهى حزب الله. بس حزب الله منه بس تنظيم عسكري، يعني هيدي البندقية اللي بتشوفها بعلم حزب الله واللي هي بالمناسبة شعار الحرس الثوري الإيراني، هي مش كل مشروع حزب الله. حزب الله أيضا هو المدرسة التي تخرج من يعتقدون بولاية الفقيه ومن هم معبئين عقائديا وراء مشروع حزب الله. بعطيك تقديرات 22 مدرسة، يعني حوالي 100,000 عم بيتخرجوا من هذه المدارس اليوم وعم بيتربوا على التطرف والعنف وولاية الفقيه. هول أيضا مشروع حزب الله وهول أيضا جزء من هذا المشروع.
0: يعني عقيدة حزب الله أخطر من سلاحه
1: تبابا. العقيدة اللي اسمها ولاية الفقيه في أذهان أطفال حزب الله أخطر من السلاح الذي تراه في أيدي المقاتلين. هيدا السلاح إذا بقي وما انضرب بالمخازن أو ما أصبح خردة مع الوقت. لهيك عم بقلك العسكر بيخلص بكم يوم ويقال بعشر
0: أيام. بس عقيدة حزب الله.
1: بس عقيدة حزب الله بدك تشوف كيف تتعاطى معها من وزارة التربية من مجلس الوزراء المؤسسات الاجتماعية الرعاية الصحية اللي عملها حزب الله أيضا. لهيك الجواب مركب ويرتبط بمكان ما ببقاء أو عدم بقاء النظام في إيران. ولأنه بالنهاية حتى اللي بيبقى من مسلحي حزب الله إذا إجا أمر العمليات الإيراني بدهم يتحركوا. إذا ما فيهم يفتحوا حرب بإسرائيل فيهم يعملوا عمليات أمنية ويخربطوا الأمن بالداخل.
0: عندك خوف من عمليات أمنية في الداخل؟
1: ما بحياتي
0: للحزب؟
1: ما بحياتي كان عندي خوف ولا أنزلق إلى التهديد بالفتنة الأهلية إذا ما واجهنا عناصر حزب الله. عناصر حزب الله هم خارجون على الشرعية وعلى القانون، نواجههم بقوة الشرعية كما تواجه كل الدول المنظمات الخارجة عن الشرعية.
0: دكتور رح انتقل معك هلأ إلى فقرة بتوافق أو ما بتوافق انطلاقاً من بعض الجمل نقرأ يعني ونشوف رأيك فيها. الجملة الأولى: لا يزال نبيه بري ساحر الأرانب الذي يخرج من قبعته حيلاً كلما احتاج الحزب إلى ستارة تخفي ارتكاباته.
1: بعد الحزب بحاجة لنبيه بري لسحره للأخ الأكبر؟ نعم، بس بعده الرئيس نبيه بري ساحر؟ قطعا لا. أعتقد
0: انتهى السحر.
1: أعتقد حتى أن انقلب السحر على الساحر. وما عدنا بالفترة يلي يخرج الرئيس نبيه بري الحلول كالأرانب من القبعات.
0: لين قلب السحر على الرئيس نبيه بري؟
1: الظروف تغيرت، الأدوار المطلوبة لمستقبل الطائفة الشيعية ولمستقبل لبنان لا يستطيع أن يؤديها الرئيس نبيه بري.
0: جملة تانية: تراخي السلطة في حص السلاح ليس حنكة بل هو خنوع يرتدي قناع الحكمة.
1: أنا أوافق إلى حد بعيد مع ذلك، وأعتقد أنه السلطة يعني حسم، السلطة يعني هيبة، والسلطة يعني قوة الشرعية. لا تقبل السلطة لا تدوير الزوايا ولا تربيع الدوائر، وبالتالي
0: بس هي خايفة من الفتنة، خايفة من الحرب الأهلية.
1: لا، هيدا الترهيب وهيدا ذر الرماد في العيون يلي منستخدمه بصناعة الخوف في المجتمع. السلطة ما بتخاف، السلطة بتجير صناعة الخوف إذا كانت بدها تتفادى القرار الصعب وسياسة الحقيقة.
0: يعني برأيك اليوم الدولة أو السلطة
1: مسؤولة
0: تصدر الخوف إلى الناس؟ عم بتصدر الخوف؟
1: متعاونة بصناعة ما لا نتفق عليه. مواجهة حزب الله ليس حربا أهلية، مواجهة حزب الله ليست فتنة، مواجهة حزب الله ضرورة. يعني قبل ما يكون نزع سلاح حزب الله مطلب إسرائيلي، مطلب دولي، مطلب المجتمع الدولي أو شرط إعادة الإعمار. يا خي أنا ابن الطائفة الشيعية بدي أترشح على الانتخابات، بترشح بوجه حدا مدجج بالسلاح بحول أقليم الاقتراع لمناطق ساقطة عسكريا؟
0: يعني عم تدعو السلطة إلى أن تكون سلطة
1: حسب أمرها، تصدق حالة أنها سلطة.
0: تصدق
1: عم بدع السلطة لتصدق حالة أنها سلطة وتقوم بواجباتها كما يجب.
0: تصدق حالة حاليا ما أنا مصدقها
1: للأسف.
0: الجملة الثالثة: نعم للسلام ما دامت المقاومة مولودا إيرانيا ينمو على حساب لبنان.
1: بفصلهم تماما عن بعض. مع السلام طبعا كخيار استراتيجي وأخلاقي وسياسي للبنان. أنا بالنسبة لي بنظر لبلدي أولا وللمصلحة الوطنية العليا لدولتي، ولذلك أرى أن خيار السلام هو الخيار الاستراتيجي والسياسي الذي أتبناه بالكامل وأصل إليه اليوم قبل بكرة.
0: حتى في

0: سلام.
1: طبعا
0: أن تسير في هذا الخيار.
1: المفاوضات المباشرة وصولا إلى توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل حماية للبنان واستعادة لأراضيه والأسرى، ولتبدأ عجلة الاقتصاد والتنمية من الجنوب ولتعم كل لبنان. هيدي مصلحة الوطنية العليا، هيدا الهدف الأخلاقي والسياسي الأسمى يلي أسعى إلى تحقيقه. طبعا
0: جملة أخرى، التغيير طال الواجهة فقط يعني بالسلطة، ولبنان لا يزال يدار بمنطق دولة الثلاثي بري جنبلاط حزب الله.
1: هيدي الدولة العميقة يلي هي متمددة داخل مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والتربوية. أما الدولة تنتظم من خلال الدستور والقانون والقاعدة الحقوقية وعمل المؤسسات، وهيدي ما عم نشوفها حاليا بأداء السلطة السياسية، لا على مستوى السلطة التنفيذية ولا على مستوى السلطة التشريعية.
0: بعد الدولة العميقة أقوى من الدولة الحقيقية،
1: عم نشوف رواسبها بالأمن، عم نشوف مين أمر الأمن العام من شوي يشتغل عكس السلطة السياسية، مين هلأ عم يرعى داخل المدرسة الرسمية يبعث حزب الله أساتذته يعلمه التربية الدينية حسب ما بقر المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران. اليوم حزب الله متغلل داخل المدرسة الرسمية على عين وزارة التربية والمركز التربوي يلي ما عم يتحركوا بهذا الاتجاه. هون أعطيتك مثلين بالأمن وبالتربية، وقص على ذلك في
0: يعني
1: القضاء.
0: يعني بكل الحالات في نوع من أنواع الاستسلام عند السلطة،
1: في تغول لحزب الله على جثة الدولة اللبنانية، وفي مثل ما قلنا مسؤوليات تقع على عاتق من هم في قمرة القيادة ما عم يلعبوها مزبوط، ومش مصدقين حالهم بالأدوار والوظائف يلي بدهم يلعبوها. وهون كأنه في ممارسات، إذا بيسمح للوقت كمان، بعجالة قطعة. كل قائد جيش بس يوصل بصير بيراودوا حلم رئاسة الجمهورية، كل رئيس جمهورية بس يوصل بيراودوا حلم الزعامة والمسيحية، وبالتالي بمكان ما بتلاقي هذه الأدوار لا تنتظم حسب ما يقره الدستور.
0: شوف هيا أكل قائد جيش، برأيك مواقفه لقائد جيش تنطلق من رغبة دفينة في الوصول إلى قصب عبدة؟
1: وإلا كيف بفهم البيانات اللي أحيانا بتصدر عن قيادة الجيش وهي بيانات سياسية فيها بعض سياسي وفيها تقدير موقف وبيعطوا آراء؟ قيادة الجيش تنفذ ماذا؟ قرارات السلطة السياسية، مش بتستنسب وهون بتعطي باس لهيدا الفريق السياسي وهون بتذكر
0: يعني
1: قيادة الجيش.
0: العماد رودولف هيكل صار مسترئس.
1: بدي جاوبك بحادثة لما انعقد مجلس الوزراء وكان وزير الدفاع اخذ على خاطره وما راح شارك بمجلس الوزراء. بيطلع قائد الجيش على اليرزي بيعمل مجلس عسكري عند وزير الدفاع بنفس الوقت يلي منعقد فيه مجلس الوزراء ومطلوب من وزير الدفاع يكون حاضر فيه. لا، عم نلاحظ
0: عم يضرب المؤسسات بهذا التصرف.
1: طبعا اليوم في عمل بدها تأديه قيادة الجيش يلي منكنلها كل تقدير واحترام، ونحن ما بيكون عنا أمل بالعودة إلى مشروع الدولة في لبنان إلا بالركون إلى المؤسسة العسكرية ودور الرئيسي في استعادة أدوار الدولة سيما في الدفاع والأمن. بس القرارات وما يصدر عن قيادة الجيش سيما فيما يخص الموقف السياسي مش بوقتها ومش بمحلها، ومش هيدا اللي بنتظره من قائد الجيش.
0: الجملة الأخيرة، الحوثيون أوضح دليل على أن سموم إيران تتمدد حيث تمتد الأزرع.
1: إيه طبعا، دور تخريبي كامل يقوم به حقيقة الحوثيين، وعلى فكرة غب الطلب وعم بيتحركوا على الساعة الإيرانية. يعني بس إيران بطل فيها تحرك حزب الله اليوم لمئة ألف حساب محرك الحوثيين، ولا انتظاراتها صاروا من الحوثيين أكتر من انتظارها.
0: برأيك صار رهانة أكبر على الحوثيين من رهانة على حزب الله؟
1: يعني إذا الحوثيين وحزب الله عم يتنافسوا مين درة تاج التوسع الإيراني في المنطقة، أنا لا بدي هول ولا بدي هوليك.
0: إيه بس اليوم صاروا الحوثيين هن درة التاج برأيك؟
1: عم يشتغلوا دور تخريبي. نحن أعطينا تعبير درة التاج بس
0: هن تعبيرنا
1: منه العكس تماما، لأنه يعني هن هلأ حقيقة عم بيقوموا بنفس الدور التخريبي اللي كان عم بيقوم فيه حزب الله، أي على جثة الدولة الوطنية.

0: الوطنية في اليمن ويعيث بالأمن الوطني لكل المنطقة وعلاقاتها بين دولها، خدمة لشو؟ خدمة لمشروع عابر للحدود السياسية لهذه الدول على جثة هذه الدول ومصالحها، ولا يخدم سوى أجندة التوسع الإيراني في المنطقة.
1: طيب، وصلت معك هلأ إلى الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. بدي أسألك عن بعض الشخصيات ورأيك فيها. الشخصية الأولى السيد حسن الصلة، برأيك لو كان اليوم ما زال على قيد الحياة، هل كان يقول لو كنت أعلم؟
0: يعني صار يلي لا يعلم السيد حسن نصر الله كتير، إذا بدنا نقيس على مستوى تجربته في
1: 2006
0: حقيقة، يعني من حرب لحرب. يعني أنا هون توصيفي يختلف تماما، ولا أرى في شخصية السيد حسن نصر الله ما يمكن أن يعني تلجأ إليها الطائفة الشيعية في مكان ما لتقول أنه لعب الدور كان ممكن أنه يخدم مستقبله، لا بل كان دوره جدا تخريبي من حرب إلى حرب. طب 2006 دمر البلد لحتى يستعيد 2 أسرى، واحد منهم رجع انقتل بسوريا، وقال من بعدها جملته الشهيرة اللي تفضلت وذكرتنا فيها، لو كنت أعلم. لو عنا 10 مقاتلين بسوريا رح يصيروا 20، لو عنا 1000 رح يصيروا 2000. هيدا كمان اللي عمله واللي قاله بسوريا، ولحتى يحول كل الرأي العام الشيعي لن تصبى زينب مرتين. مات 4000 شيعي بسوريا، هلأ خليفته نعيم قاسم عم بيقول ما عنده مشكل يقعد مع أحمد الشرع. لو عاد السيد حسن نصر الله اليوم وقلنا له لو كنت تعلم يا سيد إنه خليفتك بده يقعد مع أحمد الشرع، شو بتقول لثلاث 4000 عيلة يلي ماتوا شبابة بسوريا دفاعا عن نظام الأسد البائد؟
1: إذن برأيك منه نقطة مضيئة بتاريخ الشيعة،
0: سبب كوارث يلي حلت على الطائفة الشيعية تفصيلا السيد حسن نصر الله، وعموما كل مشروع حزب الله يلي ما جيب إلا الويلات والدمار للطائفة الشيعية وللبنان ككل.
1: الشيخ نعيم قاسم هل أداؤه مختلف؟
0: الله يعينه، عنده أداء الشيخ
1: ما عنده أداء
0: نعيم قاسم، يعني كان يكتبوا له الكلمة ويقراها وتسبق الأحداث لما يحين وقت هيدي الكلمة. الشيخ نعيم قاسم بيلبق على اللي بقي من حزب الله في هذه الفترة، على أمل ألا يبقى حقيقة من حزب الله شيء، لا من مشروعه السياسي ولا من مشروعه التربوي ولا من مشروعه الاقتصادي والمالي يلي ما خدم الطائفة الشيعية، لا بل أوهم بفائض القوة وبالقداسة المزيفة يلي غلف فيها مشروعه السياسي.
1: هو برأيك حزب الله أوهم أو حتى هو كان موهوم؟
0: الاثنين، لأنه بس تصير بدائرة
1: الأوهام
0: خلص ما بتعود مصدق بالنهاية شو عم بصير.
1: طيب، العماد رودولف هيكل، هناك من يشبهه بفؤاد شاب جديد، هل تجد فيه فؤاد شاب جديد؟
0: قطعا لا. وأعتقد أن يعني ما أسلفنا وقلناه عن أداء المؤسسة العسكرية كان من الممكن أن يتفادى حدوث كتير مأساة نحن عشناها. يعني مذكرين اللي صدر عن قيادة الجيش عن خلو المناطق جنوب الليطاني من الأسلحة، وشوي رجعنا شفنا كل يلي حصل، وعم نشوف يعني البيانات بالنكهة السياسية الصادرة عن قيادة الجيش. أعتقد مش هيدا الأداء يلي نحن مننظر من خلاله للمؤسسة العسكرية من باب خلاص،
1: يعني أداء القيادة العسكرية اليوم منه سليم،
0: غير مقنع،
1: غير مقنع
0: طبعا،
1: وغير سليم،
0: وغير سليم ودون المسؤوليات التي حقيقة تطلع فيها القيادة العسكرية في مراحل حرجة كالتي نمر فيها اليوم، واللي الهم الأساسي فيها هو هم عسكري وأمني.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون، إذا بدك تقله كلمة شو بتقله؟
0: في كلام أكتر من المواقف، في نوايا إيجابية أكتر من الأفعال، في مستشارين بالقصر وفي القصر وفي يعني كل هذا الالتباس حقيقة. في بس يكون عم بينادي بمشروع الدولي يكون على قاعدة المؤسسات في هذه الدولة.
1: وإذا بدك تقول كلمة لرئيس نواف سلام
0: على مستوى أيضا يعني انتظاراتنا، قلت لك أنه في أداء محبط بكتير مطارح، أعطيتك التعيينات، أعطيتك الوزارات يلي كمان بالتربية وحدة منا اللي عم بصير فيها كوارث، ومجلس الوزراء هو اللي بيقدر انه يحكي من خلاله رئيس الحكومة مع الوزيرة. شفنا ايضا كل الباسات يلي ما بيخدموا حقيقة مشروع استعادة الدولة يلي نادوا عليه. يعني خيبتنا من هالحكم استاذ وليد أكثر بكتير من الكلام يلي ممكن نقوله لمن هم في موقع القرار.
1: السلطة الجديدة شكلت لك هلأ صارت خيبة؟
0: في مسلسل خيبات عم نشوفه حقيقة، وعم يدفعني لإني شوف أنه مشكلتنا في من هم في مواقع القرار أكثر مما هي مشكلات في السياسة، أكثر مما هي مشكلات في التربية أو في الاقتصاد أو في المال. إنها مشكلة في من هم في مواقع القرار، في النخب يلي يتصدون للمسؤولية وبالنهاية عم بيقوموا بأداء مخزي ومحبط.
1: آخر سؤال بدي أسألك عن المومنتوم الدولي ككيان، هل برأيك خسرنا هذا المومنتوم الدولي؟
0: شوف مومنتوم الدولي نحن منلاقيه إنه لحظة مؤاتية، بس هيدي بتتشكل على قاعدة تحقيق أجندات الدول الكبرى في المنطقة. يعني اليوم ما اجت الولايات المتحدة الأمريكية وقالت للبنان كرمال عيونكم يا لبنانية بدنا نعملكم كذا وكذا. شافت انه مصلحتها بالمنطقة بتمر عبر السلام في لبنان، وبتمر عبر أجندة استعادة الدولة وليس توكيل لبنان لإيران كما حصل في السابق، أو للنظام السوري أو لحزب الله. كان علينا أن نغتنم هذه الفرصة ونرى أن الأجندة الأمريكية في المنطقة تتوافق مع مصلحتنا كلبنانيين، ونلاقي وين فينا نلاقي هالمشتركات ونشتغل عليها. بس أمريكا ما رح تكون ناطرتنا، يعني إذا شافت مصلحتنا
1: يعني خايف أنه نخسر المومنتوم.
0: ده احنا فنانين بتضييع الفرص، وبالسابق وجر استاذ وليد كان في كتير فرص ذهبية أتيحت للبنان وللبنانيين، والمسؤولين في مواقع القرار خسروها. إن شاء الله ما تفوتنا هيدي الفرصة، وننتظر وين ممكن نحقق مصلحة بلادنا على أجندة صناع القرار في المنطقة.
1: دكتور خليفة بدي أتشكرك على هذا اللقاء.
0: شكرا لاستضافتك.
1: كمان بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: نشير بالختام إلى إمكان إعادة متابعة هالحلقة من الحكي يوصل بالصوت والصورة عبر صفحة الصوت كل لبنان على فيسبوك ويوتيوب.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: الرابعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في جديد الميدانيات، جنوباً أفيد بدوي تفجير كبير في محيط الطيب دير سريان، في وقت أغار طيران الحربي الإسرائيلي على واد بين فرون والغندوري متسبباً بحريق كبير بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات باتجاه المنصوري وبيت يحون. وفيما لم يغب الطيران الحربي الإسرائيلي عن أجواء الجنوب والبقاع اليوم، نفذ تحليقاً أيضاً مسيراً على مستوى منخفض فوق بيروت. أشار التيار الوطني الحر إلى أنه شارك في احتفال اليوم الوطني السعودي، وأكد أهمية العلاقات التاريخية والإيجابية بين لبنان والمملكة بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين. أشار السفير الأمريكي لدى بكين إلى أن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن أي مساعدة تقدمها الصين لإيران تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، مشددا على أن الولايات المتحدة والصين متفقتان على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. حذر البابا لون 14 من سباق التسلح وانتشار الأسلحة النووية، ومن الاعتقاد بأن امتلاك الأسلحة النووية يشكل ضمانة دائمة للأمن، داعيا إلى الحد من الأسلحة النووية والعمل من أجل نزع السلاح ضمن آليات رقابة فعالة. البابا دعا العالم أجمع إلى عدم التعامل بلا مبالاة مع المعاناة التي تسببها آفة الحرب، كما طلب من فرنسا الدفاع عن السلام والتعددية. الخبر الأخير، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاجتماع مع الرئيس الصيني كان مثمرا للغاية، وأعلن عن أمور هائلة ستحدث بين الولايات المتحدة والصين. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: تبرد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

برحب فيكم بحلقة جديدة من Little Choices، خيارات صغيرة. معكم نورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم، وعم بيرفقني اليوم أحسن مخرج سابيو بوسعب. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. بس لو كنتوا هون بتشوفوا قدي في beautiful vibes, beautiful intentions. وينكن انتوا؟ وينكن هلأ؟ محضرين حالكن للويك أند، لكل اللي على الطريق وعم بتسوقوا. بس بدي أعرف behind the wheel اليوم مين فيه؟ مين اللي سايق اليوم؟ مين في behind the wheel؟ فأنا بدي أقلكن شغلة، كتير أوقات بحياتنا منلاحظ أنه يي أنا عم كون أوكي، everything is fine, everything is perfect، وفجأة بلاقي حالي عم snapping كارلا كأنه حدا تاني. فما عم بعرف do I have multiple personalities، يعني كأنه أنا عم حس أنه عندي كذا شخصية. فأنا بجي بقول لا، ما عندنا كذا شخصية. بس كتير أوقات بحياتنا مين اللي بيكون behind the wheel؟ بيكون في behind the wheel the little child، هيدا الولد الصغير اللي جواتنا بيكون هو وراء المقود. فمشان هيك عم بقولكم مين هلأ اللي سايق بيناتكم؟ لازم واحد هيك ينتبه مين هلأ عم بيسوق. مين لما يكون the little child هو يلي عم بيسوق نكون نحن حاسين؟ ليه؟ لأنه the little child بيكون هيدا هو يلي اخد على خاطره بسرعة، يلي بيحزن بسرعة، بينجرح بسرعة. هيدول الوونز اللي موجودين. بس أوقات لا، مين يلي بيكون وراء المقود behind the wheel؟ بيكون فيه the ego. كلنا نحن منحب هيك نقول لا أي ego، أنا ما عندي ego. كلنا عنا ego. Ego is a protection and it's okay. لما الإيغو يكون هو behind the wheel هون كمان في خطر، لأنه أنا بكون ما بدي أقبل كلمة من حدا، بكون عم نبش وعم شوف مين عم بيهتني، مين عم بيوطيني، وأنا هون لحتى أهجم ولحتى دافع. هيدا الإيغو بيكون هو behind the wheel عادي. بس أوقات ببقى أنا هيك عم بحس حالي مرتاحة، ببقى عم بحس حالي فخورة بحالي، ببقى حس حالي هيك in my center، ببقى عم لاحظ إنه شو ما يعملوا حوالي ما عم بيأثر، عم بحب كيف عم كون، كيف هيك ما عم بعمل ردات فعل، عم بتجاوب مع السيتويشن. عرفتوا هيدي جاكبوت. أوقات بتصير. مين بيكون وراء المقود؟ شو يا سافيو مين بيكون وراء المقود؟ بيكون يلي behind the wheel هو the higher self. صدقوني حتى لو مش شغلين على حالنا ومش عاملين personal development، أوقات كتير نحنا we can tap into this part of us. يعني فينا نلاقي هيدا البارت الأسمى يلي جواتنا، هيدا البارت الأسمى يلي جواتنا بيقدر يكون the witness، بيقدر يتفرج على situation هي وعم بتصير، بيقدر يعمل هيك ردات فعل خفيفة، بيكون عم بيتجاوب مع اللي عم بصير. ونحن منحبه لهيدا الإحساس لأنه بيخلينا نحس أنه نحن we are in control of our life. فأنا بدي لكم اليوم it's the weekend، okay feel good Friday، يلا الكل عم يتحضر. بس السؤال هو وين ما عم روح وين ما عم بجي، خليني أسأل حالي هيدا السؤال: Who is behind the wheel today؟ لكل حدا هلأ عم بيتسمع لنا وأصدقاء البرنامج صاروا يعرفوا كتير منيح، أنا بدي لكم ضروري ضروري نفهم إنه we can take ourselves to another level بالحياة. كتير مهم إني أفهم في أنا at any point at any stage إني أنا شقلي بالأمور بحياتي. إذا أنا اليوم عم بتسمع عم بقول يا ريت أوقات كارلا هيك بحب اللي عم تحكيه، بحب إنه أنا كمان يطلع لي هيدا الشيء اللي أنت عم بتقوليه، كيف بعمل؟ بحس إنه impossible. إذا مرة واحدة رح أسمع لحديث ووعي هيدا الشيء جواتي يمكن ما أقدر أغير كتير إشياء. بس تعرفوا إذا بدكن تغيروا مزبوط لازم تتعرضوا لهيدا الحديث مرة ورا مرة ورا مرة. وكيف بقدر أنا أعمل هيدا الشيء إذا ما عندي أكسي؟ إذا أنا اليوم ما بدي استشير وما بدي حط وقت وما بدي حط طاقة لحتى روح شوف حدا عن جد يقدر يساعدني بكم سيانس، على القليلة فيني أنا أتسمع لفيديوهات. مشان هيك أنا بدي لكم إذا عم بتحبوا هيدا الحديث This is what I do، هيدا اللي أنا بعمله صبح ظهر وعشية، غير أنه أنا بالكابينة عندي بكون عم شوف my clients، بكون عم حضر لفيديوهات بيقدروا يساعدوا الناس يلي رح يتسمعوا. فإذن فيكن تعملوا لي إذا بدكن فولو على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش. رح تشوفوا إنه في فيديوهات رح يساعدوكن عن جد هالقد تاخدوا حالكن to another level in life. هلأ
عم بتسوقي بيوتيفول ماما سيتا سيدي العزيز، عم بتصف وصلت عم بتقول يا الله عن جد كان عبالي شوف يور سيجمنتس اليوم شو كارلا. بدي لكم هاي الحلقه كلها سوا، ترجعوا فيكم تلاقوها على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. فيكم تفوتوا تشوفوا كمان حلقات قديمة. عن جد حلو ننبسط شوي بحياتنا، فيها صعوبات ايه، فيها طلعات، فيها نزلات، فيها تحديات، ما حدا قال لأ، نحنا مش بلالالاند ولا بدلوجن، بس بين الضربة والضربة في هيك تكتين فينا ناخد فيه النفس. بس إذا أنا مني واعي لهيدا الموضوع هالتكتين كمان رح يروحوا وما رح أعرف طعم النفس نهائيا، وساعتها لما يجي الوقت لحتى أقول باي أريفيديرتشي تشاو رح أقول إنه كيف وين حياتي وين لوين راحت. وهيدا هو الخوف باي دوي من الموت، هي الحياة اللي ما نعيشت. شو بتكون بهيدا الحديث، شو بتكون بالموت؟ Let's go to our first segment for today. Can I ask you a personal question؟

I ask you a personal question, سيدي العزيز. هل ترى فيني أسألك سؤال شوي شخصي؟ والسؤال هو اليوم للاثنين، للرجل والامرأة. بدي شوف الفوكس تبعنا على شو عم بيكون أكتر. الفوكس تبعنا عم بيكون على إنه نحنا نعمل بس إدارة لحياتنا، ولا نحنا عم نقدر نخلق الحياة اللي نحنا بدنا إياها. Am I only managing my life or am I creating the life that I want؟ بس إذا بدكن أخدها step deeper كمان، فيني أقول بأي لحظة يا هل ترى beautiful mama sita حسيت إنه وقفت هيدي الحياة بالطريقة اللي أنت بدك إياها؟ وين بأي لحظة غرقتي بأنه أنت بس هلأ عم تعمل إدارة لحياة عم تطلع عليها منا كل هالقد ساتيسفاينج لإليك، بس يلا you are managing؟ وين حسيت أنه انسحبت السجادة من تحت إجريك وبطلت أنت هيدي الست اللي عم تطلع وتقول أنا عم بخلق اللي أنا بدي إياه بحياتي؟ بأي لحظة هيدا هو السؤال لهالأسبوع. كتير في ناس منتفرج عليهم منشوف منطلع هيك من برا منقول واو هالست أو هالرجل قدي قدرين هالقد يلحقوا، قدي قدرين يعالجوا الأمور بالبيت، الفواتير عم يندفعوا، الولاد ماشي حالهم، في حدا عم بيمشيهم على الأصول، هالشخص عم بيحل المشاكل، في مصاعب عم يتخطوها، عم بيقدروا يهندسوا الأمور، عم بيلحقوا إنه يحلوا الخلافات والمشاكل. ونحن من برا عم نتفرج عم بتقول this is so good. بس أنا بدي أقولكم لما شوي صغيرة هيك وي زوم إن منفوت لجوا منشوف إذا هيدا الشخص لما يحط هيك راسه على الكوسان بالليل إذا هو سعيد ولا لا. لأنه إذا أنا كل شيء عم بعمله هو إدارة، أنا at the end of the day رح كون عم بحس إنه أنا عم بقدر أخلق توازن، أنا عم بقدر أخلق شوية security and certainty، بس ما في satisfaction. أنا ما رح كون مرتاحة غير لما أنا أقول لحالي I want to create something. وهون هو أنا مش شو اللي مطلوب مني، مش شو الأمور اللي أنا لازم حلها، أوكي؟ في كمان شي تاني أنا بدي أسأله، هو حلوين وهو ده لازم وضروري، بس بدي أسأل كمان أنا شو اللي بدي إيه؟ شو اللي أنا بدي إيه؟ شو اللي أنا بدي أخلقه؟ إذا أنا ما بسأل هيدا السؤال رح يقطع العمر، ورح كون من الناس اللي بيطلعوا بيقولوا أنا عملت كل شيء صح وقدرت كون كأم موجودة لعائلتي لولادي، زوجة ماشي حالي، أم ماشي حالي من دون perfection، بس أنا عم بتطلع عم بقول أنه أنا ضحيت وصلابت حالي، ما في نكهة، وبزعل بعدين من شريك حياتي من ولادي، بصير بطلب منهم وبطلب منهم، بيطلع عندي مرارة وأوقات كمان حقد، لحتى ما كون من هودول، بس لحتى نلفت النظر وين أنا اليوم I can create. I can create معناتها أنا مش بس عم بركض ورا الأمور اللي أنا لازم عالجها بيومياتي. شفتون هودول اللي أنا لازم أعملون؟ إذا أنا I want to create, listen carefully، يلي بدي أعمله هو to infuse my daily routine with my dreams and my aspirations. يعني أنا كل شي بدي أعمله اليوم on daily basis في شي أنا عم بنتبه له كتير منيح moment to moment منتبهها. وين أنا متكأن واحد أخذ إبرة وعم يعمل إبرة صغيرة لهالروتين تبع كل يوم، إلا ما مرق شيء أنا بحبه، إلا ما أنا خصص وقت صغير لشيء ممكن أنا إذا بداوم فيه رح يرجع يوصلني لأمور حلوة. وين أنا عم بخلق توازن كتير حلو بين شيء أنا واجباتي مسؤولياتي تجاه عائلتي والشيء اللي أنا حبي أخلقه، يمكن مش عائلتي يمكن شغلة، بس كمان بنفس الوقت I am creating. It's so so beautiful to create. فكروا فيها وين أنا I'm only responding to reality، لأنه أنا if I'm only responding to reality هي إدارة، شو يلي لازم أنا أهتم فيه هي إدارة، إدارة بتقول شو يلي لازم أنا أهتم فيه، I'm responding to reality. شوفوا الفرق. وإذا أنا I'm creating عم بخلق شي بحياتي، شو يلي أنا حابة عمره، هي في فرق كتير كبير بين الاثنين. هون I'm infusing it with my dreams and aspiration. تعرف شو اللي بيخوفني؟ لما أنا هويتي كلها سوا تصير الواجبات والمسؤوليات وإدارة هالحياة يلي أنا عندي إياها. إذا صارت هويتي كتير رح يصير أصعب لإلي إني أنا انتبه إنه في شي غلط عم بيصير. بس عن جد هلأ أنا بدي أقبل هيك إنه أنا أنجأ ملحقة إني أنا عالج، عم بسمعكم لهون، أنا أنجأ ملحقة عاليش كارلا، أنا أنجأ عم لحق أعمل إدارة. بس أنا بدي أقلكن تسألوا حالكن ليش شخص ممكن يوصل لهيدا المطرح؟ ليه أنا بدي أكون هيدا الشخص اللي أنجأ
عم لحق عالج الأمور بعائلتي، أنا خلص ما عم بقدر أخذ نفس. أولا نحن يمكن نكون بسيرفايفل، أنجد كارلا ليكي، أنا من مشكل لمشكل، من مصيبة لمصيبة بحياتي، ما في security uncertainty، في أمراض، يا شريك حياتي عطول مريض، يا في mental health problem، يا في abuse، في إساءة بعائلتي، في كتير هموم، في مشاكل مادية كتير كبيرة كارلا، ما بلحق أطلع من ضربة برجع بنزل بضربة تانية، فأنا بهيدا المطرح I'm only surviving. فالنيرفس سيستم تبعيك إذا أنت كنت هون أكيد رح يقول كارلا أي creation، ما أنا أنجأ ملحقة to survive. فهذا سبب إذا بتسألوا حالكم عن جد ليه الواحد ممكن يضيع حياته. بعدين أوقات المسؤولية اللي نحن حاملينها بتبقى حجة كتير حلوة، لأنه أنا اليوم إذا حدا عم يطلب مني أشياء تكون موجودة بين أصحابي وظهرات، أو أنه أنا أنبسط بحياتي، فإذا أنا حاملة كتير مسؤوليات فيها تكون أجمل حجة لما أنا أقول لا أنا مسؤوليتي كتير كبيرة، حدا رح يستنظر مني شي بقى مزبوط ولا لا؟ فمسؤولية كتير كبيرة بتخليني أنه أنا بعيد وأهرب. كمان أوقات الأكسبتنس، شخص بيقول أنه ليكي كارلا أنا عندي أكسبتنس بالحياة، طب أنا بدي أقلكن شي، أنا ممكن يكون عندي أكسبتنس، الأكسبتنس ما بدي أخلطها بالسرندر بإني أنا استسلم. كيف بعرف الأكسبتنس شو بتقول؟ الأكسبتنس بتقول هاي حقيقتي بقبلها أنا، بس شو في بعد شغلات صغيرة فيني أعملها؟ والسرندر والاستسلام بيقول هاي حقيقتي، شو بدي كاني أعمل؟ هاي حقيقتي، مش طالع بإيدي ولا شيء. عم بتشوفوا الفرق؟ اللي بيخوفني كمان شو اللي بيخلي الشخص ما يكون عم يعمل creation لشي بحياته، هو لما فكر إنه I'm gonna disappoint the people around me، شريك حياتي هيك معود علي، إذا أنا بعمل غير هيك قدي بدي أفقسه، قدي بدي زعلهم، إذا أنا بدي أركض ورا شيء أنا كمان بدي، عرفتوا كيف؟ فهيدا أكبر من الخوف من الفشل، إني أنا I don't to disappoint so it's the belonging، عرفتوا؟ بضحي باللي أنا بدي إياه كرمال البيلونجينج. المألوف إنه كارلا ولا مرة فكرت فيها، أنت من وين جبت هالسؤال؟ هيدا مألوف لإلي، إني أنا إيه شو لكان مثل كمباوند عايشين فيه، عم نعالج نعالج نعالج، يلا يلا إدارة إدارة إدارة، ما بصدق كيف يصير آخر النهار بنام and then the second day the same thing will start all over again. فرحي الوحيد بالدنيا هو بس فرح عائلتي، يعني أنا بسأل شخص شو اللي بيفرحك؟ بدي بس ولادي يكونوا سعيدين، بدي بس جوزي يكون منيح، بدي إياهم بس يكونوا بصحة منيحة، ما بدي ولا شيء لألي. منفكر حالنا أنه حدا رح يركب نشان على صدرنا، خلاص قديمة قديمة، أنا اليوم بدي أهتم بحالي، أعمل قصص صغيرة بتبسطني لحتى يكون عندي نفس كون موجودة للناس اللي أنا بحبهم، ما بدي بقى أكون هيدا اللي أنا ضحيت وكلها مرارة وبدي أرجع أتوقع منهم يرجعوا يعطوني يعطوني يعطوني لأن أنا كتير ضحيت. ما بحب هيدا المونتاليتي صراحة، أنا بحب التوازن، بعمل إدارة وموجودة وبقوة كمان، بس كمان موجودة للبنت الصغيرة اللي جواتي. الطريقة الوحيدة لحتى أنا أوصل لمحل بحياتي أطلع لورا أقول إيه أنا كمان أطلع لي the sweetness of the emotion of life. أوكي؟ so, نحن عم نفكر بهالطريقة ولا لا؟ المهم أنا يكون عندي فرق ميز بهالدنيا، أنه أنا ناطرة أني أنا أكون ready كرمال بلش إخلق اللي بدي إياه، ولا أنا عم بتحجج؟ هاي كتير ضرورية، لأنه في ناس بيقولوا كارلا أنا I'm just waiting to be ready it's not the right time هلأ. فأنا بقلكن لا، ما بدي أنطر وأضحك على حالي لما يكبروا الأولاد لما القصص تكون أسهل، don't do that، لأنه ولا مرة رح يكون الوقت مناسب. فكروا فيها إذا قدرين تاخدوا خطوات لحتى تغيروا هيدا الشيء. أنا بقلكن لحتى بس سكر هالسيجمنت، في مواسم بهالدنيا، أنا بآمن بهيدا الشيء، في موسم وين أنا بكون فيه بيرفو ماماسيتا لازم أهتم يمكن بمريض، في موسم وين أنا لازم أكون أم وهالقد أنا عم بهتم ببيبي، في موسم وين يمكن شريك حياتي وقع وقشط أنا لازم أشتغل وسانده، وفي موسم بالحياة وين بدي ضلني واعي أنا وين بي هيدا الموسم بعرف أنا كمان to infuse it. أوكي؟ ازرع بأيامي بعوايدي بهالروتين اللي أنا عندي قصص صغيرة ممكن تعطيني لإلي أنا كمان نكهة لحياتي لحتى كمان أنا أعلم اللي حوالي كيف هيدا الحياة بتنعش. يلا خلينا نشوف سافيو شو محضرنا هيك a surprise. بعدين don't go anywhere don't touch that dial لأنه we have segment number 2 the honeymoon is over. بس بدي شوف سافيو كيف هيدا يطلع

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز خيارات صغيرة معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان واكيم. شوفوا كيف هالدنيا كلها سوا موجودة لإلنا، كل حدا منا experiencing it in a different way. بأي موسم انت بيفهم ماسيتا خدي قرار، وانت سيدي العزيز بأي موسم. أوقات كتير نحنا وبقلب الموسم بدنا نعمل effort لحتى نحنا كمان نقدر نبتسم. ما بدي أنطر إنه الوقت يكون مناسب، ولا مرة الوقت بدي يكون مناسب، أنا بدي خلي الوقت يكون مناسب. وهون بليتل تشويسز لحتى نحنا ناخد سمول تيبس، شغلة كتير صغيرة أوقات ممكن تعمل فرق كتير كبير. لكل حدا حابب يعمل فرق صغير بحياته، أنا بقلكن عملوا لي فولو على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش. وبعد بقلكن كل الفقرات تبع ليتل تشويسز فيكن تلاقون على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. Let's go together to our second segment. The honeymoon is over. خلص شهر العسل.

The honeymoon is over. خلص شهر العسل. بس حذروا شو؟ في شي تاني بلش. ما نخاف. اللي بلش هو choice. الخيار اللي أنا عندي إياه اللي بيقول خليني أركز شوي صغيرة. الأرمونات راحوا. والسن لوف خلص راح. حب الشمس هيدا اللي بيخلينا هيك كلنا سوا مدري كيف. وهلأ صار في مون لوف. خافيت بس عميق. وهون في خيار عندي. أني أنا أقول خلقت شيء أنا هيك بدي أتخلى عنه، بدي أتركه وروح وأمشي، ولا فيني أنا ركز بمحلات، ركز هيدا شريك الحياة، شوف شو القصص اللي أنا حبيتهم فيه وأنا هلأ نسيت. وإذا في أغلاط، إذا الأغلاط بيقدروا يتصلحوا، ما خاف أني أنا أتعلم، ما خاف أني أنا سقف حالي. أوقات نستسلم كتير بسرعة بيكون ما في لزوم، وأوقات لا لازم نستسلم والهانيمون يكون أوفر ونقول باي باي، والديفورس بيكون عن جد أجمل نعمة. مش دايما، ما بدي أستعجل، بدي أخذ وقتي لحتى أشوف شو القرار الصح للكابل تبعولي. اليوم بدي هانيمون إز أوفر بدي أقلكن عن كابل. تخيلوا أنتو قدامكن لهيدا الكابل وين هي عملت قرار كتير كبير أنه تلحقوا على آخر الدنيا. بتعرفوا هلأ صاروا الشباب ثلاث ارباعهم بيشتغلوا برا، وهالست وهالصبية مضطرة تترك وراها كتير أمور وكتير ناس وكتير قصص وحياة وهوية وشغل. بديكن تطلعوا فيها هي قاعدة معه، الواحد بيقول إنه خلص لقيت حدا تحبه تكون معه تعمل عائلة. إيه أكيد، بس ما حدا بيفكر بالتمن وبشو هالكابل ممكن إنه يقطع. الكل رح يقطع بهيك شيء؟ لا، بس ممكن إنه هيدا الشيء يصير. فمنلاقيها إنه غضبانة وغضبها عم بيطلع كتير بسرعة، وفي صريخ وفي عيط، وهو منه طايق وما عم بيفهم شو عم بيصير معه. ما نحن أخدين بعدنا عن حب وبعدنا جداد، ما صرنا سنتين مجوزين، ليه عم تغضب هيك؟ أنا ما عم بقدر أفهم ليه ردت فعلها عم بيكونوا هالقد قوية. أنا بدي أقلكن شيء، أوقات كتير الغضب بيكون ماسك لأحاسيس دفينة غير. فممكن هيدي الصبية يكون عندها أحاسيس غير الغضب، بس أسهل لها أنه تطلعهم لبرا بطريقة غضب. ممكن يكون عندها خوف كتير كبير، ممكن يكون عندها حداد، ممكن يكون عندها ندم، ممكن يكون عندها كتير قصص، ممكن تكون wounded ما عم تقدر تعرف إذا هيدا الخيار اللي هي عملته صح ولا غلط، تسرعت فيه ولا ما تسرعت فيه. منا قادرة تشوف بوضوح، مشان هيك بيطلع الغضب. منا قادرة تعرف يعني أنا حبيته إيه، بس يا هل ترى هيدا القرار كان صح؟ لأنه أنا دفعت حقه كتير غالي. هو شو دفع؟ ما هو قاعد بين حبايبه وأهله. أنا دفعت كتير غالي لأنه تركت وراي هويتي، روحي، حياتي كلها، أهلي، شغلي، أصحابي، كياني، كل شيء أنا بعرفه، كل شيء أنا معود عليه. وأنا هون بهيدا المطرح وين جيت وتركت كل شيء، رح يعرف يحميني؟ رح يعرف يحسسني أنه أنا تمينة لإله؟ طب أنا هون بين أهله، كيف بدي أتأقلم معهم؟ ما بعرف، ما عم بعرف شو يلي عم بيصيبني. كيف أنا عملت هيدا القرار؟ كيف أنا؟ يا هل ترى أنا تسرعت؟ أنا خايفة، أنا عتلاني هم. تنيناتهم رح يكونوا ضايعين. It's a high cost decision. High cost decision عملته هي شجاعة، بس يمكن بتكتها ما حدا وعيها أو ما حدا حضرها لهالنقلة النوعية اللي هي بدها تعملها. الخوف إنه أنا أكون عاملة شي غلط. فبدال ما تقول خايفة، بدل ما تقول أنا خايفة شو رح يصير معي هون، أنا مشتاقة لأهلي، مشتاقة لحياتي، مشتاقة لكون بمطرح كان عندي فيه significance، مشتاقة أكون بمطرح وين أنا كنت حس حالي special unique مهمة. ما عم تعرف تقولون هدول كلهم. اللي عم بيطلع معه هو الغضب. أسهل أوقات لقلنا نحن نطلع الغضب، تعرفوا تستغربوا يمكن، نحن لما نكون vulnerable وحسين حالنا ضعاف صعب لقلنا نحكي عن هيدا الموضوع، نستحي، بيكون في شيم. أسهل لقلنا نحكي بالغضب لأنه الغضب بيضل فيه باور. هون بدي ألفت لكم نظركم لشي كتير مهم. في دين برقبة هالشاب يلي أخدها لهالبنت وسفرها هالقد بعيد. نقطة كتير مهمة ما مننتبه لها، حجم التضحية هاي يلي هي عم تعملها ممكن يصير على السكت دين. شوفوا هيدي البنوت، هيدي عروس، حجم التضحية يلي هي حطتها على الطاولة، هيدا الشي رح يتحول يمكن لدين عند هالشاب. ليه؟ لأنه هي عطول رح تضلها ناطرة. أنت عطول بدك تفرجيني، هي مسؤوليتك من دون ما تحكيون، هي مسؤوليتك تفرجيني أنه قدي أنت بتستاهل
انه انا عملت التضحية الكبيرة كرمالك. كل مرة انت بدك تفرجيني وتأكد لي انه انا قيمتي كتير كبيرة عندك، تحميني، بتدافع عني، بتفرجي الكل انه انا واو وانا شو، كرمال تحسسني انه انا ما ضحيت على الفاضي. بس انا هون حتى قلكن بده يقضيها هو هيك، عم بيثبت له قادر اي مخلوق على وجه الارض انه يحمل هيك شيء؟ هيدا الخطر على الشريك هون. انا مني بس مسؤول عن هيدي العلاقة، بس كمان بدي يكون مسؤول لاقي تبرير بفرجيها ليه كانت حرزانة إلى تعمل هيدا الخيار. سو لازم نفهم كتير منيح، ولا شخص قادر يحمل هيدا العبء لوقت طويل. السؤال إلا مش أنت عملتي غلطة، لا، شو بيصير معك لما ما يبين بسرعة إنه الحياة يلي ضحيت كرمالها محرزة؟ لأنه هي هلأ بأول العلاقة عم بتعمر، ما هيك؟ قدي رح يقطعوا بصعوبات؟ كل اللي تجوزوا ومرق فترة على الجيزة بيعرفوا إنه أنا اليوم رحت لحتى أزرع، بدي أزرع وبدي أنكش وبدي أهتم، ما رح ينبت شي، بدي يكون عندي صبر. هيدي العروس بده كتير أوقات يجي عليها إنه هي وين أنا، ليه هيك ضحيت، ليه أنا جيت في صعوبات، ما عم شوف إنه كانت بتحرز. هل ترى هي رح تقدر تصبر؟ هون في ناس بيروحوا بينهاروا، بيروحوا صوب الطلاق، وفي ناس بيفهموا وبيروحوا بجلسوا. هي ممكن تكون منا ندمانة على الجيزة، يلي عم بيتفرج من برا يمكن يقول هاي ندمانة على الجيزة كارلا شو عم تحكي، لا، يمكن هي ندمانة على أجزاء منا هي حست كتير انه هي خسرتهم، أجزاء تركتهم وراها. She's regretting parts of her that she left behind. بتحبه مش ما بتحبه، أوكي؟ بتحبه، بس هيدا ما بيمنع انه هي مشتاقة لحياتها القديمة. شفتوا؟ بتحبه بس مشتاقة لحياتها القديمة. اختارت انه هي تكون موجودة هون، اختارته بملء ارادتها، بس عندها حقد على شيء تمن هي دفعته حق هيدا الاختيار. سعيدة لانه معه، بس في حداد كبير جوا على يلي تركته وراها. It's a little bit complicated. يلي عم يتفرج عليها رح يقدر يفهم عليها، ما بفتكر شو ممكن يكون عم بيدور جواتها. أنا اخترت الشخص الغلط ولا اخترت الشخص الصح؟ طب بركي أنا اخترت الشخص الصح بس كتير تحركت بسرعة، ما عملت حسابي قديها النقلة رح تكون صعبة. أكيد مين ممكن يفكر إنه النقلة حلوة بس بتكون صعبة؟ تخليت عن قسم كتير كبير مني، توقعت إنه هالجيزة رح تحل كتير أمور، بس ما صار هيك. متني ندمانة إني اخترته، ندمانة على خيارات عملتها كرمال هالجيزة. هيدا الشي غير عن اني انا اكون عم بندم. فبتركيك بيرفل ماماسيتا مع مفتاح، او اذا انت هيدا العروس رح اتركيك مع مفتاح. بحبه لهيدا الشخص شي، بحب الحياة اللي عمرتها حوالي هالعلاقة شي تاني، مش نفس السؤال. اوكي، الحل مش اني انا لوم او اعتب، الحل انه انا اسأل حالي شو يلي تخليت عنه يلي لازم انا رده. بكل جيزة أصلاً، لو سافرت ولا ما سافرت، شو يلي أنا تخليت عنه كرمال خلي هيدي الجيزة تنجح وأنا فيني رد هيدا الشيء؟ وإذا هو ذاته ما فيني رده، بركة فيني أخلق شيء بيشبهه لحتى أنا ما يضل عندي هالفيلينج أوف لوس. فيلا نشتغل على حالنا، بدل ما أنا أعتب ولوم وأنتر شخص يحمل عبء هالقد كبير، أنا يكون عندي وضوح، قول أنا عندي وضوح، هودولي أنا حبيتهم، نقيتهم بحياتي، وهلأ في قصص ناقصة بدي أشتغل لحتى أردها. شو رأيكم بهيدا الشيء؟

Stop lying to yourself. سيدي العزيز، هيدي الفقرة لإلك، يعني أنت أحسن ما تغار إنه دايماً فقراتي للسيدة، فقلت أنا هيدي الفقرة بتكون لإلك. أوكي، حيش تكسب على حالك لما أنت تكون قاعد هيك مع أصحابك على أرجيلة وبسمعك أنا هيك بكون مرأة إنه حيمل حالك بتعرفها كتير منيح لزوجتك وفهمين عليها وقارية، بتبقوا هيك قاعدين عم بتنكتوا عليها. ما بتصدقوا، كان عندي رجل عنده شوي مشاكل قلق، يعني عم بيقول لي كارلا أنا بطلع على رجال هيك كبرانين بالعمر مثلي من عمري، وكيف يقعدوا بيحكوا على الستات، أنا ما بدي يكون بيناتهم هدول. فبدي أقول لكم أنه أوقات بنعمل حالنا أنه عن جد هالقد عم نفهم السيد.

الشخص لما يغضب أوقات كتير بيخسر هالقدرة إنه يكون أولاً عنده تعاطف وتانياً عنده أكسي إنه قادر يحس بالقصص اللي عم تطلع جواته. فلما يطلع فيزيولوجيكلي هالغضب وهالإنتنسيتي من جواته صار قادر يحس بأمور تانية. وممكن السيدة أوقات يكون عندها باجاج حملته هي من زمان وين هي ربيانة ببيت عطول بتفكر إنه هي كلها سوى غلط بغلط. ما رح نفوت ليه، هيدا غير موضوع كليا، بس ممكن لما طلع الغضب وراح هالإنتنسيتي شالته من جواتها صار عندها أكسي لأحساس تاني هو الشيم. الشيم غير الشيم عن الإحساس إنه أنا عاملة شي غلط، إنه هي يمكن ما فكرت إنه هي عاملة شي غلط، يمكن تبكي كتير مش لأنه أنا عاملة شي غلط بس أنا كلني سوا غلط، أنا فيي شي غلط، أنا فيي شي النغمال. فتخيل حالك أنت تكون عم تقريها بطريقة منا مزبوطة، نحنا نتفرج عليها ومنشوف إنه بطريقة تفكيرها ما في إنه أنا تصرفت تصرف غلط، يمكن أنا كبرت الموضوع، عظمت الموضوع، عطيته معنى غلط وعملت ردة فعل قوية. لا، أوقات كتير بالنسبة لإلها بيكون أنا كلني سوا غلط. هون لما أنت تكون شريك حياة قادر تكون موجود لإلها بغير طريقة، بفتكر رح تقدر تتطلع وتفهم الموضوع غير. بالنسبة لإلها دليل إنه هي كلها سوا غلط رح تدافع عن حالها بشراسة أكبر. فأنت بتجي تقعد معها لحتى تحكي، بتفكر انه هلأ she's gonna own it، هلأ هي رح تعترف انه غلطانة ورح تعتذر وتزبط. يمكن ما تكون غلطانة معك، انتبه، يمكن تكون غلطانة مع اهلك كونوا موجودين، صار فيه هيك اخدوا عطا بالحكي ام هي شو خوتت عليهم. بتفكر انه هي بتقدر تعمل ريبير بهاللحظة لانه خلص بكيت. هي يمكن تلاحظ انت انه رح تدافع عن حالها بشراسة بعد اكبر، تستغرب بتقول ليه بكيت، عارفة حالة غلطانة ولا الله بيخليها تعترف وتقول وتعتذر وتعمل ريبير. لا، أنت ما بتكون عم تقريها صح، لأنه أنت عطيت معنى غلط لأنه هي بكيت. هي بكيت لأنه هي عم تحس أنه هي كلها سوا غلط، بس منا شايفة أنه بهالسيتويشن هي عملت شي غلط. مشان هيك رح تلاقيها عم بتدافع عن حالة بشراسة أكبر، رح تفوتوا بالحيطان إذا أنتوا ما طلبتوا المساعدة، لأنه هون الموضوع اللي عم بيصير أكبر شوي. انت عم بتقلها انت غلطانة، انت عم بتقلها هون لازم تزبطي، هون لازم تصلحي، غلطتي غلطتي، اعترفي انك غلطتي. هي ما رح تقدر تقبل ابدا، لانه انت هون كأنه حاطت السكينة بنص الجرح وقاعد عم بتحرك وتحرك. من هيك نحن دايما منقول let's keep an open mind. دايما انا ما فكر انه انا قريته للشخص التاني عملت له سكان، دايما خليني اترك مطرح للكيوريوسيتي، للحشرية، اني انا بدال ما اتكهن اسأل الشخص من بعد ما يروق، أنا عم لاحظ هيدا الشيء، شو يلي عم بيصير، شو اللي عم بتقولي لحالك. أكيد أنا ما عم بصير الثيرابيست تبع شخص، بس نحن لما نكون بارتنرز مسؤوليتنا نكون مسكين إيدين بعض لحتى نوصل على بر أمان. وفي أحلى منا أنه أنت توصل شريكة حياتك لبر أمان. كتار الكابلز اللي بيلتجئوا لي لما نحن نشوف أنه في بلوك كتير قوي، بتعرفوا أنه بالسيانسات العادة فينا نشتغل، وفينا نشتغل كمان أنه هالوجع القوي نتخلص منه. أنا اليوم عندي كومبلكس، أنا اليوم عندي عقد ما عم بقدر أطلع منهم، ليه بدي أعيش فيهم؟ بجلسة، بتعرفوا بجلسة الإبنوز لما نعملها، هي جلسة من ساعتين، منروح لجذور المشكلة ونتخلص منها. ليه لا؟ شو يلي نحن ناقصنا؟ ما منطلب المساعدة وما منشوف مزبوط. أنا بشك بحالي، أنا بشك بالناس اللي حوالي، أنا عندي غضب، عندي قلق، عندي توتر، أنا عم بعيد عن الناس، أنا ما عم بحصل على النتائج اللي بديها، أنا عم بوصل للطلاق، أنا عم خلي الناس ينفروا مني. بكم جلسة بس بحرك الأمور، خلاص عن جد ما بقى نستحي، ما بقى نترك الأمور هيك، ما بقى أهم شيء يكون عنا نيجليجانس. عبالكم تعرفوا أكتر عن هالمواضيع فيكن تعملوا لي فولو على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش. عن جد بتعرفوا قولوا هلأ، من هلأ لنخلص الـ 2026 ما بدي أنا يكون عندي نيجليجانس، ما بدي يكون عندي إهمال، أنا ولا حتى بدي يكون عندي بيرفكشن. بكتب على ورقة كل الأمور اللي زعجتني بحالي، بشريك حياتي، بعلاقتي مع المراهقين اللي بحياتي، كيف أنا عم بيطلع عندي الانفعال، شو الأمور اللي عم بتكون بشعة يلي عم تطلع مني، يلي خلاص ما بتلبق لي، فيني يكون بمحل أحلى بموسم تاني. بكتبون وبتطلع وبشوف شو اللي ممكن يساعدني بهيدا الموضوع، مين ممكن يساعدني بهيدا الموضوع. صدقوني ما في أجمل منا حس أني

أنا عم بعمل progress. شو بيقولوا الأمريكان؟ The secret to happiness is progress. فعلاً progress. تعرفوا ليه هالقد نحن منهتم جسمنا يكون حلو من برا، شكلنا يكون حلو من برا، منركض حتى نزبط ونعالج على الجيم وعلى كل القصص التانية اللي بتخلينا نكون نحيفين وجسمنا منحوت نحت، ما منعت الهم على اللي عم بيصير من جوا. ليه؟ ليه؟ لأنه ما حدا تاني رح يشوف، بس بفتكر أنا أهل البيت عم بيشوفوا، ما هيك؟ والأهم أنا اللي عم شوف. أنا at the end of today سيدي العزيز، أهم شخص رح تشتغل عليه كل حياتك هو أنت والطفل الصغير اللي جواتك، والشخص الوحيد اللي رح يكمل معنا كل حياتنا هو الطفل الصغير اللي جواتنا. يلا خلينا نفكر بغير طريقة، مش بس كرمال العالم شو بدون يشوفه، لا كرمال أنا شخصياً شو يلي رح شوفه.

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: Segment number four. Segment number four. شو هو؟ The Mental Gym. Mental Gym. هيدا المطرح اللي نحنا فيه مش بحاجة ليوغا مات ولا نحنا بحاجة فيه لرانينج شوز. هيدا المطرح وين نحنا ما منعلي فيه ويت، منعلي فيه أفكارنا.

0: Mental gym. Mental gym لهيدا الأسبوع. Not yet exercise. The not yet muscle. انتو بتعرفوا انه في warm up, في exercise وفي stretching. بالwarm up لهالجمعة أنا بدي أقول لحالي لما حس حالي أنه أنا عم حوص وفي شي ردة فعل أنا بدي بطلع من جواتي هيك ردة فعل. أوكي؟ لهالأسبوع هيك في أني أنا حايصة وفي ردة فعل من جواتي هيك كلها سوا بدها تطلع. في أنه بدي جاوب وفي أنه بدي استسلم يمكن أو في شي بدي أعمله. في شي هيك بدي يطلع من جواتي عم بغلي أنا. يمكن بدي روح أشتري شي. Whatever. بدي أقول لحالي not yet. Not yet. مش not yet يعني معناتها not ever ولا مرة. No, it's not gonna happen. Just not yet. مش هلأ. مش هلأ. بدي اتعلم هيدا الشي. Not yet. بالexercise بدي اقول لحالي oh my god, مع اني انا عم بحس جواتي بهيدا الاحساس قدي انا حايصة وقدي في impulse بدو يطلع من جواتي لبرا, في ردة فعل عبالي انا اعملها. I'm gonna sit with it for 10 minutes. بدي اقعد مع هيدا الاحساس 10 دقايق وأنا عم أقول لحالي أنا عارفة, عم بتفرج على حالي, في إحساس قوي من جوا عم يكلني بس أنا اللي بقرر هون. 10 دقايق بدي أقعد مع هذا الإحساس. It's so uncomfortable but I can sit with it. كتير إحساس بشع بس أنا بقدر أجبر حالي أقعد معه لهذا الإحساس. For once خليني أجربها. بالستريتشينج بدي أقول لحالي أنا ما عم بعلم حالي أني أنا أكون صبورة بهذا الإكسرسايز. أنا هون اللي عم بعمله عم بمرن عقلي إنه أنا إيه في إمبالس حابي بيطلع لبرا, فيها الإحساس القوي حابي بيطلع لبرا, بس أنا عم بفهم شي هيدي بس معلومة لإلي, هيدا منه أمر. وأنا كتير منيح عم بمرن عقلي إنه يعرف يصبر علي. شوفوا هالإحساس كيف بيكون إمبالس قوي حابي بيطلع لبرا وأنا عم بقول نو no. This is not an order. هيدا منو أمر لألي. هيدا معلومة. في شي هيك حبي بيطلع لبرا بس أنا اللي بعطي الإذن بأي تكي هيدا الشي بيصير. ليه هالمنتل جيم؟ وليه هيدا الأكسرسايز not yet؟ يعني نحنا لما نكون ناس سريعين الانفعال, لما نحنا ناس نكون على الأوتوبايلت, لما نحنا نكون من الناس اللي بنعمل ردات فعل قوية, منكون عم نخسر كتير أوقات. يعني أوقات ما بيلبق لنا, أوقات منكون بمطرح عن جد كان فينا نكون أروع, أوقات قدام أولادنا مش ولا حتى قدام الناس, شو همنا بالناس, قدام أولادنا أوقات نحنا بدنا نكون قدوة, أوقات قدام شريك الحياة, أوقات بمحل نحنا منكون مع شخص هو منه مرتاح ولازم أنا أعرف حتى حدود لحالي. ليه أنا بسمح للأوتوبايلت أنه يسيطر علي؟ ليه أنا بدي انفجر مثلا؟ ليه أنا إذا بدي إجي إبعت مسج بدي أحس حالي إني هلقد بفرض؟ فشفتوا هالمنتل جيم بالوارم أب قلت لحالي إنه أنا إيه رح انفجر أو في ردة فعل حي بتطلع مني, في مسج بدي رده هل بدي إبعته هلأ, في مسج هلأ بدي إبعته, في شي بدي أشتريه هلأ ما عم بقدر أنطر, أو أنا خلص بدي أستسلم ما عم بقدر بقى. أنا بقول لحالي not yet, not yet, مش not ever, لا مش ولا مرة ما رح أعمل هيدا الشي بس not yet. بالأكسرسايز عم بقول لحالي ايه بعرف انه في احساس قوي جواتي انا حايصة كتير. I can sit with it. I can sit with it for 10 minutes. ما بيصير شي. بقعد مع هيدا الاحساس 10 دقايق. انا بعرفه. شايفته. It's so uncomfortable. قدي عم بيكلني من جوا بس بقدر امسكه. وقعد معه لهيدا الاحساس. بعرف انه مني بخطر. قلتلكن بالستريتشينج اللي رح يصير انا عارفة انا ما عم بمرن حالي هون اني انا اكون صبورة. لا. أنا اللي عم بعمله شي واحد بس عم بقول لحالي هيدا الإحساس الإمبالس اللي حبي بيطلع هيدا معلومة لألي بس إنه في شي عم بيصير جواتي, بس هذا منه أمر ومنه بخطر ومنه urgency. أنا بنتر وأنا اللي بعطي الأمر لعقلي بأي تكة I want to release this. هيدا طريقة كتير مختلفة لحتى أنا أكون تزبط معي من أول مرة, تاني مرة, تالت مرة. لا, مشان هيك نحنا منقول rule of the mind only learns by repetition. We need to repeat it, repeat it. هلأ بتقولوا لي كالا أنا بسمع بتحمس بعدين بترجع بتروح لأنه the pain is not too much. بتتكل الوجع بيصير كتير كبير والثمن اللي أنا عم بدفعه بيصير غالي, بصير أنا بدي نبش على solutions, بصير أنا بدي لاقي طرق بتساعدني. وقال لي أنا بتتكل اللي بقول فيها إيه لشي بحياتي بدي أعرف أني أنا عم بقول لا لشي تاني. بقول ايه لحتى انا اكون على autopilot، على اني انا عم ردت فعل، يعني عم عيش على level of consciousness كتير واطية، يعني معناتها انا عم بقول لا لشي كتير حلو كان ممكن اوصل له. لانه انا لما اوصل لهيك mastery، لما انا اوصل اني انا بعرف مين ورا الديركسيون، ما بلشنا هيك الحلقة who is behind the wheel، إذا أنا is on command، إذا أنا it's by choice، مين عم بيكون ورا الديركسيون؟ يعني أنا هاي حياتي عم سوق فيها، مين عم بيكون ورا الديركسيون؟ is it by choice؟ أو هو الولد الصغير اللي جواتي اللي بيعمل ردات فعل، ولا الإيكو تبعولي اللي ببهدلني؟ مين اللي عم بيكون؟ أنا أكتر وأكتر بحياتي بتمرن وبتدرب لحتى أنا أكون شخص I am in control، higher self تبعولي هو اللي ورا الديركسيون. أنا رح شوف أنه في كتير مجالات رح تنفتح لي، بجذب لإلي من هيدا المطرح ناس أرتب، بجذب لإلي بهيك مطرح opportunities بالشغل غير. ليه؟ لأنه مين بده يوثق فيه إذا أنا بعمل ردات فعل هالقد تشيب، إذا أنا على level مستوى حيواني، أوكي؟ مين بده يوثق فيه؟ مين بده يعطيني opportunities وفرص؟ ما حدا رح يوثق فيه. بينما لما أنا أكون بهالطريقة عندي self control، أنا عندي توازن بحياتي، هون ساعتها أنا كل اليونيفرس، مش شخص أو شخصين، the whole universe، الكون كله سوا رح يتآمر ويتعاون كرمال يفتح لي بواب. أنا ما بعرف بأي لحظة الأمور رح تتغير بحياتي، مش هون أنا تفكيري، تفكيري بيكون بس what do I have control over، أنا عشو عندي control بحياتي، بس ما بهتم بغير أمور وباخد action يوم ورا يوم ورا. ليه في ناس رح ياخدوا results وناس لا؟ سيدي العزيز بيوفر ماماسيتا، في ناس عندهم consistency، في ناس رح يعملوا هيدا الشي مرة ورا مرة من دون ما ينسوا، وفي ناس بيتحمسوا بيتشجعوا بعدين الحماس كله سوا بيروح. وانتو قولوا لي لأي كاتيجوري حابين تنتموا. وهلا خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم كل طاقاتكم ومهاراتكم، وخلي صوتي كمان يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول انه انتو مش قادرين تكملوا. الى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجاية، ان الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان. تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت اون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولت تعبولت تع
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: لبنان بين نيويورك وواشنطن وثبات على قيام الدولة.
6: أهلا بكم راديو راما من صوت كل لبنان مع زينة عبود جرجس وإعلان جديد خليفي تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: إن حماية المسعفين والطواقم الطبية والإنسانية وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم ليست مسألة اختيار، تستحق من كل قلبي شعار الشرف والتضحية والوفاء.
2: إن مشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد يعود بعد انقطاع وتوقف قصري في مشاريع وخطوات يراد منها توفير الأمان الاجتماعي والاحتضان المعنوي والاستقرار المعيشي.
3: إعادة شوي النهوض بالبلد هي استرجاع لبنان لرأس ماله المتمثل بودائع اللبنانيين، غير هيك ما حدا يفكر إنه قادرين نطلع من أزمة خانقة في لبنان.
4: أيضا في عناوين راديو رما، سلام يلقي كلمة لبنان من في نيويورك والوجهة المقبلة واشنطن. إسرائيل تستعد لجولة تصعيد جديدة خلال أيام. عدد الغلاء يتصاعد بشكل دراماتيكي وسلسلة إضرابات واعتصامات بالجملة. إيران تقترح هدنة مشروطة لسبعة أيام وترقب لراديو واشنطن.
0: بالإضافة إلى خاص راديو رما مع الخبير الاقتصادي إيليا شوعي والأحوال الجوية.
5: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
8: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بوري تع بوري تع
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بوري تع بوري تع
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. من لبنان إلى نيويورك الرسالة واضحة: تمويل إضافي للجيش، دعم للنازحين، الانتقال من الإغاثة إلى التعافي والإعمار. باختصار، هذه هي عناوين كلمة لبنان التي يلقيها رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع التأكيد على مسار بناء الدولة اللبنانية التي تفاوض وحدها باسم لبنان. وعلى هامش الجمعية العامة لقاءات مكثفة أجراها سلام مع رؤساء الدول المشاركة بهدف تثبيت موقع الدولة اللبنانية، على أن ينتقل بعدها إلى واشنطن لعقد مزيد من المحادثات الهامة، ذلك في أعقاب لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي اتسم وفق التسريبات بتباعد حاد في وجهات النظر، لا سيما فيما خص ملف السفير الإيراني. في الداخل، بقي التهديد الإسرائيلي حاضرا في ميدان الجنوب وسط تشكيك إسرائيلي بفعالية الجيش اللبناني، بالتوازي مع تقارير عن استعداد الجيش الإسرائيلي لمرحلة جديدة من القتال خلال الأيام المقبلة. على الضفة الدولية، قدمت إيران مقترح هدنة لسبعة أيام يضع رفع العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مقابل فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، ذلك بانتظار رد واشنطن. إذن البداية من نيويورك، حيث يلقي في هذه الأثناء رئيس الحكومة نواف سلام كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أكد أن لبنان يواجه ثلاثة تحديات مصرية: استعادة ثقة الشعب، حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة الأراضي المحتلة إلى كنف الشرعية، مشددا على أن ما من طرف يفاوض عن لبنان سوى الدولة اللبنانية.
4: والمشكلة ليست في غياب القواعد، بل في انتقائية تطبيقها إن لم يكن في عدم تطبيقها. فلا يمكن أن تكون سيادة الدول لا تمس هنا وقابلة للتفاوض هناك، أو أن تطبق قواعد القانون الدولي على البعض دون الآخرين. إن استعادة الثقة تقتضي احترام القانون الدولي والاستثمار في الوقاية من النزاعات قبل اندلاعها، وفي التنمية قبل أن يتحول الفقر والحرمان إلى مصدر للعنف والتطرف والإرهاب. فلا سلام مستداما في عالم تتفاقم فيه الفجوات الاقتصادية وتنفق فيه الدول على خدمة ديونها أكثر ما تنفق على صحة مواطنيها وتعليم أبنائها. إن استعادة الثقة تقتضي أن يشعر الإنسان بأن القانون يحميه، والتنمية لا تستثنيه، والتقدم لا يتجاوزه. لقد تولينا المسؤولية وبلدنا يواجه ثلاثة تحديات مصيرية: أن يستعيد ثقة شعبه بعد الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت وما خلفاه من مآس وجراح، وأن يستعيد قراره الوطني بحيث لا تكون سلطة فوق سلطة الدولة، ولا سلاح خارج قواتها المسلحة، ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية، وأن يستعيد كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي ويبسط سيادته على كامل ترابه الوطني بقواه الذاتية، تنفيذا لاتفاق الطائف واحتراما صادقا للقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان ولعل أهمها القرار 1901 الذي يبقى إلى اليوم مرجعا أساسيا ناظما للعلاقة بين لبنان وإسرائيل. ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان.
5: وكان الرئيس سلام بحث مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة تأمين تمويل إضافي للاستجابة للحاجات الإنسانية خصوصا في الجنوب ودعم النازحين والعائدين، مشددا على الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية ودعم مسار العودة. كما بحث مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي الأوضاع في الجنوب، والذي أكد دعم مصر لسيادة لبنان واستقرار قراره وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فيما تناول لقاءان سبل خفض التصعيد وتعزيز التعاون اللبناني المصري.
3: في الداخل، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أن الصليب الأحمر اللبناني يواصل أداء رسالته الإنسانية في ظل الحرب، وقال دوركم يتجاوز الاستجابة للحالات الطارئة ويشمل تأمين المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخطرة وتنسيق عمل الإسعاف والإنقاذ بالتعاون مع الجيش واليونيفيل وآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية.
6: حتى للحرب قواعد، والقانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع، وإسرائيل ليست استثناء. إن حماية المسعفين والطواقم الطبية والإنسانية وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم ليست مسألة اختيار، إنها واجب قانوني وإنساني. تستحق من كل قلبي مثل عناصر الجيش اللبناني شعار الشرف والتضحية والوفاء.
3: الرئيس عون وخلال رعاية حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية لرتباء وأفراد الجيش، شدد على أن الجيش اللبناني هو أساس الوطن وأن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد، مستندا إلى ثقة اللبنانيين ودعمهم للمؤسسة العسكرية، وأكد أن مشروع مساكن العسكريين يقوم على التعاضد والتضامن باعتباره جزءا من دعم الجيش وتعزيز استقرار لبنان.
5: وفي المناسبة عينها، أكد وزير الدفاع ميشيل منسة أن توفير الحياة العادلة واللائقة للعسكريين هو واجب مقابل تضحياتهم في حماية الوطن.
7: إن مشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد يعود بعد انقطاع وتوقف قصري فرضته الظروف المعروفة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا، في مشاريع وخطوات يراد منها توفير الأمان الاجتماعي والاحتضان المعنوي والاستقرار المعيشي لأفراد المؤسسة العسكرية وسط أزمة اقتصادية صعبة لا تخفى تداعياتها على أحد.
3: التطورات الأمنية حضرت في لقاء وزير المالية ياسين جابر مع السفير الفرنسي باتريك دورال، لا سيما في ضوء المسار المرتبط بإنهاء مهمة قوات اليونيفيل ودعم الجيش لتعزيز حضوره وقدراته، إضافة إلى الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة.
5: في موازاة الحراك الدبلوماسية، يستعد الجيش الإسرائيلي لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة وفق القناة 12 الإسرائيلية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة بنا ومواقع مراقبة للحزب في جنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية، متوعدا برد مناسب على كل محاولة لاستهداف بلدات الشمال أو قواته في المنطقة الأمنية.
3: كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. واليوم نقلت قناة الحدث عن مصدر أمني إسرائيلي أن فعالية الجيش اللبناني على الأرض شرط أساسي لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان.
5: أما في الميدانيات، فأفيد بدوي تفجير كبير في محيط الطيبي دير سريان في وقت أغار طيران الحربي على واد بين فرون والغ غندوري متسببا بحريق كبير بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات باتجاه المنصوري وبيت ياحون.
3: في الميدانيات أيضا، استهدف قصف مدفعي عنيف وادي سلوقي أطراف بلدة حولة، بيت ليف وأطراف زوطر الشرقية، كما شن الطيران الحربي غارة بين كفر تبنيت النبطي الفوق بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف كفر تبنيت، واستهدف أيضا القصف أطراف بلدة الهبرية بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية في المنطقة. كذلك توغلت دورية إسرائيلية إلى محلة سدانة في خراج كفر شوبة وطوقت مزرعة فيها عدد من الرعاة بالتزامن مع إطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط المنطقة. كذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات بني حيان عين اسمحية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، كما أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في منطقة الجلاحية في بلدة الأخيام.
5: هذا في حين باشر الجيش اللبناني عمل فتح الطريق المؤدية من بلدة إتولين باتجاه بلدة برج قلوي في إطار الجهود الرامية لإعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي في المنطقة.
3: مع الارتفاع المتواصل في عدد غلاء المعيشة، بدأ موظفو القطاع العام اليوم سلسلة إضرابات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على أن تستكمل التحركات الأسبوع المقبل. وفي السياق، حسم موظفو سرايا صيدا قرارهم اليوم بإقفال إداراتهم تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، وفي حين اتخذت معظم الدوائر في السرايا منح الإغلاق التام كرسالة للمعنيين عن عدم قدرتهم الاستمرار على هذا المنوال. عمد كل من العقارية، المساحة، ومحافظة الجنوب، والشؤون الاجتماعية والنفوس إلى إقفال أبواب إداراتها تعبيرا عن تأييدها لتحرك الرابطة نحو تحقيق مطالبها المحقة.
5: توازيا، حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات من تآكل العمولة وارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرة إلى تراجع المبيعات بين 20-30%، وطالبت السلطات بتدخل سريع لضمان استمرارية القطاع، وأكدت أنها لم تتجه حتى الآن إلى الإضراب حرصا على الاستقرار العام. واليوم ارتفع سعر صفيحتي البنزين 11,000 ليرة، فأصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2,845,000 ليرة، وسعر 98 أوكتان 2,863,000 ليرة، فيما انخفض المازوت 52,000 ليرة، وأصبح سعر صفيحة المازوت 2,771,000 ليرة.
3: نظمت الجامعة اللبنانية الأمريكية ندوة بعنوان الأولويات السياسية والاقتصادية للبنان في بعد الحرب، التحول المؤسسي والحوكمة الديمقراطية. تقرير للزميلة ليلى الدهوك.
8: رأى وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أن قدرة الاقتصاد اللبناني الهيكلية تصل إلى 100 مليار دولار، على الرغم من أنه يعمل حاليا بحجم 33 مليار دولار، مشيرا إلى أن تحرير إمكانات وقدرات البلاد يتطلب إصلاحات هيكلية غير قابلة للتفاوض، إلى جانب السيادة الكاملة للدولة وحصر السلاح بيدها بشكل تام. وجاء ذلك في خلال مشاركته ضمن ندوة نظمتها الجامعة اللبنانية الأمريكية بعنوان الأولويات السياسية والاقتصاد للبنان، التعافي بعد الحرب، التحول المؤسسي والحوكمة الديمقراطية. وكانت كلمات للدكتور عماد سلامي رئيس قسم العلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة، طرح فيها توجها استشرافيا للمستقبل، والخبيرة في الشؤون السياسية الدكتورة شانتال سركيس، التي دعت إلى إصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية وتطبيق القوانين بدل الاكتفاء بإقرارها، معتبرة أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف التنفيذ والرقابة والإدارة. أما الدكتورة زينة مهنا المحاضرة في الجامعة فركزت على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للتعافي. واختتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية لمناقشة استراتيجيات ردم الفجوة بين وضع السياسات وتطبيقها على مستوى المؤسسات. ليلى الدهوك، الجامعة اللبنانية الأمريكية، صوت كل لبنان.
9: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور إلي يشوعي، أهلا بك.
10: أهلا وسهلا.
9: دكتور إلي، يعني يعيش اليوم لبنان بركان اقتصادي، الكثير من الاضطرابات وفي المجالات كافة، النقابات العمالية، الأساتذة، الأهل، الأقساط، إضافة إلى الفجوة بين القطاع الخاص والعام، من يطالب بحق من؟ فهل من حلول مطروحة أم أننا أمام طريق مسدود ننتظر فيه تفاقما أكبر للأمور؟
10: إذا عندي حرب ما عندنا اقتصاد، وبالتالي لازم نفتش وين عنا حقوق مالية بهيك ظرف لازم يصير فعلا عملية تفتيش وتحقيق بشأنه من أجل استردادها واسترجاعها. بقول هذا الكلام لأقول أنه أولا بدنا نرجع نشتغل على النظام النقدي والمصرفي، لأنه بدون مصرف ما في قرض ما في قروض، وإذا ما في قروض ما في استثمار، وإذا ما في استثمار ما في فرصة عمل، وإذا ما في فرصة عمل ما في أجر، وإذا ما في أجر ما في إمكانية محاربة فقر، وبالتالي ما في إمكانية محاربة ثورة اجتماعية. الحالة الاقتصادية العامة منا مساعدة ومساندة للبنان، بالتالي نحن هون بالداخل علينا نفتش مين أخذ هالمصريات. يعني إعادة شوي النهوض بالبلد هي استرجاع لبنان لرأس ماله المتمثل بودائع اللبنانيين، غير هيك ما حدا يفكر إنه قادرين نطلع من أزمة خانقة في لبنان. ساعتها نسترد حقوقنا المالية، لبنان بيسترد رأس ماله، الناس بيستردوا رساميلهم، الخزينة بتاخد حقوقها، كل واحد بيدفع حقه، وساعتها في حرب أو ما في حرب نحن بنكون بمأمن عن الجوع بمأمن عن الفقر. بدنا قضاء نزيه، قضاء قوي هو يمسك بزمام هذه الأمور بواسطة ادعاء المدعي العام التمييزي بطلب من مثلا حاكم البنك المركزي انه انا عندي فقدان لكذا مليار دولار.
9: الخبير الاقتصادي الدكتور إليا شوعي، شكرا لك.
5: في الأمن، أعلنت قيادة الجيش توقيف رئيس عصابة تنشط في الإتجار بالمخدرات إثر دهم منزله في منطقة حور تعلى بعلبك، كما أنه مطلوب بجرائم سرقة وسلب وإطلاق نار، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات المعدة للتوزيع بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية، وسلمت المضبوطات وبشرى التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
3: أمنيا أيضا، حذر رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم من عصابات تقوم ببيع النحاس بسعر الذهب الحقيقي، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي أوقفت أكثر من عصابة في هذا المجال.
5: أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران اقترحت عبر وسطاء هدنة لسبعة أيام تشمل وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مقابل الإفراج عن أصول إيرانية ورفع العقوبات النفطية والحصار البحري. وتتضمن الخطط إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع، على أن تبدأ فور انتهاء الهدنة مفاوضات مباشرة وشاملة حول البرنامج النووي الإيراني بدلا من الانتظار 60 يوما. وأضافت الصحيفة أن المقترح نقل إلى واشنطن عبر وسطاء وفق ما أفاد به وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي.
3: هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن المواجهة مع واشنطن ستستمر حتى تتم تلبية جميع الشروط السبعة التي أعلنتها طهران. واليوم حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من حرمان طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات، وقال إذا حرمت إيران من حق الطيران فلن تتمتع أي دولة أخرى في المنطقة بهذا الحق أيضا. هذا وكان العراق قد أوقف في إدارة مطار النجف الدولي جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران اعتبارا من فجر اليوم، في وقت قطعت كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
5: في غضون ذلك، أكد دبلوماسي أوروبي أن أزمة مضيقي هرمز وباب المندب تتصدر اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف على حرية الملاحة، وأشار إلى أن وزراء دفاع الاتحاد سيبحثون الاثنين تعزيز قدرات مهمة أسبيدس في البحر الأحمر، وإذ لفت إلى أن إيطاليا تحث الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في الأسطول، أكد أن أوروبا لا تسترضي إيران.
3: في خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعرب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن قلقه من التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وأثرها على ارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أن بلاده تمثل جسرا للحوار والتعاون بين شعوب المنطقة.
5: تعقد كل من باكستان والسعودية وتركيا مناقشات حول احتياجات الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.
3: أشار الرئيس الإيراني دونالد ترامب إلى أن الاجتماع مع الرئيس الصيني كان مثمرا للغاية، وأعلن عن أمور هائلة ستحدث بين واشنطن وبكين. إلى ذلك أعلن الكرملين عن عقد اجتماع ثلاثي أمريكي روسي أوكراني قريبا، وكان الرئيس الأوكراني قال: لقد أبلغنا شركائنا بأن روسيا ستصعد هجماتها مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس ضغوط عليها.
5: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تتراوح على الساحل من 22 إلى 30 درجة.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. سلام من نيويورك، لا أحد يفاوض باسم لبنان غير الدولة. وضع حجر الأساس لمشروع مساكن العسكريين وعون الجيش أساس الوطن. إسرائيل تستعد لجولة تصعيد جديدة خلال أيام. عداد الغلاء يتصاعد بشكل دراماتيكي وسلسلة إضرابات واعتصامات بالجملة. إيران تقترح هدنة مشروطة لسبعة أيام وترقب لرد واشنطن. بالإضافة إلى خاص راديو راما مع الخبير الاقتصادي إلي يشوعي والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو راما، إلى لقاء غدا 5:15 عصرا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
1: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت اون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
5: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
6: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
7: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
6: مباشرة على الهواء من موسكو.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: عالم سبوتنيك،
9: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
8: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
10: والاقتصادية
9: والرياضية،
10: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك 3 في
8: عالم سبوتنيك.
11: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يصحبكم فيها عبد الله حميد وصبري سراج، ونبدأها بالعناوين.
12: ليبرمان يقترح تولي الأردن المسؤولية الأمنية والإدارية في الضفة الغربية ونتنياهو يرفض.
11: السعودية تبحث مع دول آسيان توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
12: سيول تضرب ليبيا ومخاوف من ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأودية بعد وفاة 3 أشخاص.
11: أسعار النفط تزداد على وقع حالة عدم اليقين في الإمدادات من الشرق الأوسط.
12: تراجع معدل الإنجاب في مصر بنسبة 18% خلال 4 سنوات.
11: إلى التفاصيل. اقترح رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إسناد المسؤولية الأمنية والإدارية عن منطقتي ألف وباء في الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية، معتبرا أن ذلك من شأنه منع حدوث فراغ أمني قد تستغله الفصائل الفلسطينية، وفي نفس الوقت أكد على بقاء السيطرة الإسرائيلية على المنطقة جيم. عرض ليبرمان أثار جدلا في إسرائيل، رغم أنه يتفق في نقطة مع معارضي الفكرة بضرورة إيجاد بديل لإدارة السلطة الفلسطينية.
12: في المقابل، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته اقتراح رئيس حزب إسرائيل بيتنا، معتبرين أنه يعني السماح للجيش الأردني بالسيطرة على أجزاء من الضفة، مطالبين ليبرمان بالتراجع عنه. كما انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش ورئيس حزب شاس ريا درعي المقترح، معتبرين أنه يمثل تغييرا خطيرا في الموقف تجاه الضفة الغربية.
11: للمزيد تنضم إلينا من عمان الدكتورة لبنى بايوق، أستاذة العلوم السياسية. دكتورة لبنى، ماذا يمثل اقتراح ليبرمان حول إدارة الأردن لشؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية؟
13: بخصوص التصريح ليبرمان بما يتعلق بفكرته بتصريحه بإدارة الضفة وعهدها للأردن للمنطقتين ألف وباء، يعني لازم نقرأ هذا التصريح ليس مبادرة سلام أو اقتراح يمنح الأردن سيادة على الضفة، هو طرح إسرائيلي يحتفظ لإسرائيل بالسيطرة على الأرض وخاصة منطقة جيم، وبيحمل الأردن مسؤولية إدارة السكان والأمن في المنطقة ألف وباء. وهذا التصريح يصدر عن شخص بيمثل حزب يترشح للانتخابات، هو طرح مشروع بديل لحل أمني للوضع في فلسطين. وطبعا يعني الأردن بالنسبة له يعني موقفه الرسمي واضح وثابت، يعني حتى رد على هذا التصريح مرفوض لأنه هو يصدر أصلا من شخص بيمثل حزب وليس من الحكومة الإسرائيلية، والأردن بيرفض أي حل للقضية الفلسطينية وللهوية الوطنية الفلسطينية على حساب الأردن وعلى حساب القضية الفلسطينية، لأنه الأساس هو حل القضية وفق الثوابت الأردنية اللي هي الدولة الفلسطينية. الأردن ما رح يكون بديل عن فلسطين ولا رح يكون وكيل أو مدير لاحتلال إسرائيلي. الأردن كمان بهاي الفكرة الإسرائيلية بينقل عبء إدارة السكان على الأردن وامتلاك الأرض والموارد لإسرائيل، والفلسطينيين هم أصحاب الحق في إدارة شؤونهم يعني في البداية والنهاية. وفكرة وجود كونفدرالية بدون سيادة فلسطينية مرفوض، يعني فنحكي انه حتى يعني نتنياهو رفض اصلا الفكره يعني، واعتبر انه دخول قوات اردنيه للضفه كمان مرفوض.
11: وكيف يمكن تفسير الجمع بين الدعوه الى تسليم اداره المنطقتين الف وباء للاردن والتمسك بالسيطره الاسرائيليه على المنطقه جيم؟
13: يعني هو فعليا اللي هو خطة أمنية فقط لتوزيع المهام، ويمكن نحكي رفع جزء من العبء على إسرائيل بإدارة المناطق، لكن الفكرة نفسها أصلا يعني هي يعني فعليا مرفوضة، هي طرح من ليبرمان، لكن حتى الإسرائيليين نفسهم كاليمين نفسه رافض التصريح تاع ليبرمان، وليبرمان رجع يعني يفسر ورجع عاد نفس الأفكار تاعته بأنه هو بيطرح إدارة للمنطقة، إدارة أمنية، لكن طبعا هو ما بيحكي أنه رح يضم هاي المناطق أو يعطيها للسيادة الأردنية. يعني كمان حتى فكرتهم في إدارة الصراع هي فكرة مؤقتة لحل أمني مؤقت، وهم يعني ويعني كان الأردن واضح جدا حتى في خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة، هم مستمرين بموضوع الضم ومحو الوجود الفلسطيني والتهجير القسري وطمس الحق الفلسطيني في العودة والحرية. يعني تصريحات ليبرمان هي تؤكد على المخاوف اللي طرحها جلالة الملك، إنه بيسعوا الإسرائيليين ليثبتوا السيطرة الإسرائيلية على الأرض وخاصة بالمنطقة جيم، يعني هم بيأكدوا سيطرتهم على المنطقة جيم اللي هي الأكبر والأوسع بفلسطين، وبعيدوا تعريف القضية إنها مشكلة سكان وأمن وبنقلوها للأردن. يعني بالنسبة لهم هم محتفظين في الأرض، يعني هو بيحكي لك ألف وباء تحت الإدارة الأردنية، بس مشكلتهم أن يتخلصوا من عبء السكان. والمنطقة جيم بتأكد فكرة إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية، جيم يعني الكتل الاستيطانية الكبيرة وضم المجال الاستراتيجي المهم في الضفة، وبنفس الوقت تأكيد على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على المنطقة. يعني بس نقل مخاطر ومسؤوليات للأردن، وطبعا هذا مرفوض، واحتفاظ إسرائيل في الأرض وبالمناطق الاستراتيجية بفلسطين.

0: الأعضاء للأردن في هذه المرحلة، وممكن تكون بالنسبة لهم مرحلة مؤقتة لتصريف السكان والتخلص من المسؤولية.
1: نتنياهو وسموتريتش هاجما المقترح بشدة. هل يكشف هذا الخلاف عن التصورات الإسرائيلية المختلفة لمستقبل الضفة الغربية؟
0: يعني التصور هو في خلاف طبعا بين أحزاب في انتخابات، وكل يروج لبرنامجه يعني، ولكن في الحقيقة يعني هم تصورهم النهائي لحل أو إنهاء القضية الفلسطينية ورفضهم لحل الدولتين هو لا تغيير عليه. يعني الأهداف هي واحدة، لكن الطرق هي المختلفة بين الأحزاب وبين القيادات. يعني ليبرمان مختلف مع خصومه فقط في طريقة التوزيع، لكن فعليا هما الاثنين يعني بيرفضوا حل الدولتين اللي هو الأساس اللي بتقوم عليه الفكرة الأردنية. يعني نتنياهو مش بدافع عن دولة فلسطينية، هو بيرفض وكان واضح جدا منح الأردن دور داخل الضفة وقيام، والأردن بدعم قيام الدولة الفلسطينية ولن يكون بديل عنه. فالطرح نفسه يعني هو خطابات انتخابية مش أكتر يعني، ولكن هي الأهداف واحدة وواضحة، إنهاء القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين وتصريف السكان، وكل هاي القضايا هي توازت بالنسبة لهم.
1: أخيرا دكتورة لبنى، ما التحديات التي يفرضها هذا الترتيب على المواطنين الفلسطينيين وكذلك على السلطة الفلسطينية؟
0: يعني هو يعني الأهم تحدي هو إضعاف السلطة. يعني هو حتى تصريح ليبرمان بيبين أن السلطة الفلسطينية غير صالحة للاستمرار، يعني وهو بيقترح البديل الأردني، وبنفس الوقت بلغي دور السلطة ومنظمة التحرير وقيادات فلسطينية قادمة باعتبار أنهم غير قادرين على إدارة نفسهم. وهذا اللي بيأكد أنه إسرائيل تسعى لفكرة الضم الكامل، والليبرمان مصر على أنه يعني إصراره على التواصل الجغرافي بين أجزاء المناطق. يعني هو بشوف أنه جيم هي كتلة استيطانية ثابتة وبقدم طرح لحل مؤقت. فالسلطة الفلسطينية أمامها تحدي كبير جدا، لأنه حتى إذا بتشوف التصريحات التي لا تعترف حتى بالإدارة الفلسطينية الموجودة ولا بأي إدارة تانية رح تيجي بعد أي سلطة فلسطينية، وهذا وخطر الضم. وكمان عم نشوف يعني في حركات قوية جدا بتهدد الفلسطينيين بتهجيرهم بالقوة بالاستيلاء على منازلهم، كل هذه بتحاول تغير وتشوه من شكل الوجود الفلسطيني، وبتأخر أو حتى يعني تستبعد جدا إقامة الدولة الفلسطينية وبتخليه يكون أمر مستحيل.
2: عقد وزراء الخارجية في مجلس التعاون الخليجي اجتماعا مع نظرائهم في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على هامش عمل الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
1: بحث الاجتماع مسار الشراكة بين مجلس التعاون ورابطة آسيان على ضوء التطور الذي شهدته العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الماضية وسبل الانتقال بالتعاون القائم إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزز المصالح المشتركة. كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع فرص توسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
2: للمزيد ينضم إلينا من جدة خبير الشؤون الدولية سيد زيد الفضيل. أهلا بك دكتور زيد. ما الذي يجعل تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان أولوية في المرحلة الحالية؟
3: واقع الحال أن التحديات باتت كبيرة اليوم على مجلس التعاون الخليجي، والكل بدأ يركب ويشاهد الأوضاع التي نحن نعيشها منذ ابتداء الحرب الإيرانية الأمريكية، وبالتالي تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تخرج من هذا الإطار أكثر مما كانت عليه، بالرغم من أن هذه العلاقة

0: التي هي اليوم بين الخليج وبين آسيان هي قديمة تعود إلى قبل هذه الحرب، لكن هو تحتاج إلى أن تقوم بتنويع الشراكات ويعني تعزيز حالة الاستثمار وكذلك فتح طرق ضخم للتجارة والاستثمار في مختلف مناطق العالم، وهذه كلها تعزز بعد ذلك الوجود الخليجي وتجعله يعيش ضمن محيط آمن ومستقر بشكل أو بآخر بعيد عن الارتهان لقالب واحد في الإطار السياسي أو الاقتصادي. نعم.
1: كيف يمكن ترجمة الحديث عن تطوير الشراكة الخليجية الأسيوية إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة؟
0: يمكن ذلك، هو عقد قبل ذلك في مدينة الرياض كما نعلم قمة، القمة الأولى كانت في عام 2023، ثم بعد ذلك عقدت في ماليزيا في عام 2025، وانضمت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، ووافقت على الست النقاط الرئيسية التي هي كانت قد أعلنتها، وبالتالي دخلت بعد ذلك في إطارات متنوعة سواء كان في الإطار الاقتصادي أو إطار الطاقة، في الربط بين الخليج وآسيا من الناحية اللوجستية، في تعزيز الأمن الغذائي. هناك قضايا كثيرة ناهيك عن القضايا السياسية كذلك التي يجب أن تكون حاضرة فيها. فأعتقد بأن أطر التعامل بين دول مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم وبين دول جنوب شرق آسيا الآسيان بشكل عام أعتقد أنها كبيرة، وخاصة وأن هناك روابط أصلا قائمة بين إندونيسيا وماليزيا وتلك الدول منذ القديم يعني وليس منذ الآن، هناك روابط روحية باعتبار أن كثير من هذه الدول تدين بالإسلام، وهناك روابط تجارية واقتصادية قديمة وليست لها علاقة في الوقت الراهن. الارتباط وثيق بين جنوب شرق آسيا وبين الجزيرة العربية على وجه العموم، الارتباط وثيق بشكل كبير تاريخيا وحاضرا وفي المستقبل بحوله وبقوته.
1: إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الشراكة في تنويع الأسواق والاستثمارات السعودية وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين؟
0: يعني في النهاية هو ستفتح بابا كبيرا للمملكة العربية السعودية في مجالات متعددة، سواء كان في مجال التجارة والاستثمار بوجه عام. نحن نعرف أن حجم الاستثمار ارتفع بشكل كبير جدا بزيادة 21% عما كان عليه قبل ذلك في عام 2023. نعرف أن هناك خطة لإطار التعاون الخليجي عموما والآسياني تبتدئ من عام 24 إلى عام 28، هذه متعلقة بالطاقة والاستدامة والتجارة والاستثمار، والمملكة العربية السعودية هي أحد الدول الرئيسية في المجلس والتي ستهتم بهذه الأشياء بأكملها. هناك اهتمام كذلك في إطار التعاون في الممرات البحرية، هناك الموقع الخليجي موقع مهم جدا ويفيد جنوب شرق آسيا، النقل البحري، التعاون فيما يتعلق بأمن الملاحة، سلاسل الإمداد، كل هذه القضايا، الاقتصاد الأزرق ما يسمى بالاقتصاد الأزرق كذلك، كل هذه القضايا سيكون لها دور جدا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وبين هذه الدول، الاستثمار الزراعي، الصناعات الغذائية، كثير من القضايا، حتى كذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، كل هذه قضايا ستكون مثار للتعاون بين المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ودول جنوب شرق آسيا وكذلك بقية دول مجلس التعاون الخليجي. هذا سيعزز من فتح آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي مع العالم بعيدا عن المقاربات التقليدية التي اعتاد عليه الخليج في هذا الإطار. وأعتقد أن هذه قضية مركزية واستراتيجية تنص عليها رؤية 2030 أولا سواء في المملكة العربية السعودية أو بقية الرؤى المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
1: دكتور، كيف يستفيد المواطن الخليجي من التوجه شرقا نحو آسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي؟
0: المواطن الخليجي بوجه عام والمواطن السعودي سيكون سعيدا أكثر بتعزيز مثل هذه التعاونات، لأنه ستنفتح له آفاق أوسع على الصعيد الجغرافي وبالتالي على الصعيد الاقتصادي للاستثمار وللتعاون الاقتصادي البيني بين رجال الأعمال السعوديين والخليجيين عموما وبين رجال الأعمال الماليزيين والإندونيسيين وبقية دول جنوب شرق آسيا، والتي مثل ما ذكرت هناك روابط في الأساس قديمة بين هذه الدول وبين دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص والمملكة العربية السعودية بوجه أخص، باعتبار كذلك الرابط الروحي مكة المكرمة والمدينة المنورة، جزء كبير من مواطني جنوب شرق آسيا هم مسلمون، هناك ارتباط عربي كذلك جزيري بين مع هذه الدول، وبالتالي أعتقد أنه سينعكس بشكل إيجابي أكثر مما نتخيل.
1: على المستوى السياسي، ما الملفات الإقليمية والدولية التي يمكن أن تشكل أرضية لتنسيق أكبر بين مجلس التعاون وآسيان؟
0: ما في شك تعزيز التعاون في مختلف القضايا التي تهم المنطقتين، وعلى رأسها أكبر قضية في الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. وأعتقد أن دول جنوب شرق آسيا تدعم التوجه السعودي على وجه الخصوص في هذا الإطار، وأيضا في مختلف القضايا المتعلقة اليوم بالأزمة التي نحن فيها في الصراع الأمريكي الإيراني، وكذلك في التمدد الذي المرفوض الذي تقوم به إيران وأذرعها في المنطقة. أعتقد أن هذه قضايا يمكن أن تكون مسار اشتراك بيننا وبينهم، ناهيك عن القضايا الدولية المتفق عليها.
2: اجتاحت سيول مناطق في جنوب وغرب ليبيا، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين وسط استمرار جهود الإنقاذ لإجلاء عائلة عالقة جراء الأمطار الغزيرة وسط تحذيرات من موجة تقلبات جوية. وأعلنت إدارة الخدمات الصحية في بلدية نسمة جنوب غربي العاصمة طرابلس إخلاء مستشفى نسمة بالكامل بعد اجتياح مياه السيول والأمطار الغزيرة جميع أقسامه ومرافقه.
1: وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بأن عائلات بدأت في صعود الجبال والأماكن المرتفعة بسبب سريان المياه بغزارة، منبها أن الطرق مغمورة بالمياه ولا يمكن عبورها بالسيارات. وتمركزت فرق الإنقاذ في مناطق غيلان و25 وبوابة الفات والجفرة للتعامل مع تداعيات السيول وتقديم المساعدة للعالقين. وأعلن الهلال الأحمر الليبي رفع حالة الجاهزية في ظل استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار.
2: حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد السلام قويدر، الباحث في شؤون المناخ من البيضاء. دكتور عبد السلام، وبعد التحية، ما التفسير المناخي وراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها ليبيا في هذا التوقيت؟
3: مبدئيا السلام عليكم، تحية لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك على هذا الأقل. فيما يخص التفسير المناخي وراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت الدولة الليبية خاصة في الآونة الأخيرة، يعزى ذلك إلى الحالة من الاضطرابات الجوية، أو كما يقال عنها الاضطرابات الجوية الانتقالية لموسم الخريف. تتشكل موجة نتيجة لتعمق المبكر للأخاديد الباردة القادمة من العروض العليا، بالتزامن مع ثمار صعود هواء دافئ مشبع بالرطوبة في الطبقات السطحية، يتكون أو ينشأ عنه فارق حراري رأسي حاد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، مما يسبب بتكون سحب الرقمية العملاقة، أو كما يطلق عليها الكوميولوس نيمبوس. وهذه السحب تمتاز بشدة الهطول وكذلك الكميات الكبيرة من الأمطار.
2: وإلى أي مدى أسهم ضعف البنية التحتية في تفاقم الخسائر؟
3: البنية التحتية المتداعية أو المتهالكة في بعض المناطق أصبحت تشكل عامل تضخيم للمخاطر. تجاوز الطاقة الاستيعابية شبكات تصريف المياه الأمطار في معظم المدن مصممة لهطولات، يعني هطول كميات أمطار اعتيادية قديمة، ولا تستوعب التدفقات الفجائية السريعة. يعني كل البنى التحتية كانت مصممة على هطولات قديمة، يعني والتي قفزت بعد هطول أسباب بعد التغيرات المناخية في العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، إلى عتبات أخرى جديدة، خاصة كما حدث في مرور العاصفة دانيال في سبتمبر عام 2023، حضرت حوالي كمية تقدر ب 414.1، وهي كمية تعادل عام عجزت عن تصريفها قنوات التصريف وكذلك العبارات، وأدى الأمر أيضا إلى تداعي السدود المائية وكذلك الكباري. أيضا جزء نتيجة الانسداد وإهمال هذه المجاري المائية، أيضا التخطيط العمراني اللي أصبح الفترة الأخيرة يتسم بالعشوائية، خاصة تلك المباني التي شيدت في المجاري المائية. أيضا ساهمت بعض النشاطات البشرية الغير مسؤولة على البناء على العبارات وانسدادها، من الأمر الذي يعني تسبب في عرقلة انسياب هذه المياه. لكن في الفترة الأخيرة بعد مرور عاصفة دانيال، خاصة في جزء الشرق من ليبيا في درنة بالخصوص، تم تصميم عبارات وكذلك كباري يعني تتماشى مع الكميات المستقبلية واستنادة للهطولات القياسية في خلال السنوات الماضية.
4: دكتور عبد السلام، في ضوء تكرار مخاطر السيول في ليبيا، إلى أي مدى تحتاج البلاد إلى منظومة إنذار مبكر وإدارة كوارث أكثر فاعلية، خصوصا في المناطق البعيدة عن مراكز المدن؟
3: الأمر شديد الحساسية يعني، والإنذار المبكر أمر أصبح ملح جدا. البنية التحتية للإنذار المبكر يعني خاصة في الدولة الليبية قد يحتاج إلى تحديث وتزويد بأجهزة، خاصة أن الدولة الليبية كانت تحتوي على بعض الرادارات المطرية التي ترصد كميات الأمطار، ولكن بعد الأحداث العام 2011 تضررت هذه الرادارات التي كانت من المفترض أن تجس غيوم داخل يعني على مسافات بعيدة قد تتعدى حوالي 200 كيلومتر. لكن في غياب هذه الرادارات أصبح الاعتماد فقط على النماذج العددية التنبؤية وكذلك الصور الأقمار الصناعية الحية يعني الشبه المحدثة التي تعرض حالة الغيوم ومسار المخفضات الجوية قبل ساعة. يحتاج الأمر إلى إعداد بنية تحتية تتماشى مع الإنذار المبكر، خاصة في ظل التطرفات المناخية وخاصة في ظل التقلبات الطقس اللي أصبحت فجائية إذا صح التعبير.
4: ولماذا تتحول الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة إلى سيول جارفة في بعض مناطق الجنوب الليبي؟ وهل تشير هذه الحالة إلى تغير في نمط هطول الأمطار في ليبيا؟
3: بصفة عامة نحن نعيش تحت غلاف جوي واحد، المناخ أصبح يتغير، يعني لاحظنا ذلك في النمط الجديد، خلينا نقول عليه لتاك، اللي يتسم بالتركز الزمني والمكاني. كمية أمطار قد تعادل متوسط أو تراكمي عدة أشهر، يعني يمكن لها أن تهطل في غضون ساعات. ما يميز الأمطار الرعدية أو الأمطار الناتجة عن السحب الركبية المزنية هو الهطول المفاجئ، شدة هطول كبيرة جدا عالية مع كميات كبيرة لا تعطي فرصة للترب أن تمتص هذه الكميات الكبيرة جدا. والأمر لهذا الأمر يربك التربة، وبالتالي تذهب كل الكميات المطرية على شكل جريان سطحي. أضف إلى ذلك موقع بعض المناطق، خاصة غات والبركات، وأيضا ما حدث ليلة البارحة في مزدة وفي في في نسمة. هذه المناطق تقع يعني خلف المرتفعات الجبلية. غات تعاني بشكل دائم من الهطولات المطرية التي تهطل على الجانب الجزائري في مرتفعات جنيت، يعني في هذه المنطقة تحتوي على عدد كبير من الأودية الضخمة التي تعمل على محصلة أو تعمل كحاصد لهذه المياه، وثم تدفعها بشكل مباشر لهذه المناطق الموجودة في الأودية. يعني جل هذه المناطق قد لا يهطل عليها المطر بشكل مباشر، ولكن تأتيها سيول منقولة من مناطق أخرى. وأقرب مثال منذ ساعات يعني في كما ذكرت لك في مزدة وفي نسمة وبعض المناطق اللي هي واقعة جنوب وشرق الجبل الغربي في ليبيا، عانت البارحة من مأساة نتيجة لتدفق هذه المياه. ترتب عليها غرق بعض المنازل تقريبا. تتحدث الأخبار عن أشخاص مفقودين وحالات غرق ليلة البارحة.
1: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية وضربتين مكثفتين ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال الأسبوع. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن الضربات استهدفت مصانع عسكرية ومنشآت في صناعة المعادن وقطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا ومراكز لوجستية واتصالات وبنية تحتية للنقل كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية. وأكد البيان أنه تم تعطيل عدد من مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي كانت تستقبل وتخزن وتوزع شحنات عسكرية ومواد تشحيم للقوات الأوكرانية.
4: عرضت إيران على الولايات المتحدة مقترحا جديدا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف محادثات أوسع بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للحرب استنادا لمذكرة التفاهم. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك إن طهران قدمت إلى البيت الأبيض خطة تتيح إعادة فتح الممر المائي خلال أسبوع من الموافقة عليها، إلا أن مصادر مطلعة قالت إن واشنطن من غير المرجح أن تعود إلى الاتفاق المؤقت، وإنها تدفع نحو اتفاق شامل يغطي المضيق والبرنامج النووي.
1: عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في نيويورك اجتماعا مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ومنصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين اثنين في غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة للجيش. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة سقطت على خيمة تجمع عددا من الجنود شمال غزة، وأوضح أن الطائرة تحطمت لسبب غير معلوم داخل موقع تابع للجيش. ولفتت إلى أنه بمجرد اقتراب الجنديين لتفقد الطائرة انفجرت، وأوقف الجيش الإسرائيلي تشغيل الطائرات المسيرة لحين انتهاء التحقيق الأولي.
1: الآن إلى جولة من أخبار الاقتصاد. واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتسجل مكاسب قوية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت يوم الخميس بأكثر من 3% لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، ثم انخفضت الجمعة إلى 105 دولارات وسط تقييم السوق لعوامل متباينة تشمل احتمالات التوصل إلى هدنة بين إيران والولايات المتحدة.
4: كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 3.92% إلى 95 دولارا و77 سنتا للبرميل، ثم انخفضت بنسبة 1.7% إلى 92.89 سنتا للبرميل. يتزامن تذبذب الأسعار مع حالة القلق الأمني في المنطقة رغم استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق غرب بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة واستمرار إغلاق مضيق هرمز. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي. دكتور أحمد، وبعد التحية، كيف ينعكس ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 107 دولارات للبرميل على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو؟
5: يعني الحقيقة طبعا بالتأكيد ارتفاع أسعار النفط بيؤدي إلى رياح معاكسة على الاقتصاد العالمي، وده اللي حذرت منه حتى رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا خلال يعني تصريحاتها الأخيرة، إن ارتفاع أسعار النفط بالتأكيد بيؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون العالمية السيادية، وبالتالي سيؤثر بالتأكيد على معدلات النمو العالمية. احنا حتى شايفين يعني بصينا على معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية هنلاقي ان هناك ايضا تراجعات من حوالي 2.1 الى 1.5%، برغم ان يعني الفدرال الأمريكي في اخر توقعاته في اخر بياناته كان بيتوقع ان العام القادم هناك ارتفاع لمعدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ذلك الحقيقة مدعوم بأمر الـ AI والذكاء الاصطناعي وهذا الأمر، وبالتالي هذا الأمر مشكوك فيه حتى هذه اللحظة. ولكن على جانب آخر هنبدأ نشوف الدول حتى الاتحاد الأوروبي لديها العديد من المشاكل بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي يضغط على الميزانية الأوروبية، وبدأنا نشوف كمان ارتفاع في أسعار الديزل لأعلى مستويات تاريخية في هذه الفترة. شفنا في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع أسعار الديزل إلى 6.5 دولار، ده أعلى سعر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يضغط على موازنات الدول وموازنة الولايات المتحدة الأمريكية، مع تراجع أيضا لمخزونات الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية وتلويح بفكرة عدم تصدير الديزل من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الحقيقة إن يعني فعلا ارتفاع أسعار النفط يضغط على معدلات النمو الفترة القادمة، لأن أصبحت أغلب الدول خاصة الناشئة والمستوردة للنفط تجعل يعني تخصص المزيد من موازنتها لشراء النفط والطاقة بدلا من الاتجاه إلى معدلات النمو والقطاعات للمواطنين التي فيها خدمات للمواطنين.
4: وهل نحن أمام موجة ارتفاع مؤقتة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، أم أن هناك مؤشرات اقتصادية قد تجعل الأسعار المرتفعة أكثر استدامة؟
5: يعني الحقيقة هو الأمر متعلق أكثر بالتوترات الجيوسياسية في رأيي والحرب، فيعني احنا مع كل تصريح حتى جيد بنبدأ نشوف تراجعات تاني لأسعار النفط، ومع كل تصريح غير جيد بنبدأ نشوف ارتفاع لأسعار النفط، وبالتالي يعني النفط أصبح يسعر ما يعرف بالريسك بريميوم أكثر من العرض والطلب، وبالتالي الريسك بريميوم عندنا علاوة المخاطر فعلا مرتفعة جدا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية واستمرارها من شهر فبراير الماضي، وبالتالي استمرار هذا الأمر وعدم وضوح الرؤية برغم التصريحات بالأمس أصبح يعني بالأمس واليوم من الجانب الإيراني ترى أن هناك اتفاق ممكن أن يلوح في الأفق، ولكن اتفاق مؤقت أيضا ما بينهم وما بين الولايات المتحدة الأمريكية حسن شوية من أسعار النفط، لأن النفط بيتراجع أدنى مستويات المية مرة تانية إلى 98 دولار، ولكن مجرد تصريح يعني لم نصل إلى اتفاق شامل اللي هيجعل النفط بالفعل يحصل فيه سستينابيلتي واستدامة في تراجعاته هو الاتفاق الشامل ما بين البلدين، ولكن عكس ذلك مجرد تصريحات ستجعل النفط ممكن يرتفع مرة أخرى. نعم هناك أيضا تحسن في حركة مضيق هرمز هذا الأسبوع بحوالي 19 ناقلة، ولكن احنا كنا بنتكلم ان يعني قبل هذه الحرب بنتحرك في حدود 60 سفينة في اليوم، فاحنا لو بنتكلم حتى باليوم لا يعني وفقا لاخر البيانات بتحدث ان لا هناك 9 سفن فقط لا غير في اليوم بتمر، وخلال الاسبوع 19 سفينة، فحتى يعني الامر لا يعني متعلق اكتر بالاتفاق والتوترات الجيوسياسية اكتر من اي شيء اخر الحقيقة.
4: دكتور معطي، ما التأثير المتوقع لارتفاع النفط على معدلات التضخم خاصة في الدول العربية؟
5: يعني طبعا ارتفاع التضخم ارتفاع النفط انعكاسه على التضخم في الدول العربية بينعكس او بينقسم ما بين امرين، دول مستوردة للنفط طبعا دي متأثرة جدا بارتفاع مستويات التضخم، وبدأنا فعلا حتى نشوف اتجاه اغلب الدول العربية المستوردة للنفط الى فكرة التجديد النقدي او على الاقل حتى تثبيت اسعار الفايدة عند مستويات مرتفعة، برغم ان هناك بعض الدول لديها تحسن في يعني تراجعات التضخم، ولكن اضطرت ان هي تتجه الى فكرة تثبيت الفايدة عند مستويات مرتفعة او تجديد كبير بسبب عدم وضوح الرؤية واستمرار هذه الحرب. ولكن على جانب آخر هناك الدول المنتجة طبعا للنفط والطاقة، فلديها أيضا هنا ميزة نسبية أكتر، وهي فكرة أن من الصعب هنا نلاقي نبدأ نشوف ارتفاع في مستويات التضخم لدى هذه الدول، لأن هي أصلا دول منتجة للنفط والطاقة.
4: إذن ما الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومات والبنوك المركزية للحد من تداعيات ارتفاع أسعار النفط إذا استمرت الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة؟
5: المشكلة إن يعني الأدوات الحقيقة ضعيفة جدا، لأن الأدوات كلها تتمثل في البحث عن البدائل، والبحث عن البدائل أصبح يا إما البحث عن بدائل في حركة النقل السفن، أو أن أنت تبحث عن بدائل للطاقة نفسها، والأمرين الحقيقة صعبين جدا، اللي احنا محتاجين وقت ليهم كبير جدا. بمعنى والله احنا فكرة أن أنت محتاج مضائق أخرى أو ممرات أخرى، فطب احنا لدينا أيضا مشكلة موجودة في باب المندب، فالأمر لم يصبح فقط لغير مضيق هرمز. وفي نفس التوقيت لو هنبدأ نتكلم على طاقات بديلة، فعند الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية وكل هذه الأمور محتاجة سنوات للدخول في الإنتاج وتبديل هذا الأمر، وبالتالي على المدى القصير short term لا الأمور صعبة جدا، ولكن هذا أيضا يعني هيكون بمثابة أو أصبح بالفعل بمثابة يعني إنذار للدول بالكامل أن يجب تنويع مصادر الطاقة خلال الفترة القادمة. وده اللي احنا شايفينه حتى بالذات الحقيقة أكتر دول بتقوم بذلك هي دول الاتحاد الأوروبي، بتقوم بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والطاقة البديلة عن الطاقة العادية، خاصة لديها أيضا مشكلة مع يعني في الطاقة لديها في كل الأمور خلال هذه الفترة. وبالتالي البدائل على الفترة short term الحقيقة صعبة جدا، ولكن على المدى طويل أجل أعتقد أن الدول كلها هتبدأ تتجه إلى طاقات بديلة ومضائق أخرى، والاعتماد أيضا ده شفناه حتى من تصريحات واضحة وصريحة، فكرة الاعتماد على الأنابيب زي أنبوب شرق غرب الموجود في المملكة العربية السعودية بدلا من الاعتماد على المضائق والممرات اللي بتمر من خلالها السفن وشاحنات النقل بمفرد.
4: أخيرا، كيف يمكن أن تتأثر العملات وأسواق الأسهم والسندات إذا استمر القلق بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط؟
5: يعني أيضا الأمر هنا بينقسم لجزئين، في بالذات الدول الناشئة والمستوردة للنفط، ده بيضغط جدا الحقيقة على العملة لديها، لأنها بتضطر أنها توفر عملات يعني أو مبالغ من الموازنة بتاعتها بالعملة الصعبة اللي هي الدولار، وبالتالي كل ارتفاع في سعر الدولار بيؤدي إلى ضغط على هذه العملات لهذه الدول، ودي أغلب الدول الحقيقة، يعني أغلب الدول أصلا هي المستوردة للنفط، وبالتالي ده شايفينه بقوة، وشوفناه حتى في الهند بيحدث في أغلب الدول يعني الأسيوية بالذات اللي كمان مستوردة للطاقة، بدأنا نشوف تراجعات لأسعار هذه العملات في هذه الدول، وحتى في المنطقة العربية برضو نفس الأمر ينطبق عليه، شوفنا ده ضغط على العملات في الدول العربية المستوردة للنفط، بالإضافة العكس صحيح للدول طبعا منتجة للنفط، بالنسبة لها ده ميزة أيضا نسبية ومش هيضغط على العملة بتاعتها. ولكن لو بنتكلم على الأسهم فالجميع في رأيي الشخصي خسران في هذه المرحلة، ما عدا طبعا قطاع النفط اللي بيستفيد من ارتفاع أسعار النفط، وده شايفين خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الشركات قطاع الطاقة لديها فيها تحسن، ولكن على جانب آخر بقية الأسهم تعاني، وحتى ارتفاعاتها بتكون طفيفة وفيها يعني حركة عرضية في أغلب الأوقات، حتى قطاع التكنولوجي بدأنا نشوف عليه بعض التوقف والتذبذب وأيضا بعض التراجعات، وبالتالي طبعا بيكون من أكثر الخاسرين، وبيكون في دايما توتر عند الأفراد والصناديق الاستثمار في هذه المرحلة، وهي فكرة أننا ممكن أبيع في أي فترة الأسهم بسبب عدم وضوح الرؤية والأزمة اللي موجودة عالمية ومستمرة لفترة طويلة، وبالتالي استمرار هذه الفترة استمرار هذه الأزمة لفترات أطول ستؤدي احتمال كبير جدا بتراجع يعني سوق الأسهم في العالم بالكامل، لأن برضو الدول بتضطر هنا والبنوك المركزية أنها تعمل زيادة في تجديد السياسة النقدية، وبالتالي احنا عندنا علاقة أيضا عكسية ما بين البنوك يعني تشديد السياسه النقديه والاسهم، فبيبدا الافراد والصناديق تقول طيب خلاص انا يعني ابدا احط اموالي واستثمرها في الاسعار الفايده المرتفعه بدلا من الاسهم اللي ايضا فيها بعض الشكوك خلال هذه الفتره وبعض المخاوف.
1: يتجه الذهب إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وجرى تداول المعدن النفيس عند نحو 4300 دولار للأوقية منخفضا بأكثر من 2% منذ الجمعة الماضية. ويعتبر خبراء أن ارتفاع العوائد وأسعار النفط وقوة البيانات الاقتصادية تشكل بيئة صعبة للذهب. وصعد سعر الذهب الفوري 0.2% إلى 4283 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 63 دولارا و88 سنتا للأوقية، لكنها تتجه إلى إنهاء الأسبوع بخسارة تتجاوز 3%.
4: خفض البنك المركزي المصري توقعاته للتضخم بعد بيانات أكثر إيجابية من تقديراته السابقة. وقال البنك في بيان لجنة السياسة النقدية إنه يتوقع استقرار معدل التضخم في الربع الثالث بعد تراجع معدل التضخم إلى 14.5% على أساس سنوي في شهر أغسطس من 14.9% في يوليو، مضيفا أن التطورات الأخيرة جاءت أكثر إيجابية من التوقعات. تمثل هذه النظرة تحسنا مقارنة ببيان أغسطس، غير أن هذا التحسن لم يكن كافيا لخفض أسعار الفائدة.
1: وضع رئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حجر الأساس لمشروع ممر طاقة القرن الأفريقي في مدينة دامرجوك الساحلية بجيبوتي بهدف تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة نقل المنتجات النفطية بالمنطقة. تبلغ استثمارات المرحلة الأولى من المشروع نحو 160 مليون دولار، حيث تتضمن إنشاء منشأة لتخزين النفط بسعة تصل إلى 375 ألف متر مكعب. يستهدف المشروع تخفيف الضغط على الموانئ التقليدية وتعزيز موقع جيبوتي كمركز إقليمي للطاقة عبر إدارة الخدمات اللوجستية.
4: في الفقرة القادمة نناقش تراجع معدل الإنجاب في مصر بنسبة 18% خلال 4 سنوات.
1: أظهرت النتائج الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية تراجع معدل الإنجاب في مصر بنحو 18% ليصل إلى 2.33 طفل لكل سيدة مقابل 2.85 طفل لكل سيدة في المسح السابق عام 2021. يأتي المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ضمن سلسلة المسوح الوطنية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف رصد المتغيرات السكانية والصحية والاجتماعية داخل الأسرة المصرية.
4: وأعلن الجهاز النتائج الأولية للمسح خلال مؤتمر صحفي عقد بمقره بحضور عدد من الوزراء والشركاء الدوليين. وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكرم الجوهري إن نتائج مسح عام 2021 مثلت نقطة تحول في رصد ارتفاع معدلات الولادات القيصرية. واعتبر وزير الصحة خالد عبد الغفار أن انخفاض معدل الإنجاب يمثل أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس ما تحقق خلال السنوات الماضية.
1: يعلق على هذا الموضوع من القاهرة سيد أكرم الألفي الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في الديموغرافيا السياسية. أهلا بك سيد الكريم، برأيك لماذا يتراجع معدل الإنجاب بهذه السرعة في مصر؟
6: التراجع الإنجاب لدى الأسرة المصرية هو جزء من التيار العالمي. تراجع الإنجاب بنسبة 18% في مصر خلال 5 سنوات وفقا للمسح الصحي الأخير هو تعبير عن تيار عالمي، لأننا نجد أن العالم بشكل عام تراجع الإنجاب فيه بأكتر من 25%. ده رقم واحد. رقم اتنين، السبب الأساسي هو من وجهة نظري واحد ارتفاع معدل التحاق الفتيات في الجامعة المصرية بمعدل تاريخي، احنا وصلنا لمعدل تاريخي لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، وصل إلى 50% من طلاب الجامعة هم الفتيات. احنا بنتكلم على لأول مرة في 1.5 مليون فتاة في الجامعات المصرية، ده بيأخر سن الزواج وبيأخر الإنجاب وبيدي مساحة أكبر للفتيات في دخول سوق العمل، وده بيقلل بالتالي ما نسميه فترة الإنجاب وبيخفض عدد الأطفال. اتنين، انه جزء منه انه حجم العمالة في الريف في مصر تراجع بشدة. احنا بنتكلم على ان اهم معامل للزيادة السكانية هو العمل في الريف، هو القطاع يعني قطاع الريف بشكل اساس والزراعة. تراجع العمل في الزراعة في مصر ده أدى إلى تراجع بالتالي الرغبة في الإنجاب، يعني الطفل بتحول من مكسب اقتصادي إلى تكلفة ليس كالماضي. احنا بنتكلم على تمدين الريف نفسه، الريف في مصر أصبح أكثر حضرية من بعض المدن بشكل أساسي، بنتكلم حوالين تراجع فكرة الوظيفة الثابتة لصالح الوظيفة المؤقتة، ده قاد بالتالي إلى أنه في عدم ثبات في الدخل، بيقود إلى أن فكرة تكوين الأسرة بقت عملية صعبة، ليس في مصر فقط في العالم كله. احنا بنتكلم على أهم رقم ظهر في أرقام الحكومة المصرية أول أمس، هو أني سن الزواج أصبح عند الذكور 30 سنة وعند الفتيات 25 سنة. مصر من 20 سنة كان سن الزواج عند الذكور لا يزيد عن 25 عام، وده الرقم الأساسي بالنسبة لي أكتر من تراجع الإنجاب. إحنا بنتكلم كمان عن جهود حكومية، المجلس القومي للسكان، نتكلم على وزارة الصحة على توفير وسائل منع الحمل أو وسائل تنظيم الأسرة. احنا بنتكلم على نفاذ لوسائل تنظيم الأسرة يعني وصلت إلى معدلات في مصر تاريخية، انه بنقدر نتكلم على أكتر من 60% من الفتيات في سن الزواج أو المتزوجات عندهم قدرة للوصول بسهولة جدا إلى وسائل تنظيم الأسرة. دي العوامل الرئيسية، وأنا أعتقد أنها عوامل تشترك فيها مصر مع العالم. نحن نشهد في العالم جميعا تراجع كبير جدا في معدل الإنجاب وليس في مصر وحدها.
1: هل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج وتربية الأطفال هي سبب أم تغير نظرة المصريين إلى حجم الأسرة؟
6: أنا عندي موقف واضح، الأزمة الاقتصادية لا تقود لا تنعكس على عملية الإنجاب. ما نراه هو ما أقوله هو تفسير الطبقة الوسطى لما يحدث في الطبقة الوسطى لمشهدها الشخصي، لكن في معدل الإنجاب ليس له أي علاقة، بمعنى أنه الوضع الاقتصادي إحنا بنتكلم على أن الأكثر فقرا أكثر إنجابا، هذه قاعدة صحيحا عندما يقود الوضع الاقتصادي إلى زيادة الفقر بالتالي يزيد الإنجاب، فالمعادلة معكوسة، الوضع الاقتصادي يؤثر على أشياء كثيرة جدا ولكن ليس لها علاقة بالإنجاب، لأنه لدينا أنه أغنى بلدان العالم اليابان، كوريا الجنوبية، سويسرا، إنجلترا، فرنسا أقل معدلات إنجاب في العالم. سنغافورة النهاردة طلعت تقرير السكان، معدل الخصوبة في سنغافورة وصل ل 0.8 من 10، أقل معدل إنجاب في العالم هي سنغافورة اللي هي أحد أغنى بلدان العالم. حتى في بلدان الخليج تراجعت الخصوبة بشدة إلى درجة 50% خلال 10 سنين. فبالتالي علاقة الوضع الاقتصادي بالإنجاب العام ليس له أي علاقة، الإنجاب له علاقة بالمرأة، بالتعليم، بالتوظيف، بفكرة العمل الثابت والعمل المؤقت. هل هناك تأثير لدور الخطاب الحكومي؟ هناك تأثير، بس أنا دائما أقول أن الحكومة لديها أهداف، ولكن في عملية إدارة الأسرة، إقامة الأسرة، العمل الرئيسي هو العمل الشخصي. ده يعني لدينا حملات لتنظيم الأسرة منذ الثمانينات في مصر ولكن لم يحدث هذا التراجع.
1: هل انخفاض الإنجاب يمثل فرصة لتحسين مستوى المعيشة والخدمات أم قد يتحول مستقبلا إلى تحدي ديموغرافي؟
6: مصر تمر اليوم بما أسميه مرحلة الهبة الديموغرافية. يعني إيه الهبة الديموغرافية؟ يعني الديموغرافية في أفضل حالتها، بمعنى أن السكان تركيبتهم في هذه اللحظة ما نسميه بالفرصة الذهبية لمصر للتحول الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي. بلدان كثيرة مرت بهذه النقطة السكانية، زي كوريا الجنوبية في التسعينات، زي سنغافورة في التسعينات، زي أوروبا في تمانينات القرن الماضي، دي مرحلة الشباب المتعلم هو النسبة الأكبر من المجتمع، المواليد أقل، تكلفة التعليم الأطفال والإنجاب أقل، وبالتالي هناك فرصة، نحن أمام فرصة ذهبية سكانية. ماذا سيحدث بمعنى العبء؟ أعتقد أن الأزمة الديموغرافية لن تحدث قبل 15 عام. لدينا 15 عاما ستعيش مصر ما نسميه اللحظة الذهبية للسكان. علينا أن نستغل 15 عاما من أجل أن تتحول ما نسميه ما بعد 15 عاما بداية بقى الشيخوخة وبداية المجتمعات الشيخوخة في مصر، زي سيحدث كمان بعد 15 عاما، إلى من تتحول إلى أزمة كبيرة، إلى تتحول إلى أزمة قد تم الاستعداد لها. جميع المجتمعات مرت بهذا. نجد أن اليابان 29% من السكان فوق 65%، 65 عام. كوريا أكثر من 25% من السكان فوق 65 عام. هي مجتمعات فائقة الشيخوخة ما نوصفها في الديموغرافي. مصر ستدخل مرحلة مجتمعات الشيخوخة بس بعد 15 عام، ولدينا 15 عاما من الفرص الذهبية المستمرة. علينا أن نستغل هذا من أجل أن نكون مستعدين لمرحلة ديموغرافية جديدة ستأتي شئنا أم أبينا بتحول مصر إلى مجتمع شيخوخة.
4: إلى أخبار الرياضة. استهل منتخب قطر مبارياته في بطولة كأس الخليج لكرة القدم بالفوز على حامل اللقب منتخب البحرين بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية لخليج 27، ووقع على ثنائية العنابي خوخي بوعلام وحسن الهيدوس ليحصد منتخب قطر نقاط المباراة الثلاث. في نفس المجموعة ألحق المنتخب الإماراتي هزيمة ساحقة بنظيره اليمني برباعية نظيفة، وتصدر منتخب الإمارات قائمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وقطر في المركز الثاني بفارق الأهداف.
1: استهل منتخب البرتغال مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري الأمم الأوروبية بالفوز على ضيفه الويلزي بهدف وحيد في المباراة التي جرت على ملعب جوزيه الفلادي في لشبونة. أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض لاعب النصر السعودي جواو فيليكس عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، وتوج منتخب البرتغال بلقب النسخة الماضية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
4: استهل المنتخب الألماني مشواره تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب بالتعادل بهدف لمثله مع مضيفه الهولندي الخميس في الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية. وخاض كلوب مباراته الأولى مدربا لألمانيا بعد تعيينه خلفا ليوليان ناجلسمان، فيما ظهر المنتخب الهولندي للمرة الأولى كذلك تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز الذي خلف رونالد كومان. وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام فرض المنتخب الألماني أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق فيليكس ميشا في الدقيقة 32. أثار الهدف احتجاج لاعبي هولندا الذين طالبوا باحتساب خطأ بعد سقوط المهاجم برايان بروبي في وسط الملعب، لكن اللعب استمر قبل أن تصل الكرة إلى ميشا الذي أسكنها الشباك. وفي الشوط الثاني كثفت هولندا ضغطها في الدقائق الأخيرة من المباراة قبل أن تنجح في خطف التعادل في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع عن طريق كودي خاكبو الذي استغل عرضية من البديل روبن فان بومل وسددها مباشرة في الشباك.
1: أثرت تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بشأن حارس مرمى الأهلي وقائد الفراعنة محمد الشناوي موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الرياضية المصرية، دفعت رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة ونجوما سابقين إلى إعلان دعمهم للحارس الدولي. بدأت الأزمة خلال مؤتمر صحفي عقده حسام حسن عندما تحدث عن استبعاد الشناوي من المعسكر الحالي، مؤكدا أن القرار فني ولا يرتبط بخلاف شخصي مع الحارس. حسام حسن قال إن الشناوي مر في وقت سابق بفترة لم يكن يشارك خلالها مع ناديه، مضيفا أن الحارس كان منتهيا بحسب تعبيره آنذاك قبل أن يشارك مع المنتخب ويستعيد مستواه. سرعان ما تحولت كلمة منتهيا إلى محور للجدل، خصوصا في ظل مكانة الشناوي باعتباره أحد قادة المنتخب المصري. رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وجه رسالة دعم واضحة للشناوي وقال إنه أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، مشيدا بما قدمه مع منتخب مصر والنادي الأهلي، ومؤكدا أن تاريخ الحارس ومكانته كلاعب وقائد يحظيان بتقدير واحترام من جانب اتحاد الكرة.
4: واصل النرويجي إيرلينغ هالاند تحطيم الأرقام بقميص منتخب بلاده بعدما سجل هدفين أمام الدنمارك ليرفع رصيده إلى 64 هدفا دوليا ويصبح على بعد هدفين فقط من رصيد الفرنسي كيليان إمبابي. وقاد مهاجم مانشستر سيتي منتخب النرويج إلى الفوز على الدنمارك بثلاثة أهداف لهدفين الخميس في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعدما هز الشباك في الدقيقتين 18 والرابعة 74. ورفع هالاند رصيده إلى 64 هدفا في 56 مباراة دولية بمعدل يتجاوز هدفا في المباراة، معززا موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب النرويج.
1: تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على نظيره لوس أنجلوس الأمريكية بنتيجة 40-17 في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الجديدة ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة.
4: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
7: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: برنامج شؤون عسكرية.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى شؤون عسكرية، نافذتكم الراصدة لتحركات الجيوش وصراعات النفوذ واستراتيجيات التسلح التي تعيد رسم موازين القوى الدولية. معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نتابع تفاصيل المشهد في هذه العناوين. ليس ميليشيا بل دولة، خطة إسرائيلية لسحق أنصار الله وتطبيق درس جيفرسون. السعودية تفوز بدعم عسكري غربي لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوا لمواجهة أنصار الله. وفي وقت تتصاعد فيه التوترات في البحر الأحمر وممرات الملاحة العالمية، برزت رؤية استراتيجية مثيرة للجدل طرحها اللواء الإسرائيلي المتقاعد جورا أيلاند، الذي يرى أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد ميليشيا بل تحولت إلى دولة أمر واقع في غرب اليمن. طبعا ودعا الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب إلى استدعاء التاريخ وتطبيق ما أسماه درس جيفرسون، في إشارة إلى الحصار البحر الشامل الذي فرضه الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون عام 1800 لإنهاء ابتزاز القراصنة في البحر المتوسط. للقراءة في أبعاد التصعيد العسكري في اليمن ينضم إلينا من الجزائر عبر الهاتف في مداخلة الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ عرفي أيوب.
12: أعتقد أن ما يطرح اليوم من تطورات متسارعة على خط اليمن والبحر الأحمر يستحق وقفة تحليلية متأنية تتجاوز رصد الأحداث اليومية لتلامس الأبعاد الاستراتيجية العميقة لهذا الملف الذي بات يتقاطع فيه الأمني بالاقتصادي والإقليمي بالدولي. فمن وجهة نظري فإن الحديث عن دعم عسكري غربي متجدد للطرف السعودي في مواجهته مع أنصار الله، سواء اتخذ شكل تزود جوي أو أي صيغة أخرى من صيغ الإسناد اللوجستي، لا ينبغي أن يقرأ كحدث معزول، بل كحلقة ضمن سلسلة طويلة من التصعيد المتنقل الذي تعرفه المنطقة منذ سنوات من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر مرورا بباب المندب. وفي تقديري فإن الفارق المفترض بين الموقفين الأمريكي والبريطاني إن ثبتت دقته لا يعكس بالضرورة تباينا جوهريا في تقدير المخاطر الأمنية، بقدر ما يعكس اختلافا في الحسابات السياسية الداخلية لكل طرف وفي طبيعة التزاماته التاريخية ومصالحه الاقتصادية المباشرة في المنطقة. وأعتقد أن تفسير هذا التمايز إن وجد بوصفه توزيع أدوار مدروسا سلفا طبعا هي مقاربة تحتاج إلى قدر كبير من الحذر المنهجي، لأنها تفترض تنسيقا استراتيجيا محكما قد لا يكون قائما فعليا على هذا النحو. والأقرب إلى الواقع من وجهة نظري أن كل طرف غربي يتحرك وفق منطق مصالحه الخاصة أولا، مع وجود تقاطعات موضوعية بين هذه المصالح، وهذا لا ينفي وجود خلافات تقديرية حقيقية داخل العواصم الغربية نفسها حول جدوى التصعيد العسكري المستمر مقابل مخاطره المتصاعدة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة. ومن وجهة نظري أيضا فإن أي انخراط بريطاني مباشر ومتزايد في دعم أطراف النزاع في اليمن يقرأ في جزء كبير منه كمحاولة لاستعادة حضور عسكري أكثر فاعلية في منطقة الخليج والبحر الأحمر بحكم المصالح التجارية والطاقوية البريطانية التاريخية المرتبطة بحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، وبحكم إرث دبلوماسي وعسكري بريطاني قديم في هذه المنطقة تحديدا. غير أنني أرى أن الحديث عن عودة لندن كقوة محورية وأكثر جرأة يجب أن يوضع في حجمه الحقيقي بعيدا عن أي مبالغة إعلامية. فالإمكانيات العسكرية البريطانية اليوم رغم تطورها التقني لا تقارن من حيث الحجم والانتشار الجغرافي بما كانت عليه في حقب سابقة، حيث كانت بريطانيا قوة بحرية مهيمنة على هذه الممرات. وأي دور بريطاني موسع سيبقى في تقديري دورا مكملا ومساندا ضمن تحالف غربي أوسع تقوده الولايات المتحدة، لا دورا مستقلا قادرا بمفرده على حسم مسار الصراع أو فرض توازن جديد في المنطقة. وحين ننتقل إلى الجانب التقني البحت، أعتقد أن القيمة المضافة لطائرات التزود بالوقود جوا مثل طائرات فوياجر البريطانية تكمن أساسا في تمكين المقاتلات من تمديد مداها العمليات وإطالة مدة بقائها في الأجواء، بما يتيح تنفيذ مهام دورية واستطلاعية وقتالية متتالية دون الحاجة إلى العودة المتكررة إلى القواعد الأرضية، وهو ما يرفع نظريا من كثافة الغطاء الجوي المتاح للطرف المستفيد. لكنني أرى أن هذه القيمة التقنية مهما بلغت أهميتها اللوجستية الفعلية تبقى عاملا مكملا لا حاسما في معادلة الصراع.
13: من الجزائر كان معنا عبر الهاتف الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ عرفي أيوب، شكرا جزيلا لحضرتك. وللحديث بشكل موسع حول هذا الملف ينضم إلينا من صنعاء الخبير في الشأن اليمني الدكتور يوسف الحاضري. أهلا بحضرتك دكتور يوسف في برنامجنا شؤون عسكرية، ودعني أسألك في سياق تقييم طبيعة الكيان الإسرائيلي لجماعة أنصار الله اليمنية، إذا كانت ميليشيا أم دولة، من منظور عسكري واستراتيجي هل ترى أن الجماعة اكتسبت بالفعل مقومات الدولة التي تجعل الأدوات التقليدية غير فعالة ضدهم؟
14: الرؤية دائما الصهيونية هي تكون عسكرية استراتيجية وأيضا جيوسياسية في هذا الجانب حسب أهدافهم وحسب مخططاتهم. نرى أن الكيان الصهيوني لطالما تعامل سواء مع أنصار الله في اليمن، سواء مع إيران، مع حزب الله في جنوب لبنان، مع أي كيان أو دولة أو جماعة يرى الكيان الصهيوني أن فيه خطرا عليه يتعامل معه وفقا للرؤيات التي يخطط عليها. لذلك عندما يصفنا في أحيانا بأننا دولة وأننا نمسك زمام الدولة اليمنية، فليس من منظور خضوع أو حب أو ارتباط أو إلى آخره، لا بالعكس، هناك رؤية عسكرية تخطيط خطير ربما يضعنا في هذا الجانب. ومع ذلك، مع كل هذه الرؤى ومع كل هذه الاحتمالات، صار الله في اليمن بالفعل اكتسبوا مقومات الدولة، ورأينا خلال 12 عاما في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا العسكرية، والتي وصلت إلى مقومات ربما أرفع وأعظم في بعض الجوانب من مقومات دول أخرى كبيرة في المنطقة، تمتلك إمكانيات أكبر من الإمكانيات التي تمتلكها اليمن، وعلى رأسها السعودية والذي نراها اليوم لا تستطيع بمفردها مواجهة اليمن، رغم الحصار، رغم الوضع الذي يعيشه اليمن، رغم الفقر، رغم كل تلك المقومات التي تستطيع أصغر دولة أن تجابها اليمن. ولكن نرى السعودية اليوم كيف تشرق وتغرب، تبحث عن جيوش هنا وهناك ليحموها، عن تحالفات، عن أسلحة، عن مجلس الأمن، عن دول كبرى، عن أمريكا، عن العدو الإسرائيلي، لم تترك أحد إلا وطرقت بابه مقابل أن تواجه اليمن. ومن يقود اليمن؟ أنصار الله. إذن مقومات دولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولذلك اليمن اليوم يسعى، أنصار الله إذا حبيتم هذا المصطلح، يسعى

0: يعتمد على عدة مراحل، المرحلة الأولى الاعتراف به كدولة، والمرحلة الثانية التعامل معه وفقا للدولة في الجوانب، سواء في موضوع الحصار أو القوانين الدولية وكدولة معتدية وغيرها في هذا الجانب، لتسعى بعد ذلك لتقوم به ما قامت به في غزة العدو الإسرائيلي من حصار ومن مستعيل إفراغ غزة من سكانها، لقتلها، لتهجيرهم، لضرب الخناق القاتل عليهم كما هو في غزة. الأساس أن نحن نعيش هذه الوضعية، سواء اعترفنا كدولة خارجيا أو لم نعترف كدولة، ولكن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق أول هدف الذي تكلمته من الاعتراف الخارجي باليمن كدولة، بعيدا عن تلك الأدوات الأخرى التي يعترف بها كشرعية وهم يقذرون في فنادق الرياض. هذا الأمر إذا اعترف هو سيضيف سلاح آخر وقوة أخرى تضاف إلى قوة اليمن، إلى قوة أنصار الله، إلى قوة كل أحرار اليمن في هذا الجانب. أما العدوان والحصار، نحن نعيش 12 عاما في عدوان وفي حصار، ولا الكل يعرف أننا اعتدي علينا بأكثر من 300 ألف غارة خلال العدوان الذي بدأ في 26 من مارس 2015. لذلك هذا الأمر هل سيضيف شيء؟ ماذا سيضيف أساسا أكثر من هذا الشيء؟ لن يضيف أي شيء آخر. ونرى اليوم الحصار على إيران هل أثر عليهم في شيء؟ وهي دولة معترف بها. لذلك ربما الله سبحانه وتعالى يعمي حق صناع القرار في الغرب وفي الكيان وفي أمريكا ليقوموا بما هو ينعكس ذو فائدة على عباده المستضعفين في اليمن. ولهذا سواء كانت هذه الخطة توضع من قبل العدو الإسرائيلي أو من قبل أمريكا أو يتبناه مجلس الأمن، ففي كلتا الحالتين اعترف بنا مجتمعا من المجتمع الدولي أو لم يعترف بنا المجتمع الدولي، نحن نعترف بأنفسنا وهذا هو الأهم، ونعيش وفقا لهذا الاعتراف. ويعرف الجميع، وقد تكلم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكثر من مرة، بأن شرعيتنا لطالما اكتسبناها من الله سبحانه وتعالى ومن ديننا ومن القرآن الكريم.
1: وأيضا دعا أيلاند لتطبيق درس جيفرسون عبر فرض حصار شامل وعزل تام مستشهدا بحصار القرن 19. أسألك دكتور يوسف، إلى أي مدى يمكن إسقاط هذا النموذج التاريخي على الواقع المعقد لليمن اليوم في ظل وجود قوى إقليمية ودولية داعمة لأنصار الله؟
0: نحن تعودنا واحترفنا وتأقلمنا وعشنا موضوع الحصار والشامل والعزل التام، وعرف ولدينا أسلحة كثيرة جدا نستطيع أن نفرض حصار على من يحاصرنا. الكل يعرف أننا نمتلك استراتيجية امتلاك باب المندب وزمام المبادرة في التجارة الدولية عبر البحار، أيضا لدينا يد طولة تستطيع أن تصل إلى أي مكان من خلال تطوير أسلحتنا البالستية والمسيرات وغيرها. لذلك عندما يسعى أحدهم أن يفرض علينا حصارا سنفرض عليه حصار، وسنقابل الحصار بالحصار والعدوان بالعدوان والتصعيد بالتصعيد في كل الجوانب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطلي علينا أي رؤية أو أي هدف أو أي تحرك أو أي أفكار بعد اليوم على الإطلاق. وإنما ربما وضع آيلاند درس جيفرسون هذا على المقترحات لأنهم عجزوا الحيلة واستنفذوا كل القوى التي يمكن لهم من خلالها أن يخضعونا، يجعلنا نكون تابعين لهم. بطبيعة الحال جيفرسون قد ربما تنجح في مناطق هنا أو هناك والحصار عليهم هنا أو هناك، لكن في اليمن الإيماني والحكمة، في يمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في يمن أنصار الله وأنصار رسوله، لا يمكن أن تنجح أي خطة. سنقابل كل شيء بما يقابلون به، وسنعتدي عليهم كما اعتدوا علينا، سنحاصرهم كما حاصرونا.
1: فرض حصار بحري وجوي مطبق يتطلب إرادة دولية هائلة. دكتور يوسف، هل تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها القدرة والغطاء القانوني الدولي لفرض مثل هذا الحصار الشامل حاليا، خاصة مع فشل تحالف حارس الازدهار الحالي في تحقيق ردع كامل؟
0: هذا سؤال مهم جدا. أساسا أمريكا وحلفائها لطالما تحركوا في كل شعوب العالم وليس فقط في دول العرب والمسلمين أو حتى في اليمن بدون قانون وبدون خطاء قانوني. كل حروبهم لم تجد لها أي موافقة من مجلس الأمن، كل حصاراتهم لم تجد لها موافقة من مجلس الأمن. تلال العراق هن كان هناك موافقة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الإطلاق، وإنما قامت بها منفردة مع بريطانيا.

0: حصانتها على السفن الإيرانية؟ هل لديها موافقة مجلس الأمن على إطلاق العملية الإجرامية التي قاموا بها واختطفوا بها رئيس دولة منتخب من الشعب وهو الرئيس الفنزويلي كما هو معروف؟ هل كان لديه غطاء دولي حصارها هذه الفترة على كوبا؟ هل لديه غطاء دولي نهبه لثروات فنزويلا؟ هل لديه غطاء دولي وقانون دولي على الإطلاق؟ حتى لو أساسا وصل إلى مرحلة أنه يرى أن هناك أي عمل سيقوم به يستطيع به من خلاله أن يخضع اليمن سيتحرك به لو استند على الشيطان، وهو يستند على الشيطان لأنه هو الشيطان الأكبر. لذلك الأمر يخرج عن موضوع الغطاء الدولي وإنما يأتي إلى هل لهذه الخطوة فعالية كبيرة، هل يستطيعون من خلاله إخضاع اليمن؟ هنا التساؤل على الإطلاق، لا يستطيعون. سنحاصر كل الدول التي تتعاون معه في حصارنا، سيحاصر مطاراتنا عبر من؟ عبر الدول المحيطة. سنحاصر الدول المحيطة ونغلق مطاراتها، سيحاصر السفن وموانئنا، سنحاصر سفنهم وموانئهم. في هذا الجانب لأنه لا يمكن للأمريكا أن تحاصرنا أساسا إلا عبر الدول المحيطة بنا، سواء في على البحر الأحمر وعلى جوانب البحر الأحمر أو على البر في الجوانب الأخرى وعلى رأسها السعودية. لذلك الأمر أساسا بعيد كل البعد عن تطبيق هذا السيناريو في الواقع، ولا يمكن لهم على الإطلاق أن يحققوه، وإنما ليس لديهم إلا خيارا واحدا: رفع أيديهم عن اليمن، رفع الحصار عن اليمن، ترك اليمن وشأنه ليحدد مصيره. هذا هو الحل الوحيد الذي يستطيعون فقط عليه أن يتعاملوا مع اليمن. احترموا قرارنا، سنحترم موانئهم، سنحترم بحارهم، سنحترم سفنهم، سنحترم مطاراتهم وسنحترم أراضيهم. عدم الاحترام سيقابل بعدم احترام، والكل يعرف ذلك.
1: بنفس السياق السؤال السابق، جغرافيا يمتلك أنصار الله في اليمن عمقا جبليا وتضاريس وعرة ومعقدة مثل صعدة وصنعاء، إلى أي مدى يمكن للحصار الخارجي الشامل أن ينجح في إسقاط كيان عسكري يعتمد استراتيجيا على مخازن وأنفاق تحت الأرض واكتفاء ذاتي نسبي في تصنيع بعض الأسلحة وتعديلها؟
0: سؤالك هذا مهم جدا. البيئة اليمنية لها دور كبير جدا، وهذا هو يعتبر من الإمداد الإلهي الجغرافي لعباده. العون الإلهي لا يأتي فقط من خلال أوقات المعارك، وإنما يأتي أيضا من توفير بيئة مناسبة لعباده في هذا الجانب. وفر لنا باب المندب، وفر لنا البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وفر لنا أيضا كما تفضلت في سؤالك البيئة الجبلية والتضاريس الوعرة المعقدة في اليمن ككل، وليس فقط في صعدة وصنعاء كما تفضلت في سؤالك، في كل أنحاء اليمن، في حجة، في المحويت، في الحديدة، في ريمة، الكل يعرف اليمن كلها تضاريس جبلية كبيرة جدا، وهذا كان لديه دور كبير جدا وفائدة عظيمة جدا في عملية أولا دفع العدوان على اليمن، صمودنا أمام العدوان، وأيضا استخدامها في ما يمكن أن تستخدمه الجيش اليمني في كل الجوانب التي يرونها مناسبة لهم في هذه الأمور. لذلك لا يستطيع أي عدو إطلاقا أن يعمل أو أن يحاصرنا أو أن يسقطنا، سواء باعتمادنا أولا على الله سبحانه وتعالى، وثانيا بأحقية قضيتنا، قضيتنا حقة. نحن لا نعتدي على أحد ولم نعتدي على أحد، نحن لا نحاصر أحد ولم نحاصر أحد، ونحن لم نفكر أن نغزو أراضي أحد. نحن نحترم دول الجوار جميعا، نحن والكل يعرف ذلك. إنما هم الذين اعتدوا علينا، هم الذين حاصرونا، هم الذين قتلوا مننا الآلاف، هم الذين أدى حصارهم لوفيات تصل إلى مليون وأكثر من مليون، هم الذين دمروا بنيتنا التحتية الهشة أساسا من قبل، هم الذين قاموا باستجلاب مرتزقة من جميع الأرض واشتروا بمئات المليارات من الدولارات أسلحة، هم الذين اشتروا بتريليونات الدولارات ولاءات كثيرة جدا هنا وهناك. وليس اليمن لديه قضية حقيقية يتحرك وفقها، هذه هي التي تساعده بشكل كبير جدا على انتصاراته وإلهامه من الله سبحانه وتعالى للتعامل في إطار المعركة التي يعيشها.
1: دكتور يوسف، يعني كمناقشة لمصطلحات تقال في الإعلام العالمي، يعني أن جماعة أنصار الله تعتمد على العقيدة الهجينة، يعني مزيج من جيش نظامي وميليشيا عصابات كما يقال طبعا، في حال تطبيق خيار العزل التام والمقاطعة، هل سيؤدي ذلك إلى كسر إرادة القتال لديهم، أم بالعكس سيدفعهم استراتيجيا نحو خيار شمشون الجبار واستهداف أعمق للمنشآت النفطية الإقليمية ومضيق باب المندب بشكل كارثي؟
0: عفوا، اليمن أو جماعة أنصار الله ليست كما تفضلت في سؤالك مزيج بين جيش نظامي وميليشيات عصابات. هذه قد ربما مصطلح أطلق عليه حديثا في المصطلحات العسكرية للدول التي تنشئ مثل هذه الجيوش، ولكن اليمن هو يمتلك عقيدة دينية. ما معنى العقيدة الدينية؟ العقيدة الدينية التي تفرض على الشعب أو على المجتمع على أن يكون جميع أبنائه يقاتلون، مقاتلون متحركون في إطار وقاتلوا في سبيل الله، ونحن نعتمد على هذه العقيدة، نؤمن بها إيمانا كاملا مطلقا في إطار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الجيش النظامي قاتل، وإنما طلب من الجميع. لذلك الجيش اليمني النظامي هذا هو الذي يمتلك مسؤولية التصنيع العسكري، يمتلك مصنوع التخطيط، يمتلك مسؤولية حماية البحار، يمتلك مسؤولية حماية الأجواء، يمتلك حماية تحديد الأهداف. والشعب ككل الذي هو ليس همجيا وليس عصابات وليس ميليشيات، وإنما الشعب ككل جيشا مدربا كان يطلق عليها من قبل اللجان الشعبية، والآن يطلق الشعب اليمني ككل جيشا مدربا يمتلك أسلحة كما هو معروف حتى من قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014، وزاد سلاحه هذه الفترة. لا يوجد منزل إلا وفيه أقل شيء قطعة إلى قطعتين إلى ثلاث قطع سلاح. هناك تدريب مستمر وتأهيل مستمر لهم، حتى ذلك الطبيب أو ذلك المدرس أو ذلك المهندس أو ذلك المزارع أو ذلك التاجر أو ذلك الطالب الذي يدرس في الجامعة، الكل يدخل في دورات تدريبية ثم يعود إلى مجال عمله أو مجال دراسته. إذا حصل مثلا انكسار للجيش اليمني في جبهة من الجبهات، هناك الشعب اليمني سيوقف ذلك الانكسار، ليس كمثل الدول الأخرى التي تعتمد على جيش نظامي. ما إن ينكسر ذلك الجيش النظامي حتى تنهار الدول. انهارت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية أمام روسيا بمجرد أن انكسر جيشها، انهارت العراق أمام أمريكا بمجرد أن انكسر جيشها، انهارت سوريا أمام عصابات داعشية جولانية بمجرد أن انكسر جيشها، وهكذا في كل الأماكن. انظروا إلى حزب الله، هل انهار؟ لم ينهار، لأن الشعب كله في جنوب لبنان مدرب، يمتلك سلاح، يمتلك رؤية قتالية دينية وغيرها من تلك الأمور. انظروا أيضا إلى غزة، إلى كثير من الأمثلة والنماذج العظيمة جدا. لذلك موضوع العزل التام والمقاطعة وما إلى ذلك سيقابل بعزل تام ومقاطعة.
1: الخبير في الشأن اليمني الدكتور يوسف الحاضري، كنت معنا ضيفا عزيزا من صنعاء، شكرا جزيلا لحضرتك. ونبقى في سياق التصعيد العسكري في اليمن، حيث فازت المملكة السعودية بدعم عسكري غربي لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوا لمواجهة الحوثيين. وافقت بريطانيا على تزويد المقاتلات السعودية بالوقود عبر طائرة فوياجر التابعة لسلاح الجو الملكي لعدة أسابيع، وهذا جاء بعد رفض ترامب طلب الرياض لضرب الحوثيين. لمناقشة هذا التطور المتسارع وأبعاده الميدانية، ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. أهلا بحضرتك سيادة اللواء في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من فوز السعودية بدعم عسكري غربي لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوا لمواجهة أنصار الله في اليمن. سيادة اللواء، كيف تقرأ هذا التحول في المواقف الغربية بعد الرفض الأمريكي؟ هل يعكس قرار لندن تباينا في تقدير المخاطر بين واشنطن وبريطانيا، أم هو توزيع أدوار فقط لحماية المصالح المشتركة؟
2: هو حقيقة يعني هذا يأتي ضمن التعاون والشراكة بين المملكة وبريطانيا، هو ليس شيء استثنائي وليس مفاجئا، هو حقيقة يعني يأتي ضمن هذا الإطار بشكل عام في التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والمعلوماتي. وهذا التعاون يعني ليس بذاك التعاون الخارق، يعني هو مشاركة في محاربة الإرهاب، وبالتالي على المجتمع الدولي دور وله يعني حقيقة مسؤولية يجب أن يدركها. فحتى هذا الدعم إذا جاء بهذه الكيفية من خلال التزود بالوقود جوا والمساعدة في هذا الجانب، هذا جيد. صحيح أنه يعني يعبر عن موقف وعن مشاركة في محاربة الإرهاب، لكن حتى بدونه المملكة العربية السعودية ستقوم بدورها على أكمل وجه، وهي تفعل حاليا في هذه اللحظات تقوم بهذا الدور دون أن يكون هذا الدعم موجود. لا يقلل منه، هو جيد، ولكن يعني ليس يعني غريبا في إطاره، لأن هناك شراكة أصلا، وكان يفترض أن يكون الدعم أكثر من هذا وبوضوح. المسألة إرهاب وليست يعني لأجل إرضاء أحد أو لأجل شيء دون ذلك، هو لمصلحة بريطانيا وأوروبا والعالم، وكان يجب على الجميع، كان يجب على دول مجلس الأمن الخمس دائمة العضوية أن تقف في هذا الجانب وأن تحارب الإرهاب بمصداقية وبصوت واحد. لكن هناك من يدعم الإرهاب وهناك من يعني مع الأسف يعني يتماهى معه. مثل هذا يعني ما يقوله الإعلام عن الرفض الأمريكي، التعاون قائم بين السعودية وأمريكا يعني في توريد الأسلحة، في الحصول على التدريب، في التعاون المعلوماتي، وكل هذا يعني موجه للإرهاب وضمنها الحوثي مباشرة. ليس دقيقا ما يقال عن الرفض الأمريكي، الرفض هنا وكأنه يبين بأنه لا يوجد تعاون إذا كان هناك تباين في وجهات النظر، رغم أن السعودية لم تقل أن أمريكا رفضت، والمسؤولين الأمريكيين لم يقلون أنهم رفضوا، هي الميديا وخاصة الميديا الغربية التي نعرف دائما توجهاتها.
1: وإلى أي مدى برأيك يؤشر هذا الدعم البريطاني المباشر على عودة لندن للعب دور عسكري محوري وأكثر جرأة في منطقة الخليج والبحر الأحمر؟
2: دور بريطانيا وأمريكا تحديدا من تحالف إعادة الشرعية سابقا لم يكن إيجابي، هم كم مرة عرقلوا تقدم القوات الحكومية الشرعية اليمنية مرارا، وخصوصا حول ميناء الحديدة، ثم أخيرا قاموا بقصف الحديدة التي كانوا يمنعون يعني تحريرها بشكل أقل خسائر على الجانب الميناء وما حصل فيه والتدمير. يعني لا أعتقد أنها كما يقال عودة يعني للعب دور عسكري محوري سواء بريطانيا وغيره، لكن قناعة بأن مواقفهم السابقة لم تكن إيجابية ولم تكن صحيحة، والدليل ما حصل أن مصالحهم هددت في البحر الأحمر عبر خطوط الملاحة في المياه الدولية وليست في مياه المملكة وليست في أراضي المملكة. هم أدركوا هذا الخطأ وربما يحاولون حاليا أن يشاركوا عبر هذا التعاون مع السعودية أو عبر التحالفات الأخرى البحرية، سواء كانت القوى الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها.
1: سيادة اللواء عبد الله، ما هي القيمة العسكرية المضافة التي تقدمها طائرات التزود بالوقود البريطاني مثل فياجر لسلاح الجو الملكي السعودي، طبعا من حيث المدى العملياتي وبقائها في الأجواء؟
2: لا شك أن أي دعم يعني خصوصا التزود بالوقود هذا جيد، يعني يعطي قيمة إضافية للعمليات القتالية الجوية، خصوصا السعودية يعني تقوم بعمليات ليل ونهار، والتزود بالوقود ليلا المملكة ناجحة فيه من خلال أساطيلها في التزود بالوقود، ولكن المملكة لديها حدود شاسعة جدا ولديها مسؤوليات أو مراقبة مسؤوليات في جهات أخرى تتطلب أن تكون تلك الطائرات في أماكن أخرى جاهزة على مدار الساعة. ومثل هذا الدعم إن حصل من بريطانيا فهو حقيقة جيد، لأنه يعطي يعني صفة بأن يعني يكون هنا جاهزية قتالية أعلى لمواجهة الإرهاب الحوثي، لأن هناك إرهاب آخر من الشمال ومن جهات أخرى يحتاج أن يكون فيه طائرات وتانكرز أخرى لتزود بالوقود، والسعودية لديها أسطول تزود بالوقود جوا، لكن المسؤولية حاليا أصبحت أكثر وأعقد، وأغلب هذه العمليات التي إن قامت بريطانيا بالدعم من خلالها وغيرها فهو لمصلحتهم مرة أخرى، لأن المسألة ليست فقط تهديد السعودية وإنما تهديد المصالح الدولية الاقتصادية والعبور عبر المضايق.
1: مع تقدم أنصار الله باتجاه مضيق باب المندب، هل تملك القوات الجوية وحدها القدرة على تأمين هذا الممر المائي الحيوي، أم أن الأمر قد يتطور إلى الحاجة لتدخل بحري أو بري أوسع؟
2: هل القوات الجوية يعني قادرة وحدها على تأمين هذا الممر المائي؟ هو لها سهام كبير جدا، الحوثي لا يمكن أن ينصب رادارات، ستقصف مباشرة، ومضيق هرمز دليل على هذا، كلما نصبوا رادار للاستطلاع ومعرفة حركة السفن في البحر أو في المضيق دمرتها الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، والقوات الجوية هنا سيكون لها دور فاعل، لن يسمح لهم لا بنصب رادارات ولا بالانتشار الواضح السريع، وستلاحقهم القوات الجوية. نعم لها دور كبير جدا، لكن هنا نتحدث عن التهديد الملاحة ونتحدث مرة أخرى عن بسط السيطرة والهيمنة على هذا المكان. الجانبين كل منهم يحتاج إلى جهد معين، والقوات الجوية حاضرة في الجانبين، إن كان على تأمين الملاحة بقدر كبير، وإن كان على طرد الحوثي مرة أخرى من هذا المكان. والقوات البرية في النهاية هي التي تحكم الأرض، وهي التي يعني توضح مدى النجاح في النهاية بوضع قدمها على الأرض، وهذا سيتم يوم من الأيام. وأعتقد أن هناك حاليا ما يشير إلى أن الجيش اليمني يستعد لمثل هذا الشيء، وقد يحتاج إلى دعم كبير مباشر بالقوات الجوية سواء من السعودية أو من غيرها.
1: من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية حلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: في حياتنا تتشكل المساحات،
5: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
4: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
5: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
4: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
5: فأهلا بك في
4: مساحة حرة.
5: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، هذه حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد مساحة للتفاعل وتبادل الآراء والمحتوى، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة مصدرا جديدا لرصد الوقائع والمخالفات، وفي بعض الحالات نقطة بداية تقود إلى كشف حوادث وجرائم لم يصل بشأنها بلاغ رسمي. عبر مقطع فيديو قصير ينتشر على منصة مثل فيسبوك، يتحول خلال ساعات من مادة للتفاعل إلى معلومة تستدعي الفحص والتحقيق. وفي حالات متكررة تعلن الأجهزة الأمنية فحص مشاهد متداولة وتحديد الأشخاص أو المواقع الظاهرة فيها، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية عندما يثبت وقوع مخالفة أو جريمة. هذا التحول يعني أن المواطن أصبح قادرا على توثيق الوقائع لحظة حدوثها ونشرها على نطاق واسع، ليتحول إلى شاهد يوثق واقعة قد لا تصل إلى الجهات المعنية بالطرق التقليدية، في حين تستطيع الأجهزة المختصة تحليل المحتوى المتداول والتحقق من المعلومات المرتبطة به. فكيف تتعامل الشرطة مع مقاطع الفيديو، وكيف تحللها وتتأكد منها حتى تحصل على معلومات دقيقة؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من مساحة حرة من القاهرة، اللواء إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، والدكتورة رحاب الرحماوي أستاذة الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والأستاذ هاني الأعصر المدير التنفيذي في المركز الوطني للدراسات. مرحبا بكم، وأبدأ معك سيرة اللواء إيهاب وأسألك، إلى أي مدى أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مصدرا مهما لرصد الجرائم والمخالفات قبل وصولها إلى الأجهزة الأمنية؟
6: هو بلا شك السوشيال ميديا النهاردة بقت مصدر معلومات بالنسبة للناس كلها، سواء بنتكلم عن المواطنين العاديين، بنتكلم للسياسيين، قياسات الرأي العام، ومن ضمنها الأجهزة الأمنية. فالنهاردة المواطن بقى عشان عنده التكنولوجيا موجود في إيده اللي هو السمارت فونز، فبقى بيصور أي حدث بيحصل أو بيعبر عن الحدث اللي حصل له لو كان متضرر منه في صورة مقطع فيديو أو كتابة على السوشيال ميديا، وده بينتشر على منصات التواصل الاجتماعي أيا كان هي إيه. الأجهزة الأمنية باعتبار أن هي مهتمة بأولا الحالة العامة للمجتمع، متابعة الجرائم بصفة عامة، متابعة حال المواطنين، فبالتالي مخصصة كل الأجهزة الأمنية دلوقتي من ضمنها مصر إدارات مختصة بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد كل ما هو جديد هناك. المواطن ابتدى يفهم ان المعلومة اللي هو بيقولها على وسائل التواصل الاجتماعي بقت مصدر بلاغ يعتبر بلاغ رسمي للأجهزة الأمنية، في حين انها ما بتستناش انها تنتظر بلاغ رسمي، وابتدت تاخد البلاغات اللي بتجيلها على او بتتحط على السوشيال ميديا باعتبار انها بلاغ وابتدت تشتغل عليها حسب درجة اهميتها. شفنا كمان ان المواطنين في بعض الاحيان بيعملوا منشن للصفحات الرئيسية بتاعت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عشان يوصل لهم المعلومة، فاصبحت وسيلة من وسائل التواصل الأمني فضلاً عنها أصبحت كانت وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي.
5: عندما يظهر مقطع مصور لواقعة ما على مواقع التواصل، ما الخطوات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للتأكد من صحة الواقعة وتحديد مكانها وأطرافها؟
6: ده كلام مهم جدا، لان النهارده احنا عارفين ان الاي اي او اللي هو ما يطلق عليه الذكاء الاصطناعي ممكن يفبرك بعض المقاطع او حاجه زي كده، فاجهزه امنيه بترصد الفيديو اللي بينزل او الكلام اللي بينزل وبتعمل له تحليل مضمون، وبتبتدي تعمل تحرياتها عن الحدث، وقد يكون من اولها استطلاع البيانات من المبلغ نفسه اللي قدم البلاغ ده على السوشيال ميديا. طبعا اللي عايز اقوله ان الوضع ده مش هيستمر الى ما لا نهايه، يعني الوسائل التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا في الابلاغ عن الجرائم مش هيبقى بديل عن تحرير محاضر رسميه في الاقسام والحاجات دي، بس الوضع الحالي لما بيتحط فيديو في جريمه بتستلزم التحرك السريع، الاجهزه الامنيه ما بتنتظرش ان المواطن يروح الاسم ويعمل بلاغ رسمي وبتتخذ الاجراءات زي ما كنت بلحق، بتعمل تحليل مضمون، بتعمل تلقي بلاغ حتى ولو كان عبر وسائل الاتصال مع المبلغ، وبتبتدي تعمل تحرياتها وتشتغل عليها على طول. والنتيجه لو كانت ايجابيه، لو كان الحادث حقيقي وتم اتخاذ اجراء وتم ضبط المتهم وتقديمه للجهات النيابيه عشان تاخد اجراءاتها معاه، بتعلن ده وزاره الداخليه في مضمون ثاني عبر صفحتها عشان يعتبر ان هي سددت بلاغ او حققت في بلاغ معين كان موجود.
5: هل يمكن ان تبدا عمليه الفحص الامني لمجرد تداول مقطع على نطاق واسع، ام لا بد من وجود مؤشرات او معلومات اضافيه او قرائن اخرى؟
6: ده بيعتمد على الحدث اللي احنا بنتكلم عليه، يعني احنا لو شفنا مثلا حد بيتكلم على حادثه خطف او تعدي او عمليه يعني تعدي على منزل، زي ما شفنا كان في بعض الاشخاص بيدعوا ان هم من اللي بيشتغلوا فيه خدمات توصيل الحاجات للمنازل وتعدوا على سيده حاول يفتح الباب بالقوه. انا اعتقد ان هنا مش مفروض ان احنا ننتظر لحد ما نعمل يعني اجراءات اضافيه، احنا مفروض ان احنا بنتابع على طول، لو بدنا نرصد المكان اللي حصل فيه الحادثه دي بناخد بيانات المبلغه وبنبتدي نشتغل من خلال الفحص الالكتروني عن هؤلاء الاشخاص، بيتم ضبطهم وتوجيههم للنيابه باعتبار انهم بيحاولوا يقتحموا مسكن بدون حق.
5: سيرة اللواء، كيف تتعامل الاجهزه الامنيه مع المقاطع القديمه التي يعاد نشرها باعتبارها وقائع حديثه؟
6: لا، ما يعني احنا النهارده الحمد لله التكنولوجيا زي ما هي يعني في بعض الاحيان ميزه هي عيب، فاعاده نشر مقاطع قديمه من السهل جدا بالنسبه لكذا مختصه رصد ان ده بلاغ قديم او ده اجراء قديم، ولو كان اتخذ فيه اجراء ممكن يعلن عنه، او لو كان ليس ذو قيمه، او لو كان بلاغ كيدي او غير حقيقي، لان في النهايه برضو احنا بشر ما نقدرش نضمن ان كل مواطن بيحط بلاغ لو سمينا ان ده بلاغ على عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان البلاغ بتاعه ده بلاغ حقيقي، ممكن جدا يكون فيه زعم او تعدي او افتراء على شخص معين، وبالتالي الاجهزه الامنيه دورها كمان انها تقدر تحقق العداله، مش كل من سيقوم بنشر بلاغ او نشر مقطع ناخده زي ما هو، لازم بيتم عمليه تحريات حواليه واستقصاء، لان في النهايه حمايه حياه المواطنين مهمه جدا، سواء كان حماية الشخص اللي تعدى عليه أو تم التعدي عليه وإعادة حقه ليه، أو حماية الشخص اللي ممكن يفترى عليه ويتم اتهامه زورا في واقعة لم يرتكبها.
5: لكن مع انتشار تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي، كيف يمكن للأجهزة الأمنية التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع أو المعدل؟
6: انا بشوف ان طبعا زي ما كنا اتكلمنا في النقطه دي سابقا, الفكره الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه بصوره مضره في المرحله القادمه زي ما هو مفيد, زي ما كنا بنقول اي تكنولوجيا مفيده ومضره, الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه بصوره ممكن تكون مضره بالنسبه لبعض الاشخاص, وبالتالي علينا ان احنا نفحص جيدا هل البلاغات دي, احنا بنحصر كلامنا دلوقتي على حكايه البلاغات الالكترونيه, هل هو ده بلاغ حقيقي ولا لا. وانا اعتقد ان الفحص هنا مش مفروض ان هو يكون يدوي او ادمي, لازم هيكون بوسائل تكنولوجية حديثة تقدر ترصد ده, لان الـ AI او الـ Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي لما بي بي بي بيعمل حاجة عشان تبقى مرئية بصورة تبدو طبيعية هيبقى صعب على عين البني آدم الطبيعي رصدها إلا في قليل من الأحداث, وبالتالي التكنولوجيا هي اللي هتقدر تفرز لنا البلاغ الحقيقي من المغلوط.
5: هل الأجهزة الأمنية في مصر سيادة اللواء لديها القدرة التقنية ومن حيث البنية التحتية أيضا على التعامل مع هذا الواقع التقني الجديد؟
6: ما اقدرش اجزم 100% لعدم تدخلي باستفاضه في هذا المجال في الوزاره, او المعلومات مش كافيه بالنسبه لي, ولكن انا متاكد منه ان هم استخدموا تكنولوجيات حديثه وتم شراء تكنولوجيات حديثه بصوره مكثفه في الفتره السابقه من 2014 ولحد دلوقتي. هل هي وزاره الداخليه وصلت للحد الاعلى؟ اعتقد ان لو كان وصلوا, ولكن هيستمر التطوير موجود, لان النهارده كل اقل ثلاثة بيبقى فيه تول جديدة أو فيه طريقة جديدة للتعامل مع السوشيال انتليجنس والميديا انتليجنس والارتفيشال انتليجنس, فممكن جدا ان احنا نكون محتاجين نحدث باستمرار. وهنا بيجي دور مجموعة عوامل, اولا الظروف الاقتصادية, هل هتقدر تجابه ده وتقدر تشتري اول باول كل جديد؟ هل مصادر اللي بيكون عندها الانتاج بتاع اللي بتنتج هذا المنتج, هل هتبيعه لحضرتك ولا ممكن تتقاعس في البيع لأسباب معينة؟ ولكن في النهاية أعتقد أن الأخوة في وزارة الداخلية بيبذلوا أقصى جهد أن هم يجمعوا كل التكنولوجيا الحديثة في إيديهم عشان يقدروا يساعدوا في حماية الأمن العام في مصر.
5: شكرا لسيادة اللواء إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية من القاهرة. وأرحب مجددا من القاهرة بالدكتورة رحاب الرحماوي, أستاذة الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. دكتورة رحاب, هل يسهم الذكاء الاصطناعي في فرز ملايين المنشورات والمقاطع بحثا عن مؤشرات تستحق التحقق؟
7: طيب خليني أقولها, أول حاجة أحب أقولها بس في الأول, إن بقى في دلوقتي إن أخطر تغيير إننا ما بقيناش بنواجه مشكلة إن المعلومة مش موجودة, إحنا بقينا بنواجه مشكلة إن المعلومة ممكن تكون موجودة ومقنعة ومنتشرة جدا وبرضو تكون غلط. وعشان كده إن التحقيق في عصر الذكاء الاصطناعي مش هيبقى بس مين عمل الجريمة, هيبقى قبل سؤال مهم, وهي هل الوقعة اللي حصلت دي اللي إحنا شايفينها وحصلت أصلا بالشكل اللي بيتقال لنا دي حقيقية فعلا ولا لا؟ وعشان كده نقدر نقول ان التكنولوجيا خلتنا اسرع في الوصول للمعلومة, بس التكنولوجيا نفسها خلت صناعة المعلومة الكاذبة اسرع واقوى. وعشان كده اقدر اقول ان المعركة اللي جاية مش معركة معلومات, ودي معركة ثقة في المعلومات. وده يخليني بقى ان انا ارد على سؤال حضرتك ان الذكاء الاصطناعي بيساعد في فرز الملايين المنشورات, اقدر اقول لحضرتك طبعا, وده من اهم استخداماته في التحقيق الرقمي. يعني ان الذكاء الاصطناعي بيقدر يفرز كميات ضخمه من الصور والفيديوهات والمنشورات, ويقدر كمان يدور على الانماط الغير طبيعيه او المحتوى المتكرر, او نقدر نقول مؤشرات تلاعب بتحدث في الفيديو او الصوره. وده بيحدد للمحققين نفسهم المواد اللي تستحق الفحص. بس نقدر نقول ان في نقطة مهمة, ان الذكاء الاصطناعي ما بيقولش ان ده دليل على الجريمة, هو بس بيحدد يعني من اين يجب ان يبدأ التحقيق.
5: وما هي العوامل التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي لاكتشاف صحة المقاطع المصورة والتناقضات بين تاريخ نشر الفيديو وتاريخ تصويره وما الى ذلك؟
7: يقدر ان هو طبعا بيحدد, نقدر يكتشف الكلام ده كله في تناقضات مثلا بتحصل, او ان هو يحدد مثلا تاريخ, يفرق ما بين تاريخ النشر وتاريخ التصوير للفيديو مثلا اللي بيحصل. ممكن يفحص فحص رقمي, يعني يقارن بيانات الملف المتاحة وبصمته الرقمية والتعديلات اللي بتطرق عليه, بالاضافة لتفاصيل المشهد نفسه. يعني ممكن يكون المشهد فيه مطر مثلا او طقس مختلف او لافتات متعلقة حلقة أو أحداث ظاهرة. يقدر هنا تقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم بتوثيق مثلا تاريخ إنشاء المحتوى والتعديلات اللي حصلت عليه إذا كانت البيانات دي طبعا متاحة. بس طبعا أنا عايز أقول حاجة، إن مفيش أداة سحرية بتقدر تستخرج لك دايما مثلا تاريخ النشر أو التصوير من أي فيديو، فبيبقى في عوامل طبعا مهمة جدا إن هو بيقوم بيها الذكاء الاصطناعي، إن هو بيحدد العوامل البيئية والبصمة البصمة الرقمية للمحتوى نفسه، سواء كان صورة أو صوت أو البيئة المحيطة بالمحتوى نفسه.
8: هل يمكن للتقنيات الحديثة تحديد المكان الجغرافي الذي صور فيه مقطع ما؟
7: طبعا هو، بس أنا أقدر أقول إن هو أحيانا بدرجة يعني نقدر نقول كويسة، بس مش بالضرورة يبقى تحديد قطعي. يعني النظام ممكن يجمع أدلة من الصورة نفسها زي مثلا المباني والطرق أو اللغة المستخدمة أو المعالم اللي موجودة في الفيديو أو الصورة وحتى الأصوات المحيطة فيها في الفيديو، وبعدين بيقارنها ببيانات جغرافية عنده. والفكرة هنا إن المكان أحياناً ليه بصمة بصرية وصوتية مع بعض، مش مجرد إن أنا باخد الجي بي إس الموجود داخل الفيديو.
8: ما دور العنصر البشري في مراجعة النتائج التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي؟
7: نقدر نقول إن العنصر البشري طبعاً هيفضل أساسي جداً، لأن الذكاء الاصطناعي أو الآلة بتقدر تكتشف النمط أو تناقض، بس ما بتقدرش تفهم لوحدها كل ملابسات الواقع. يعني المحقق هو اللي هيجمع نتيجة الأداة مع المصدر والسياق والأدلة الأخرى، وبيقرر إذا كانت المعلومة دي تستحق البناء عليها. يعني نقدر نقول نبسط المعلومة إن الآلة تكتشف الإشارة والإنسان يفسر معناها.
8: دكتورة رحاب، هل المشكلة اليوم هي نقص المعلومات أم فائضها؟
7: لا طبعا، إحنا دلوقتي بقينا أمام فائض معلومات ومشكلة في معرفة إيه المعلومات الصحيحة أو المستقلة وإيه اللي فيها مجرد تكرار. يعني أنا لو عندي 100 حساب نشروا نفس الفيديو، فإحنا مش أمام مثلا 100 دليل، لا، ممكن نكون أمام فيديو واحد مكرر 100 مرة. وبالتالي التحدي الحقيقي إن هو بقى في الوصول إلى المصدر، مش مجرد جمع أكبر عدد من المنشورات.
8: كيف يمكن تقليل الإنذارات الكاذبة التي قد تنتج عن تحليل الترندات؟
7: طيب نقدر نقول إن الانتشار دلوقتي ما بقاش بيقيس حجم الاهتمام بالخبر، بس بقى بيقيس صحة الخبر. الحل إننا ما نخليش الترند نفسه هو سبب الإنذار. الترند مجرد إشارة بتقول لنا خلوا بالكم أو بصوا هنا للموضوع. بعد كده الذكاء الاصطناعي بيقوم بالفحص، هل الفيديو ده أصلي؟ هل ظهر يعني ظهر فين أول مرة؟ وهل في نسخ أقدم منه ولا دي أول نسخة تظهر؟ لأن ببساطة مليون مشاهدة مش معناها مليون دليل ولا مليون مصدر. عشان كده أهم قاعدة إن الترند مش دليل، بس هو إشارة بتستحق مننا إن إحنا نتحقق. عشان كده ما بيصح، لا يصح مننا إن إحنا نعتمد أو يعتمد النظام على عدد المشاركات أو سرعة الانتشار. لازم يقارن المصادر المستقلة وتوقيتات مختلفة ومحتوى الفيديو نفسه ومكانه وسياقه وأي أدلة أخرى ممكن تبقى متاحة، لأن من الخطأ الكبير إن إحنا ممكن يحصل إن يتحول انتشار المعلومة لدليل على صحتها.
8: وهل ساهمت سرعة انتشار المحتوى الرقمي في تقليص الفجوة الزمنية بين وقوع الحادثة ووصولها إلى الجهات المعنية؟
7: لا طبعا، لا لا لا، هو دلوقتي الجهات المعنية دلوقتي في مصر بقت متابعة دقيقة، والذكاء الاصطناعي بقينا دلوقتي نشوف الجريمة مثلا أو حدث بيحدث مجرد نشره بيتم على طول، يعني نقدر نقول القبض على الشخص اللي قام بالجريمة.
8: شكرا للدكتورة رحاب الرحماوي، أستاذة الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. وأرحب مجددا من القاهرة أيضا بالأستاذ هاني الأعصر، المدير التنفيذي في المركز الوطني للدراسات. أستاذ هاني، إلى أي مدى ساهم انتشار الهواتف المحمولة في تحويل المواطنين إلى شهود يوثقون وقائع في الشارع؟
9: يعني زي ما حضرتك والسادة المستمعين والمشاهدين يعني متابعين، بالفعل الهواتف المحمولة وفكرة التكنولوجيا بشكل عام أثرت بشكل أو بآخر في خلق حالة من التفاعل الإيجابي مع الجهات المعنية بضبط المخالفات والجرائم وإنفاذ القانون. وخليني هنا أقول أو أشير إلى أنه الطبيعي إنه الجهات المعنية، وأتحدث هنا عن أجهزة الشرطة بالأساس، هي المصدر الرئيسي لها في المعلومات هو المواطن. حضرتك بيحصل معك مخالفة، أو أي حد بيحصل معه مخالفة أو بيشوف مخالفة بيخطر عنها، إما أنه كان بيروح زمان بيبلغ الجهة المعنية في مقر الجهة، أو أنه هو بيخطرها فيما بعد بالتليفون أو الهاتف. الأمر تطور بطبيعة الحال، وأصبح المواطن أكثر اعتمادا على الهواتف المحمولة، بأنه هو لا بيوثق كمان الواقعة نفسها، وعلشان لما يعني يرفعها على الانترنت، دي بقت احد الوسائل، او ان هو يخطر بها الجهة المعنية، بيبقى في اثبات على وجود هذه المخالفة. وبالتالي التليفونات المحمولة اصبحت وسيلة رئيسية ومؤثرة جدا في تحريك الجهات المعنية للقيام بدورها وواجبها.
8: وهل يمكن اعتبار انتشار تصوير المواطنين للوقائع نوعا جديدا من المشاركة المجتمعية في رصد المشكلات والمخالفات؟
9: هو يعني خلينا نشوف ليه حالة التوسع اللي حصل في اعتماد المواطن على الهواتف المحمولة وتصوير أو توثيق الجرائم والمخالفات. أنا رأيي إن هم حاجتين. الحاجة الأولى هو أنه يبقى ضامن بشكل أو بآخر أنه بيمارس ضغط مجتمعي ما على الجهات المعنية حتى تولي اهتمام بهذه الواقعة تحديد أكثر من غيرها. دي جزئية. الجزئية الثانية هو توثيق الجريمة، بحيث أنه ما يبقاش، أو المخالفة، بحيث أنه ما يبقاش قدام الشخص المخالف أو من ارتكب هذا الفعل أي طريق للخروج من هذه الأزمة، وبالتالي هو بيحاول كمان يثبت الواقعة حتى ينال المخالف العقاب بتاعه. وخلينا هنا نقول برضو انه هذا التوثيق طبيعي جدا، لانه المواطن كان بيجد مثلا انه بيبلغ عن 10 مخالفات يتم الاستجابة لمخالفة او 2. ليه؟ لان الكاباسيتي او القدرة على تفاعل الجهة المعنية هي قدرة محدودة بالأساس، قدرة مرتبطة بإمكانات مادية، قدرة مرتبطة بشكل أو بآخر بقدرات بشرية. أنت عندك عدد ضباط معين، عدد أفراد وعساكر معينين، وبالتالي لو أنت بيجي لك مثلا 1,000,000 بلاغ، أنت قد تكون قدرتك التفاعل مع 100,000 منهم مثلا، 1/10 أو 2/10. المواطن هنا أحيانا يبقى هو مش عارف كيف تدار الأمور في داخل هذه المؤسسات، وبالتالي قد يرى أنه هذا عدم التفاعل من قبل الجهات المعنية مع بلاغاته قد يكون ناتج عن تقصير هذه الجهات، وبالتالي كان بيبحث هنا المواطن عن وسيلة تخلي هذه الجهات تهتم. الوسيلة دي هو وجد، المواطن وجد ضلته في تصوير المخالفات ورفع هذه المخالفات أو الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ده بيصنع ضغط بشكل أو بآخر لا أحد ينكره على المؤسسات المعنية، ولذلك نجد أنه المؤسسات الأمنية تتفاعل مع الجرائم اللي بيتم الترويج لها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أي مخالفات أخرى. ليه؟ لأنه عدم تفاعله بشكل سريع مع هذه المخالفات قد يثير شكوك حوالين تباطؤ أو تقصير أو عدم القيام بالدور إلى آخر كل هذه الأمور، وبالتالي ده أمر بيمس الصورة الذهنية لهذه المؤسسات الأمنية. وبالتالي أصبحت المؤسسات الأمنية النهاردة حريصة على أنها تتفاعل مع هذه الجرائم اللي بيتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية. الأمر الآخر كمان تروج لهذا التفاعل، لأنه إذا لم تروج لهذا التفاعل قد يفهم إنها لم تتفاعل من أساسه مع الجريمة أو المخالفة اللي بقت موجودة على السوشيال ميديا. من هنا بنشوف المتابع لصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة بالمؤسسات الأمنية ليس في مصر فقط لكن في أي دولة في العالم، هيجد إنها تولي اهتمام بأنها تلقي الضوء على تفاعلها مع الجرائم أو المخالفات اللي بيتم تصويرها من قبل المواطنين ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي.
8: هل أسهمت سرعة انتشار المحتوى الرقمي في تقليص الفجوة الزمنية بين وقوع الحادثة ووصولها إلى الجهات المعنية؟
9: طبعاً
10: طبعا، لانه انت في لحظه يعني طبعا بالمناسبه الجهات الامنيه في العالم كله بقى عندها ادارات ووحدات قائمه على فكره متابعه الراي العام والسوشيال ميديا وما شابه، وبالتالي مع خروج اي واقعه الى الفضاء الالكتروني وانتشارها بشكل معين بتلاقي الاجهزه الامنيه بسرعه في خلاص الوحده دي بتكون بمثابه الانذار او الالارم اللي هو بينبه الجهات المعنيه داخل هذه المؤسسات الامنيه بانه خلي بالك عندك مخالفه في نطاق الدائره الفلانيه، عندك مخالفه في التخصص الفلاني، وبيبدا يخاطب هذه الجهات علشان تتحرك بشكل سريع، وبالتالي الفجوه قلت جدا. كمان خلي بال حضرتك من نقطه انه الاجهزه الامنيه حريصه على انه الفجوه تقل بشكل او باخر. ليه؟ لان ده بيساهم في اعطاء صوره ذهنيه ايجابيه للمؤسسه التي تتفاعل بشكل سريع مع مثل هذه الامور. يعني بمعنى معين النهارده حضرتك بتنشر واقعه معينه لشخص ما قام بالتحرش او قام باعمال بلطجه الى اخر هذه الامور، بيكون من الامور اللي هي بتروج اجهزه الامن اللي قدراتها من خلال هذه الامور ان هي في اليوم التالي ان لم يكن في نفس اليوم انها بتجيب هذا الشخص المخالف وتقوم بتصويره وتقول انه تم ضبطه وتقليل الاجراءات الى اخر الدباجه المعروفه في البيانات الرسميه للمؤسسات الامنيه، لانه هي بتعتبر نوع من انواع ان هي رقم واحد انها تنفي تهمه التباطؤ او عدم القيام بدورها عن نفسها، الامر الاخر انها بتقول لا ده انا موجوده وبتفاعل بشكل سريع، وبالتالي تروج لفكره انها تتفاعل بسرعه وانها تستجيب للمواطنين واحتياجاتهم، ثم انها تقوم بعنصر الرابع بقى هنا ده، وده جزء مهم جدا بالنسبه لاجهزه الامن، انها تحسس اي مخالف او اي شخص ينتوي ان يقوم بالمخالفه تمام بانه خلي بالك ده انت في غضون ساعات ستقوم اجهزه الامن بضبطك وتقديمك للجهات المعنيه بالتحقيق، وبالتالي ده بيمثل عامل رادع مهم جدا. والنهارده لو حضرتك نزلت الشارع في اي دوله وبدات تعمل مخالفه وفي مواطن بدا يرفع الموبايل في وش حضرتك هتلاقي لا ان انت بتقلق وبتخاف، لانه طب اذا انا حتى لم اكن انوي عمل مخالفه لكن حلني بقى على ما نثبت، لانه اجهزه الامن لن تتفاهل، هي هتضبط الاول وبعدين تحقق، واذا فعلا كان الشخص غير مخالف تمام هتفرج عنه، ولو كان مخالف هتقدمه للعداله. لكن هي الفكره بتاعت انه اصبح كمان اجهزه الامن بتستخدم الهاتف اللي في ايد المواطن على انه اداه رادع بيساعدها في الحد من ارتكاب الجرائم.
8: ما التأثير الاجتماعي لتحول بعض المقاطع المتداولة إلى نقطة بداية لتحرك رسمي أو أمني؟
10: والله بص، هي بتجعل المواطن شريك في المسؤولية المجتمعية بشكل أو بآخر. يعني قولا واحدا النهاردة المواطن ما بقاش يقدر يقول طب وأنا هعمل إيه وأنا هعدل الميلة، لا أنت النهاردة بقى عندك أهو القدرة على أنك تكون عنصر فاعل وشخص فاعل في مجتمعك، وتستطيع أن تردع البعض من ارتكاب مخالفات أو توثيق هذه المخالفات لتقديم مرتكبها إلى العدالة، وبالتالي هي بتخلي المواطن أكثر تفاعلا مع محيطه المجتمعي وأكثر قدرة على التفاعل بإيجابية مع القضايا التي تخص المجتمع بتاعه، ويقدر بقى يصور أي حد راكن مخالف بيرتكب جريمة بينتهك. حتى بالمناسبة أحيانا نجد أنه هذا التليفون المحمول أصبح عامل ردع حتى لبعض سلطات إنفاذ القانون بطبيعة الحال، بأنك النهاردة بتشوف أنه والله لو في مواطن رافع الموبايل في وجه رجال إنفاذ القانون، رجال إنفاذ القانون بيكونوا حريصين قدر استطاعتهم على عدم تجاوز أي لوائح أو أي قوانين أو مشابه. وبالمناسبة ده مش معناه إن هم كانوا بيعملوا ده في وقت سابق بشكل مفرط، هي بتبقى حالات فردية لا تعبر عن طبيعة عمل هذه المؤسسات وطريقة عملها. لكن النهاردة بقى لا، في رادع إنه حتى النهاردة بدل ما كان بيتكلم ربما بطريقة شعبية أو كذا للتفاعل مع جمهور معين، لا بقى أكثر انضباطا في اختيار ألفاظه، أتحدث هنا عن مأمور الضبط تمام، او رجال انفاذ القانون بشكل عام، بقى اكثر قدره يعني انه بقى ينطقي الفاظه بشكل جيد، عارف انه هذا الفيديو قد يتسبب في توجيه اللوم ليه من جهه عمله او تقديمه للمحاسبه، وبالتالي ايضا بقى الهاتف المحمول عنصر رادع لضبط اداء القائمين على حتى انفاذ القانون. لكن الخوف هنا من انه تتحول هذه الاداه الى اداه ابتزاز، وده احنا بنشوفه احيانا، انه تجد انه شخص بيرفع التليفون المحمول في وجه شخص اخر ويدعي ان هذا الشخص قام بضربه، وانه مثلا ينتمي لطبقه اجتماعيه معينه ويسخر من طبقته الاجتماعيه الى اخر الامور اللي زي كده، ونلاقي انه الفيديو ممكن ينتشر ما فيهوش اي ما يثبت انه الادعاء اللي بيحصل صحيح، لكن يستخدم مثل هذا الفيديو لابتزاز اشخاص بعينها او يعني بعض الشخصيات التي تنتمي لطبقة اجتماعية معينة أو لمهنة معينة إلى آخر هذه الأمور، وبالتالي ده طبعا مرفوض، لكن ما تقدرش تمنعه. يعني في النهاية احنا بنأخذ التكنولوجيا بكل ما هو إيجابي وكل ما هو سلبي، بنحاول نعالج السلبيات قدر استطاعتنا، لكن هل بنقدر نعمل ده ولا لا، ده موضوع آخر.
8: شكرا للأستاذ هاني الأعصر المدير التنفيذي في المركز الوطني للدراسات من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء.
11: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
12: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
11: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
12: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
11: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
12: arabic.sputniknews.com.
11: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: إلى اللقاء.
13: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
14: مساء الخير. الحراك اللبناني في نيويورك مستمر، لكن العين على واشنطن، وقد تميز نشاط الوفد اللبناني في 24 ساعة الفائتة بأمرين. الأول، اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجب بالرئيس الإيراني ووزير خارجيته. الأمر الثاني، الكلمة التي ألقاها سلام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. المعلومات المسربة من اللقاء اللبناني الإيراني تشير إلى أنه لم يكن جيدا، إذ لم يتم التوصل فيه إلى حل لأزمة سفير إيران في لبنان، لأن كل فريق تمسك بموقفه، ما كرس التباعد بين الطرفين. وطالما أن التفاهم لم يتحقق في الموضوع الفرعي المتعلق بالسفير، فمن الطبيعي أن لا يتم التوافق على الموضوع الأكبر المتعلق بالتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية. بالنسبة إلى كلمة سلام في الأمم المتحدة فإنها لم تأتي بجديد، بل ركزت على ثوابت الوطنية وعلى المبادئ التي صار اللبنانيون طوقين إلى تطبيقها على الأرض، بدلا من أن تبقى مجرد كلام في الهواء. سلام الذي سينتقل من نيويورك إلى واشنطن سيعقد اجتماعا مهما مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، كما سيلتقي رجل نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهم، وهو مقرب جدا من روبيو. ميدانيا، إسرائيل أعلنت أنها ستدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان في الأيام المقبلة، بعدما استكملت عملية تدمير البنى التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. وهذا يعني أن إسرائيل ستواصل عملية قضم الأراضي في ظل عجز حزب الله عن المقاومة إلا بالخطب والبيانات والاستنكارات. البداية من وقائع اليوم الرابع من أعمال الجمعية العمومية، فلبنان حدد مطالبه أمام العالم، والسفير الأمريكي في لبنان بين الحاضرين والأنظار إلى ما بعد الكلمات. التفاصيل مع أنطوني مرشاق. أنطوني، مساء الخير. إذن مثل ما حكينا بالمقدمة، كلمة الرئيس نواف سلام أيضا أبرز ما جاء فيها، الملخص عن اليوم الرابع، كل التفاصيل معك
15: فادي. من على منبر الأمم المتحدة شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن استعادة السيادة تعني انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، وأكد أنه لا أحد يتحدث باسم لبنان أو يفاوض عنه، رافضا أن يعود البلد ساحة صراعات للآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. وفي المفاوضات مع إسرائيل طالب بترجمة الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية بجدول زمني واضح وآلية للتحقق وعلى أساس التبادلية والمرحلية، فالاختبار بحسب سلام هو تنفيذ الالتزامات لا النوايا المعلنة. كذلك دعا إلى قوة دولية تحل مكان اليونيفيل وتواصل المراقبة والإبلاغ والتواصل لتجنب الفراغ بعد انسحابه. وداخليا جدد التزامه بالإصلاح واستعادة الودائع، مؤكدا أن العدالة والمحاسبة في انفجار المرفأ آتيان لا محالة. وخلال الكلمة سمعت التصفيق يرتفع في القاعة مرتين، ومن بين الحاضرين كان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي استوقفته وسألته عن موقفه، وأبرز ما قاله للأم تي في أن مفتاح السلام برأيه هو تسليم حزب الله سلاحه، وكشف أن جولة روما اللي كانت مرتقبة في الأسبوع الأول من تشرين الأول تأجلت قليلا. كما يغادر سلام نيويورك إلى واشنطن، يرتقب أن يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو الاثنين المقبل، إضافة إلى لقاءات مع قيادتي صندوق النقد والبنك الدولي. هذه الرسالة من هذا المبنى، من مبنى الأمم المتحدة، معي أنا والزميل ربيع شمعون، على أن نستمع أولا إلى مقتطفات من كلمة سلام ثم إلى ما قاله السفير الأمريكي حصريا في هذه المقابلة للأم تي في.
16: ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان. استعادة دولة يثق بها مواطنيها وتمتلك قرارها وتمارس سيادتها كاملة على أرضها. قد يرى البعض أن حكومتنا لم تفي بعد بكل ما تعهدت به، ونحن لا ندعي أن المهمة قد أنجزت، فلبنان باشر ورشة إصلاحات على أكثر من صعيد. نريد عبر الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها. لم نكتفي بالتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، بل ترجمنا هذا الالتزام في قرارات اتخذها مجلس الوزراء بعدما وجد لبنان نفسه أمام حرب لم يخترها بل فرضت عليه. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لقد كان موقفنا من الحرب واضحا منذ البداية، نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
17: أنا كان بهمني كتير أعرف شو كان بده يقول رئيس سلام، لأنه بالنسبة لنا يعني هو عنده أكتر شيء، يعني مثل ما بيقولوا ماشي مع الطريقة اللي نحن ماشيين فيها. كتير مهمة أنه نعرف أنه الدولة بعدها ماشية مثل القرارات اللي عم نعملها مع أمريكا، مشان هيك كان بحب أنا أشوفه ديركت بهون بنيويورك.
15: هل فعلا في خطوات ملموسة من الدولة اللبنانية فيما يتعلق المفاوضات والتنفيذ على الأرض بالجنوب؟ لأنه عم نسمع كتير بواشنطن هنالك مطالب بالتنفيذ.
17: كل العالم مش عارف شو عم بيصير بالجنوب. الجنوب هو قصة كانت working group، يعني عم نعمل البايلوت زون وعم نعملها وعم تاخد وقت لتصير. بذات الوقت انتو معكم خبر قصة علي الطاهر، كمان كانت قصة مشربك شوي صغيرة، بما انه كان في علي الطاهر مشان هيك تأخرت الامور شوي بالجنوب وبالبايلوت زون خصوصا. انا بتصور انه من هلأ لوقت كتير قريب لح تشوفوا شوي تغيرات بسرعة اللي عم بيصير. وانتو بلشتوا تلاحظوا كمان انه صار في هلأ بيوت عم توصل على على على الجنوب، يعني ويعني مبدئيا ماشي الحال لقدام، وبتشوفوا اسرع شوي صغير بهاليومين.
15: في جوله لروما الشهر المقبل كما يشاع؟
17: ما في جومي، ما في بعد شيء تقرر، واللي كان مقرر بأول جمعة بأكتوبر يعني تأجل شوي صغيرة. هلا إذا منتأجل شوي صغيرة رح نوصل على الانتخابات الإسرائيلية، ما بعرف كيف رح تصير. بالنسبة لنا مش إنه الأصل جولة روما ولا لا، الأصل شو التقارير اللي رح تطلع، وإن كان في جولة روما ولا بدون جولة روما.
15: ماذا عن حصر السلاح؟ هلا عم بتشوف أنت عملت جولة بالجنوب أيضا، كيف بتوصف؟ هل في تنفيذ على الأرض، في implementation، وهيدي ضمن التوقيع يلي حصل بواشنطن؟
17: أنتوني تعرف حصر السلاح هي بإيد ناس معينة، هن مش عارفين قديش عم بيروحوا مثل ما بيقولوا opportunities، إنه بس بحصر سلاحهم يعني كل العالم عنا بلبنان بتصير بسلام، مع إنه العالم كله حوالينا مشربك أمورة. يعني تأمل إنه نحنا بلبنان بإيدنا السلام اللي فينا نعمله وما حدا فيه يتحرك فيه، وفي ناس بعدها مقررة إنه السلاح بإيدها يعني وما فيهم يتركوه، وما بعرف ليش، لأنه البيئة الشيعية بتصير سلام عندها ان هن بيقرروا انه يسلموا سلاحهم، وبقيت ما بقى كل شيء بيصير تمام.
15: وماذا عن الانسحاب الاسرائيلي وما بعد اليونيفيل؟ هل معقول يكون في تغيير بالإدارة الامريكية ويقبلوا بالتمديد كما عم نسمع مطالبة، على الرغم انه الرئيس ترامب قال انه لا ما في تمديد لليونيفيل؟ هل معقول هيدا الشيء يتغير او لا؟ رح نروح.

0: هل رح يتم العمل على هذا الموضوع؟
1: انت بتعرف في كتير بلدان حتى عملت سلام مع اسرائيل وبعده القانون موجود. هلا اذا بتعمل سلام القانون بطل له معنى اول اخر، يعني هو بينحل لحاله بدون ما يشلوه يعني.
2: وفي واشنطن ايضا ماذا دار بين سلام وبسيشيكيان وعرقجي ورجي في نيويورك؟ كواليس المواجهة الدبلوماسية بين لبنان وايران في تقرير جويس حقيقي.
3: من دون نتيجة كان لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الإيراني مسعود بازشكيان، كيف لا وكل فريق في اللقاء كانت له وجهة نظر مختلفة عن الآخر. فسلام بدأ حديثه مع الرئيس الإيراني بلطشة سياسية واضحة، فأشار إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين الدولتين علاقة ندية صحية وسليمة قائمة على احترام مبدأ السيادة والاستقلال وحصرية السلاح بيد الدولة وعدم التدخل في شؤون الآخر. فما كان من الرئيس الإيراني الذي فهم اللطشة طبعا إلا أن رد بأن إيران تحترم مؤسسات الدولة اللبنانية، لكنها أيضا تدعم المقاومة ومبدأها في المنطقة وليس فقط في لبنان. فهم سلام الرسالة لكنه اختار أن يكمل المواجهة، وفاتح الرئيس الإيراني بملف السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني، وهنا كانت المفارقة. فقد علمت الام تي في أن تمايزا حصل في المواقف بين بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي الذي حضر اللقاء. فالرئيس الإيراني كان أكثر ليونة في التعاطي ورد على سلام قائلا: موضوع تعيين سفير جديد في لبنان نبحث به لاحقا بهدوء، فهناك أمور أخطر وأهم تحصل في المنطقة. فيما عرقجي كان أكثر حدية في جوابه وقال لسلام: نرفض تعيين سفير جديد ونتمسك ببقائه. ذهب عرقجي أبعد من ذلك إلى حد اعتبار إجراءات الدولة اللبنانية بحق السفير الإيراني مهينة وغير مبررة وبأنها كانت إجراءات خاطئة. فما كان من وزير الخارجية يوسف رجي إلا أن تدخل وأجاب عرقجي قائلا: إن السفير هو من تجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية وخالف القواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية، وإنه يحق لأي دولة في العالم أن ترفض أوراق سفير وأن تعتبره غير مرغوب به نتيجة مخالفات معينة يقوم بها وأن تتخذ قرارا بمغادرته الأراضي اللبنانية. وأضاف رجي: أعطي السفير إقامة مجاملة ولكن المطلوب أن تعين سفيرا آخر، لكن عرقجي رفض كلام رجي. وأثر وصول الحديث إلى حائط مسدود تدخل سلام وحاول احتواء الوضع وطرح مجددا تعيين سفير جديد على قاعدة أن هذا الأمر يشكل مخرجا يطوي صفحة الخلاف، وتوجه إلى بازشكيان قائلا: قرار رفض تعيين شيباني قرار سيادي اتخذته الدولة اللبنانية ولا تراجع عنه. لينتهي اللقاء هنا من دون نتيجة لكن بهدوء ومن دون أي توتر، كما تقول مصادر شاركت في اللقاء للأم تي في، بحيث أصرت على عدم وصف اللقاء بالسيء إنما بالهادئ ولو أنه لم يصل إلى أي حل.
4: وفي السياق السياسي، هل تمكن لبنان من حشد الدعم الدولي لمرحلة ما بعد انسحاب اليونيفيل؟ الجواب مباشرة في الاستوديو مع الزميلة منى صليبة. منى أهلا بك، ما المنتظر نهاية هذا العام؟
5: خليني بلش بشيء أبرز ديانا قبل ما فوت باليونيفيل. الأبرز وللأسف وهذا شيء لن يساعد، أنه لبنان لم يعد على أولوية الولايات المتحدة الأمريكية أو على أولوية الأجندة. هون ما عم نتكل على إذا ترامب صافح الرئيس نواف سلام أو لا، أو إذا ذكر لبنان بكلمته أو لا. هذه مصادر دبلوماسية تقول أنه من بعد ما كانت الولايات المتحدة مهتمة بلبنان إلى أقصى الدرجات، خفت هذا الاهتمام إلى درجات كبيرة، لأنه في خيبة عند أكثر من دولة وتحديدا أمريكا أنه لبنان لم يقم بأي شيء. فما في ثقة. صحيح أنه رئيس نواف سلام رح يلتقي روبيو ومعه الوزير رجي ورح يكون في لقاءات أخرى، قد يكون اللقاء جيد في الشكل ولكن رح يطلب من لبنان التنفيذ، ولبنان واضح أنه ما قادر ينفذ. نرجع على موضوع اللقاءات اللي حصلت بنيويورك. بحسب المصادر أنه كل اللقاءات سواء اللي حضرها أو اللي شارك فيها الرئيس سلام والوزير جو رجي مع بعض أو فرادة كان في مطلب من لبنان وكان في أسئلة من الآخرين. يعني لبنان يطلب بأن لا يترك الجنوب بفراغ وأن تكون هناك قوة إما دولية أو أوروبية تحل محل اليونيفيل ولكن تحت سقف الأمم المتحدة. أيضا كانت الدول عم تسأل لبنان أنه أنت شو عم تقدم وشو عم تعمل. أمريكا متمسكة باتفاق الإطار وهذا لم يساعد. هناك مصدر يقول أنه

0: موضوع التمديد لليونيفيل بلش يخفت أيضا، وواضح أنه رايح نحو محل لا تمديد، ولكن بضل في 1% إمكان أنه الولايات المتحدة تكون متمسكة بهالورقة لتضغط أكثر على لبنان. هلأ في أمر ملفت أيضا، أنه لغاية هذه اللحظات نحن اليوم الرابع بالأمم المتحدة، اللبناني الفريق اللبناني لم يلتقي الجانب الفرنسي، ودائما كان الجانب الفرنسي يكون من أول اللقاءات، فهل هو أيضا موقف من الفرنسيين؟ كمان ما في موعد محدد للمفاوضات، استمعنا للسفير ميشيل عيسى، بالتالي اللي ألمح أنه ممكن تروح لبعد الانتخابات الإسرائيلية اللي هي ب 27 أكتوبر يعني لنوفمبر، ويمكن أكثر. هذا كله مواقف أنه لبنان لا ينجز للأسف،
1: يعني وضعنا سيء
0: ولا الأسوأ كمان،
2: وخسرنا المومنتوم
0: أكبر. صح،
2: شكرا منى.
1: إليكم خطاب نتنياهو في الشكل والمضمون في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ورسائل مباشرة إلى إيران وتركيا وأوروبا مع أورور كرم.
3: قاعة يغادرها عشرات المندوبين، وتصفيق من جهة أخرى. هكذا بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
3: منذ اللحظة الأولى كان واضحاً أن نتنياهو لم يأتي إلى نيويورك بخطاب دبلوماسي تقليدي، بل بخطاب مواجهة في الشكل كما في المضمون، وكعادته في الأمم المتحدة استعان بالصورة والأداة لإيصال الرسالة. من هنا نذكر أن قبل 14 عاماً وقف في المكان نفسه حاملاً رسماً لقنبلة ووضع عليه خطاً أحمر للتحذير من النووي الإيراني. هذه المرة عاد إلى إيران ليقول إن ما حذر منه يومها تحرك لمنعه عسكرياً، معتبراً أن قرار ضرب البرنامج النووي كان من أسهل القرارات التي اتخذها كرئيس حكومة، لكن أدوات هذه المرة كانت مختلفة. رفع جهاز بيجر أمام الحاضرين في إشارة مباشرة إلى عملية البيجر عام 2024، رسالة صغيرة بحجم البيجر أراد منها استعادة واحدة من أبرز العمليات التي نسبت إلى إسرائيل ضد حزب الله، وتحويلها إلى استعراض للقدرة الاستخباراتية. ومن البيجر إلى ستارلينك، رفع نتنياهو جهازاً للاتصال عبر شبكة ستارلينك، لكن هذه المرة لم تكن الرسالة موجهة إلى حزب الله بل إلى الداخل الإيراني.
4: This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech.
3: هذا وترك الجهاز طالبا تسليمه الى الوفد الايراني.
5: It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom.
3: لكن ايران لم تكن الهدف الوحيد، تركيا دخلت بقوه في الخطاب. نتنياهو هاجم الرئيس التركي ووصفه بالطاغيه. أما أوروبا فخصها بجزء كبير من المواجهة، فهاجم فرنسا وبريطانيا.
4: For God's sake, they invented the term. Their colonies braced the entire globe. Colonialism gave us a break.
3: إذن ربما لم يكن هدف خطاب نتنياهو إقناع الذين غادروا القاعة بقدر ما كان إعلان أنه سيواجههم أيضا على الجبهة الإعلامية.
6: من الحدود إلى العمق، إسرائيل تعيد رسم خارطة وجودها في الميدان، فأي جنوب ترسم؟ تقرير ستريدة بعينه.
7: إسرائيل تخفض عددها العسكري في جنوبي لبنان من 8 ألوية إلى 6، ولكن من دون مؤشرات إلى انسحاب من المناطق التي تسيطر عليها. فبحسب الإعلام الإسرائيلي، يعيد الجيش تنظيم انتشاره على مرتفعات ونقاط حاكمة تمنحه قدرة على مراقبة مساحات أوسع بقوات أقل. أما على الأرض فتشير معطيات اليونيفيل إلى وجود نحو 30 موقعا عسكريا إسرائيليا في الجنوب، من بينها 8 قواعد محصنة بعدما كان عددها 5 قبل تصعيد أذار.
8: إسرائيل حددت حوالي 20-21 نقطة تموضع لها، اللي هي حسب التوبوغرافي تاعت المنطقة تلال الأكثر يعني ارتفاعا وإطلالا على المناطق المحيطة بها لتأمين سيطرة مع عدد أقل من الجنود.
7: وفي هذا المشهد تبرز مرتفعات علي الطاهر، فبعد استكمال عمليات التمشيط فيه وتدمير بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، يرى قهوجي أن الموقع قد يشكل نقطة ارتكاز محتملة لأي تحرك عسكري مستقبلي باتجاه إقليم التفاح والريحان وصولا إلى البقاع الغربي.
9: الله أكبر، لا لا لا لا لا، فجر
7: فجر. حتى معالم الطرقات غيرها الجيش الإسرائيلي، طرقات كانت أساسية في المنطقة أزيلت وشقت طرقات بديلة تناسب تحركاتهم العسكرية والمواقع الجديدة التي يستحدثونها.
8: في فصل ما بين موضوع تثبيت الواقع فيما يسمى بالخط الأصفر والعمليات على الخطوط المباشرة مع حزب الله. الخط الأصفر هو الخط اللي حكت عنه إسرائيل واللي عينت واللي رسمته في بادئ الأمر. هذه المنطقة تستمر إسرائيل بإزالة أي أثر لهذه القرى.
7: في المقابل نقل مركز ألما أن حزب الله يتجه أكثر نحو حرب عصابات منخفضة الوتيرة تشمل احتمال تسلل مجموعات صغيرة إلى المنطقة الأمنية وربما إلى داخل إسرائيل، إضافة إلى استخدام المسيرات والعبوات.
1: الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا تعودان في رحلات منتظمة إلى مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت ومنه إلى أوروبا. التفاصيل مباشرة من المطار مع الزميلة يارا الهندي. إذن مساء الخير يارا، اليوم تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية ترانسافيا بتسيير رحلاتها وعودتها إلى المطار.
10: مساء الخير ديانا. صحيح، يعني من بعد ما توقفت من شهر تقريبا أدار بسبب الحرب أكيد، عادت الخطوط الجوية الفرنسية وتحديدا ترانسافيا وإير فرانس. ترانسافيا بلشت اليوم أول رحلة لها، وصلت على بيروت بتمام الساعة 6 مساء، وبكرة كمان رح يكون في أول رحلة لإير فرانس من بعد توقف دائم لتقريبا 6 أشهر نتيجة الحرب. أكيد في كتير دلالات على هذا الموضوع، من الأمن والسياسة والاقتصاد، هؤلاء أمور كتير مهمة فيما يخص عودة الرحلات. ولكن رح كون عم ذكر بس شوي المواطنين وكل من عم يحضر انه اليوم ترانسافيا رح يكون عندها 6 رحلات اسبوعيا الى لبنان، رح يكون في لاير فرانس 7 رحلات اسبوعيا، والميدل ايست 12 رحلة اسبوعيا الى لبنان من والى فرنسا. اكيد رح يكون في رحلتين يوميا للميدل ايست، وايضا هذا الامر بدل على إذا فينا نقول على الاستقرار أكثر وأكثر الأمني في مطار بيروت، وأنه له دلالة بتقول أنه مطار بيروت يستوفي الشروط الأمنية اللازمة. وأكيد ما فينا نكون عم نحكي عن خطوط وشركات طيران أنه تكون عم ترجع على لبنان إلا ما يكون في بالمقابل هيدا الموضوع استقرار أمني. وكمان كنا ذكرنا ديانا أنه صار في رفع للحظر الأمريكي عن الخطوط الجوية الأمريكية. أكيد مع الأيام بيكون هيدا الموضوع عم يتكشف أكثر وأكثر. ايضا بدي اذكر دانا انه هذه يعني هيدا الصيف وهيدا الموسم كان في اكثر من 2 مليون شخص خروجا وذهابا وايابا من والى لبنان. هيدا بيعني انه حركه المطار عم ترجع اكثر واكثر، مثل ما عم بتشوفوا هلا مع زميلي فادس كيف الحركه جدا طبيعيه بالمطار، وكثير عم بيكون في عجقه، خصوصا انه اليوم صرنا باخر موسم الصيف ولكن بعد فيها اعداد وافدين كثير كبير. تفاصيل ان اكثر عن الاثر الاقتصادي والاثر الايجابي على هذه على عودة الطيران الفرنسي إلى لبنان منتابعه مع مدير عام هيئة الطيران المدني كابتن محمد عزيز اللي كان له مقابلة خاصة مع الام تي في.
11: ترانزافيا بتروح على أورلي، يعني اللي قراي نازل عبيريز قريبة بالنسبة له، بتروح على اليوم، بتروح على مارساي، في ما بيروح ديريكت، اللي عنده شغل هناك بيروح ديريكت معهم. فرانس مثل المدليس بتروح على شارل دوغول، صار عندك 21 فلايت بالنهار من الجمعة على شارل دوغول، 3 فلايتات يوميا. هيدا بيعطيك كونكتيفيتي قوية وبينشط الاقتصاد، بيرخص التذاكر، وبيعطيك كمان اطمئنان، لأنه ما تنسي الطيران هو خارجي كمان، سياسي خارجي، بيعطيك انه مطمنين للبنان، مطمنين للوضع بلبنان. هيدا بيساهم مثل ما قلنا اقتصاديا، بيساهم وضع امني، بيساهم سياسيا، بيبعت رسالة للعالم انه لبنان عم يرجع يستعيد عافيته.
6: نشاط الرئيس عون طابع اجتماعي برسائل سياسية. تقرير حنا ابراهيم.
12: حمل خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد في بعبدة رسائل حازمة وحاسمة في وجه كل من ينتقد الجيش. وقد توقف عون عند الدور البطولي للجيش مشيدا بصموده وتفانيه، ومؤكدا أنه رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد تواصل المؤسسة العسكرية مسيرتها بخطى ثابتة مراكمة الإنجاز تلو الآخر.
13: أنتم شعبكم معكم، بحبكم، بيحترمكم، وهيدا أكبر فخر لكم وأكبر سلاح. بلاكن حتى اللي عم بتهجموا عليكم ما رح يكون عندهم متر مربع يحكوا منه ولو ضدكم. الشرف بإنكم تدافعوا عن كل أهلنا وشعبنا، حتى القليل جدا يلي هني ضد وطننا وضد دولتنا، لأنه أنتوا للشرف عنوان. أعان الله جيشا يحارب الغباء والغلاء وقلة الحياة وقلة الوفاء.
14: إن مشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد يعود ليكون نقطة انطلاق متجددة بإذن الله في مشاريع وخطوات يراد منها توفير الأمان الاجتماعي والاحتضان المعنوي والاستقرار المعيشي لأفراد المؤسسة العسكرية.
12: وفي المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد عون أننا نريد لبنان الذي تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار وتجمع فيه الإنسانية، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة كانت الامتحان الأصعب لهذه القيم. وشدد رئيس الجمهورية على أنه حتى للحرب قواعد، والقانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع، وإسرائيل ليست استثناء.
1: بعد الإعلان، حقوق الطفل في لبنان تترنح.
6: وماذا في خطة الأيام السبعة؟

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في الأخبار المحلية، اندلع حريق ضخم بعد الظهر في داخل أحد المطاعم في منطقة طبية. التهمت النيران أجزاء واسعة من المكان وسط تصاعد كثيف للدخان، وهرعت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث عمل عناصر الإطفاء على محاصرة النيران وإخمادها ومنع تمددها إلى الأماكن المجاورة. بحسب المعلومات، اقتصرت الأضرار على الماديات من دون تسجيل إصابات، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق في انتظار نتائج التحقيق والمعاينات.
1: إنسانيا، حقوق الطفل في لبنان تترنح مع الأزمات المتتالية ومسؤولية الحماية مشتركة. تقرير ميريلا أبو خليل.
2: في لبنان تتقاطع حقوق الطفل مع أزمات متراكمة تهدد حقه في التعلم والحماية والصحة والعيش في بيئة آمنة، وتدفع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بعض الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة. وفي مواجهة هذه الأزمات تطلع جمعيات المجتمع المدني بدور أساسي من خلال ما تقدمه من خدمات اجتماعية واقتصادية وتوعوية.
3: الأفعال من 50 سنة هي عم بتواكب الأطفال لتأمين الحماية من العنف والاستغلال، وكان عنا أكيد مركز آمن ونحن نهتم فيهم من خلال هالخدمات المتخصصة، الدعم النفسي الاجتماعي ومتابعة الأسرة والمتابعة النفسية للطفل، قدرنا نرمم حياتهم.
2: العمل يكون مع الطفل والأسرة معا بهدف التخفيف من عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى استخدام العنف أو تعرض الطفل للاستغلال.
3: الأفعال خلال العمل 50 سنة قمنا بتطوير أدلة تدريبية للأساتذة ولا مقدمي الرعاية وللأطفال كيف يقدروا يحموا حالهم من التنمر. والسنة 2026 هلأ تم انتخابي كأمينة عامة المنظمة العالمية للأسرة، فهيدي فرصة لإلنا نكون عم نحط قضايا الأسر على الأجندة الدولية.
2: المطلوب اليوم آليات واستراتيجيات فعالة لحماية الطفل من الاستغلال، فيما تبدأ المسؤولية من السلطة عبر التشريع والرقابة وتأمين أنظمة حماية اجتماعية تضمن حقوق الأطفال وتحد من عوامل تعرضهم للخطر.
0: دوليا، ومن المنافسة إلى ضبط الصراع، ترامب يتحدث عن أمور عظيمة، وتشي يضع الاستقرار والإنصاف أساسا لعلاقة أمريكية صينية جديدة. التفاصيل، تفاصيل القمة مع رنا نمر.
4: لم يكن المشهد بين دونالد ترامب وتشي جينغ بينغ مجرد لقاء بين رئيسين، بل محاولة لإدارة أخطر منافسة بين قوتين عظميين من دون السماح لها بالتحول إلى مواجهة. ترامب اختار الحفاوة إلى أقصى حدودها، استقبل تشي شخصيا لدى وصوله قبل مراسم الدولة في البيت الأبيض. لكن وسط الأعلام والمصافحات ظهرت القوة الأمريكية في السماء، قاذفة شبحية بي-2 ترافقها 4 مقاتلات F-22 عبرت فوق مراسم الاستقبال، وهنا تجاوزت السياسة حدود البروتوكول. ترامب تحدث عن صداقة عظيمة، فيما حمل تشي 3 ملفات حساسة، أولها الذكاء الاصطناعي، إذ شدد على ضرورة بقائه تحت الرقابة البشرية في وقت تخوض فيه الدولتان سباقا على الرقائق والاي اي والتفوق التكنولوجي. ثانيها تايوان، حيث طالب تشي واشنطن بالحذر في التعامل مع استقلال الجزيرة، مجددا أحد أخطر الخطوط الحمر الصينية. أما الثالث فكان إيران، إذ دعا ترامب إلى إنهاء الحرب عبر التفاوض سريعا في ظل اختلاف واضح بين حسابات واشنطن وبيجين تجاه طهران.
5: رغم أن التعاون الصيني الأمريكي قد لا يحل كل مشاكل العالم، إلا أن حل العديد منها سيكون أمرا صعبا للغاية في غياب هذا التعاون.
4: أما نقطة التهدئة فكانت الاقتصاد، تمديد الهدنة التجارية 2 شهر إضافيين حتى 10 من كانون 2 من دون الوصول إلى اتفاق نهائي. إذن الاستقبال كان زاهيا، والعشاء جمع الرجلين على طاولة واحدة، لكن الخلافات بقيت هي. ترامب شرع لتشي أبواب البيت الأبيض، وتشي دخل إليها حاملا خطوطه الحمر.
1: وفي مسار موازن، اتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران، فماذا تتضمن خطة 7 أيام؟ أما إيران فتهدد عبر مستشار المرشد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار إذا توقف طيرانها.
4: واشنطن تضغط وترامب يؤجل قراره الكبير إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ففي نيويورك طرحت طهران خطة من 7 أيام للخروج من الحرب، إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي مقابل رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي مع احتمال الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. لكن العقدة لا تزال في الخطوة الأولى، لا واشنطن مستعدة لتخفيف الضغط قبل تنازل إيراني، ولا طهران تريد فتح هرمز قبل الحصول على مقابل. وفي واشنطن أيضا تطور آخر أبقى الخيار العسكري مفتوحا. مجلس الشيوخ رفض بفارق صوت واحد تشريعا يهدف إلى وقف العمليات ضد إيران من دون تفويض من الكونغرس، ما يمنح إدارة ترامب مساحة أوسع للتحرك إذا قررت التصعيد. أما على الأرض فالخناق يتوسع، العقوبات والحصار البحري مستمران، والضغط يطال حركة الطيران أيضا، فيما علق مطار النجف الرحلة من إيران وإليها حتى إشعار آخر. كولومبيا من جهتها قطعت أيضا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في خطوة قالت إنها تستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للنصف الغربي للكرة الأرضية. أمام ذلك تجمع طهران بين عرض التفاوض والتهديد. عرقجي يحمل واشنطن وإسرائيل مسؤولية اضطراب الملاحة في هرمز، والحرس الثوري يحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع إيران إلى مراحل جديدة من المعركة. حتى تشرين الثاني إذن سباق بين مسارين، إيران تبحث عن متنفس قبل أن يشتد الخناق أكثر، وواشنطن تختبر إلى أي حد يمكن للضغط أن يرفع ثمن الوقت على طهران.
0: إلى ذلك كرر رئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان التأكيد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي أصيب خلال استهداف طهران أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بصحة جيدة ويتابع شؤون البلاد. كما أوضح بيزيشكيان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه التقى نجل المرشد الراحل علي خامنئي وخلفه قبل نحو شهر أو أكثر وجلسا معا لمدة 7 ساعات. كذلك أكد أن المرشد وإن كان لا يتابع التفاصيل الإدارية التنفيذية اليومية لكنه يعطي التوجيهات في إدارة الشؤون السياسية للبلاد. وردا على سؤال عن سبب غيابه عن الأنظار والظهور علنا لمخاطبة الإيرانيين أو حتى قادة الدول الغربية، فأوضح الرئيس الإيراني أن الأمر يعود لأسباب أمنية ولظروف خلفها الأعداء وفق وصفه.
1: وسط إجراءات أمنية مشددة واستقبال حاشد شعبي ورسمي، تتواصل زيارة بابا الفاتيكان المهمة لفرنسا. تقرير منى السعيد.
6: زيارة تاريخية لفرنسا خصها بابا الفاتيكان ليون 14، الأولى لبابا الفاتيكان منذ 20 عام. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حرجة يشهد فيها العالم سلسلة أزمات خارجية وداخلية، وشهدت شوارع باريس ورغم الإجراءات المشددة استقبالات شعبية كبرى ترحيباً بالضيف الكبير وخصوصاً من قبل الشباب والمسنين. وتشمل زيارة البابا باريس، سان دوني، لورد وميتس. جدول أعمال ماراثوني شمل قصر الإليزي حيث عقد البابا اجتماعاً مطولاً مع الرئيس ماكرون. مكافحة الفقر، وقف العنف والتضامن الاجتماعي مواضيع حضرت في الكلمات. وفي خطابه ذكر البابا لبنان وشدد على أهمية حوار الأديان. واجتمع البابا أيضا بعدد من المسؤولين وشخصيات دينية ومدنية. وترحيبا بزيارة البابا خصص جامع باريس الكبير خطبة يوم الجمعة للحديث عن عمق العلاقات الإسلامية المسيحية. وكانت اليونسكو المحطة الثانية في زيارة البابا اليوم، وخاطب فيها عدد كبير من الوفود. ركز في كلمته أيضا على قضايا معاصرة وملحة يواجهها العالم.
1: بعد الإعلان جنتل مونكي مع السيدات
0: وجوني داب إلى الواجهة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة باتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: بعد ما لجأ عدد من أصحاب المولدات إلى تقاضي نحو 80 سنت عن كل كيلوات بالساعة، فيما التعرف الرسمي تقارب 50 سنت، تحركت وزارة الاقتصاد لملاحقة المخالفين. ونتيجة الجولات الرقابية بمختلف المناطق، سطرت الوزارة 24 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفين للتسعيرة الرسمية. الحملة شملت مناطق عدة وجرى خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتؤكد وزارة الاقتصاد أن جولاتها مستمرة بناء على شكاوى المواطنين، ليس فقط على المولدات بل أيضا على الأسعار وسلامة الغذاء. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، مع ارتفاع بقيمة 11 ألف ليرة فقط على البنزين وانخفاض على المزود بقيمة 52 ألف ليرة. أما الغاز فحافظ على استقراره، وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان ملونين و845 ألف، 98 أوكتان ملونين و863 ألف، المزود ملونين و771 ألف، أما الغاز فمليون و249 ألف ليرة. بحث رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف الإسكان أطوان حبيب مع رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر سبل التعاون بين المصرف والصندوق. اللقاء تطرق إلى إمكانية التعاون في مجال استثمار أموال الضمان، خصوصا مع التوجه إلى إنشاء لجنة استثمار بموجب قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. وأكد الأسمر أنه الصندوق يسعى إلى دعم مصرف الإسكان بهدف إطلاق عمل إسكان يشمل مختلف فئات اللبنانيين، من العسكريين إلى موظفي وعمال القطاعين العام والخاص. من جهة طالب حبيب الحكومة برصد مبلغ لمصرف الإسكان بموازنة 2027 مثل المبلغ المرصود لمؤسسة الإسكان، بهدف تخصيص قروض سكنية لأفراد الأجهزة العسكرية بلبنان. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب السبعين دولار، سوليدار ب 73 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية مع استقرار على مؤشر سوق دبي. ارتفعت الأسهم الأوروبية لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في أربع أسابيع بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات. ارتفعت الأسهم الأمريكية بالجلسة الأخيرة مع أسبوع شديد التقلب، حيث أتت عوائد السندات وأسعار النفط المرتفعة إلى ضغوط حادة بالأسواق المالية. تراجعت أسعار الذهب متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط من قوة الدولار وتزايد التوقعات بأن يبقي الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4286 دولار للأونصة، الفضة 64 دولار، أما النفط 103 دولارات لبرميل برنت، بعد ما عمقت أسعار النفط خسائرها مع تقييم الأسواق احتمالية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1391. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها وسط توقعات يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة من أجل السيطرة على التضخم. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 83600 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2600 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: فيديو غريب انتشر على السوشيال ميديا من الهند لرجل مختص بالتعامل مع الحياة، هو عم يمسك حيتان كوبرا بكل هدوء وكأنه عم يتعامل مع حيوان أليف. المشهد عمل حالة تفاعل خصوصا مع طريقة سيطرته على الكوبرا من دون أي ارتباك، على الرغم من أنه من أخطر أنواع الحيوانات.

0: إلى فنزويلا، وفيديو من نوع تاني، انفجار أنبوب مي رئيسي بأحد الشوارع حول المنطقة خلال ثواني إلى ما يشبه نهر كبير، فضغط المي كان كافي لرفع أجزاء من الطريق وخلق حالة فوضى. المشاهد حصدت تفاعل واسع خصوصا مع لحظة اندفاع المي بشكل مفاجئ، والسلطات عم تتعامل مع الأضرار الناتجة عن الحادث. وبنختم مع فيديو لقرد لقب جنتل مانكي نتيجة تصرفاته اللائقة مع السيدات بشكل خاص. بالفيديو اللي راح نشوفه هالقرد بس ايد صبية قبل ما يودع.
1: اوكي بابا
0: هيدي كانت اخبارنا لليلة، اخبار جديدة بنشرت بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
2: وإلى الصفحة الرياضية.
3: البداية رح نبلش مع أخبار كرة السلة المحلية، تحديدا مع مباراة من الدور النصف نهائي من بطولة كرة السلة للدرجة الثانية. هذه المواجهات اللي عم نتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالام تي في. المباراة اللي كنا عم نتابعها امبارح كانت بين المتحد طرابلس وفريق أطلس الفرزل، مباراة كانت متعادلة بين الطرفين، انتهت بعد تمديد الوقت بنتيجة 196 لمصلحة فريق المتحد طرابلس يلي بيعادل السلسلة 1-1، نفس النتيجة بنشوفها بتاني دومي فينال يلي عم بيجمع الأندلس الأيبي بمواجهة فريق تشامبس. منتابع مع الأخبار الدولية، تحديدا مع دوري الأمم الأوروبية، مع المواجهات اللي كانت انطلقت مبارح ومواجهات قوية رح منتابعها الليلة المساء. مبارح المباراة الأبرز دون أدنى شك هي مباراة هولندا بمواجهة المنتخب الألماني. المنتخب الألماني يلي بواسط الماتشا بيفتتح التسجيل بالشوط الأول، الفريق الهولندي باللحظات الأخيرة من المباراة بيعادل النتيجة، وبالتالي المباراة بتنتهي بنتيجة 1-1 بين الفريقين. كان عنا أيضا مباراة كبيرة بين اليونان وصربيا بتنتهي لمصلحة اليونان 2-1، البرتغال بحقق فوز أيضا بالمواجهات يلي كانت عم تصير مبارح. على كل حال المدربين كانوا راضين عن نتيجة هذه المباريات، خاصة مباراة هولندا وألمانيا يلي كانت ذات مستوى فني رفيع جدا. منتابع أيضا مع المباريات يلي رح بتصير الليلة، والأنظار رح بتكون متجهة نحو مبارتين، الأولى تركيا بمواجهة المنتخب الفرنسي. أهمية هذه المباراة أنه هذه المباراة الأولى يلي رح بخوضها زين الدين زيدان كمدرب للمنتخب الوطني الفرنسي خلفا لديديه ديشان يلي قعد أكثر من 10 سنوات ويلي قدر نحقق نتائج ممتازة مع المنتخب الفرنسي. رح نشوف تجربة هذا المدرب يلي قاد فرنسا لمواجهات رائعة وقت كان لاعب بمنتخب الديوك، رح نشوف كيف رح بيقدر يسيطر على هذا الفريق يلي كان عم بيعاني من بعض المشاكل الداخلية. إذن النتيجة رح نبلش نتابعها من اليوم لهذا المدرب مع المنتخب الفرنسي بمواجهة المنتخب التركي. أيضا عنا مباراة كبيرة الليلة، مباراة رح تجمع المنتخب الإيطالي الجريح بمواجهة منتخب بلجيكا. أما بختم أخبارنا فرح ننتقل لأذربيجان، تحديدا للعاصمة باكو، تنكون مع التجارب الرسمية لجراند بري أذربيجان بالفورمولا 1، وهذه التجارب يلي كانت عم بتصير اليوم بوسط مدينة باكو. كنا عم نشوف سيطرة واضحة لفريق مرسيدس مع جورج راسل يلي عم بيعمل البول بوزيشن الخامسة له بعمر 22 سنة هذه السنة، وبالتالي عم بيرجع يحقق نتائج ممتازة بالترتيب. نحن اليوم عم نشوفه بصراع عنيف بصدار ترتيب بطولة العالم بينه وبين أنتونيلي بالمركز الثالث، مفاجأة نوعا ما عنا هاملتون بالمركز الثالث. على كل حال عودة لهذه التجارب، راسل بالمركز الأول، شارلو كلير بالمركز الثاني، أوسكار بياستري بالمركز الثالث، النصف اللبناني إسحاق هاجر بالمركز الرابع، لاندو نوريس بالمركز الرابع، ولويس هاملتون بالمركز السادس، ماكس فيرستابن بالمركز الثامن. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
2: شكرا نجيب، يعطيك العافية.
4: أخبار نجوم الفن في الفقرة الفنية.
0: فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت جمهورها بطرحها 4 أغاني بالوقت ذاته، وهن بيشنت زيرو، بابلون، كليفلاند، وبينك كلاودينج. وشوقت تايلور جمهورها لكليب بيشنت زيرو اللي رح يصدر رسميا ولأول مرة خلال حفل ام تي في فيديو ميوزك اووردز، واللافت انه بشركة فيه داكوتا جونسون وكولين فوريل، وهو من اخراج تايلور بنفسه.

0: كشف الإعلان التشويق الأول لفيلم الإثارة والتشويق داي درينكر، وهالفيلم بيجمع جوني داب ومادلين كلاين وبينيلوبي كروز بقصة غامضة بتمزج بين الانتقام والأجواء الخارقة للطبيعة تحت إدارة المخرج مارك ويب. وهالفيلم بيمثل عودة لجوني داب للواجهة بدور رئيسي بعد سنين من الغياب، ومنشوفه بالسينما بأدار 2027. You don't belong here. I don't belong anywhere. You thought I was fucking done? وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجوية.
2: صحيح أنه هالويك أند طقسنا مستقر على الساحل، بس أيلول معروف بتقلباته الكتير، لهيك إذا رايحين على الجبل عملوا حساب الخطيطة على الطريق، وفي احتمال قليل كتير لشوية شتاء على المرتفعات بكرة ومن بداية الأسبوع نتأثر بمنخفض جديد بيرجع معه الشتاء لباقي المناطق. الهواء بكرة شمالي غربي خفيف والرطوبة 65%. بالنهار الحرارة تحت معدلاتها، 29 ببيروت، 20 بريفون، و30 درجة بشتورة. في شوية سقعة على الجبال من عشية، 22 ببيروت، 16 بالباروك، و14 درجة بزحلة. ببيروت السماء مغيمة وموج البحر بيوصل للنص متر. أما على الجبال فالرطوبة عالية بتوصل ل80%، لهيك بتتشكل خطيطة قوية. كيف بيخلص أسبوعنا؟ إذن مثل ما قلنا، السبت والأحد طقسنا بيبقى مستقر على الساحل والحرارة 29 درجة، بس في غيوم مع خطيطة قوية على الجبال. التنين بيتقلب الطقس، بيقوى الهواء، بتوطى الحرارة وبتشتي بشكل متفرق خلال النهار مع خطيطة قوية على الجبال. ثلاثة الحرارة مستقرة على 28 درجة على الساحل، ومنشوف شوية شتاء خصوصا على المرتفعات الشمالية. بتمنى لكم ويك أند حلو وتصبحوا على خير.
1: شكرا دانييلا، يعطيك العافية.
3: عشان انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MSN.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميز عارف.
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
5: مساء الخير. على الرغم أن الاهتمام ما زال على المواقف الصادرة عن منبر الأمم المتحدة، فإن العين ما زالت على الجنوب. الجيش الإسرائيلي أعلن عن بدء مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان بعد تدمير البنى التحتية في سلسلة علي الطاهر ومجمع في المنصوري. ويتابع الجيش الإسرائيلي أن هذه المرحلة تشمل استكمال تدمير بنى حزب الله التحتية في منطقة الخط الأصفر والاستعداد لمرحلة دفاع طويل الأمد. ويقول تقرير إسرائيلي إن حزب الله يكثف عمليات نقل مخازن الأسلحة والمعدات العسكرية باتجاه منطقة إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي، وأن بعض قادة الحزب انتقلوا إلى هذه المناطق في إطار إعادة الانتشار. في تطورات المنطقة المرتبطة بالمواجهة الإيرانية السعودية، أعلنت السعودية أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان اللتين وقعتا معها اتفاقية دفاع مشترك، ويخصص الاجتماع للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن. في القمة الأمريكية الصينية وبدأت تظهر بعض مضامينها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم أنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع نظيره الصيني، مضيفا أن أمورا هائلة ستحدث. في المقابل قال ديفيد بيردو السفير الأمريكي لدى الصين، قال اليوم إن الرئيس الأمريكي أوضح خلال المحادثات أن دعم بكين لإيران أمر غير مقبول. لبنان في الأمم المتحدة عبر رئيس الحكومة نواف سلام ذكر بسلسلة الثوابت، ومن أبرزها لا أحد يتحدث أو يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية، ويجب العمل لتجنب الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل.
4: الجديد.
6: مساء الخير. في عاصمة الأمم أودع كلمته وأرسل إشاراته عبر منبر جمعيتها العامة قبل أن ينتقل إلى عاصمة القرار للقاء مهندس اتفاق الإطار. اعتلى رئيس الحكومة نواف سلام منصة الكلام كرجل دولة يحمل هموم وطن مزنر بإطار من نار وبتحديات وتعقيدات على حجم خارطته، وبعدما أمضى أياما في لقاءات واجتماعات ماراثونية بجدول مواعيد مليء برؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، تحرك بين دول القرار تحت عنوان لبنان دولة ذات سيادة، وسيادته ليست وجهة نظر ولا يبقى تحت رحمة صراعات المنطقة. وفي كلمته أرسى معادلة النهوض بلبنان عبر ثلاثية تقوم على ثقة تبنى وقرى يستعاد وأرض تحرر. وأقر رئيس الحكومة بأن بلده يواجه تحديات مصيرية حاسما ألا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. والمفاوضات مع إسرائيل هي من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب والانسحاب الكامل وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، وعلى قاعدة التبادلية والمرحلية، محذرا بأن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات. وفي رسالة مباشرة إلى المعنيين بالأمر، طالب سلام بترجمة الإطار إلى خطوات عملية ضمن آلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده. وفي كلامه من على منبر الأمم المتحدة لم ينس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لافتا إلى مأساة غزة الجريحة ومتضامنا مع دول الخليج العربي ضد الاعتداءات الإيرانية، ومختتما بالمطالبة بتطوير التركيبة الأساسية لمجلس الأمن والتي بقيت أسيرة لحظة تاريخية تعود لنهاية الحرب العالمية الثانية. ومن هنا ينطلق رئيس الحكومة إلى لقاء واشنطن المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفي جعبته هم مركزي يتمثل بتأمين وجود أممي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. بين نيويورك وواشنطن والجنوب سباق مع الوقت بحثاً عن خرق في جدار الأزمة. الدبلوماسية اللبنانية تتحرك على أكثر من خط، لكن الطريق إلى التسوية لا يبدو معبداً. فملف اليونيفيل يدخل مرحلة شديدة الحساسية، وإسرائيل تستغل التعثر لتثبيت وقائع جديدة على الأرض. فالجنوب لا يتجه إلى فراغ هادئ بل إلى إعادة رسم للمعادلة الأمنية. وفي واشنطن تقترب الاستحقاقات الانتخابية، فيما يترقب لبنان ما ستؤول إليه الاتصالات الأمريكية الإيرانية، وما إذا كانت الأسابيع المقبلة ستفتح بابا للتفاوض أم تترك المنطقة أمام احتمالات التصعيد. فمن مضيق هرمز إلى طاولة التفاوض تبدو المنطقة أمام معادلة دقيقة. إيران تفتح باب الدبلوماسية لكنها تضع شروطها، وواشنطن تبحث عن مخرج يعيد فتح أحد أهم الممرات البحرية في العالم. طهران ترسل إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء مقترحا من 7 أيام، مهلة مشروطة تقول إيران إنها ستفتح في نهايتها المضيق أمام الملاحة، مع رهان واشنطن على التعاون مع بكين للضغط من أجل إعادة فتح الممر المائي. المعادلة إذن لم تعد محصورة بالملف النووي أو بوقف الحرب، بل باتت مرتبطة أيضا بأمن الملاحة والاقتصاد العالمي وقدرة الأطراف على تحويل التصعيد إلى تفاوض. إيران تقول 7 أيام قد تفتح باب هرمز، وبسشكيان يقول الاتفاق ممكن. أما السؤال الذي يبقى مفتوحا في واشنطن وطهران، هل تكون هذه الرسائل بداية مسار تفاوضي فعلي أم مجرد هدنة في حرب لم تحسم بعد؟
7: MTV. مساء الخير. الحراك اللبناني في نيويورك مستمر، لكن العين على واشنطن. وقد تميز نشاط الوفد اللبناني في 24 ساعة الفائتة بأمرين: الأول اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجب بالرئيس الإيراني ووزير خارجيته. الأمر الثاني الكلمة التي ألقاها سلام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. المعلومات المسربة من اللقاء اللبناني الإيراني تشير إلى أنه لم يكن جيدا، إذ لم يتم التوصل فيه إلى حل لأزمة سفير إيران في لبنان، لأن كل فريق تمسك بموقفه ما كرس التباعد بين الطرفين. وطالما أن التفاهم لم يتحقق في الموضوع الفرعي المتعلق بالسفير، فمن الطبيعي أن لا يتم التوافق على الموضوع الأكبر المتعلق بالتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية. بالنسبة إلى كلمة سلام في الأمم المتحدة فإنها لم تأتي بجديد، بل ركزت على ثوابت الوطنية وعلى المبادئ التي صار اللبنانيون طوقين إلى تطبيقها على الأرض، بدلا من أن تبقى مجرد كلام في الهواء. سلام الذي سينتقل من نيويورك إلى واشنطن سيعقد اجتماعا مهما مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، كما سيلتقي رجل نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهم، وهو مقرب جدا من روبيو. ميدانيا، إسرائيل أعلنت أنها ستدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان في الأيام المقبلة بعدما استكملت عملية تدمير البنى التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. وهذا يعني أن إسرائيل ستواصل عملية قضم الأراضي في ظل عجز حزب الله عن المقاومة إلا بالخطب والبيانات والاستنكار.
8: المنار،
9: أهلا بكم. نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات، هكذا قال رئيس الحكومة اللبنانية من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارحا واقع الحال الصعب لخيار سلطته التفاوضي رغم ما قدموه من التزامات، ومعددا التحديات الداخلية أمام حكومته المتقلبة من فشل إلى آخر ولم تنقذها نوايا الإصلاح. ومن المنبر الأممي أكد الرئيس نواف سلام على العناوين التي لا يختلف حولها اللبنانيون من ضرورة الانسحاب الصهيوني وتحرير الأسرى واستعادة الأرض وإعادة الإعمار، لكنهم يختلفون على طريقة تحقيق

0: وتبقى المشكلة الأكبر لهذه السلطة مع شعبها بسبب نواياها الانتقامية والتزاماتها الخارجية التي لم تراعي الوحدة الوطنية ولا الدستور ولا الميثاق. والشعب اللبناني ليس مخدوعا برهاناتها ولا بتيه خياراتها، يعرف خيبتها من المناطق التجريبية إلى منطق حماية العدو من أي مساءلة قانونية على جرائم الحرب التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها بحق اللبنانيين وأهلهم وقراهم التي تباد على مرأة من اتفاق السلطة ومفاوضاتها ووعود حلفائها. أما الاستهانة بدماء اللبنانيين فكانت بتجاهل الرئيس سلام حديث نتنياهو قبل ساعات، والذي رفع فيه البيجر متفاخرا بجريمة العصر التي نفذها جيشه قبل عامين بآلاف اللبنانيين، ولم يرفع رئيس حكومة لبنان بوجهه ملفا قضائيا عن جريمة الحرب هذه التي أدانتها الأمم المتحدة، بل أدان بفعله هذا اتفاق الإطار الذي حمى نتنياهو وحكومته من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية. فكان حاكم نيويورك زهران ممداني ومشاهير تلك الولاية الأمريكية من فنانين وممثلين أكثر احتراما لدماء اللبنانيين والفلسطينيين والإيرانيين من قادة بائسين لهذه الأمة العربية المتعبة. فلاحقوا نتنياهو كمجرم حرب، رافضين خطابه الذي قاطعته عشرات الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقطعوا آماله الانتخابية التي بناها على هذا الخطاب. أما الوقائع الميدانية فلا تزال تهز بنيان بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب السياسي، رغم كل فعلهما الإجرامي ورغم وصول خيارات ترامب بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ذروتها من خلال الحصار ومنع طيرانها المدني، فلم يستطع إطفاء النيران التي تلتهم أسعار النفط وتهدد بانفجار الاقتصاد العالمي وصناديق الاقتراع بوجهه. أما الرد الإيراني على عقوبات الطيران فكان بكلام واضح من مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر، الذي قال: إذا لم تتمكن إيران من تسيير رحلاتها الجوية وتلقي الخدمات المطارية فلن يحظى أي بلد آخر في المنطقة بهذا الحق أيضا.
1: NBN. لا شيء استثنائيا في لبنان حاليا من جنوبه إلى شماله، ومع اشترار وقائعه لنفسها في الشق الداخلي يبقى الرصد مركزا على الشق المحلي ببعضه الخارجي، وهنا تشكل نيويورك محورا رئيسيا. ومن منبر الجامعة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أطل لبنان اليوم على العالم عبر الكلمة التي ألقاها ممثله رئيس الحكومة نواف سلام قبل أن يطير إلى واشنطن للقاء رأس الدبلوماسية الأمريكية ماركو روبيو. وفي كلمته أكد سلام أن سيادة الدول ليست قابلة للتفاوض، محذرا من الفراغ في جنوب لبنان بعد انسحاب اليونيفيل. ورأى سلام أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار ضمن آلية محددة وموعد زمني، ونجاح أي اتفاق يقاس بتنفيذ الالتزامات. سلام الذي سجل في اجتماعاته الدبلوماسية اختراقا بارزا في لقائه مع الرئيس الإيراني أكد أن القرار 1701 سيبقى المرجع الأساسي الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل. أما رحلة نتنياهو فيبدو أنها لملمت فشلا حضورا ومضمونا، فقد جاءت وقائع خطابه مخيبة له وجرت رياحه بما لا تشتهي سفنه. رئيس الوزراء الإسرائيلي رحلته الأمريكية كانت فاشلة بكل المقاييس، من مدتها التي لم تتعدى بضع ساعات وخلوها من أي لقاءات وازنة ولا سيما مع الرئيس الأمريكي، إلى التظاهرات والاحتجاجات المناهضة له في محيط مقر الأمم المتحدة. أما منبر المنظمة الدولية فقد حاصر نتنياهو وأظهر عزلته على المستوى العالمي، وتحدث المشهد عن نفسه لدى دخول

0: هذه القاعة حين غصت ممراتها بجموع الوفود التي غادرت، فبدت المقاعد فارغة إلا من حفنة من الحضور. بينه الوفد الإسرائيلي الذي راح أعضاؤه الأربعة يحاولون عبثا ملء الفراغ من خلال التصفيق لنتنياهو. وبدا رئيس الوزراء العدو منذ لحظة اعتلائه المنبر متوترا وعصبيا وغاضبا إلى درجة وصف فيها أعضاء الوفود المغادرة بالجبناء. وفي خطابه داخل قاعة شبه فارغة ضرب نتنياهو خبط عشواء من خلال حملة لم يوفر فيها أحد، لا حركة حماس ولا حزب الله ولا قطر ولا رئيسي تركيا وسوريا ولا قادة إيران وبعض دول غرب أوروبا ولا حتى عمدة المدينة التي يتحدث من على منبرها. وإذ تجاهل الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيشه في غزة وآلاف الشهداء الذين قضوا بصواريخه في لبنان وسوريا واليمن وإيران، حاول نتنياهو استدرار عطف العالم زاعما أن إسرائيل كانت ضحية إرهابيين حاربتهم في 7 جبهات. أما إيران التي وصف قادتها بالطغاة فقد تنبأ بأن سقوطها مسألة وقت وبأن أمرا لا يصدق سيحصل فيها، وفي يوم غير بعيد سيتم القضاء على النظام فيها. وبينما كان نتنياهو يفجر هذه التنبؤات الإيرانية، حضرت طهران في القمة الصينية الأمريكية المنعقدة في واشنطن، حيث دعا الرئيس شي جين بينغ نظيره دونالد ترامب إلى حل الخلافات مع إيران في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت نفسه ذكرت وكالات أنباء عالمية أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن الجمهورية الإسلامية. وأكدت المصادر أن محادثات واشنطن وطهران تواجه عقبة كبيرة، مشيرة إلى أن الطرفين لا يرغبان في المبادرة إلى التخلي عن أوراق ضغطهما. بالعودة إلى لبنان وعلى خط تحركات المطلبية، عقد اجتماع في السراي بين لجنة الطوارئ الوزارية واتحادات النقل البري، حيث أكد رئيسها بسام طليس للأم بي أن أن الاتفاق حصل لكن الإضراب قائم لأن العبرة بالتنفيذ ومتأو الفول ليصير بالمكيول، معلنا أن الاثنين ستبدأ اجتماعات إجراءات التنفيذ وعلى ضوئها يحسم قرار الإضراب يوم الأربعاء المقبل.
1: في إقليم تدار حروبه على توقيت صناديق الاقتراع، لم تعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية مجرد استحقاقين داخليين، فكل مرشح يرفع السقف وكل حكومة تبحث عن صورة انتصار، فيما تدفع شعوب المنطقة ثمن المزايدات مزيدا من النار والدم والقلق. ومن إيران إلى اليمن ومن فلسطين إلى سوريا ولبنان تتراجع فرص التسويات وتتقدم لغات التهديد والتصعيد. ومن على منبر الأمم المتحدة انتقل السجال السوري الإسرائيلي إلى مواجهة علنية. دمشق تؤكد أن الجولان أرض سورية وتطالب بالانسحاب من الأراضي المحتلة، فيما يرد بنيامين نتنياهو بمنطق التاريخ والتوراة، وكأن حدود الدول ترسم بالخطب لا بالقانون الدولي. سجال لا يلغي التفاوض بقدر ما يكشف صعوبته ويختصر مشهدا إقليميا معلقا بين حديث عن السلام ووقائع تفرض بالقوة. أما لبنان فيواصل تخبطه في ملف الجنوب، لا موقف موحدا ولا رؤية واضحة ولا خطة جدية تجمع بين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بالدولة. وبين التناقضات والمزايدات وتبادل المسؤوليات يبقى أهل الجنوب وحدهم يدفعون ثمن عجز سلطة لا تعرف ماذا تريد ولا كيف تحقق. والسؤال الأخطر لم يعد فقط ماذا يجري اليوم، بل ماذا سيحدث غدا بعد اليونيفل؟ من يملأ الفراغ؟ من يراقب الانتهاكات ويحمي الأهالي؟ وهل سنصل إلى موعد الانسحاب الدولي ونكتشف كالعادة أن السلطة لم تعد خطة ولا بديلا ولا ضمانات؟ وفي الداخل الفشل كامل، لا إصلاح ماليا ولا حل لأموال المودعين ولا كهرباء ولا معالجة جدية للغلاء والبطالة والانهيار المعيشي. سلطة تتقن المحاصصة والتعيينات والإنكار، لكنها ترسب في السيادة والاقتصاد والإدارة وتتصرف كأن دفن الرأس في الرمال يمكن أن يوقف الانهيار. من نيويورك إلى الجنوب، العالم يعيد رسم توازناته على وقع الانتخابات والحروب، فيما لبنان عالق بين الاحتلال والسلاح والفراغ والفشل. فأي مصير ينتظر بلدا لا تزال سلطته عاجزة حتى عن إدارة يومه؟
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: 9:15 من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. إلى واشنطن يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام بعد أسبوع دبلوماسي حافل في نيويورك لمواصلة حراكه الخارجي ولقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الاثنين المقبل ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. وكان سلام قد أنهى لقاءاته في نيويورك حيث ألقى كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها أننا لن نقبل بأن يعود لبنان ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. سلام شدد على أن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح، كما شدد على ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل في الجنوب لو تم من دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها. وعلى هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا الوضع في لبنان ومسار المفاوضات. رجي طلب من الوزيرة النمساوية الضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب بما يساعد الدولة على استكمال المسار التفاوضي الذي لا يزال الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان. من جهتها أبلغت الوزيرة النمساوية رجي أنها ستزور بيروت في كانون الأول المقبل، مؤكدة استمرار تقديم بلادها المساعدات إلى لبنان. في جديد الميدانيات جنوبا، سجل قصف مدفعي ثقيل استهدف المنصوري ووادي زبقين وحديثة وحريص ومحيط ميفدون وزوطر الشرقية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية النبطي الفوق بقذائف فوسفورية. أعلنت قيادة الجيش أن وحدة منها مختصة عملت على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتي مجدل سلم الرعيون والغندورية بنت جبيل ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما. كما شددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة تل الأخضر زحلة بقوة 2.5 و2.8 درجات على مقياس ريختر عصر اليوم.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس ب $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لفت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن مقترح طهران الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز بانتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي، وشدد مسؤول إيراني لوكالة رويترز على أن هرمز سيظل مغلقا ولن تجرى أي محادثات نووية مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. وعلى الرغم من تأكيد إيران المستمر على أن المضيق لا يزال مغلقا، كشف مسؤول أمريكي للجزيرة عن أن نحو 40 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز في خلال الساعات 48 الماضية، في حين نقل موقع أكسيوس أن أمريكا أبلغت إيران أنها لا تسيطر على هرمز، لذا لا يمكنها أن تضع شروطا بشأنه. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثابتة بشأن نووي إيران. في سياق متصل، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية من أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، مشددا على وجوب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. اختتم الرئيس الصيني زيارة الدولة التي أجراها إلى الولايات المتحدة، والتي تضمنت مناقشة ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي والصراعات العالمية. الرئيس الصيني أكد أن جميع تفاصيل زيارته إلى واشنطن كانت رائعة، مشيرا إلى أنه توصل مع الجانب الأمريكي إلى اتفاق على رؤية موحدة لمستقبل البلدين بشكل بناء، كما شدد على أن مستقبل علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون رائعا وعظيما. من جانبه أكد ترامب تحقيق تقدم هائل للبلدين في خلال الاجتماعات المشتركة مع الصين، موضحا أن هناك أمورا عظيمة ستحصل بين الجانبين، وأضاف: سألتقي الرئيس الصيني مجددا في تشرين الثاني وفي كانون الأول المقبلين في خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي في فلوريدا. في هذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

تحضيرات الإنتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: رئيس تحرير موقع لبنيز بوليتيكو الصحفي شارل جبور تحت الضوء. 10 سنوات في قلب القرار الإعلامي والسياسي للقوات اللبنانية، وبعد خروجه من الموقع الحزبي يقول: ما يصدر عني يمثلني وحدي. ماذا تغير وأي ثمن دفعه نتيجة المواقف والمواجهات؟ علاقته بسمير جعجع، اللحظة التي خانته فيها دموعه، الدولة والسلاح ومستقبل النظام في لبنان. تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: نبا هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: طابت أوقاتكم. بساط أحمر للرئيس الصيني ومنع نائب وزير الخارجية الروسية من الحصول على تأشيرة للوصول إلى اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وحرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إلقاء كلمته أمام القاعة، وكذلك تقليص التأشيرات للوفد الإيراني. في المقلب الآخر يلتقي ترامب مع عدد من قادة البلدان العربية والعالم الإسلامي، ويلتقي أيضا منفردا برئيس الوزراء العراقي بدون العلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بدون العلم العراقي ومترجم أمريكي. هذه بعض المشاهد الملفتة التي حصلت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدا عن الخطاب الطويل المثقل بالوعود وبالأحاديث التي فيها قدر كبير من الغرابة التي اعتاد عليها العالم. معنا من واشنطن الأستاذ الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، ومن بغداد الأستاذ حامد السيد المحلل السياسي. دكتور إدموند، بلا شك أنكم تابعتم هذه الجلسات، والملاحظ أن كلمة الأمين العام المنتهية ولايته السيد غوتيرز وكأنها مرثية للأمم المتحدة، هو قال أن هنالك عدم التزام. هل يمكن اعتبار أن هذا هو أحد الاجتماعات التاريخية التي ينعى فيها العالم الأمم المتحدة والقانون الدولي بعدما شهدناه من رعونة ومن عربدة غربية وأمريكية في الساحة الدولية؟
1: تحياتي لك وللدكتور حامد. من الواضح أن هذا التصريح أو هذه الكلمة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة كانت تبعث برسالة قوية، وذلك خاصة للدول الكبرى في العالم اليوم، وخاصة تلك الدول التي لا تحترم القانون الدولي، تقوم بانتهاك قرارات المحاكم الدولية وتستخدم القوة للحصول على أهدافها، وبدلا من التركيز على الدبلوماسية وبدلا من أن تكون الأمم المتحدة لاعب أساسي لحل النزاعات ولمنع نشوب صراعات وحروب كما رأينا خلال السنوات الأخيرة على المستوى العالمي. واشنطن بدون شك يعني كانت على رأس الدول التي كان واضحا بأن الأمين العام كان يوجه كلمته لها ويحذر، كما حذر عدد من المسؤولين الآخرين بينهم رئيس البرازيل الذي وجه أيضا انتقادات قاسية للمجتمع الدولي ككل، أولا لصمته على الكثير من الانتهاكات التي قامت بها بعض الدول ضد دول أخرى، وأيضا كان هناك كما قال الأمين العام أن الخلافات التي كانت موجودة إلى حد ما بين الدول قد توسعت الآن، أو الشقوق التي كانت موجودة قد أصبحت وديان الآن، وفي ذلك فعلا شيء يشير إلى ما تفضلت حضرتك وأشرت إليه، وهو أن هذه قد تكون مرثية إلى حد ما أو رثاء، كلمة رثائية أو تحذير لدول العالم بأن الأمم المتحدة قد تواجه نفس المصير الذي واجهته جامعة الدول التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى،
0: عصبة الأمم المتحدة. نعم، عصبة الأمم المتحدة
1: بالضبط، العصبة الأمم
0: أوكي. المتحدة. شكرا دكتور. أستاذ حامد، كيف تعامل الشارع العراقي مع اللقاء؟ وكان طبعا هناك شكوك أنه يعقد لقاء بين ترامب والزيدي، لكنه حصل هذا اللقاء، سنسأل عن بعض التفاصيل، لكن الشارع العراقي أولا هل لديه آمال؟ هل لديه تصورات عن هذا اللقاء؟ هل عقدت عليه بعض الآمال في يعني تحسن الوضع عموما؟
2: تحية لي جنابك أستاذ سلام ولضيفك من أمريكا. وإذا كان السؤال موجه إلي حقيقة، مقدمة السؤال انبترت ما سمعتها.
0: أنا سألت أنه كيف تعامل يتعامل الشارع
2: العراقي.
0: نعم نعم، الشارع العراقي كيف نظر إلى اللقاء نعم بين الزيدي وترامب؟
2: الشارع أعتقد انشغل بمباريات العراق مع نظيره العماني على ضمن بطولة ومنافسة يعني الخليجي. بالتالي يعني حقيقة يبقى هذا اللقاء يعني بشكل الذي ظهر يؤكد قصة الدولة العراقية بعد 2003. يعني نتحدث عن الرئيس الأمريكي يلتقي برئيس وزراء عراقي بكامل طاقمه، وزير الخارجية الأمريكي حاضر ومساعدي حاضرين وحتى مستشاري ترامب الشخصيين حاضرين، ورئيس الوزراء بمفرده رغم الوفد الذي رافقه المؤلف من قبل وزير الصناعة ومن قبل وزير المالية ومن قبل وزير الخارجية ومن قبل مستشارة أو رئيس هيئة المستشارين ومن قبل السفير العراقي في أمريكا غريغور، لكن دخل بمفرده السيد علي الزيدي إلى غرفة اللقاء بترامب ولا يعطي انطباع ومؤشر سوى أن الولايات المتحدة ما عادت تهتم بملف العراق مع أي طرف غير رئيس الوزراء، ويحمل أكثر من وجهين. يعني الوجه الأبرز للقاء أنه السيد علي الزيدي يتحمل بالنهاية مسؤولية تعهده الذي قدمه وقطعه أمام ترامب في زيارة واشنطن الأولى في الشهر الثامن، والوجه الأخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن ترسل رسالة واضحة إلى الوفد العراقي بأننا لا نثق إلا بشخص رئيس الوزراء، أما من يرافقه حتى لو كان مترجم ممكن بالنهاية أن يسرب لقاءنا ويعني محدداتنا وثوابتنا فيما يتعلق به. نعم. قصة السلاح
0: واضح، وصلت الفكرة أستاذ حامد.
2: سنسأل
0: عن التفاصيل بعد
2: الصورة
0: ذلك.
2: الصورة التي ظهرت صورة مؤسفة. نعم. للغاية،
0: يعني هنالك من يقول بأن نعم. هذا ليس لقاء وأنما استدعاء ظهور الزيدي مع مترجم أمريكي بدون أعضاء الوفد العراقي، وكأنه استدعاء وليس لقاء.
2: نعم. عمل مثل هذا.
0: نعم، سنسأل عن هذه التفاصيل.
2: مثل هذا الملامح مع الأسف.
0: نعم دكتور إدموند، ترامب حرص على لقاء بلدان الخليج ومصر وسوريا وتركيا والعراق أيضا في لقاء يعني جماعي، وكانت هي فرصة بالمناسبة ربما لأن يتعرف الرئيس الوزراء العراقي على الرئيس السوري وأن يتصافح في خلال هذا الاجتماع. هل هذا اللقاء، أولا طبعا ظهرت صور بروتوكولية ولم نفهم ماذا جرى، مع أن هنالك بعض التكهنات بأن ترامب كان يطالب هذه الدول ربما هكذا قيل بتمويل عملية عسكرية قد تحصل ضد إيران، أولا هل أنتم متفقون مع هذا الرأي؟ ولماذا حرص ترامب على هذا اللقاء الذي اكتسب طابعا بروتوكوليا؟
1: فعلا هذه نقاط كلها نقاط مهمة وأثارت الاهتمام هنا والأسئلة لدى الإعلاميين والمتابعين إن كانوا أكاديميين أو سياسيين. فيما يتعلق أولا بالنسبة للعراق، فأن الإدارة الأمريكية من ناحية الترحيب كان دافئا جدا برئيس الوزراء العراقي، امتدحه الرئيس الأمريكي، قال بأنه شاب وأنه سيبقى في الحكم لفترة طويلة، وأن هناك أيضا تحدثوا عن للتوصل إلى اتفاقيات سيعلن عنها. طبعا سيجب الانتظار لمعرفة ما الذي سيتحدثون عنه، ولكن يعتقد أنه على الأقل في مجال الطاقة خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن الاتفاقات التي تمت بالنسبة للتعاون الاقتصادي أو التجاري. وفي نفس الوقت أيضا أعتقد أن رئيس الوزراء العراقي أيضا أراد أن يبعث برسالة إلى الإدارة الأمريكية بأن العراق لا يمكن أن يكون ساحة ولا يريد أن يكون ساحة حرب بين إيران والولايات المتحدة، وأن أي ضغط على العراق قد يكون له ردود فعل سلبية، وكذلك ربما موضوع أيضا الميليشيات ربما قد يطلب بأن يكون الموقف العراقي الأمريكي عفوا الموقف الأمريكي أكثر ليونة، وأن يتم العمل أو على نزع سلاح الميليشيات ربما على فترة طويلة. ولذلك أعتقد أن هذه الزيارة كانت وتوقيتها، وأيضا السؤال لماذا تم الاجتماع بدون أن يكون هناك أيضا مترجم عراقي. أحد الخبراء الأمريكيين فسرها بأن ربما هناك خشية من أن بعض النقاط التي نوقشت أو تم مناقشتها قد يتم إرسالها إلى الطرف الإيراني. وكان هناك أيضا خبر آخر يتحدث بأن هناك احتمال بأن الإدارة الأمريكية تريد استخدام أيضا هذه الزيارة أو الاستفادة منها لتوجيه رسالة أيضا إلى إيران.
0: نعم أستاذ حامد، هل فعلا هنالك تعويل على موقف كما ذكر البروفيسور إدموند لين فيما يتعلق بنزع الفصائل أسلحة الفصائل المسلحة، أم أن هذا اللقاء وغياب الوفد العراقي والاقتصار على مترجم أمريكي هو فعلا يؤكد مخاوف الولايات المتحدة من أن رئيس الوزراء العراقي لديه من ينقل كل ما يقال إلى الجانب الإيراني؟
2: أستاذ سلام اسمح لي أن أعلق أن الولايات المتحدة إذا كانت تراهن على السيد علي الزيدي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بحصر السلاح بيد الدولة بعد 30 من الشهر الحالي، معنى ذلك أن الولايات المتحدة عاجزة أن تفهم شكل النظام السياسي وهو منتجها في العراق. هي التي أنتجت هذا النظام منذ عام 2003 والآن تراهن على أدوات غير كافية في حصر السلاح. رئيس الوزراء لا يملك إرادة أمام إرادة الأحزاب السياسية المتنفذة والتي تمسك بمعادلة الحكم منذ 22 عام. الأحزاب السياسية التي تقرر خارج سياق الدستور وخارج النظم الديمقراطية، كل شكل النظام وكل نظام يدار من قبل 9 زعماء سياسيين غير منتخبين. لماذا تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية لرئيس وزراء جاءت به الأحزاب وبإمكان هذه الأحزاب أن تنقلب عليه خلال ساعة واحدة يعني؟ ونحن أمام تجارب مماثلة في لحظة اقتحام منزل السيد الكاظمي في عام 21 أو 22 والدخول للمنطقة الخضراء واستباحة المنطقة الدولية من قبل جماعة مسلحة بمجرد أن تحركت إرادة الدولة لتعقب مطلقي الصواريخ ضد المؤسسات والمنشآت العسكرية أو المنشآت الدبلوماسية. نحن نتحدث عن سلاح سياسي وليس سلاح عقائدي، وهذا السلاح السياسي من يقرر حصره بيد الدولة هي الأحزاب السياسية التي تحكم العراق. حينما تقول واشنطن أنها تريد من السيد علي الزيدي أن يتحمل مسؤولية حصر السلاح بعد هذا التاريخ فهي واهمة حقيقة، أو ربما تتظاهر بالوهم. هي تعرف جيدا أن النظام العراقي ممسوك من قبل المحاصصة، ممسوك من قبل التوافق، ممسوك من قبل الشراكة، وهذا النظام السياسي ينبغي أن تتحمل وزراء أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تحمل رئيس الوزراء العراقي وزر النظام كل النظام وأعباء النظام السياسي. نحن نتحدث عن سلاح منفلت بمرأة وبمراقبة ومتابعة من الولايات المتحدة الأمريكية. أصلاً أطراف هذا السلاح وصلوا إلى الحكم والولايات المتحدة لم تعلق ولم ترفض ولم تقدم فيتو. مع ذلك نحن نرفض حقيقة أي إملاءات على العراق أو فرض وصايا، لكن نتحدث أن الولايات المتحدة حينما تتضار بأن العراق أمام مسؤولية تاريخية ورئيس الوزراء هو هيرو قادم وبيده عصا سحرية وسيطهر العراق من السلاح المنفلت، هذا وهم ما بعد وهم. نحن نتحدث عن دولة مؤسسات مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة حاضرة في المشهد السياسي العراقي، لديها سفير يفرض وصاياه ويحدد شكل المعادلة السياسية. هذه المعادلة السياسية الولايات المتحدة رفضت أن يتولى رئاستها السيد المالكي وأن يتولى رئاستها السيد محمد الشاع السوداني. هل من المنطق أنها لا تدرك ولا تعلم أن السيد علي الزيدي ليس بإمكانه وليس بمقدوره بمفرده وبالحكومة كل الحكومة وجهد الحكومة أن يحصر السلاح خلال هذه المدة؟ إذن المشكلة بالنظام، يعني الحوار ينبغي أن يتوسع في الولايات المتحدة إلى يعني إلى سردية واقعية، إلى سردية واضحة لإعادة تقييم هذا النظام السياسي الذي كانت الولايات المتحدة مع الأسف شريكة في تأسيسه وشريكة في وصولنا إلى هذه النتيجة. يعني حينما نعترف بحكومات فاشلة وضعيفة أمام الأحزاب، حينما تعترف الولايات المتحدة بمعادلة حكومية ضعيفة أمام نفوذ السلاح وأمام نفوذ المال وأمام الفاسدين، فماذا تتوقع الولايات المتحدة من رئيس الوزراء؟ تتوقع بالنتيجة فشل حتمي.
0: واضح. دكتور إدمون، قبل أن أسألكم عن مغزى الاستقبال الحافل للرئيس الصيني، وهو طبعا خصم هكذا يوصف في تقارير أو في العقيدة الأمنية للولايات المتحدة، منافس وخصم وحتى يعني يشكل خطر على الصين، تشكل خطر، استقبال حافل. قبل أن أسألكم عن هذا الاستقبال، الشرع كان حاضرا في اللقاء مع قادة الدول البلدان العربية وترامب، وكانت هنالك فرصة لأن يلتقي أيضا مع رئيس الوزراء العراقي، ربما هي المرة الأولى. برأيكم خطاب الشرع الذي أكد فيه ثوابت سوريا فيما يتعلق بالجولان والصراع مع إسرائيل، كم سيؤثر هذا على علاقة دمشق بواشنطن، خاصة وأن هنالك تعويل كبير سوري على الولايات المتحدة؟
1: فعلا أعتقد أولا أن الرئيس السوري واجه يعني الكثير من الضغوط من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، ولكنه أعتقد أنه وجد أن هناك أيضا معارضة داخلية قوية لهذا التقارب، لأي تقارب أو للتوصل إلى اتفاق أو لقبول الاتفاقات الإبراهيمية كما تحدث البعض عنها في السابق. وبالتالي فأن هذه كانت من بين الأمور التي دفعت، أعتقد أن هناك ضغوط داخلية أيضا دفعت الرئيس السوري لتبني هذا الموقف. وبالتالي فأن هذه كانت جزء من الاجتماع، هذا الاجتماع الهام الذي تم مع القادة، بعض القادة العرب، وذلك لأن الاعتقاد هنا هو أن الرئيس الأمريكي كان لا يزال يحاول التوصل أو محاولة أمريكية لبناء غطاء عربي لأي تصعيد محتمل مع إيران، حتى ولو كان ذلك بشكل رمزي. أيضا أراد أن يحصل على دعم ربما مالي للتحركات للولايات المتحدة. ولذلك أعتقد أن هذا الاجتماع ربما كان رمزيا أكثر مما كان فعلا يعني له أبعاد سياسية وإعلامية أكثر من عسكرية.
0: نعم، واضح. أستاذ حامد، أيضا السؤال لكم فيما يتعلق بلقاء الشرع والزيدي، خاصة وأن الزيدي أطلق تصريحا مهما أيضا في نيويورك فيما يتعلق بقضية صادرات النفط، وهنالك تأكيد على أن الخط الذي يمر بالأراضي السورية سيكون واحد من البدائل المهمة. طبعا هو معروف أنه يعني حجم سعة الأنبوب لا تتسع لعمليات تصدير واسعة، لكن هل نفهم من تصريحات الزيدي ولقائه مع الشرق والحديث عن شراكة سورية عراقية، كيف الشارع العراقي يتعامل؟ هل يصدق بهذه أم أنه يعني هنالك كما ذكر الدكتور إدموند أنه لقاء بروتوكولي قبل أن يكون لقاء تفاصيل؟
2: أنا أعتقد أن بعد تحكم إيران بمضيق هرمز وقرار رئيس الوزراء العراقي لأول مرة حقيقة مسؤول بمستوى رئيس الوزراء يحمل إيران مسؤولية عدم تدفق النفط العراقي إلى وجهته الدولية،
0: نعم،
2: يجعل العراق يعني مضطر أن يبحث عن بدائل فيما يتعلق بالممرات المائية والاعتماد على بحر الخليج. نحن نتحدث عن سوريا اللي بإمكان أي متتبع وأي مراقب لظروف البلدين، أنا أعتقد أن العراق وسوريا تحكمها نفس القناعة، هنا قناعة متعصبة ومنفعلة مذهبيا، وهنا لا زالت حقيقة سوريا في بدايتها لم تستطع أن تروض صعود أو خلال صعود الجماعات الإسلامية العنيفة، وبالتالي أفضل حل لإيجاد علاقة متماسكة وقوية أن يكون العراق وسوريا في محل إيجاد فرصة اقتصادية تجمعهما. نحن نتحدث بالنتيجة،
0: نعم،
2: أن الشرق الأوسط ما عاد بيئة آمنة للاقتصاد وللمصالح الاقتصادية المشتركة. العراق أقرب له سوريا الآن من إيران المعزولة، إيران التي تواجه حقيقة تحديات كبرى، ولا زالت إيران تشكل عبء على المنطقة. حينما نتحدث عن مصلحة العراق فينبغي بالنهاية أمام السيد علي الزيدي أن يكون واضح في تحديدها وإعلانها، وبالنتيجة احنا نتحدث عن الموقف السياسي الداخلي. سيصدع رؤوسنا هذا الموقف بطريقة منافقة ومتلونة بأن العراق وسوريا لا يمكن أن يلتقيان، وأن الواقع في سوريا هو واقع مذهبي وطائفي يهدد المذهب أو الحاكمية الشيعية في العراق، لكن بالواقع سوريا أصبحت واقع، وجهاز المخابرات العراقي يتواصل مع النظام هناك، وهناك إشادة متبادلة بين المؤسستين الأمنيتين، هناك اجتماعات أمنية على مستوى قيادات عسكرية مشتركة. لحد قبل 3 أشهر اجتمع الجيش السوري مع قيادة عسكرية عراقية لمناقشة تأمين الحدود، وهنا نتحدث عن تبادل اقتصادي وتجاري، ونتحدث عن اتحاد اقتصادي وليس اتحاد كونفدرالي. مصلحة البلدين تقضي بالنهاية،
0: نعم،
2: أن نبعد شبح التطبيع وأن نبعد شبح الواقع الإسرائيلي الذي يحاول أن يزحف إلى الأرض السورية وأن يقتطع جزء منها، بأن يكون العراق هو الأقرب لسوريا في هذه المرحلة، والعراق جدير بأن يكون هو صمام أمان لسوريا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التنموية، جار لسوريا، وهناك تنوع مماثل للتنوع في العراق، هناك الكرد وهناك المسيح وهناك الشيعة وهناك العلويين، وبالتالي هذا اللقاء بين الطوائف والمذاهب لا ينبغي أن يفرض قناعته على مصلحة الدولتين، مصلحة سوريا أولا ومصلحة العراق أولا، ينبغي أن تكون هي الحاكمة في تحديد توجه العراق وسوريا،
0: نعم،
2: في القادم.
0: نعم دكتور، أعود إلى موضوع الاستقبال الحافل للرئيس الصيني حتى فاق بعض التوقعات. أولا، ماذا يريد أن يقول ترامب لغريمه الصيني، ولماذا يمنع ترامب دخول نائب وزير الخارجية الروسي، وهو طبعا المعني بقسم بإدارة العلاقات الدولية والمنظمات الدولية، في الوقت الذي هذا الاستقبال الحافل للرئيس الصيني ومن معه.
1: أولا بدون شك أن هذا يعكس أيضا طبيعة العلاقة بين كل الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين، على الرغم من أن الرئيس ترامب يتهم عادة بأنه هو حليف أو صديق وثيق للرئيس بوتين، ولكن أعتقد أن الموضوع الصيني لا يعني أولا الاستقبال الحار كان متوقعا، ولا يعكس تغير الموقف الأمريكي من الصين التي ينظر إليها بأنها تشكل التهديد الأقوى أو الأكبر اقتصاديا، وتشكل أيضا تهديدا عسكريا بعد روسيا، بل أن هذه تعكس البراغماتية السياسية للإدارة الأمريكية. واشنطن تريد إدارة يعني التنافس مع بكين دون استخدام دون التوصل إلى مواجهات، تحتاج أيضا إلى مناقشة عدة قضايا بينما مثلا الوضع بالنسبة في مستقبل تايوان، هي الولايات المتحدة تحتاج إلى ضبط سلوك كوريا الشمالية، هناك موضوع استقرار السوق العالمية الأسواق العالمية، هناك ملفات المناخ والطاقة، هناك أيضا العقوبات التي فرضت على عدد من الشركات الصينية، هناك أيضا أن واشنطن تريد أن تستفيد إذا كان ذلك ممكنا من علاقة الصين مع إيران لتهدئة الوضع، ولمعرفة ولأيضا إرسال رسالة بأنها ليست معزولة دوليا. وبالإضافة إلى كل ذلك هناك قضايا أخرى تتعلق بموضوع التجارة الذي بدأ يؤثر على المواطنين الأمريكيين خاصة مع ارتفاع الأسعار، وهناك أيضا موضوع مهم جدا وهو أن الصين لديها حوالي 85% من المعادن النادرة، وهذه التي تحتاج إليها بعض الشركات الأمريكية والولايات المتحدة، وهذه الشركات تواجه ضغوط الآن، وأيضا ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بالنسبة لهذا الموضوع. وفوق ذلك كله هناك أيضا موضوع آخر وهو يتعلق بموضوع الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في تقريب أو التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية تأمل بأن تلعب الصين دور في الضغط على إيران خلال هذه الزيارة، ولكن كان هناك فروقات أيضا، لم نرى مثلا عدد كبير من رجال الأعمال الصينيين مع الرئيس الصيني كما كان مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين.
0: واضح. للأسف الشديد انتهى وقت البرنامج، شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، والشكر موصول للأستاذ حامد السيد المحلل السياسي من بغداد، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان. كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: هالاغنيات عم تسمعوها عصوت كل لبنان.
1: وصف انا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
2: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
3: كنا
4: متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. من نيويورك، سلام يجدد التأكيد على ثوابت السيادية والأنظار إلى ما بعد الكلمة ولقاء روبيو الاثنين. عون العسكريين، من دونكم لن يجد من يتهجمون عليكم مترا مربعا يتحدثون منه، وسلاحكم هو الوحيد المشروع. المفتي قبلان، السلطة التنفيذية شريكة في الإبادة. تصعيد إسرائيلي بري وجوي جنوبا وتطويق مزرعة في كفر شوبة. إضراب موظفي القطاع العام بدأ، وترقب للتحركات النقابية الأسبوع المقبل. وفي العناوين أيضا، بعد 13 يوما من الإضراب، مناشدة من داخل سجن رومية.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لن نقبل بأن يعود لبنان ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم، والمطلوب اليوم هو استكمال ترجمة الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح، كما ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل في الجنوب لو تم من دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها. هذه أبرز المطالب العاجلة والثوابت الوطنية التي كررها رئيس الحكومة نواف سلام في خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة بناء الدولة وحماية السيادة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوباً. وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الخارجي بين نيويورك وواشنطن لمعالجة الواقع المأزوم، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم دعمه المطلق للمؤسسة العسكرية، ووجه رسائل حازمة إلى كل من ينتقدها، مؤكدا أن سلاح الجيش هو السلاح الوحيد المشروع في البلاد. على صعيد داخلي آخر، يتصاعد الاهتمام في المقابل برصد الاستعدادات والتحضيرات للأسبوع المطلبي الذي سيشهده حركة احتجاجات وإضرابات في ظل ارتفاع أسعار المحروقات خصوصا وغلاء المعيشة عموما، مع بدء موظفي القطاع العام اليوم سلسلة إضرابات. وتبقى البداية من الحراك الدبلوماسي في نيويورك. إذن إلى واشنطن يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام بعد أسبوع دبلوماسي حافل في نيويورك لمواصلة حراكه الخارجي ولقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الاثنين المقبل ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. وكان سلام قد أنهى لقاءاته في نيويورك حيث ألقى كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها أننا لن نقبل بأن يعود لبنان ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. سلام شدد على أن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح، كما شدد على ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب اليونيفيل في الجنوب.
1: ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان. استعادة دولة يثق بها مواطنيها وتمتلك قرارها وتمارس سيادتها. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لقد كان موقفنا من الحرب واضحا منذ البداية، نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
0: وعلى هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث سلام مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة في تأمين تمويل إضافي للاستجابة للحاجات الإنسانية خصوصا في الجنوب ودعم النازحين العائدين، مشددا على الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي ودعم مسار العودة. كما عرض سلام سبل خفض التصعيد مع نظيره المصري مصطفى مدبولي الذي أكد دعم مصر لسيادة واستقرار لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. بدوره عرض وزير الخارجية يوسف رجي مع الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا الوضع في لبنان ومسار المفاوضات. رجي طلب من الوزيرة النمساوية الضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب بما يساعد الدولة على استكمال المسار التفاوضي الذي لا يزال الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان. من جهتها أبلغت الوزيرة النمساوية رجي أنها ستزور بيروت في كانون الأول المقبل، مؤكدة استمرار تقديم بلادها المساعدات إلى لبنان. ومن نيويورك قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى في حديث صحفي إن تسليم سلاح حزب الله يفتح الباب أمام السلام والفرص تضيع مع استمرار الاحتفاظ به، معتبرا أنه إذا نزع وانسحبت إسرائيل فلن تكون هناك حاجة إلى اليونيفيل.
2: حزب الله ينزح سلاحه وإسرائيل تطلع لبرا، وبعدين ما بدنا يونيفيل، بعدين تفتح الحدود لحالها وكل شيء بيصير تمام. بس الأصل شو راح الأصل؟ إنه يسلموا سلاحهم إسرائيل تطلع.
0: في الداخل، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أن الصليب الأحمر اللبناني يواصل أداء رسالته الإنسانية في ظل الحرب، وقال إن دوركم يتجاوز الاستجابة للحالات الطارئة ويشمل تأمين المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخطرة وتنسيق عمل فرق الإسعاف والإنقاذ بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية. وفي خلال رعايته حفل وضع الحجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية لرتباء وأفراد الجيش، شدد رئيس عون على أن الجيش اللبناني هو أساس الوطن وأن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد، مستندا إلى ثقة اللبنانيين ودعمهم للمؤسسة. وفي رسالة حازمة إلى كل من ينتقد الجيش، قال رئيس الجمهورية للعسكريين: من دونكم لن يجد من يتهجمون عليكم مترا مربعا يتحدثون منه.
3: أنتوا شعبكم معكم، بحبكم، بيحترمكم، هيدا أكبر فخر لإلكم وأكبر سلاح. بلاكن حتى اللي عم بيتهجموا عليكم ما رح يكون عندهم متر مربع يحكوا منه ولو ضدكم. الشرف بإنكم تدافعوا عن كل أهلنا وشعبنا، حتى القليل جدا يلي هني ضد وطننا وضد دولتنا، لأنه أنتوا للشرف عنوان. أعان الله جيشا يحارب الغباء والغلاء وقلة الحياة وقلة الوفاء.
0: وفي المناسبة أيضا، أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن توفير الحياة العادلة واللائقة للعسكريين هو واجب مقابل تضحياتهم في حماية الوطن.
4: إن مشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد يعود ليكون نقطة انطلاق متجددة بإذن الله في مشاريع وخطوات يراد منها توفير الأمان الاجتماعي والاحتضان المعنوي والاستقرار المعيشي لأفراد المؤسسة العسكرية.
0: في المقابل، حمل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خلال خطبة الجمعة السلطة التنفيذية مسؤولية الشراكة في كل ما يجري في الجنوب من إبادة ودمار وانتقام. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن اعتبر من جهته أن هناك متغيرات كبيرة تحصل ومواجهة كبيرة نحن في داخلها، لافتا إلى أن من يهجم على لبنان هو الإسرائيلي بدعم وتسليح من الأمريكي.
5: إلى الذين يطالبون بالتخلي عن عناصر قوة لبنان، تفضلوا جاوبونا، شو جوابكم أمام هذه الغطرسة والتغول وهذا التغول الإسرائيليين؟ ما عندكم جواب إلا عن جواب واحد، إنه متكلين على أمريكا. الإسرائيلي والأمريكاني ديرين ظهرون وعم يردوا على حدا. ليه؟ لأنه من الأساس الاتكال على أمريكا هو خطأ كبير.
0: هذا وحضرت التطورات الأمنية في لقاء وزير المالية ياسين جابر مع سفير فرنسا في لبنان باتريك دوريل، لاسيما في ضوء المسار المرتبط بإنهاء مهمة قوات اليونيفيل ودعم الجيش لتعزيز حضوره وقدراته، إضافة إلى الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة. في موازاة الحراك الدبلوماسي، يستعد الجيش الإسرائيلي لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان في خلال الأيام المقبلة وفق القناة 12 الإسرائيلية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة بنى ومواقع مراقبة للحزب في جنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية، متوعدا برد مناسب على كل محاولة لاستهداف بلدات الشمال أو قواته في المنطقة الأمنية. كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. واليوم نقلت قناة الحدث عن مصدر أمني إسرائيلي أن فعالية الجيش اللبناني على الأرض شرط أساسي لتنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. وعلى الأرض، لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي برا وجوا، إذ سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنصوري وصربين، كما استهدف قصف مدفعي ثقيل المنصوري ووادي زبقين وحداثة وحريص ومحيط ميفدون وزوطر الشرقية. هذا واستهدفت المدفعية الإسرائيلية النبطي الفوقة بقذائف فوسفورية. وفي وقت سابق توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه محلة سديني في خراج بلدة كفرشوبة وطوق مزرعة فيه عدد من الرعاة بالتزامن مع إطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط المنطقة. بالتزامن أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بين كفر تبنيت والنبطي الفوقة، وشن غارات على بني حيان وعين السماحية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، كما أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة الخيم. وبقاعا وصل طيران مسير التحليق فوق البقاع ونفذ شبه مناورة فوق عدد من المناطق. هذا في حين باشر الجيش اللبناني أعمال فتح الطريق المؤدية من بلدة تولين باتجاه بلدة برج قلوي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي في المنطقة. على خط متصل أعلنت قيادة الجيش أن وحدة منها مختصة عملت على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتي مجد السلم مرعيون والغندورية بنت جبيل ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما. كما شددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. مع الارتفاع المتواصل في عداد غلاء المعيشة بدأ موظفو القطاع العام اليوم سلسلة إضرابات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على أن تستكمل التحركات الأسبوع المقبل. في السياق حسم موظفو سرايا صيدا قرارهم اليوم بإقفال إداراتهم تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، وفي حين اتخذت معظم الدوائر في السرايا منحا الإغلاق التام كرسالة للمعنيين عن عدم قدرتهم الاستمرار على هذا المنوال، عمدت كل من العقارية ومحافظة الجنوب وشؤون الاجتماعية والنفوس إلى إقفال أبواب إدارتها تعبيرا عن تأييدها لتحرك الرابطة نحو تحقيق المطالب المحقة مع الإبقاء على تسيير الشؤون الإدارية الداخلية. هذا وخلص اجتماع مشترك لنقابات العمال في الشمال إلى إعلان الاعتصام غدا احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية. وتوازيا حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات من تآكل العمولة وارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرة إلى تراجع المبيعات بين 20-30%، وطالبت السلطات بتدخل سريع لضمان استمرارية القطاع، وأكدت أنها لم تتجه حتى الآن إلى الإضراب حرصا على الاستقرار العام. واليوم ارتفع سعر صفيحتي البنزين 11,000 ليرة، فأصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1,845,000 وسعر 98 أوكتان 1,863,000 ليرة، فيما انخفض المزود 52,000 ليرة وأصبح سعر صفيحة المزود 1,771,000 ليرة لبنانية. نيابيا دعا الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين. في المتفرقات ومع دخول إضراب 400 سجين عن الطعام والدواء في سجن رومية المركزي يومه 13 على التوالي، قامت لجنة من الصليب الأحمر بزيارة المبنى باء لمقابلة عدد من السجناء والوقوف على الوضع الميداني والصحي للنزلاء داخل السجن. وقد وجه السجناء مناشدة إنسانية عبر لافتة رفعوها من داخل السجن، دعوا فيها المنظمات الحقوقية إلى زيارتهم عاجلا للاطلاع على تدهور الأوضاع المعيشية والصحية. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة تل الأخضر زحلة بقوة 2.5 و 2.8 درجات على مقياس ريختر عصر اليوم. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تتراوح على الساحل من 22 إلى 30 درجة.

في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: من نيويورك سلام يجدد التأكيد على ثوابت السيادية، والأنظار إلى ما بعد الكلمة ولقاء روبيو الاثنين. عون للعسكريين، من دونكم لن يجد من يتهجمون عليكم مترا مربعا يتحدثون منه، وسلاحكم هو الوحيد المشروع. المفتي قبلان السلطة التنفيذية شريكة في الإبادة. تصعيد إسرائيلي بري وجوي جنوبا، وتطويق مزرعة في كفر شوبة. إضراب موظفي القطاع العام بدأ، وترقب للتحركات النقابية الأسبوع المقبل. وكان في العناوين أيضا: بعد 13 يوما من الإضراب، مناشدة من داخل سجن رومية. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

يديه ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه؟

رئيس تحرير موقع لبنيز بوليتيكو الصحفي شارل جبور تحت الضوء. 10 سنوات في قلب القرار الإعلامي والسياسي للقوات اللبنانية، وبعد خروجه من الموقع الحزبي يقول: ما يصدر عني يمثلني وحدي. ماذا تغير وأي ثمن دفعه نتيجة المواقف والمواجهات؟ علاقته بسمير جعجع، اللحظة التي خانته فيها دموعه، الدولة والسلاح ومستقبل النظام في لبنان. تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

تحضيرات الانتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9:00 مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: 12:15 من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. إلى واشنطن يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام بعد أسبوع دبلوماسي حافل في نيويورك لمواصلة حراكه الخارجي ولقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الاثنين المقبل ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. وكان سلام قد ألقى أمس كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد فيها أننا لن نقبل بأن يعود لبنان ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. سلام شدد على أن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح، كما شدد على ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل في الجنوب لو تم من دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها. وعلى هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس سلام وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. بحث سلام أيضا مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة تأمين تمويل إضافي للاستجابة للحاجات الإنسانية خصوصا في الجنوب، كما عرض سلام سبل خفض التصعيد مع نظيره المصري مصطفى مدبولي. بدوره عرض رجي مع الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا الوضع في لبنان ومسار المفاوضات. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أن الصليب الأحمر اللبناني يواصل أداء رسالته الإنسانية في ظل الحرب، وقال إن دوركم يتجاوز الاستجابة للحالات الطارئة ويشمل تأمين المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخطرة وتنسيق عمل فرق الإنقاذ والإسعاف بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية. وفي خلال رعايته حفل وضع الحجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية لرتباء وأفراد الجيش، شدد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني هو أساس الوطن وأن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد، مستندا إلى ثقة اللبنانيين ودعمهم للمؤسسة. على الأرض لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي برا وجوا أمس، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا بين صربين والمنصوري وألقى قنابل مضيئة بين حداثة وطيري ومدفعيته قصفت وادي سلوقي وزبقين. هذا واستهدفت المدفعية الإسرائيلية النبطي الفوق بقذائف فوسفورية. وفي وقت سابق توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه محلة سداني في خراج بلدة كفشوبة وطوق مزرعة فيها عدد من الرعاة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية في محيط المنطقة. مع الارتفاع المتواصل في عداد غلاء المعيشة، بدأ موظفو القطاع العام أمس سلسلة إضرابات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على أن تستكمل التحركات الأسبوع المقبل.
4: موسيقى
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: في جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لفت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن مقترح طهران الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز بانتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي، وأكد أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات المتفق عليها. وهذا وشدد مسؤول إيراني لوكالة رويترز على أن هرمز سيظل مغلقا ولن تجرى أي محادثات نووية مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. وعلى الرغم من تأكيد إيران المستمر على أن المضيق لا يزال مغلقا، كشف مسؤول أمريكي للجزيرة عن أن نحو 40 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز في خلال الساعات 48 الماضية، في حين نقل موقع أكسيوس أن أمريكا أبلغت إيران أنها لا تسيطر على المضيق، لذا لا يمكنها أن تضع شروطا بشأنه. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثابتة بشأن نووي إيران. أعلن الجيش الباكستاني أن القادة العسكريين في باكستان والسعودية وتركيا بحثوا في تعزيز تبادل معلومات المخابرات والتنسيق العسكري وتكامل القدرات في خلال اجتماع عقد أمس في الرياض. وأضاف الجيش أن القادة استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، وأكدوا التزامهم بالدفاع الجماعي، وتعهدوا بتحويل التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون فعال. اختتم الرئيس الصيني زيارة الدولة التي أجراها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت مناقشة ملف التجارة والذكاء الاصطناعي والصراعات العالمية. الرئيس الصيني أكد أن جميع تفاصيل زيارته إلى واشنطن كانت رائعة، مشيرا إلى أنه توصل مع الجانب الأمريكي إلى اتفاق على رؤية موحدة لمستقبل البلدين بشكل بناء. من جانبه أكد ترامب تحقيق تقدم هائل للبلدين في خلال الاجتماعات المشتركة، موضحا أن هناك أمورا عظيمة ستحصل بين الجانبين. وأضاف: سألتقي الرئيس الصيني مجددا في 22 وفي كانون الأول المقبلين في خلال قمة مجموعة 20 في ميامي في فلوريدا. من باريس، وجه البابلون 14 انتقادات حادة لقادة العالم من دون تسميتهم، متهما إياهم بخرق القانون والتعامل مع العدالة وفق المصالح الشخصية في كلمة ألقاها في قصر الإليزيه. وفي خلال زيارته الرسمية التي تستمر لأربعة أيام وهي الأولى من نوعها منذ 18 عاما، دعا البابا إلى عدم التعامل بلا مبالاة مع المعاناة الناجمة عن الحروب أو اعتبارها أمرا حتميا، كما جدد التزامه بتسوية النزاعات والدعوة إلى السلام. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
4: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.